0: ليلة ورا ليلة، ليلة ورا ليلة، وتدفع عليهم بالفلوس الخاص، يعني مدرسة خاصة، يعني تتشحور على خطهم أهلية وأهلية، وتعيشهم باللقمة الهنية.
1: ايه
0: شيء طبيعي، لازم العيل ينجح. هذا
1: مزبوط،
0: يعتبر احترام من كمال الأم، يعني
1: اكيد اكيد اكيد.
0: والله
1: وصحتي يا بنت بها،
0: حبيبتي
1: ما عادش تغيبي علينا،
0: مستحيل.
1: ما عادش تغيبي
0: ولا
1: علينا، خليك
0: مش بنت الثانيه،
1: ايه
0: مش في اقل منها ثانيه
1: ايه في ثانيه
0: على قولت صالح ثانيه
1: ايه ثانيه
0: نص سنه يعني،
1: ايه اكيد.
0: فهمت ايش حنقي؟
1: بإذن الله إن شاء الله ربي ما يغيبك يا رب. تسلمي
0: تحية.
1: تسلمي، تحياتي ليك يا بنت بوها، شكرا وألف ألف مبروك للناجحين، وحظ أوفر للناس اللي ما نجحتش، وما تستسلموش، كملوا واستمروا، وبإذن الله يحالفكم الحظ. ألو السلام عليكم.
2: ألو.
1: أيوة السلام عليكم.
2: كيف حالك يا ملاك؟
1: الحمد لله، كيف حالك يا ميمة؟
2: با كيف حالك أنت باهي؟
1: الحمد لله في نعمة، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة
2: الحمد لله. حال العيلة كل عويتي كويسين كلهم؟
1: كلهم كويسين والله الحمد لله.
2: حال يونس كيف حالنا؟
1: باهي الحمد لله، يونس كويس وكل الناس كلهم
2: نهني نبارك اللي ملاك اللي نفسوا هذا إن شاء الله كلهم مبروك عليهم تاع الشهادة.
1: إن
2: شاء الله كلهم مبروك عليهم، عندنا حتى فلتنا هلبة الشهادة من بعد كذا ونهنيهم إن شاء الله.
1: يا ودي ألف ألف ألف مبروك، هاي عطتكم عطتكم مامتكم، مامتكم عطتكم تهنية لكل الناس اللي كل الطلاب اللي
2: يشوفوا. إن شاء الله يا ربي.
1: إيه إن شاء الله يا رب توصلهم التحايا.
2: واللي ما نشوف إن شاء الله يا رب يمسك دور ثاني يا رب إن شاء الله.
1: يا رب يا رب يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين.
2: يا رب إن شاء الله.
1: تسلمي تسلمي يا ميمة، ربي يطول في عمرك يا رب.
2: بارك الله فيك.
1: عفوا. آمين يا رب العالمين. تسلمي لي يا ميمة، تسلمي الله يعزك، الله يعزك ويحفظك يا رب ويطول في عمرك. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فادية يا فادية.
3: ملاك فادية يا فادية.
1: فادية يا فادية.
3: تحياتي ليك ملاك، وإن شاء الله ربي يعطيك على جهدك هذا الطيب اللي تعطي فيه للبرنامج ساعتين، والله من جهدك صراحة نشكرك هلبة هلبة الحق، يعني على طيبة خاطرك وعلى سبك المستمعين، والله صراحة جهد يشكر عندك يا ملاك.
1: الله يعزك يا فادية ويطول في عمرك يا رب. تفضلي يا فادية.
3: إن شاء الله يحفظك يا ربي، يحفظ لك زوجك وأمك إن شاء الله، وقدامك الطيب اللي تقولي فيه كلنا نسمع فيه.
1: اللهم أمين.
3: أنا بنسألك على الإعادة بهي. الإعادة مرات تتعاود مرتين ومرات تتعاود مرة واحدة، يعني هي تعاود في الليل، يعني نحضر فيها في الليل حق، بس مرات فيها حلقات ما يتعاود ثم على عموم هي هو وجهة نظر بس هي.
1: هو والله احنا انا بالنسبه لي انا نقدم في المباشر ومعي يونس، ايه يونس معي في الاخراج، لكن ما نعرفوش امتى الاعاده. الاعاده على حسب الشخص،
3: هي الاعاده الساعه 1 بعد الانسان يرجع.
1: ايه هم الساعه 1
3: معه والله مش عادي، صافي الحق وزي هو مباشر
1: خلاص.
3: الثاني مرات نلقى في الاعاده مرتين، يعني حاجه مرتين.
1: تون خليلكم اسمع يا فادي، تون خليلكم برنامج الساعه 1 في الليل
3: حلوة هي والله حلو جميل جدا، لكن مش حنشارك ورا.
1: لا طبعا مش حتشارك ورا، كلكم راكزين.
3: الليل هدوء تام،
1: ما قلتكم
3: نحضر فيه زي المباشر، صافي وكويس وجوه مليح، وتسمعي بكل دقة، يعني حتى اللي ما سمعتهاش العشية الحق الكلمات اللي تقولي فيها رائعة جدا جدا جدا يا ملا.
1: الله يعزك يعني. الله يعزك الله يعزك يا فادي.
3: هذه مش مجاملة الحق، أنا ما نحبش المجامل حد، يعني نقول كنت وخلاص، لكن الساعة واحد نسمع فيه أكثر مما توا، يعني أكثر، يعني ممكن توا تلخبط تكي ومرة تمشي مرة تجي مرة، لكن الساعة واحد لما تسمعيه صراحة بكل هدوء، نحط سماعة في أذني ونسمعك ساعتين لين يكمل. على العموم أنا ما نقدش الليل
1: أيوة باي خلاص تو إن شاء الله بإذن الله.
3: شو بديني ما بيش يجين دوم
1: خلاص
3: نسمع ملاك.
1: لا أسمعوني أسمعوني، شو المشكلة يعني؟ بالعكس حتى أنا تو أسمعي يا فادي تو، حتى أنا نسمع روحي تو نشوف شو الوضع.
3: أيوة والله قلت لك جميل جدا، يعني بالنسبة لي يعني خلوها الإعادة جميلة جدا، ونسمع حتى في الشيخ محمد الحاج صراحة عيوني دمعوا صراحة ما شاء الله، الله يرحمه إن شاء الله.
1: باه فادية فادية قدمي التهنية. هاي
3: التهنية لبنت خوي ريناد بمناسبة النجاح بتقدير منتج اليوم، الراجل فيها على أعصابنا ساعة واحد ولا اثنين تغدينا ونراجعوا فيها لين بلقيت الرابط ما شاء الله الله يبارك. بعدين وئام حتى هي صفت نفس اليوم صفت موادها بالصدفة يعني هي ما هو اللي صفي يبعثوا لها قصدي النجاح بتاعها
1: إيه.
3: فهي مش اليوم نتيجتها لكن هي صفت موادها كلهم
1: الحمد لله.
3: نتمنى لهم النجاح نتمنى لهم السعادة في حياتهم العملية والعلمية صراحة شاطرين ويقروا والحق بجهدهم جابوها وحياتي يوم سند حتى هي
1: أكيد أكيد أكيد أكيد, أكيد.
3: إن شاء الله أتمنى لهم النجاح جميع المستمعين اللي نجحوا. وبصراحة إحنا لما نجحنا زمان ذكرتني بها بنت بوها دوها ذكرتني أن لا منجحنا فرحت بروحي أنا بصراحة منجحتش ممتاز لأن زمان بالجهد الجهد تجيبيه
1: إيه؟
3: بالتقدير بالتقطير يعني
1: إيه؟
3: أنا جبتها بجهدي جيد جدا لكن بصراحة ما فيش لا غش ولا شيء قراية من جلدة للجلدة وبصراحة جبتها تقدير جيد جدا وأني نهني روحي اليوم أني نجحت ثالث أعدادي وفرح لي حد الصراحة اللي أمي وبي الله يرحمها
1: الله يرحمهم ويعزهم
3: وإن شاء الله تحياتي أيضا لمعلماتي وكلامكم كله جميل
1: تسلم.
3: تحياتي لهانيبال وبصراحة صراحة كلماتك رائعة بدت في المدة الأخيرة بصراحة نسمع فيك بكل ثقة والله ما شاء الله صراحة رب إن شاء الله يحفظك لميمتك ما شاء الله تشوفك يا رب إن شاء الله في أقرب وقت تشوفك عريس إن شاء الله يا رب وفرحنا وتحياتي لميمته اللي تسمع فينا ديما تحياتي جميع المستمعين بارك الله
1: تسلمي
3: فيك
1: تسلمي فادية تسلمي تسلمي تسلمي بارك الله فيك الله يعزك يا فادية على المشاركة الطيبة ألف ألف مبروك للناجحين. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. فصلت المكالمة من ميرال وسما محمد أبو عين نقول لبنت خاله رجين محمد المزوغي ألف مبروك على النجاح ألف ألف مبروك. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام صلى علي البكري.
1: إيه
4: الضي هذا صلى علي اللي بنقول لك نقاط بس
1: قول
4: نجاح في الدنيا نجاح معنا في عملك في برنامج في بيتك في برنامجك في مشروعك يعني هذا كله نجاح.
1: إيه والله
4: في صلاتك وتمشي في الصلاة المستقيم هذا كله نجاح. تمشي مع الناس أخلاق هذه نجاح. تحتفظ على الأمانة هذه نجاح. كلامك يكون مصداقية نجاح. ما فيش فتنة نجاح. ما فيش كذب نجاح. تمشي عدل نجاح. كل النجاح صح ولا
1: أكيد أكيد كل شيء نجاح.
4: والإنسان لازم والكمال لله الإنسان يخطئ ولكس ما يخطئ نخطئ ونغلط ونصلح ونسدد من الناس ونعرى الناس وإن شاء الله ربي يهدينا
1: إن شاء الله يا رب. شكرا
4: كل
1: شكرا.
4: يوم نتعلم وكل ما تزرق الشمس الصبح نتعلم حاجة جديدة
1: أكيد أكيد أكيد
4: مش حتى في النصر قالت كل طلع السماء نطلع
1: إيه؟
4: نجوم جديدة
1: إيه
4: مظبوط ولا
1: مظبوط مظبوط بارك الله
4: يبارك فيك.
1: تسلم تسلم
4: وكل المستمعين وسامحيني على الإزعاج
1: لا لا لا لا لا لا مرحبتين بك ومرحبتين بالجميع. شكرا شكرا شكرا
4: بارك الله فيك. شكرا
1: تحياتنا لك. شكرا بارك الله فيك على 092-150-59-99 في استقبال تهانيكم بخصوص الشهادة العددية. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
5: ايوه
1: ايوه السلام عليكم.
5: نحتاج روحي الله
1: لا
5: تحياتي
1: تحياتي
5: تحياتي ليك استاذ ملاك وكافه العاملين بالسرايا ومستمعينها.
1: يا مرحبا بك تفضلي.
5: وجهور تحيه وناركوا لانفسنا قبل لان زمان ما لقيناش من اللي يديرنا اللي يسوي الاغاني والجو.
1: تباركوا لانفسكم. اكيد انا اعرف صوتك شنو.
5: ايه تحياتي لكل الناجحين. نقدم تهنئة كده بدن خالتي هدى فتحي العماري بتقدير جيد جدا. نقولها ان شاء الله ديما نشوفكم تقدم وتقدم ومزيدا يعني من التفوق اكيد. وكل من عنده حد هذا كده ان شاء الله ربي ينجحها. والثانوية حتى هي ان شاء الله حتى هي بنزة
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
5: كده طيبة يعني
1: ان شاء الله.
5: كافة المستمعين كلام دون استثناء وشكرهم تحيه كل سعيد ومبارك وربي يعاونك استاذ ملاك.
1: تسلمي الله يعزك يا بنت القربولي. شكرا ان شاء الله التحيه يا رب وصلت للجميع والف الف مبروك. طبعا في التعليقات كلهم يقولوا الف الف مبروك. الو السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله أخونا أحمد.
6: عشيتكم مباركة إن شاء الله، أنت واللي أعطاكم وكلمتكم كل اللي يسمع فيها.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يعزك.
6: نهني كل الناشحين، وأول الناشحين، أول الناشحين الأم والبو هم اللي لهم التحية.
1: أكيد أكيد،
6: لأن هم اللي زرعوا وهم اللي حصدوا.
1: أكيد.
6: ألف ألف ألف مبروك لكل الناشحين، والعقبة اللي سبتوا إن شاء الله ربك ينجحهم حتى ما نفرحوا به.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين.
6: وخي وخيتي نورس وبنت القربولي وبنت ليفيا وخيتي فطوم وعمي عبد الله وعمي محمد، كل من يسمع فيه. وأنت الله يرحم والديك ويرحم اللي رباك واللي علمك واللي قراك. والله أنت مش دكتورة بس أنت ميزان الذهب، بعد مثل. ميزان الذهب ما عادش فيه.
1: تسلم، بارك الله فيك يا أخوي، الله يعزك يا أحمد. شكرا، أولدينا أولديك يا رب العالمين. شكرا شكرا يا أحمد،
6: خليكم برعاية الله إن شاء الله
1: بإذن الله يا أخونا أحمد. شكرا شكرا، بارك الله فيك يا أحمد ولكل المتصلين واللي هنوا في الناجحين اليوم بخصوص النجاح في الشهادة الإعدادية. واخترنا موضوعنا اليوم لكل مجتهد نصيب، وتكلمنا على الدراسة والشغل والاجتهاد في العبادة، وهل بقى أشياء وأمور الاجتهاد. أي شيء في الحياة هو اجتهاد، أي شيء في الحياة هو الاجتهاد. مش ما الاجتهاد زي ما قلنا احنا، مش انك انت مثلا معناها انك انت ما تتعبش او انك انت ما تفشلش. الاجتهاد انك انت تكمل رغم التعب، مش معناها انك انت ما تفشلش مثلا، لا، معناها انك انت تتعلم من الفشل. اول خطوات النجاح هو الفشل. النجاح عمره ما كان ضريبة حظ او ضربة حظ نقول احنا لان حظ قوي معناها نجح، لا. النجاح عادة يكون دائما النتيجة، نتيجة تعب طويل، سهر، ارهاق الى ما ذلك. فالناس دائما تشوف ان الدكتور او الطبيب او المهندس او اي تخصص في الحياة يشوفوا فيه ان هو دكتور، اصبح دكتور او اصبح مهندس او اصبح طيار، لكن هم ما يشوفوش في النتائج، عفوا الكواليس الموجودة، ما شافوش السنوات الدراسة، ما شافوش التعب، ما شافوش العراقيل، المشاكل وهلبة اشياء. لما انت تشوف اعلامي او اعلامية في مؤسسة اعلامية، راديو او الاذاعات المسموعة او الاذاعات المرئية، انت بتعرفش الشخص هذا لما نجح كيف نجح، لا، اكيد اتعلم، غلط، فشل، كذا، وبدأ من جديد باش نجح وصل للناس. لما تشوف تاجر ناجح عنده مول كبير او سوق كبير، هو بدأ بحاجة بسيطة، بدأ بمحل صغير، بدأ حتى من حوشة بمشروع صغير، ما تعرفش عدد الخسائر اللي هو مر بها، عدد الديون اللي كانوا عليه. فهذا كل نجاح وراه قصة. حتى العلماء، حتى الدكاترة، حتى كذا، كل حد في الحياة بالعلم والمثابرة والسعي والتوكل على الله انجح. فرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام شن قال؟ قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا الحديث يلخص النجاح بالكامل. قال احرص، اسعى، توكل ولا تستسلم. احرص على ما ينفعك في الدنيا، اسعى، ما توقفش، توكل على الله وسلم أمرك لله ولا تستسلم للفشل. حاول مرة اثنين ثلاثة ورد بالك تستسلم. عندنا ختام ومسك تقول فعلا النجاح ما يجي بالسهل، والله تعثرت في مسيرتي الدراسية وقدر الله أن نغير تخصصي من أسنان إلى تخدير. برهم يقول تجعل الفشل مقياسا لقيمتك فهو مجرد محطة في طريق النجاح. ايه والله، فليش البعض يعتقد إن سهل جدا إن هو يستسلم؟ ليش البعض يستسلم بسرعة وبسهولة؟ لأنه قاعد يقارن نفسه بنجاح الناس، ويقارن نفسه بالناس. يشوف واحد نجح في سنة، نجحها في سنة واحدة، وينسى إن الثاني تعب 10 سنين باش ينجح ويوصل لطعم النجاح. كل إنسان له توقيت، كل إنسان ربي أعطاه توقيت ينجح فيه. شوفوا أنت، الله سبحانه وتعالى ما يضيعش أبداً.

جانب روحاني وجانبنا الديني شوية، الاجتهاد في العبادة في نوع آخر اسمه الاجتهاد في العبادة. مشينا للأمور الحياتية، طب نمشي للأمور الآخرة. مش بس في الدراسة والشغل بس اجتهاد، راه حتى الصلاة تحتاج إلى اجتهاد. الصلاة تحتاج إلى اجتهاد. قيام الليل وإنك أنت تنوض في الليل وتقاوم النوم، هذا اجتهاد نفس واجتهاد في العبادة. بر والديك والسعي لبر الوالدين وسعي على رضا حصولك على رضا الوالدين، هذا عبارة على اجتهاد. حفظ القرآن حتى ولو كانت صورة أو صورتين على حسب مقدورك، كل ما كان أكثر كل ما كان أفضل وتنحسب في ميزان حسناتك. حفظ القرآن هذا هو نوع من الاجتهاد. لما نلقوا حفظة القرآن الكريم واللي حافظين القرآن الكريم نلقوهم مثلا يكرموا فيهم في عدة مسابقات. انتم عارفين ان الناس هادم اجتهدوا في حفظ القرآن الكريم، سهروا حفظوا راهو هلبا اشياء ويحارب فيهم الشيطان ويرجعوا من جديد. فحفظت القرآن الكريم لما يكرموا فيهم في المسابقات سواء داخلية أو دولية مش بالسهل، هذا عبارة على اجتهاد في حفظ القرآن الكريم. اجتهاد في الصدقة، أنك أنت تتصدق وتطلع صدقات للناس وتقوم بأعمال خيرية، هذا اجتهاد ونوع من الاجتهاد. كلها تحتاج إلى استمرار. ما فيش نجاح ما يستمرش إذا كان ما فيش استمرار، ما فيش مثابرة، ما فيش سعي. لا، الاجتهاد ضروري منه ان انت يعني تكون مصر على النجاح ومستمر في طريق النجاح. ليس هناك نجاح حقيقي دون تعب واجتهاد. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الاستمرار هو سر النجاح. كل ما كنت أنت مستمر كل ما أنت تنجح. بح في فقرة تكلمنا عليها أيضا، لا تحسد الناجحين. بدل ما تقول ليش هو، قول كيف وصل. كيف وصل هذا السؤال أنك أنت تتعلم منه. النجاح أو الناجح، الشخص الناجح هو اللي حفزك، هو اللي يلهمك، هو اللي يساعدك ويسندك. عمره ما كان النجاح بالإحباط. إن شخص ناجح يحبط الآخرين أو يستنقص منهم. فأحيانا النجاح راه مش متعلق بالمال أو متعلق بمنصب معين أو بعلم، لا. أحيانا الإنسان البسيط يمتلك نجاح من نوع آخر. زي شنو يا ملاك؟ زي أخلاق. ناجح في أخلاقه، ناجح في تربية أولاده، ناجح في زواجه، ناجح في رضا والديه. هذه كلها أشياء من أشياء النجاحات العظيمة. هذه الأشياء الجميلة. باهي في أخطاء تصير، والأخطاء هذه تمنعنا أن احنا نحس بطعم النجاح وما ننجحوش، نفشلو. شن هي الأخطاء اللي نديرو فيها احنا كنفس بشرية؟ أول حاجة نديرو فيها اللي هي الكسل والخمول، إن ما عندناش نية نكمل ونستمر، يصيبنا الكسل والخمول. التسويف بين قوسين هو التأجيل. لما نأجله في أعمالنا، نأجله في دراستنا، نأجله في أمور الحياة. ختام ومسك كل الناس أقدر على رضاه، إلا الحاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زواله. إيه. النقطة الثالثة من الأخطاء التي تمنع النجاح كثرة الأعذار. لما نقول مثلا أو العذر، الحياة مش مساعدتني، الظروف مش مساعديني، ظروف البلاد ما تساعدش، إني نفتح مشروع ما يساعدش.

0: الحياة المعيشية ما تساعدش، هذه كلها أعذار احنا نبنوا فيها. والنقطة اللي هي مقارنة نفسك بالآخرين، لما أنت تربط نجاحك بنجاح الآخرين وتربط نفسك بنفس الآخرين، مش نفس التجربة، رقم كلكم مش نفس التجربة، حتى ولو كنتوا نفس التخصص نفس المجال الدراسي أو نفس الشغل، راهو مش نفس الخطوات. أنت ما تشبهش صاحبك وأنت ما تشبهش صاحبتك، ما تشبهش خوك، وهكذا. فكل واحد بدأ بخطوات مختلفة عن الآخر. والنقطة اللي دائما موجودة في مجتمعنا للأسف الشديد هو الخوف من كلام الناس. احنا نخافوا من كلام الناس ومدايرين أهمية كبيرة جدا لكلام الناس، وأحيانا كلام الناس هو اللي يدمرنا ويدمر مستقبلنا ويدمر حياتنا النفسية وحياتنا الاجتماعية بصفة عامة. شنو هو كلام الناس؟ لما احنا نمد وداننا للناس، لما احنا نلتفت لكلام الناس. فلما انت تلتفت الى كلام الناس، اعرف انك انت فشلت، اعرف انك انت اعطيتهم هالفشل هذا على طبق من ذهب. فلما تبي تنجح اغلق الاذن، اذنان اغلقهم، ما تسمعش للناس اول حاجة، وما تشوفش، استمر في الطريق اللي انت تشوفها ما دام الطريق صحيح، ما يضرش غيرك ولا يضرك. اليتيمة تقول رضا الناس غاية لا تدرك. نعم، لا نقول كلام جميل. النجاح هو انتقال، هو الانتقال شوية بس هنقرأ، هو الانتقال من فشل إلى فشل دون أن تفقد حماسك. اي والله، في رسالة وصلتني من الخاص حنقرأها. رغم يلي تعرضت له في مسيرة الجامعية، طحت وقفت على رجلي بسبب كلمة كادت أن تنهي مسيرتي بالكامل، لدرجة أن قال لي أنت معاقة، لا يستحق لك أن تدرسي في الجامعة لأنك فتاة معاقة. في الأول مررت بظروف صعبة جدا من هذه الكلمة، ولكن وجدت الكثير معي، وقوفهم معي، واستكملت دراستي وتخرجت الحمد لله. نعقب على الرسالة اللي وصلتني في الخاص هذه ولا نسكت؟ ما نسمعش. كلام الناس لا يقدم ليؤخر. عادي رد. بح. لما دكتور أو أستاذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لما دكتور أو أستاذ يحبط طالب أو طالبة لمجرد أنه هو معاق وعنده أذى في أحد أعضائه في جسده، ويحبطه ويفشله ويقول أنت ما تستحقش أنك تقرأ أو ما تستحقش أنك تكمل، بالله أي أستاذ أو أي دكتور يعني شهادتك الدكتوراه أو الشهادة العلمية اللي واخذها بدون أخلاق تسوى في الوقت هذا؟ ما تسواش. بدون أخلاق ومهن أنك أنت تكون دكتور وتعطي في ناس وتربي في أجيال، لا حول ولا قوة إلا بالله. علينا بنعرف الأساتذة اللي النوع هذا والدكاترة اللي حبطوا في طلابهم. خلوني يتوى من الطلاب مثلا نقوله احنا الفشل العادي، لكن انك انت تحبط فتاة أو شاب لانه هو معاق مثلا بصير، او مثلا عنده اعاقة في الرجل او اعاقة في اليد، فيه أنا تفكرت حاجة توابها، بنقول لكم شيء. شوفوا سبحان الله، أنا بنحكي لكم شيء وخدوها عبرة. ما فيش حد ما تعرضش للشيء هذا. في دكاترة وأساتذة الله يهديهم ويسامحهم في منهم دمروا نفسيات طلاب على خطر الأشياء هذه، يمارسوا في العقد النفسية اللي عندهم على طلابهم، وهذا أكبر غلط. الأستاذ أو الدكتور لازم يكون داعم لطلابه، يكون مساند لطلابه، باش يطلع أجيال يقتدوا بهم وينفعوا الوطن. في يوم من الأيام، خليني نحكي لكم قصة مشابهة للشيء هذا، خلوني نحكي لكم قصة من الشيء هذا. طبعا القصة اللي حكيناها هذه كانت رسالة من في الخاص، وإنسانة حاربت وكافحت ووقفوا معاها أهلها باش وصلت للنجاح. عفون. فيه قصتين هما نعرفهم، أنا ناس نعرفهم يعني. في يوم من الأيام في إنسانة كانت تبي تكون في يوم من الأيام إعلامية ومذيعة. ركزوا معي في الكلام اللي نقول فيه. في إنسانة في يوم من الأيام باش تعرفوا أن المواضيع هذه، باش تعرفوا المواضيع هذه قداش ما تأثر في النفس وقداش تكسر خاطر الشخص. في واحدة قال لي ما تستحقيش تكوني طالبة طب، أنت الموضوع لي أسابيع ولا تو نبكي من كلامه. ردي بالك تفشلي مجرد حد قال لك الكلام هذا، أو دكتور أو أي حد. توكلي على الله وكملي. البرهوم يقول المعلم الحقيقي لا يقتل الأحلام بل يزرع الأمل، والإعاقة ليست عجزا عن النجاح. اي والله. خلني أحكي لكم حاجة. في يوم من الأيام في بنت كان حلمها إعلام، كانت تتمنى في يوم من الأيام أنها تشتغل في المجال الإعلامي. فربي يفتح لها باب، وكانت تتدرب يعني في الفترة هذه، هم مش طول أن الواحد يدخل إلى للمايك أو يدخل قدام الكاميرا أو كذا، لا هو ضروري في تدريب تحت الهواء وتدريب محاضرات معينة وكذا. في يوم من الأيام الشخص كان أستاذ لها وكان يدرب فيها في جانب معين في الإعلام. يوم من الأيام قال لها أقري لي خبر إخباري بطريقة إخبارية. هي كانت جريئة وعن ما قلت له أستاذ عفوا أنا ما نقراش في الأخبار، يعني أنا ما نحبش أو ميولي مش الأخبار، أو نشوف في روحي صوتي مش إخباري، يعني لأني مثلا نحب البرامج الاجتماعية أو البرامج الترفيهية إلى ما ذلك. فأستاذ هذا وضع رجل على رجل، قميص الرجل على رجل، حط رجل على رجل وشبح لها بنظرة هكي، قال لها عندك علم انك انت مش زي همال الموجودين ولا هم زيك ولا حتكوني، انت زيهم ولا حيكونوا زيك. البنت هنا شو صار لها؟ انكسرت من الكلمة، بمعنى انك انت مش حتنجحي، وبمعنى انك انت مش حتكوني زيهم. في يوم من الايام اختفى هذا الشخص واختفت الفتاة، قعدت سنين في الكلمة هذه وتحدت نفسها وتحدت الإحباط اللي صار لها. اجتهدت، ثابرت، زعت، فشلت، مش ما فشلتش، ممكن الكلمة هذه كانت دافع لها. اليوم أصبحت إنسانة قدمت برامج، وإنسانة تقدم في محتوى جميل وهكذا. فشوفوا قداش الكلمة مؤثرة. باهي هل يوم من الأيام حتتلاقى الفتاة هذه بالأستاذ اللي قال لها الكلمة وهي في قمة نجاحها، أو ممكن يكون هو يسمع فيها حاليا ويشوف في نجاحها. قولوا لي ترى هل هو في يوم من الأيام حيسمعها ويسمع كلامها ويشوف قداش هي انكسرت، لكن بالانكسار هذا تقوت ووصلت. مش مهم وصلت البنت لعدد كبير من المتابعين والمشاهدين وكذا، لا لا لا، المهم انها هي نجحت، كل يوم تنجح وتطور في نسختها على قبل وتوى، كل يوم تتطور شخصيتها اكثر. شفت النجاح عمره ما كان سهل، النجاح يبي استمرار ويبي فشل ويبي كذا. فعمركم ما تكونوا يا أساتذة ويا دكاترة أي إن كان التخصص اللي تعطوا فيه، عمركم ما تكونوا أشخاص يحطموا في أحلام طلابهم. خلوكم دائما الأمل اللي يزرع فيه، خلوكم دائما الناس اللي تساند فيهم، خليكم دائما الناس اللي ما تبخلش عليهم بالمعلومة. انت ما تعرفش الظروف اللي صايرة للبنت هذه، او الظروف للشاب اللي انت اهنت في يوم من الايام امام الطلبة او امام الزملاء، انت مش عارف الظروف، فما تحكمش. احيانا انت رهنت على الفتاة في يوم من الايام او الشاب في يوم من الايام، وسبحان الله في يوم من الأيام حتلقاه ناجح، وممكن اللي رهنت عليه مقارنة بالآخرين حتلقاه أنجح منهم ومميز أكتر منهم. لهذا ما تحكمش. هذا ليش نقولكم النجاح عمره ما كان سهل، النجاح بعدد كسرات وخيبات أمل وكلمات جارحة إلى ما ذلك. ليش حسيت أن البنت هذه أنك أنت ما استدمت لك؟ ممكن. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، للمرة الثانية.
0: مرحبا
1: حبيبتي،
0: تفضلي.
1: حبيت أقولها الشخصية هذه.
0: إيه خيرها الشخصية،
1: حبيتها زمان وتوى، وقلتها استمري.
0: إيه
1: استمري يا غالية، وانتي تعرفي بنت بوها يا غالية، وراك قلبا وقالبا. والله يا ملاك، في ناس سبحان الله يحبوك على أبسط شيء، لكن شنو؟ خليك ديما ماشي قدام، خليك ديما صح، ديما أنت الصح. الدعوة فيه ما ضي ضي ضي رب.
0: مربطية الناس، هما مربطية.
1: أوك علينا. يلا إن شاء الله خير، ونقول استمر يا حبيبتي.
0: تسلمي، الله يعزك ويخليك يا بنت بها. شكرا شكرا،
1: احلى ملوك.
0: تسلمي،
1: احلى ملوك اللي عرفتها بنت بها.
0: تسلمي، نوره والله نوره. شكرا، بارك الله فيك. شكرا شكرا يا بنت بها، شكرا لكل الناس على 092 150 59 99، 092 150 59 99. لهذا ردوا بالكم تستسلموا للفشل، ردوا بالكم تستسلموا للناس اللي تحبطكم، ردوا بالكم. حذاري حذاري. إبراهيم الله يسعدك ويفرح قلبك وحياتك يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم صح مشاعرنا مختلطة، احنا ما بين ان احنا نفرح لجماعة الشهادة الثانوية وتفكرنا مواقف معينة وكلمات كانت يوم من الأيام حافز لنا. لعل وعسى الله سبحانه وتعالى حط الشخص أمام هذه الفتاة باش هي تستمر، تكون كلمته محفز لها، تكون كلمته يعني نقول احنا وقود باش هي تستمر. لأن الفتاة هذه من فترة لفترة ترجع لها نفس الكلمة، ترجع نفس الكلمة، كل ما تحس إن هي نجحت، كل ما تأكد إن هي تستحق. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا.
2: أنا تو سمعت عن الفتاة اللي أهواء قالها أنت ما تكونين زيهم، بالعكس كانت تسمع فيه وهي في الاستماع وقولها استمري وزيدي، والله النجاح الله ينور لك طريقك وزيدي بقوة بقوة واندفاع، ما توليش التالي.
0: اي والله اي
2: والله والله نقولها ما تعيسيش، كان واحد قال لك انت مش حاجي زيهم ما ينكسرش قلبك، مفروض قلبك تزيد تقويه بالله ورسوله، واستمر الطريق مفتوحة قدامك وربي ورسوله وحنا معاك كلها.
0: اي والله بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا شكرا، نورت جميعا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك جميعا، أهلا وسهلا بكم. ردوا بالكم تستسلموا من أول فشل، ردوا بالكم تستسلموا من إحباط الناس المتواجدة في حياتكم، أي إن كان الشخص في حياتك ردوا بالكم. تمام، ألف ألف مبروك لكل الناس الطلاب عفوا اللي نجحوا اليوم في الشهادة الثانوية. أستاذ نتمنى لك ولكل أحبابنا في الحقيقة ليبيا كل الخير والنجاح. شكرا يا برهومي، الله يعزك ويحفظك يا رب. بجد أستاذة ملاك لك كل التحية والتقدير، بجد تعلموا منك والله إنسانة طموحة. لا من قال لكم اني نفس الشخصية؟ يعني انا حكيت اني هذه نفسها او لا؟ مرات مش انا، مرات قصة عابرة لعل، وعسى انكم انتم تتعلموا منها ان راهو اللي تشوفوا فيه توا ما هوش سهل، ان اللي قاعدين تشوفوا فيه توا ما هوش سهل، صعب جدا. وانا عارفة ام علاوة اهلا وسهلا لك، كل الاحترام والتقدير مزيدا من تقدم نجاح اختي ملك. شكرا يا ام علاوة. أغلب الأساتذة معهم كانوا قدوة لطلابهم، كيف ضعيف أو ذكي، هنا المشكلة في تعليمنا هذا، ليش في ضعف؟ إيه العزة تاج لا يملكه إلا الأحرار. إيه والله يا إبراهيم بارك الله فيكم جميعا. بإحنا كيف نبدو مجتهدين يا ملاك؟ حكينا إحنا، أعطينا الخطوات، أعطينا الأشياء اللي تخلينا نمشو في طريق النجاح. فاطمة تقول كل إنسان نجح عنده أعداء، هذه شيء أكيد أكيد، توفيق إن شاء الله. شكرا يا إسماعيل. كيف نبدو مجتهدين؟ نأخذ المكالمة ونقول لكم كيف، خلوكم مستمرين بس معنا. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم ملوكة،
0: أهلا وسهلا.
3: المذيعة المتألقة دائما.
0: أوه أهلا وسهلا.
3: كيف حالك ملوكة؟ معك دكتورة ملكة نايلي.
0: أكيد أكيد دكتورة ملكة نورتي، أهلا وسهلا.
3: حبيت نحكي على حاجة ما كنتش نحكيها بصراحة، بس لازم نقولها، جا وقتها
0: نقولها.
3: شوفي، أنا كنت في أولى ابتدائي كان عندي مرض الغدة ينزل على ركابي الصديق، فمعاش نقدر نمشي ونتعب ونبكي في المدرسة، ودائما متغيبة ودائما مستواي كان متدني جدا. ففي مرة استدعوا بابا شخبان المدرسة، صار نقاش بين بابا ومدرسة العربي، فهي قالت لها هي إن هي خولها يعني تنقلها من مدرسة، انقلها هي أصلاً كيك مش فالحة يعني، حتى لو نقلتها من المدرسة. أوكي؟ خلاص تعالجت بعد فترة وعدت السنة أولى امتدائي، عودتها من جديد. فمر الزمن وعدي الزمن، فبعد فترة من الزمن تقريباً كان السنة الماضية، جت نفس الأبلة لأن عمري ما ننساها صورتها ولا منظرها أبدا، معاها بنتها في حالة ولادة.
0: أوف.
3: طبعا هي ما عرفتنيش،
0: أكيد
3: سكتت. طبعا جابت بنتها بالقيصري سيزيريان، أنا اللي جيبت البيبي كان وضع كويس، فقالت لي تعالي نحب نشكرك صبيتي مع بنتي وكذا. قلت لها أنت ما عرفتنيش؟ قالت لي لا. قلت لها أنا طبعا مليكة تتذكر انك انت قلتي لبابا كذا وكذا. طبعا هي جاتها حالة صمت رهيب. اوكي فانا قلت لها كلامك كان حافز لي يعني، وانا قريت وكملت. انا نسيت فترة من الزمن فعلا، انا كنت الذاكرة مسحتها، بس سبحان الله اول ما شفتها ذكرت الكلمة. يعني مشيت كم خطوة ورديت رجعت لها وقلت لها الكلام، بعدها ارتحت نفسي.
0: وانا نتفق معك في شيء باهي، انا نتفق معك في شيء. لما الشخص يدلك شيء زي هذا، استاذ او استاذه او اي تخصص، اي تخصص باهي، يقول لك كلمه محبطه في يوم من الايام وما يراعيش نفسيتك ولا يراعي انسانيتك، حتى الانسانيه مش موجود. لكن لما يقول لك الكلمه هذه تقعد في قلبك مكبوته لسنوات، لين تتلاقي مع الشخص، لين توري للشخص هذا انك انت انسانه ناجحه.
3: ايه هي صدمت وذكرتني على طول، قالت لي اه انت بوك دكتور. قلت لها ايه. صدمت ما اعطتش ولا كلمه، سبتها وطلعت. لكن كل ما في حواسي زغرت، عارفه زغرت.
0: اي والله.
3: لا ورجعت لها يا ملاك، قلت لها نقول لك انا نحضر تو بنكون اخصائي رقم. وشارح داش ان شاء الله بناخذ الانكياد.
0: الله يبارك.
3: أوكي.
0: الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك دكتورة مليكة، أنت تستاهلي كل خير. وهذا لولا الشخصية هذه المحبطة اللي كانت في يوم من الأيام من في حياتك، رغم ما كنتيش دكتورة وقد الدنيا وقاعدة تكملي في قرايتك ودراستك وكل يوم تتطوري أفضل من قبل. يودي نشكرهم على الحاجة هذه، على الأقل داروا حاجة كويسة.
3: بعض الناس السيئة كلنا حافز وأمل
0: أكيد. أكيد أكيد. تحياتي لك دكتورة مريكة، شكرا على المكالمة وشكرا على شكرا أنك أنت أعطتينا السر يعني. تحياتنا لك، شكرا، بارك الله فيك. شكرا. شفتوا أن النجاح ما هوش سهل، صح؟ كل يوم تسمعوا في قصة، أن في قصة، في ناس محبطة، في ناس كذا. فادية فوفا تقول موفقة دكتورتنا مليكة. اي والله. وفي ناس قالت لك مش حتبردي لحد ما تتلاقي مع الشخص اللي قال لك في يوم من الايام انك حتفشلي ومش حتنجحي. مظبوط الكلمة هذه؟ توافقوني او لا؟ اختمسك والله في ثالثة ابتدائي قبلت لغة العربية سقطتني، وعلى الرغم سكرت درجة وخلتني نعاود السنة بسبب العناد. العناد من الشطارة. اتفق. فوفا تقول اتفق. ايه نوافقك. بينتم في يوم من الايام لو لقيتوا الشخص هذا اللي قال لكم كلام انكم تفشلوا كذا وأهانكم أمام الطلبة والزملاء، هل عندكم الجرأة أن تقولوا لها إحنا أو أنا الفلانة الفلانية في اليوم الفلان الفلاني قلت لي الكلمة الفلانية؟ هل عندكم الجرأة؟ هل عندكم الشجاعة في يوم من الأيام؟ يوسف أنا موافق أكيد. ضروري من مواجهة الشخص المحبط إلى الأمام. ربي يوفقك. شكرا. درتها وواجهتها أمون، تقول يا رب لا يأتي هذا اليوم. علاش أسهلة؟ بالعكس حسيك حتبردي والموقف هذا حيبرد لو كان عندك موقف معين في حياتك. فوفا أنا عندي الجرأة. أنا كنت نقول فيها دائما الإنسان حيرتاح بمجرد ما يتلاقى مع الشخص هذا في يوم من الأيام. الشخصية هذه تتمنى إن هي تتلاقى مع الشخص اللي قال لها الكلمة وحبطها في يوم من الأيام، فقط باش هي توري لها إن الاستمرار والإصرار، الاستمرار والإصرار والمثابرة والثقة بالله خلتها في يوم من الأيام أصبحت إعلامية وتقدم في رسالة هادفة وسامية. لعل وعسى يكون الشخص يسمع فيها ويسمع عن القصة هذه اللي كانت متواجدة في يوم من الأيام. فوفا كانت ما عنديش الجرأة، لكن تو الغربة سقلتني وقوتني ونواجه عادي، حيث يلتقي الهدوء بالقوة. أي والله يا تغريدة، حيث يلتقي الهدوء بالقوة. أكيد ضروري إنك تقول له كي رجع ثباته، باش يرجع ثباته ممكن تكون السبب في إصلاحه. ختام مسك تقول أنا عندي واجهت عميد الكلية بعد جبت أمي ليه ومجلوطة ورفض ندير امتحاناتي وغيرت المسار ونجحت الحمد لله، رب ضرة نافعة. غزة تقول يكفي، هي شافتني من بعيد ناجحة، والشي هذا لروحي بالعكس ما نشوفش للناس سواء مدحوني ولا دموني. جميل جميل، حلوة الثقة بالنفس، هي تعجبني الإنسان اللي يكون عنده ثقة بالنفس. أكبر رد هو النجاحك، أكيد أكبر رد هذا، مش مهم ترد بالكلام، رائع. نجاحك هو اللي يتكلم عليك، نجاحك في أي أمور الحياة هو اللي يتكلم عليك، نجاحك بصفة على المحبط. الجرأة ضرتني في عمل آخر مرة، الجرأة مش باهية، مرة راه تبتعد عليها خير، لأن مرات يفهموا فيها الناس بطريقة خاطئة. السهولة في بعض الناس كل شيء، اللي فعلا عنده حق. أرض الواقع صعب العيش فيها. باي خلوني بس نقرأ. الجرأة مش كل حد تستعمل معاه الجرأة، مش كل حد تستعمل معاه الجرأة، ومش كل حد يفهم الجرأة والشجاعة بطريقة صحيحة. حتى المواجهة راه، حتى المواجهة نفس القصة راه، في ناس تفهم في المواجهة إن هي زيادة المشكلة وتكبير المشكلة وتضخيم المشكلة، لكن في ناس تفهم في المواجهة إن راه المواجهة هذه ما جتش إلا بمحبة، لأن أنا ما نبيش نخسر الشخص الآخر. الجرأة أوقات، إيه مساء الخير مساء النور. الجرأة نعتبرها الصدق، والصدق ما حب حد به، كيف الحال؟ هذا هو أكبر رد، النجاح من بعد الضعف أقوى وأقوى. إيه والله خليني نقرأ بس تعليقات. النوس أم أنس، النوس أم أنوس شن تقول؟ تقول ملوكة نبي تهنئة لولدي أيس عريف بمناسبة نجاحه بتقدير ممتاز، ألف ألف مبروك لأيس عريف، وإن شاء الله يا رب العقبال الدكتورة يا رب، ولكل الناس اللي حالفهم الحظ اليوم وكانوا من الناجحين، ألف ألف مبروك. صبري يقول ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك يا أستاذة ملك. نبو ناخذ آخر مكالمة لو ممكن، يعني ناخذ اخر مكالمه على 092-150-59-99. تقدروا تلحقوا علينا في 4 دقائق الاخيره على 092-150-59-99. امون تقول المواجهه هي اللي توضح للشخص ان ما يحكم على الناس منظرهم انهم فاشلين، صحيح. في نفس الوقت العاقين عن الناس والتجاوز هو الاساس. 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا على آخر مكالمة، مفروض ناخذ آخر مكالمة اليوم ونعتذر على التقصير، وأيضا للناس اللي كلمونا واللي وصلت تهانيهم لينا وقدمنا هالتهنية هذه ليهم، وإن شاء الله نكونوا ما قصرناش معاكم، والله إن شاء الله نكونوا ما قصرناش معاكم. صبري يقول ألف ألف مبروك لكل الناجحين والناجحات، ألف ألف مبروك، وإن شاء الله يا رب عقبال الناس اللي ما نجحتش، عقبال الطلبة والطالبات اللي ما حالفهمش الحظ، ردوا بالكم تحسوا بالفشل، ردوا بالكم تحسوا أنكم أنتم ما نجحتوش، معناها خلاص هذه آخر الدنيا أو تتسكر عليكم الأبواب، بالعكس الأبواب دائما مفتوحة عليكم، لازم تسعوا وتتابروا وتصروا على نجاحكم باش توصلوا لمراتب النجاح وتكونوا من المتفوقين. مرات تفشلوا اليوم غدوا تكونوا أفضل دكاترة ومهندسين وعلماء وإلى ما ذلك، فدائما الله سبحانه وتعالى يحطك في اختبار، رد بالك تفشل، خليك واثق بالله وخليك دائما متمسك بالله والسعي في النجاح. وعليكم السلام لكل من التحق بينا على 091-092، لخبطوني من كتر المسجات على الخاص، على 092-150-59-99 092-150-59-99. قالت ألو السلام عليكم، فصلت المكالمة تقريبا صح، على 092-150-59-99 منة الله تقول اليوم الحلقة ولا أروع. مصلي على النبي عليك ملوكة، تسلمي بارك الله فيك. اليوم حلقة كلها محفزة صراحة وذكريات مؤلمة، حتى جتنا رسالة على الخاص قالت لي الله يسامحك ملوكة والله رجعتيني للماضي اللي نتمنى ننسى. مش حتنسيه ماضيك، مش حد ينسى ماضيها، واللي يقول في الشيء هذا معناه هو ما هو صادق مع نفسه. على 092-150-59-99 انت مفروض تستغلي الماضي هذا باش انك تحققي اهدافك في المستقبل، لان الحلقة هذه عبارة على رسالة موجهة للكل، للناس المحبطة والناس الناجحة والناس اللي تحاول ان هي تسعى والناس اللي مقصرة من ناحية النجاح. فالرسالة هذه اليوم الحلقة كلها عبارة على رسائل موجهة للناس هادو، يعني بتتكلمش على الشهادة الإعدادية فقط، تتكلم على شهادة إعدادية، تتكلم على الناس المحبطة اللي في حياتنا من دكاترة وأساتذة سمحهم الله، وأيضا للناس اللي ما نجحتش في حياتها في مشاريع أو أعمال أو أي شيء في الحياة، أيضا للناس اللي نجحت ووصلت. فالرسالة موجهة لجميع الفئات مش لفئة معينة. تمام خلاص، خلونا توا ننهو الحلقة ولكن ناخذ فاصل قصير وننهو بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في الختام وفي نهاية حلقتنا اليوم بعنوان لكل مجتهد نصيب. تفكروا ديما ان الاحلام الكبيرة تحتاج منكم صبر، وتحتاج ان الصبر يكون كبير، والنجاحات العظيمة تبدأ بخطوات صغيرة وخطوات بسيطة جدا. فإذا تعبت ارتاح قليلا، لكن رد بالك انك في يوم من الايام تتوقف. اذا فشلت تعلم من فشلك، غير خطواتك للافضل، استغل فشلك هذا الى نجاح يوم الغد. ورد بالك تنسحب، ورد بالك تنسحب. ولو تأخر نصيبك في الدنيا وتأخر نصيبك توا، فثق إن الله يختار لك دائما الوقت المناسب والوقت الأنسب والوقت اللي يشوف فيه إن أنت تحتاج إلى هذا النجاح. قد يتأخر الحصاد، لكن البذرة التي تسقى بالصبر وترعى بالإيمان لابد أن تثمر يوما ما. فلا تحتقر جهدك، ولا تستصغر خطواتك، ولا تيأس من طريقك. فلكل مجتهد نصيب، ولكل صابر فرج، ولكل ساع بإخلاص موعد، مع ثمرة تعبه بيوم من الأيام وبإذن الله تعالى. في تهنية خاصة جدا بعتها لي على الخاص تقريبا دقيقة بس، تهنية خاصة من هداية سنوسي لي حمودي، قالت على نجاحه، فألف ألف مبروك بمناسبة الشهادة الإعدادية، وإن شاء الله عقبال الدكتوراه يا محمد. وهذه تهنئة خاصة من هداية سنوسي. تحياتي لكم جميعا لحسن المتابعة والاستماع، وشكرا على اتصالاتكم، وشكرا على تهنئاتكم، وشكرا على تعليقاتكم سواء كانت على الفيسبوك والتيك توك. كانت معكم ملك محمود، وألقاكم في حلقة جديدة يوم الثلاثاء على تمام الساعة 6 مساء من برنامج من القلب. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. وألف ألف مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: سلسلة مدارج السالكين.
3: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كتاب مدارج السالكين من الكتب الموفقة التي تمس جوهر الإيمان وتعالج الكثير من قضايا العقيدة والتربية. وفي هذا الكتاب أخذ للنفوس نحو المراقي والكمالات، وقد تدرجنا وترقينا في مدارج ومنازل مختلفة، وكان آخر هذه المنازل منزلة الاستقامة، ونحن بين يدي منزلة يعتبرها ابن القيم أوسع المنازل وأجمعها، ويقول أن هذه المنزلة لا تزال معمورة بالنازلين، وذلك لسعة متعلق هذه المنزلة. المنزلة منزلة التوكل، وما من شيء في هذا الكون إلا وهو يتوكل على الله. بل أتى ابن القيم بلطيفة عجيبة، قال أحيانا أهل المعاصي يتوكلون في تحقيق معاصيهم أكثر من توكل أهل الإيمان في قضاياهم. والدليل قال أنك تجد لأهل الإيمان ترددا في بعض المسائل، ولا تجد لراكب معصية أو مقتحم جرم ترددا عندهم من الجرأة على أمل الظفر والنجاة، فيركبون الأهوال ويقتحمون الصعاب رجاء أن ينجيه الله ورجاء أن يسلم. فالتوكل يعتبر من أعلى وأجل المقامات، وأسميه التوحيد العملي. التوكل التوحيد العملي، ما تقول لي أنا موحد وعندي عقيدة والله على كل شيء قدير والله بيد كل شيء والأمور عند الله، ولما تنزلق ما تسأل الله ولا تجري بس تجري للناس وتتجهجه، أنت ما قلت مؤمن. أسمي التوكل التوحيد العملي. ولذلك بدأ ابن القيم الحديث عن التوكل بآيات هي في مقام التوكل إما مقرونا بالثناء والمدح لأصحابه، وإما أن يكون مقرونا بذكر أنبيائه الذين كانوا يقولون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وابن القيم يرى أن سعادة العبد أن يهبه الله توكلا وهداية، ما بيجوع وجه ثاني، ابتديت وبقيت متوكل بقلبك ده ما بيجيك عوج نهائي. ولفظ أوكل يوكل هو من الترك والقيام بالشيء، تترك آخر يقوم لك بالشيء، تقول أنا وكلت فلان. في العرس في حاجة اسمها الوكيل، وكيل الزوج وكيل الزوجة بوكلوهن الناس، كويس. وفي زول افتح حاجة كبيرة يقوم للناس بأمور يسميها وكالة، وكالة كده للسفر والسياحة أو الحج والعمرة وكده، انت بيجيلوا حاجات يقوم لك بالإجراءات وبيسوي لكم شيء قروشه. فترك الشيء الترك وإسناد الأمر للقيام بالشيء هو التوكل. وابن القيم كما سوف نعرف ناقش قضية عقدية مهمة. الله وكيل للناس لأنهم يسندون أمورهم إليه فيقوم بها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ولكن لا يجوز أبدا أن تقول فلان وكيل لله، لا يجوز. هذا قال ابن القيم في المدارك. يجوز أن تقول فلان ربي وكيلي، لكن لا تقول فلان وكيل عن الله، لأنه لا ينوب عن الله ويقوم بما يقوم به أحد من البشر والعباد أبدا. أما هو يقوم للعباد ويوكلونه، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لكن هو لا يتخذ وكيل، لأن اتخاذ الوكالة ضعف وعجز، والله عن ذلك منزه. ولذلك ربك يخلفك. وفي دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. بعدين ذاته ده لي يقين. مرة كنت في سفر معزول، كنا مسافرين أنا وواحد من أخواننا، بعدين ما نام بالليل، أنا قدر ما أصحى الجزود ده بيتقلب. بعدين هو بيحب يشوفه شديد، قلت له يا أخي مالك، شنو مالك، شنو حصل، شنو؟ قال لي والله شايل هم الشفعة. أنت قال لي ما شايل هم ولا شنو؟ قال لي أنت ما بتخون كثير، قلبك ميت. قال لي كده، قلت له والله قلبي ما ميت، لكن أنا ما شلت همه مما قلته في العربية. كنا ماشيين ببص، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. تاني ما عنده عوجة، خدت يده في رأسه، لي لا إله إلا الله يا زول. أنا ذاتي قلت، قلت أنت قلت ما مستيقن، لكن الحمد لله مستيقن. أنت قلت؟ قال لي طيب مالك العوجة فيش تاني بيخلي التلاوز على وش الأزول. أنت الله ده خلفته بالجد ولا ما مصدق؟ قال لي والله مصدق، لكن بس بنقوله ذاته نسينه ذاته معناه. قلت له معناه ما تقلق بالليل. قال لي والله أنا الدعاء ده كل سفر بقوله، أول مرة يجيني المعنى ده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. بشر همتان، أنا كان قلت لعمر البشير أهلي ذيل قم لي بواجبه تجيب ناس يحرسوهن بالليل والصباح، وكان قال لي خلاص الدهناء. أنا يا زول بمشي مطمئن، أنا يا زول سلمتهم من رب العالمين. تاني اللي بخليه قال لك شنو؟ قلت له اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. تاني ما بتلفت، ولو اتلفت يكون أنا قلبي ميت، ما يعني ميت من ضعف الإيمان. التوكل مقام من المقامات الرفيعة جدا، والتوكل دلالة على الإيمان. ابن القيم له مقولة لطيفة يقول: الدين شطران توكل وإنابة. الدين ده كله حاجتين، توكل وإنابة، والإيمان قسمان، توكل وإنابة. التوكل هو الاستعانة بالله الكاملة، والإنابة هي العبادة، وذلك قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة توكل والعبادة إنابة. ولذلك جعل الله التوكل دلالة على الإيمان. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الإيمان من علامات التوكل، وذلك لأن الله عز وجل تكفل وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انتهى الكلام. حسبه أي كافيه. وأولياء الله من دعائهم: ربنا عليك توكلنا. وقلنا النص الثاني شنو؟ إنابة. وإليك أنبنا. ولذلك دعاؤهم التوكل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وإنك على الحق المبين. يعني أنت زور على الحق. خلينا نتلاوز شنو يا أخواننا. الحق يعني معاداة المجتمع، ومعاداة المجتمع لا يمكن أن تصادم إلا بعقيدة راسخة وتوحيد ثابت وتوكل ناصع. كان ما بقيت كده، ما بقيت توكل ذاته. الرسل قالوا كان دمتين لما قال لهم، قالت لهم أقوامهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فردت الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فلنصبرن على ما آذيتمونا. ولذلك أجل مقام يحتاج إلى توكل الدعوة. الدعوة التوكل. أنت كان بتلاوز بشكل بزور بتخلي الدعوة، لكن كان زور توكل ما بتلتفت للبشر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. توكلنا على الله. وقالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل. وكذلك حتى الشورى تحتاج إلى توكل، لأن الشورى قد تؤتي بأكثر من رأي فيضطرب الأمر. عشان كده قال له وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. شفت الأمور السياسية تحت الناس والشورى دائرة توكل. لو بيقول ما في توكل يقول لك أعمل كذي ولا ما أعمل كذي، ننزل الجيش ولا ما ننزله، لحد ما يقتلوا الناس ويضبحوهم والساعة واحدة ينزلوا الجيش من الصباح ما يكون. قال لك هنعمل ما نسوي، هاي دي دراي دي دراي دي دراي، لحد ما الحكاية ذاتها الناس براهم يفتروا ويقنعوا من الكتل يقولوا ذاته شبعنا، حتى بعد ذاك يجيك الجيش. يا أخي شدالوا توكل. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث 70,000 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، فعد الذين لا يسترقون. فمن كان به مرض وترك طلب الرقيا توكلا وكمالا، هذا دلالة على التوكل. ولا يكتوون ولا يتطيرون، يتشاءمون، قالوا على ربهم يتوكلون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التوكل حتى في الكائنات، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق شنو؟ الطير. والتوكل كما قال ابن القيم من أوسع المنازل وأجمعها لمتعلقه بالأرزاق ولا يستغني عن الأرزاق خلق، فكل الخلق يسعون في سبيل تحصيل أرزاقهم، ومع كلهم في قلبه أمل، وهذا الأمل في تحصيل الرزق قد يتحول ويصير توكلا. شفت كيف؟ ولكن ابن القيم يقول، ويا السلام على ابن القيم، يقول التوكل من أوسع المنازل وأجمعها وأوعبها. مستوعب؟ غير أن المكلفين من العباد يتفاوتون في متعلق توكلهم، فمن الناس من يتوكل على الله في إقامة الدين ومواجهة الكافرين ومصادمة المبطلين وتفنيد شبه الضالين ومصادمتهم، ومن الناس من يتوكل على ربه في تحصيل رغيفه. فرق ولا ما فرق؟ يرى ابن القيم عنده عبارة بسميها غبن التوكل. والله خلنا القيمنا عجيب، يقول من غبن التوكل أن تتوكل على الله في أمر يسير. قال الأنبياء والرسل يتوكلون على الله في إقامة الدين. إقامة الدين دي ماذا؟ لا توكل، دي ضدك ودي الكدا ودي بكتبوا في الجرائد وعلمانيين بيوين والدنيا قائمة، الشيء ده ماذا يقوله توكل؟ عشان تمضي الدين وتثبت وحتى يثبت، لذا توكل تجيب. ومن الناس من يتوكل في المناظرات مع أهل البدع، يجي يرد على أهل البدع ويناظره متوكل ما يلاوز منهم، مليانين وجامعين. شوف هود عليه السلام لما اجتمع قومه وناقشوه وناظروه ماذا قال لهم لما ناقشوه في سورة هود الآيات، قال لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. بعد ذلك أخبروه قالوا له وما نراك إلا نراك إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، قال لهم إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال ابن القيم: وقف هود يواجه أمما من الخلق يخالفون دينه غير خوار ولا جبان، يصدع بإيمانه ويعلن توحيده ويسفه آلهتهم ويطعن فيها أمامهم ويقول أن مقتضى هذا توكله على الله. حتى أنت مرات لو جيت تتكلم في الشيوخ يقول لك ما تتكلفون، أنت ما عدد بيضروك، ضروني كيف؟ فشنو ضروني كيف؟ مش يفتحوا بلاغ، خلي يفتحوا فيني بلاغ، ضروك يضروك شنو؟ كويس؟ في واحد قبل كده عملت محاضرة بعدين جبت كلام بتاع شيخ، الكلام ده شعر فارغ، أنا كان قلت لكم أنتم بتكفروا. الشيخ قال: وأعلم عدد الرمل كم هي رملتي، وأعلم عدد الموج كم هي موجتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه. أنا قلت لإخواننا الزول ده كده ما نقول اسمه، أيا كان الزول ده رأيكم فيه شنو؟ قال والله الكلام شيل، لما جبت لهم اسمه قرب يقوموا جارين، لأنه من الناس المشهورين جدا. شيطاني كبير. بعدين في زول حضر المحاضرة يا زول، قال بعد المحاضرة: أنا طريقتي نفس طريقة الشيخ ده، قال اللي تكلموا فيه. قال الزول عمل المحاضرة ده كان ما جاته عوجة، قال أنا بخلي الطريقة دي. الزول ده متخيل الشيخ طوالي بأربجيمي هنا يرصني ولا يعملني مصيبة الزمن. يخش ما بيعمل الحبة دي، ما في زول بيقدر يسوي حاجة أصلا، شفت كيف؟ هو ميت أصلا. فإذا التوكل أول شيء، التوكل في الدين. بعد ابن القيم يقول من غبن التوكل: إذا أردت أن تتوكل في دنيا، في ناس متوكلين في دنيا، كلام عجيب. قال: من الناس من يتوكل في دنيا غاية توكله تحصيل ملك، ومنهم من يتوكل غاية توكله رغيفات. من الصباح قايم ومتوكل توكل تقيل، ده اللي تنات عيشة يا زول. وفي زول متوكل ذلك بالرئيس، انت عارف ذاتك بالرئيس ده اللي توكل تقيل، يعني تقوم بالليل والناس نايمين وتمشي القيادة العامة، الشيء ده ممكن يفشل وتمشي الآخر، ممكن تنجح وتبقى رئيس، صح؟ الحكاية ده لا توكل وماذا لا توكل؟ إذا توكل لا تتوكل، تتوكل لك في حاجة فيها فائدة، قال لك تتوكل لك في رغيفات، ها؟ يعني ده معنى، ده معنى غبن التوكل، هذا ما يسميه ابن القيم رحمه الله تعالى غبن التوكل. لكن ابن القيم قسم أقسام المتوكلين على درجات ومنازل. أعلى التوكل التوكل في إقامة الدين ومواجهة البدع، أي حاجة فيها بدع وخارج على الدين تتوكل فيها وتصادق، قول لهم ده غلط يا أخي، يا أخي لا الله قال للرسول، قال يا ناس ما تزيدوا وتناقش مع ناس، توكل، ما تقول بدقوني بيسووا لي، خليك متوكل. وفي توكل أقل منه من يتوكل على الله في استقامة نفسه وحفظ أحوال قلبه مع ربه، بس بتوكل بالليل والنهار، اسأل الله إنه بس هو يبقى ثابت في الدين ده، بس خلاصته كله إنه يبقى ثابت في الدين.

التوكل في الشرع. التوكل ده معناه شنو؟ انقسم علماء السلوك والتربية في الإسلام في التوكل إلى قسمين. قسم يرى أن التوكل عملا، وقسم يرى أن التوكل معرفة وعلما. ومن الذين قالوا أن التوكل عمل الإمام أحمد كان يقول التوكل عمل القلب، وبعضهم قال التوكل ليس عمل القلب، التوكل علم القلب بكفاية الرب للعبد. انت كان استيقنت وعلمت ان الله كفيك، ده التوكل. حتى ولو لم تفعل شيء فكأن التوكل محله المدركات والعلوم والمفاهيم، كأن التوكل شيء نظري. ومنهم من يرى التوكل انطراح القلب بين يدي الرب، انطراح القلب بين يدي الرب. ومنهم من يرى أن التوكل الثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه سبحانه. ومن أجمل ما لقيني في تعريف التوكل مما أورده ابن القيم رحمه الله في التوكل، قال التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات. الفاقات الحاجة ترد عليك، قال لك كده المدارس قربت، الرسوم قربت، الشنو كده ما عارف، الزول مريض، العلاج كيف، أنا أسوي شنو، ترد عليك موارد الفاقات. قال فلا تسمو إلا من عنده الكفايات. العنده الكفايات منه الله الواحد الأحد. ومن أجمل ما أيضا وقفت عليه في التوكل قولهم التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. وهذا معنى التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. التوكل محله القلب والجوارح، فمن التوكل اضطراب الجوارح فلا تسكن من باب تعاطي الأسباب، وسكون القلب فلا يضطرب. يعني المتوكل ساعي في أرزاقه بجوارحه، مضطرب يعني جوارحه مضطربة، يركب يمشي يفتح الدكان كويس يجيب البخور، ولا رايكم شنو؟ ها البخور ده هو توكل؟ هو كان عشان الضبان معلش، لكن كان بيجيب الرزق، ده شرك، في بخور بيجيب له رزق يا زوج انت وهمان، وفي السماء رزقه ما توعدون. ها وعلق الحاجات، اها رش المحل المحل برا كيف؟ رشوا ترش المحل بالمويه ده فيه كيف؟ ده ما فيه حاجه. هذا من باب الاضطراب، اضطراب بلا سكون. وفي نفس الوقت سكون بلا اضطراب، أن يستقر القلب وأن يثبت ولا أن يضطرب في شيء، طالما أنك فعلت بجوارحك وسعيت السعي الذي يرضي ربك، بعد ذلك لا يلتفت قلبك ولا يتضجر لقلة رزق أو لكثرته. وهذا التوكل الحقيقي. وقال ابن القيم التوكل نفي الشكوك والتفويض إلى ملك الملوك. صحيح، تنفي الشكوك عن قلبك وتفوض أمرك في كل أمورك إلى ربك. إن الذي يخرج من بيته من السنة أول دعاء يقوله بسم الله، بسم الله شنو؟ توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي ده التوكل دخل لبالك ما هي مما تمر يا أخي الزول اطلع من البيت ودور العربية يا أخي لحد ما يصل ما يقول بسم الله ولا الحمد لله ولا يحجز ولا دعاء ركوب السيارة ذاته. بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا، عشان ما تقول دين اليابانيين السخر لك رب العالمين ولا الكوريين. سبحان الذي سخر لنا هذا، ده الأساس. وما كنا له مقرنين. وما معنى مقرنين؟ لها معنى يعني مقرنين جامعين، يعني لن نجمع هذا من عندنا ويقول لك قرن بين الشيئين، معناه شنو؟ جمع بينهما. والجمع بين ذكر وأنثى يسمى قران. وما كنا له مقرنين. ومقرنين أيضا أقوياء، يعني ليس بقوة منا سخرت لنا لن نجتمع على هذا ولم نجمع الخير بأنفسنا، وليس بقوة منا

0: وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حتى يتذكر الإنسان حال النعم الآخرة والموت فتتكدر عليه النعم فلا يطغى بها. زور راكب عربية آخر موديل يقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني بتخليها وتمشي الغبر هناك، والله تخليها خليها في زول بلاوز يقول راكب عربية الصبح يقول إنا ربنا لمنقلبون، ما يجي في مقلبون دي بلاوز بطنه بيطم من ريحة العربات الصبح دي، زول يخليها وينقلب ساكت إلى الله، والله تنقلب انقلاب، والله تنقلب انقلاب فيه فايدة كويس. يعني ذاته انت راكب احسن حاجة وبتذكر الاخرة عشان ذاته ما تطمئن اطمئنان شديد. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أيضا مما ورد في التوكل، التوكل قال طرح البدن في العبودية، طرح البدن في العبودية، جسمك ده يكون في العبودية والتسليم لله طوال ما تلتفت في عبادتك ما تلتفت. يا إخواننا أسألكم سؤال، شخص عنده متجر لا يذهب إلى صلاة الجماعة ولا يغلق المتجر، أترى عنده توكل؟ عنده توكل؟ بتخيل إنه بس العشر دقائق اللي بيقفل فيها الدكان بيلقى الدنيا دي كلها، وحكمة الله أزقت الجنة الصباح ما يبيع، بس مع الأذان يجوا ناس عشر عشر يجوا يقول لهم يا ناس أنا داري شو أصلي، يقول لك يا أخي ما استفتحنا يا مولانا من الصباح كده خلينا نستفتح كده ولو سموهاش مهية، يقول لي استفتح يقول لك ما استفتحنا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تكفل دكانك وتمشي، شنو يعني الدار يجيك في العشر دقائق ونص ساعة شنو، وده تغنيك يعني؟ وناس يصلوا جنب الدكان دي الناس فيهم فايدة شوية الجامع ماله وزول يصلي جنب الخزنة وكل مرة يعاين الخزنة، ده توكل، ده توكل على الله ولا على الخزنة؟ المؤمنين بيتوكل على رب العالمين. شوفوا ايش اوريك، طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية بالتصريف والملك والتدبير وكذا والطمأنينة إلى الكفاية. إخواننا مشكلة كثير من الناس إنهم الله بيديهم كلهم لكن الكفاية والرضا قليل في الناس، وهذا سبب الضجر والقلق والإشكالات الموجودة عند الناس. يا خلص ذاك يا زلمانك، والله العظيم تعاين وتتأمل في نعم الله وفي أفضاله عليك وعلى سائر العباد لتحمدنه بالليل والنهار. ولذلك قال فإن أعطى شكر وإن منع صبر. طيب قال ابن القيم يا سلام، التوكل هجر العلائق ومواصلة الحقائق. هجر العلائق كلما من شيء يعوق القلب ويمنع الإيمان ويفسد الطمأنينة والاعتماد والسكون إلى الله، هذا لا شك أنه من مفسدات القلب. ابن القيم عنده عبارات يسميها العوائق والعلائق، لكن ليس في كتابه المدارج إنما في الفوائد. قسم ما يعتري القلوب إلى قسمين، قسم سماه بالعلائق وقسم سماه بالعوائق وقسم سماه بالقواقع. يعتبر أن القواقع أشمل، كل ما يقطع قلب الإنسان واسترسال القلب وانطراحه بين يدي الله هو من القواقع. هذه القواقع إما علائق وهي قواقع من الداخل، وإما عوائق وهي قواقع من الخارج. العلائق النفس وما يرتبط في النفس من متعلقات، والعوائق الذرية. ممكن تكون من العوائق التي تجعلك تتعلق بالذرية أكثر من الله، ممكن تكون امرأة عوائق تعوق قلبك، وتصير هذه العوائق إذا ما تمكنت تصير علائقة، علائقة متعلقة بالقلب. علائق واحد تلقاه المرة برة لكن قاعد جوه، بس بالليل والنهار يفكر في المرة، يفكر في المرة بالليل والنهار. وبعدين والله يا إخواننا العشق ده خطير، والله أنا اقتنعت العشق ده خطير جدا يا اخي. ابن عباس قاعد في عرفه جابوا له شاب متكلم اثنين ذبل وذهبت نضارته واصفر لونه. قال ابن عباس يا اخي انصحه. ابن عباس قال لهم الدنيا عرفه، الناس عارفين في عرفه، ماله بالله الناس عارفين في عرفه مهترطش كده. قال ماله؟ قالوا عاشق وعشق له وحده متزوجه، يعني طلقوها له ولا كيف؟ ما في طريقه بس اللي مرض كذي بس اسكت مرضى الناس عارفين في عرفه يدعو وهو عايز يعمل كيف؟ قال لك فما زال دعاء ابن عباس في سائر عرفه اللهم اني اعوذ بك من العشق. يا اخي انا قلت لي ابو بنته البيت بتاع شغلها واحد طالب معاهم في الجامعه كانوا يتخرجوا وابوها داير يطفش ما مقتنع بالولد، داير يطفش البيت من الولد. والله جابوا لي يا اخي البيت انا والله اقتنعت والله لا وزن. تبكي قدامي وقدام ابوها انا بحبه، تقول يا شيخ انا بحبه. لا اله الا الله، والله انا قربت والله دي القصص والله ما عرفت مش فين. ابوها زاد اتخلع لازم الشيء اللي قدرته في النهايه. قلت له اسمع اخوي انا ابوه ما بتزوج غيره بس مع كده بس. لا اله الا الله يا ناس. يا اخي زمان الرسول قال البكر قال ابنها صماتها دايره، كان ما دايره كان دايره بتسكت تلبد معناها دايره. يا اخي حسه تجيبه من الجامعه تقول لابوها باكر صاحبي جاي يخطبني جهز البارد وجهز الحاجات. دي اسمها دي عندها اسمها حسه اسمها صماتها دي. والله اذنها صماتها هذا كان زمان كويس انه ذاته البيجي البيت ده كويس والله والله البيجي يخطب في البيت كان جابته البيت ولا كان جابه زول مش ده البيت الوصل البيت ده زول وصل ما عنده مشكله كويس. لكن البيت ده تبكي بكى تبكي بكى حاجه عجيبه خلاص كويس. في النهايه قلت يا شيخ يا اخي ما شوف لي بعدين علاج. قال لك ابن سينا قال جابوا له ولد من اولاد الامراء لقاه تعبان تعب شديد لا اكل لا شرب. اخواننا شوفوا الزول ده بالله الاكل والشرب ده مهم. الزول لما يعشق لا بياكل لا بيشرب. ابوها قال له بدي لا بتاكل ولا بتشرب نهائي يا هو العشق ذاته كويس. بعدين ابن سينا قال الدكاتره يقول لك عنده كده افحص الدم افحص البول يا زول شده لا بول لا دم اكلمك عديل. ابن سينا ده قال فكر لقاه مصفر ونومه قليل وحركة العين دي أعراض طبية مناسبة. أخيرا شفت أخيرا أدخل الطب الحديث العشق جملة الأمراض لأنه يؤثر على البدن يعمل حبة ويعمل صداع ويخلي زولك بأصفر ويتغير لونه يخليه يجيه يعني وجع بطن يعمله الشتاء في ناريا. الطب يا دوب اقتنع انه الشتاء موجود. يا اخي ابن سينا قال لك عيونه عندها كده وكده عينه اي حاجه وصفها. قال ابن سينا قال له كده جيبوا اسماء القبائل او اسماء العوائل الموجوده. قال قاعد جنب المريض قال اول ما ذكروا عائله معينه قلبه بدا يدق بسرعه. قال له وقف جيبوا اسماء البنات الموجودات في العائله كلهن. لم بقى يقروا يقروا وراقي ساكت الزول مما جابوا اسم بيت معينه قال لي قلبه ده بقى يدق دق جد. ابن سينا قال له اخوي عرسوا الولد عرسوا البيت دي للولد. قال لك ما شاء الله بقى زي الحصان. يا اخي والله ربنا يكفي الشر ربنا ما يبتلك. عشان كده انت عارف قال لك اللي بيجيب العشق شنو؟ البصر. اول حاجه انت بتعاين اصلا العشق سببه امراني استحسان صورة المعشوق مع تمني وصاله ده بجيب العشق. من الأول قال لك ما تعاين يا أخي وقل للمؤمنين يغضوا ما توقع نفسك في متاهات ما تعاين في مرة نهائيا وقل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالتوكل هجر العلائق أي حاجة فيها تعلق ما تتعلق بها ومواصلة الحقائق أي تعاطي الأسباب تعاطي شنو؟ تعاطي الأسباب. طيب ابن القيم يقول في تعريفات التوكل وحقيقة التوكل مركب من أمور يعني لا نستطيع أن نعطي تعريفا واحد شنو للتوكل، إنما التوكل مبناه على أمور ويتركب من أمور. الأمر الأول معرفة بالرب بصفاته وأسمائه، فجأة تتوكل على الله لما تعلم قدرته وقيوميته وكفايته وغناه وعلمه ورحمته بعباده وجزيل عطائه وواسع إحسانه، ألا يحملك هذا على التوكل؟ فالتوكل بدايته المعرفة بالله عز وجل. ثانيا التوكل الدرجة أو الأمر الثاني الذي يتركب منه التوكل إثبات الأسباب والمسببات. يا سلام، ابن القيم يرى أن إسقاط الأسباب ليس توكلا، إنما هو إضاعة، أو لم يقل له اعقلها وشنو وتوكل، حتى صارت مثلا في أن تتوكل بعد أن تبذل ما طلب منك في إطارك البشري من بذل الجهد. فإن أردت الذرية تزوج، وبعد الزواج وجود الذرية ليس منك وليس من أحد، ولا من الأطباء، ممن؟ من الله رب العالمين. لكن بعد أن تتزوج، هذا السبب، عرفت؟ طيب، يقول الله تعالى عن النار: أفرأيتم النار التي تورون، يعني توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ قال شنو؟ إنا جعلناها تذكرة. النار شفنا لما شفنا ردود تذكر الآخرة، ومتاعا للمقوين، المقوين للمسافرين، المقوين معناها المسافر، المقوين المسافر، للمقوين للمسافرين. جعل الله النار سببا لإنضاج الطعام. هل ينضج الطعام بغير أن يتعاطى هذه الأسباب؟ ها؟ كيف؟ لا يكون. ولكن أحيانا يبطل الله مفعول النار كما أبطلها في إبراهيم مع إبراهيم عليه السلام. طيب، رابع الدرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، بمعنى أن لا يلتفت القلب إلى غير الله. رابعا اعتماد القلب على الله واستناده وسكونه إليه. إخواننا ابن القيم جاب مثال عجيب، يا سلام، قال توكل المؤمن على الله كتوكل الرضيع على ثدي أمه. صح، الرضيع ده لما يمسك في ثدي أمه هو لا يعرف إلا شنو، إلا هذا الثدي، ولذلك تجده منهمك ولا يلتفت. كان قالوا له في لحمة، يقول ادوني اللحمة دي إلا بعد ما يذوقها ويشوفها، لكن طالما هو شافع كده ما فتش اللحمة. الذي تعلق بالله وتوكل إليه لا يلتفت إلى البشر أبدا ولا إلى عطائه. والله العظيم التوكل عجيب. وقال ابن القيم: التوكل حصن بمثابة من طلبه عدو، فدخل حصنا منيعا ينظر إلى العدو والعدو لا يستطيع أن يصله. من توكل بالله تحصن. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إخواننا في ناس قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في نوع من البشر عنده قلق، أي حاجة يقول لك عندي عارض، ما نجح في الجامعة يقول لك عندي عارض، عامل لي عمل ما توفق مع مرته يقول لك عندي عارض، ما كده ما عارف يقول لك عندي عارض. ده ما عارف، أنت عندك أوهام في راسك، عندك وهم. كويس، الواحد يجيب لك شافعك تقول لك يا شيخنا الشافع اللي قال طق عين، تعال للشافع ما فيه أي مقومات عشان يطق عين، أول حاجة شن مرة طقوه في شنو، وبيجي يطيش وريني ولا دي طقوا عين في شيء. هو اي زول بيطقوا عين يا اخي بالله يخلونا من الاوهام دي. يقول لك طقوا عين قال اي زول يا اخي. شوف شوف على الخواجات ده ما يطقون عين ليه كويس. وبعدين شوف الوحده ولدها يسقط تقول لك طقين عين. طقين عين ولا ما قال كويس. مش اول الشهاده السودانيه ما قال طقوا عين في كل سنه ليه؟ مش كل سنه في اول شهاده سودانيه ده ما قال طقوا عين ليه يا ناس؟ خلوا الاوهام دي يا اخي. يا اخي الناس داري اي حاجه بس كده عالم ما وراء الماده داري حاجه يمسكوا فيها. وهذا يدل على ضعف الايمان وعلى ضعف التبكر. المساله الخامسه والتي يقوم عليها التوكل حسن الظن بالله. ولابن القيم قاعده: على قدر حسن ظنك بالله يكون عظم توكلك وصحته. على قدر حسن ظنك بالله يكون عظم هذا التوكل وصحته. المسألة السادسة: استسلام القلب لله وقطع كل المنازعات. وسابعا: التفويض. من التوكل التفويض، والتفويض إلقاء أمورك كلها لله، وهو لب التوكل وجوهره. والمنزلة القادمة هي منزلة التفويض. بعد التوكل شنو؟ التفويض. وابن القيم يرى أن التوكل أعم وأن التفويض أخص. فيرى ابن القيم أن أعلى درجات التوكل هي شنو؟ هي التفويض. والدرجة الأخيرة في التوكل الرضا. الدرجة الأخيرة في التوكل شنو؟ الرضا. يا سلام. الرضا. ابن القيم يقول: الرضا لا يعني التعرض لأقدار الله. عم تقول لله: يا الله جيب لي مصيبة كذي كبيرة عشان أنا أثبت فيها. أنت في عافية، اسأل الله العافية. لكن إذا نزل القدر أن ترضى به. حتى أورد ابن القيم في المدارج هنا، ولعلي ذكرت هذه القصة، قصة سمنون أو سمنون ابن يزيد الخالدي الذي كان يقول لله: أصبني وأريك مني صبرا. قال ابن القيم: فأصابه الله بعسر البول. حبس بول ليكوري قلق بصوت ليكوري كواريك. قال: فصار يصير يعني يمشي في الشوارع وهو متعسر. فإذا وجد الأطفال يقول: ادعوا لعمكم الكذاب سمنون. والله يا أخوانا ربنا رحيم بينا. والله أنت ما تمشي تكوس الأشياء الهدايا، ما تمشي تبحث كويس، خليك في سلامة وفي عافية. ناقش ابن القيم علاقة دعاء الاستخارة بالتوكل. قال رحمه الله: ودعاء الاستخارة فيه من المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية الكثير. فأنت تفوض أمرك لله، تقول: افعل ما ينفعني، افعل بي ما ينفعني. طيب واضح أخوانا كلامنا؟ تقول لي: الله، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن علمت هذا الأمر تسمه كويس خير لي في ديني ودنياي وعجل أمري وآجله كويس فيسره لي. يا أخي اعتماد كامل. يا الله سوي لي وعمل لي في صالحي، انتهى الكلام. وإن علمته شر لي، قال: فاصرفه عني. لكن شوف الدعاء ده كيف كامل. الله ممكن يصرفه عنك لكن انت ما يصرفك منه، تبقى متعلق به تعلق. بس تقول: اريت لو كان وظفوني. هم قال لك ما في وظيفه، انت استخرت ومشيت، قال لك ما قبلناك، انت زوف وتتكيف جدا، الله ما داير. لكن هو يقول شنو؟ والله بس لو كان وظفوني في ديك. كل مره يقول: اريت لو كان وظفوني. ده صرفه عنه ولم يصرف العبد عن شنو؟ عن الشيء انت تصرف صرف واذا علمته شر اللي في دينه ودنياه وعاجل امر اجل فاصرفه عني واصرفني عنه. قال واقدر لي الخير حيث كان قال ثم ردني به، لانه بعد ما يصرفك وينصرف كان ما رضاك به تتغلغل غلغله بالليل والنهار عمرك كله تقول بس لو كنت قدمت لو ما كان فاتني لو ما كان تجهده. البنت العاشقه دي قلت لها انت استخرتي؟ قلت لها اي. قلت لها قلت فاصرفه عني؟ سكتت. قلت لها قلت؟ قلت لها اي استخرت انا. قلت لها استخاره زي ما هي. قلت لها لكن فاصرفه عني. طيب انت ما كانت تقولي حس الله صلت ابوك ده داير يصرف الزول ده منك، انت ما كانت تقولي فاصرفه عني. قلت لها يا اخي فاصرفه عني يا اخي الله ما دايره فاصرفه معناه فاصرفه. في زول بتخيل انه الاستخاره دي يقول لك ما شفته في النوم، ما رأيت استخرته وما رأيت حاجة. يا زول ما في حاجة بشوفوها. الاستخارة دي يا الله سهل الأمر، يا الأمر ده يتعسر، يتعسر من الله في الاستخارة. الأمر يتعسر من الله. الله ما دا لك الموضوع ده، وربنا سبحانه وتعالى الموضوع ده كان مشيت فيه بضرر بعدين ضرر كبير في المستقبل. عرفت بعدين الواحد تبقى يستخير يقول لك يا مولان والله أنا استخرته لكن ما شفت أي حاجة. انت رأي يشوف ولا شنو؟ تشاهد غدا ولا شنو يعني؟ تشوف شنو وريدي؟ ها؟ تشوف شنو؟ يا اخي بالله خلينا من الكلام ده. يا اخي امشي طوالي في الموضوع. اذا قال لك ما في يجيك راجع يقول لك يا مولانا يا اخي ربنا ما قبل الاستخاره. يقول لك كيف ما قبل؟ يقول لك ابوي عايبينوني. يا زوب يا دوب قبله. انت ما قلت فاصرفه، ما كان تقول فاصرفه. انت الخلاك تقول فاصرفه شنو؟ الوداك تقول فاصرفه شنو؟ بس كانت تقول لي يا الله كان شر اديني لي. أه. انت قلت فاصرفه وجاي تقول لي ما جبت الاستخاره والله يجيب له. بس كده المحك الحقيقي في الاستخاره القبول او الرد. قدمت في قسم معين لا تشتغل، قال لك ما في الاستخاره اتقبلت، قال لك في الاستخاره جيب لك. خطبت بيت معينه مشيت جيب له الاستخاره جيب لك. الدوك شاكوش الاستخاره جبلت. هو شاكوش عند الناس لكن الاستخاره جبلوها. في شنو يا اخي؟ ما في داعي للجهجه ولا كيف؟ عشان كده قال لي اختم هذه الجزئيه. يا سلام والله اخواننا، يعني انا من اريح المنازل اللي مريت عليها في المدارج التوكل. يعني في منازل انا عندي معاقب شديد، منزله الصبر ابن القيم فصل فيها تفصيل شديد، منزلة المحبة. شوف العبودية كلها محبة يا أخي. المحبة دي منزلة عجيبة، منزلة الحياء دي من المنازل الرهيبة، منزلة الأدب. الحياء برا والأدب برا، دي من المنازل اللي ابن القيم يعني فصل فيها تفصيل عجيب. من هذه المنازل التوكل. أجد أن منزلة التوكل من المقامات الرفيعة جدا السامية. ابن القيم عقد فصل سماه اشتباه الكامل المحمود بالناقص المذموم. اشتباه الكامل المحمود، في أشياء كاملة، بالناقص المذموم. التوكل كامل محمود. الإضاعة والتواكل قد يظنه بعض الناس توكلا وهو ناقص مذموم، فيختلط بالكامل المحمود. هو شنو؟ هو التوكل. فيسعى بعض الناس في أموره ظانا أنه متوكل ولا يعرف أنه مضيع. قال والفرق بين التفويض والإضاعة، التفويض يكون في حقوق العبد وأما الإضاعة تكون في حقوق الله. الزول يضيع حق الله ويقول لك أنا قال شنو فوضت أمريكا، لكن التفويض الحقيقي تأدي حق الله وفي أمورك أنت قروشك حاجاتك تفوض لله. لا تفوض لله في حقوقه، تفوض لله في شنو؟ في حقك أنت. يشتبه المتوكل المجتهد في الأسباب والآخذ بها وبين العامل على الراحة والمعطل للأسباب. ابن القيم يرى أن خلع الأسباب لا تعطيلها. يا سلام، أنت تتعامل مع الأسباب كيف؟ تخلع الأسباب ولا تعطلها، تخلع الأسباب من القلب لكن لا تعطل الأسباب من الجوارح. متى تكون الأسباب شركا؟ إذا صارت الأسباب في القلب. مثلا دكان، أنا عندي دكان بتاع سبيرات، ده سبب الله ما عايشني منه، الدكان ده لازم أفتحه وأجيب بضاعة وأرسل برا وأشوف السوق داير شنو، ده أسباب. يوم اللي أقول أنا كما الدكان ده كنت ضعت زمان وانتهيت وبقيت الدكان ده خاتي في قلبي، انت بقى الدكان ده شرك رب بالنسبة لك. أن تجعل وأن تتخذ الأسباب أرباب، يعني أحيانا تصير الأسباب أربابا، فيشتبه حال خلع الأسباب لتعطيلها. والمطلوب شرعا خلع الأسباب من القلب لا تعطيل الأسباب من الجوارح. أما اللي يقول لك أنا لا أفتح دكان ولا أقرأ وأقنف في بيتنا والله يجيب لي الرزق، ده زول معطل للأسباب مفضي إلى الإلحاد، ما عنده توحيد، ده ما توحيد، ده عكس التوحيد بالمناسبة. زول يقول لك أنا ما أشتغل نهائي بس أقنف كده الله يجيب لي. كويس يا أخي، ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ففرق بين خلع الأسباب وبين شنو؟ تعطيلها. شوف كما قال، اشتباه بين الثقة في الله وهو كامل محمود، وبين العجز والغرور وهو ناقص مذموم. والفرق بين الثقة في الله وبين العجز، الواثق في الله واثق في الله بعد أداء ما أمره، والعاجز والمغرور الذي اغتر الذي لم يعمل عمل ولم يحرث حرث ولم يزرع زرع ويرجو بذرها وحصادها، لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل خير، يقول لك أنا قال عندي ثقة في الله قال وهكذا. لكن في اشتباه ابن القيم عجيب فيه، قال شنو في الاشتباه ده؟ الاشتباه بين الطمأنينة إلى الله والسكون إليه وبين الطمأنينة للمحسوسات والسكون إليها. بعض الناس شوف الكلام ده كيف، يكون متوكل، يبدأ متوكل يقطع أي صلب بالمحسوسات، يمسك له في حاجة واحدة بس ويخلي الحاجات الثانية، الحاجات دي خلاها حتى لا تخدع في توكله. تعلقه الجديد بهذا الواحد وبهذا الباب صار قادحا في توكله. يعني زول مرات بيكون قايل نفسه متوكل على الله، ما بيكون متوكل على الله، بيكون متوكل على شيء معلوم. بين شوف الفرق، الفرق بين التوكل على والطمأنينة إلى الله والسكون إليه وبين الطمأنينة والسكون لشنو؟ للمحسوس المعلوم. ضرب مثال، قال في زول قاعد في الحرم، زول قاعد في الحرم بعدين ما دار يطلع من الحرم كثير، زول الناس يطلعوا يمشوا يأكلوا ويشربوا، هو لا بيطلع لا كده، بس قاعد في الحرم ده ما بيطلع يأكل، لا لو جبت الأكل جوا حرام بيأكل، لو وديته أي حاجة بيأكله، قال لك بس بيشرب زمزم. أبو سليمان الداراني قال للرجل أرأيت لو أن بئر زمزم غارت لقت ما فيش أين تذهب؟ قال فاحتز الرجل وقام إلى أبي سليمان وقبل رأسه قال أراني أياما قد توكلت على زمزم ولم أتوكل على الله. وقص ابن القيم عن الإمام أحمد أنه سأل رجلا يخرج إلى السفر والحج معه رفقة لا يحمل زاد نهائي، لا يشيل أي حاجة بس كذي، يقول لك متوكل مالك، قال متوكل قال. فسأله الإمام أحمد قال مالك؟ قال أنا متوكل. ليس معك شيء من القوت؟ قال ليس معي شيء. قال ومن أين تأكل؟ قال رفقائي تحملون الطعام ويدعونني للزاد فأصيب معهم. قال له الإمام أحمد إذن قل على جراب القوم توكلت. على جراب القوم شنو؟ توكلت. انت زول متوكل على جراب القوم او متوكل على الله؟ لانك برضو خدت لك فراغ وانت بعدين بيخدت الاكل بينادوني. طيب من الاول انت مشيك؟ كويس، على جراب القوم توكلت. شيء عجيب. ولذلك جاء ابن القيم في اخر هذا الفصل قال اشتباه علم التوكل بحال التوكل، اشتباه علم التوكل بحال التوكل. معنى شنو؟ ممكن أن تكون حافظ للتوكل وعارف لمعنى التوكل، ولكن عند المحكات العملية لا تستطيع أن تنزل التوكل. أنت عندك علم توكل وليس حال توكل، صح؟ هل كل من عرف التوكل، لو حسب قلت لك التوكل بنقسم لكم كده وكده، أسباب كده، درجات كده، لو عملت كده بتكون متوكل، أقل زنقة أنت بتجهجه، أنت عندك شنو بتكون من التوكل؟ علمه وليس حاله. حال التوكل أن تعيش التوكل حقيقة. ولذلك يقول ابن القيم خلاصة: فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوى بالحقائق والعوارض بالمطالب والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صحيح، العوارض بالمطالب يعني شنو؟ انت بتكون طالب لك حاجة، الحاجة الطالبة لذاتها تتعلق بها تبقى لك عارض من العوارض ذاته عن ربك، زي الزول اللي طلب زمزم وقعد في اياما بقى اعتماده كله على شنو؟ اعتماده كله على شنو؟ على زمزم. لم تنتهي منزلة التوكل بعد. الدرس القادم، إلى الآن لم نتكلم عن كلام الهروي، كل الذي مضى هو كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. والدرس القادم نواصل في قضية التوكل مع بيان بعض نماذج التوكل. والله إخواننا، والله التوكل ده إيمان جد، الزول يكون عنده إيمان جد. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب

يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستغفر

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما

الغيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك

فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان

بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

أو قوم صالح وما قوم لوط من

المحيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

محمود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث

إن ربك عليم حكيم.

ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه

كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف

قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

إن ربك عليم حكيم.

ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء

قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون

سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم

قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن.

عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو

ألف لام را كتاب أنزلناه إليك

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومه

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

حرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء

نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون

الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.

حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

الغائب فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون

بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.

بالمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم

بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه

تفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق

قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون

تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة

وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيراً.

أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً.

نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا

قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا

يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

نشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

يقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم

وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً

من ربك إن فضله كان عليك كبيراً.

بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد

وعنب أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأرض

وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل.

ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

أحسنوا عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية

فبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط

والسيئات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسجر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين.

الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا

يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً

فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحط

حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا

قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت

وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيئا

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن

بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله.

فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

ذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم

بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً

وجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب

عليك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلا

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمن

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم أكل الطيبات. فطاب الطعام لغة لذة وزكى، الطعام الطيب الطعام اللذيذ. وطاب الطعام شرعاً إذا كان حلالاً، أي إذا اشتري بمال حلال. طاب الطعام لغة لذ وزكى، شرعاً إذا كان حلالاً، أي اشتري بمال حلال. والطيب لها معنى واسع جداً، الطيب من كل شيء أحسنه. في كلام طيب،

والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الشاهد: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأي شيء ثبت علمياً أنه خبيث كالدخان فهو محرم بنص هذه الآية. هذه الآية تسمى عند علماء الأصول دليل عام. الخمر محرمة بدليل خاص، ولحم الخنزير محرم بدليل خاص، أما أي شيء ضار ثابت علمياً أنه ضار فهو محرم بالدليل العام بنص هذه الآية: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أخواننا الكرام، هناك ملمح دقيق جداً متعلق بالحلال والحرام، أو بشكل أوسع متعلق بالأمر والنهي. أي أمر في القرآن الكريم أو أي أمر فيما صح من السنة النبوية المطهرة أو أي نهي في القرآن الكريم أو أي نهي مأخوذ من السنة المطهرة الصحيحة، العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. يعني الإنسان إذا رفع سرعة مركبته تؤخذ له صورة ويدفع مبلغاً كبيراً، لكن ما في علاقة علمية بين أن تركب مركبة وتنطلق فيها بسرعة هي من خصائصها وبين مخالفة تدفع آلاف الليرات لأن القانون يمنع هذه السرعة. ما في علاقة علمية، في علاقة وضعية. يعني المشرع قال على هذا الطريق أقصى سرعة 60 كيلومتر، المشرع وضع هذا الشيء، لكن أنت حينما تضع يدك على مدفأة مشتعلة تحترق، العلاقة بين وضع اليد على المدفأة المشتعلة وبين احتراقها علاقة علمية. مثل أوضح: راكب مركبة ومعك 20 طن، وصلت إلى جسر، مكتوب على مقدمة الجسر الحمولة القصوى 10 طن، فالسائق الذي يبحث هل هناك شرطي يخالفني أحمق. هنا الموضوع ما له علاقة بالشرطة، الجسر بيعاقبك، حمولته القصوى 10 طن، معك 20، فلا بد من أن تقع في النهر. أحياناً السبب والنتيجة مترابط علمياً. من أجل أن توقنوا أن كل أمر أمر الله به وأن كل نهي نهى الله عنه، بين الأمر والنهي، بين الأمر ونتائجه والنهي ونتائجه علاقة علمية. يعني خط كهربائي التوتر 10,000 فولت، هذا التوتر قاتل، لو اقتربت من هذا التيار دون 8 أمتار يصبح الإنسان قطعة من الفحم. فيا ترى إذا الإنسان أراد أن يقترب على أساس ما في شرطة يكون أحمق، التيار نفسه بيعاقبك، فالاقتراب من التيار ينتج عنه احتراق الإنسان. فأنت حينما تؤمن أن كل أمر إلهي بينه وبين النتيجة علاقة علمية، هذا الفهم للدين فهم عميق جداً. هذا الفهم فهم حضاري، يعني أوامر الدين ونواهي الدين ليست حداً لحرمة.

حريتك، ولكنها ضمان لسلامتك. تمشي في الطريق وجدت لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حقل ألغام، يا ترى هذه اللوحة وضعت حداً لحريتك أم ضماناً لسلامتك؟ حينما تفهم الأمر الإلهي أنه ضمان لسلامتك، وحينما تفهم النهي الإلهي ضمان لسلامتك، عندئذ تكون فقيهاً. لذلك الفكرة الأولى أن العلاقة بين الشيء الطيب ونتائجه وبين الشيء الخبيث ونتائجه علاقة علمية. الشيء الثاني، من معاني الطيب قال تعالى: من كان يريد العزة. الإنسان عنده حاجات ثلاث، عنده حاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجوده كفرد، وعنده حاجة إلى الجنس حفاظاً على بقاء النوع، وعنده حاجة ثالثة إلى تأكيد الذات حفاظاً على بقاء الذكر. فالإنسان عنده حاجة إلى أن يكون عزيزاً، له مكانة، له شأن يشار إليه بالبنان، حاجة عند كل إنسان. لكن هذه الحاجة يمكن أن تلبى وفق منهج الله: اطلب العلم، اعمل الأعمال الصالحة يرفع الله لك ذكرك. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يعني يموت عالم تجد يعني ملايين يشيعونه بلا جهد في إقناعهم أن يشيعوه، ملايين، لأن الله عز وجل رفع له ذكره. فأنت إذا عملت الصالحات وعملت عملاً يرضي الله عز وجل، الله عز وجل يكافئك بأن يرفع لك ذكرك. وأية آية يتوهمها الإنسان أنها متعلقة برسول الله وحده، في الحقيقة لكل مؤمن منها نصيب. إذاً الحاجة الثالثة أن تكون عزيزاً، أن تكون يعني إنسان مهم، الناس يعرفون قدرك، هي حاجة عند كل إنسان. لكن ببساطة ما بعدها بساطة، هذه الحاجة تلبى وفق منهج الله: اطلب العلم، تكون عالماً، اعمل الأعمال الصالحة يرقى الله بك ورفعنا لك ذكرك. لذلك من كان يريد العزة، الرفعة، المكانة، فلله العزة جميعاً، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يرفعه الله بها درجات ودرجات. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. كلمة، كلمة ترقى بها إلى أعلى عليين، وكلمة يهوي بها الإنسان إلى أسفل سافلين. فلذلك إليه يصعد الكلم الطيب، الكلمة الصادقة، الكلمة المخلصة، الكلمة الحانية، الكلمة التي تنطلق من واقع، من تجربة، من صدق، من إخلاص. هذه الكلمة جاء بها الأنبياء. الطغاة جاءوا بالصواريخ، جاءوا بالمدرعات، بالطائرات، بالأقمار الصناعية، بالقنابل الذرية النووية. بماذا جاء الأنبياء؟ الأنبياء العظام، قمم البشر، جاءوا بالكلمة الطيبة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. لكن المشكلة أنه في هذا الزمان حينما انفصلت الكلمة عن الواقع،
تأتي إلى بلد تقول أنا جئت لهذا البلد من أجل الحرية، فتقتل مليون وتصيب بالعطب مليون آخر معاق، وتشرد 5 ملايين وتنهب ثروات البلد وتؤخر البلد 100 سنة للوراء، وأنت جئت من أجل الحرية، لذلك كفر الناس بالحرية. حينما تكون ممارسة سيئة جداً والغطاء راقي جداً يكفر بالكلمة. الأنبياء جاءوا بالكلمة الصادقة، بالكلمة المخلصة، بالكلمة الرحيمة، بالكلمة الحانية، بالكلمة التي تنطلق من واقع، لذلك الكلمة الطيبة جاء بها الأنبياء وجاء بها المرسلون وجاء بها الدعاة الصادقون. فالكلام يكون طيباً ويكون خبيثاً. مرة قرأت كلمة يعني لا أبالغ أن الذي قالها يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. أنت ضعيف لأنك أخلاقي، وأنت أخلاقي لأنك ضعيف، يعني الشيطان وراء هذه الكلمة. لماذا أنت ضعيف؟ لأنك أخلاقي. لماذا أنت قوي؟ لأنك غير أخلاقي. فلذلك حينما تطرح طروحات تتناقض مع عظمة هذا الدين، تتناقض مع منهج الله، هذه الكلمة الخبيثة لا يهوي بها صاحبها في جهنم 70 خريفاً. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. ورد بالأثر أن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قذف محصنة، إنسانة طاهرة عفيفة، أحياناً يذكر اسم امرأة تقول ما منعرف، يهوي بها من دون دليل من دون تحقق في جهنم 70 خريفاً. قالت له السيدة عائشة عن أختها صفية عن ضرتها إنها قصيرة، فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. مياه البحر، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. أنت حينما تؤمن أن كلامك من عملك تستقيم على أمر الله. لا يؤمن أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني أبرز صفة بالمؤمن منضبط اللسان، تعيش معه 30 عام لا يسمع منك كلمة لا ترضي الله عز وجل، لا في بهتان، لا في كذب، لا في احتقار، لا في اشمئزاز من الناس، لا في استعلاء، لا في كبر. المؤمن ينطق بالكلم الطيب وهذا يرفعه عند الله، وغير المؤمن ينطق بالكلم الخبيث. الآن في طعام طيب، طبعاً كفكرة أولى يعني في لحوم كثيرة، في مواد غذائية من أعلى نوع، في خبرة بالطبخ من أعلى مستوى. حيثما جاءت كلمة طعام طيب ليس هذا هو المعنى في الدين إطلاقاً، المعنى أنه اشتري بمال حلال. والله زرت والد صديقي، القصة من 10 سنوات تقريباً، فالعمر 96 عام، قال لي الحمد لله أجريت البارحة تحاليل كاملة، فالجواب كان النتيجة كله طبيعي. 96 سنة التحاليل كلها طبيعية وفق الحدود الدنيا والقصوى. قال لي والله ما لي آكل بحياتي لقمة حرام ولا أعرف الحرام.
النسائي، لا يعرف حرام المال ولا حرام النساء. من عاش تقياً عاش قوياً. عالم شهير أسس مدرسة شرعية وعلم فيها 80 سنة، بدأ في 18 من عمره ومات في 98. كان إذا رأى شاباً في الطريق يقول له: أنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. هذا في 98 كان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه، على كل خد وردة. فكان من حوله يسألونه: يا سيدي، ما هذه الصحة؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقياً عاش قوياً. أيها الإخوة، الآن في طعام طيب، يعني اشتري بمال حلال، يعني أنت عملت في مهن عديدة، ما كذبت ولا غششت ولا دلست ولا زورت ولا أعطيت صفة للبضاعة بخلاف واقعها. في أكثر من 1,000,000 مخالفة في البيع والشراء. قد تأتي ببضاعة من دولة من الدرجة العاشرة وتدمغها على أنها من دولة من الدرجة الأولى. غش هذا. أنواع الغش لا تعد ولا تحصى. أنت حينما لا تكذب ولا تزور ولا تدلس ولا تحتكر ولا تبع بيع نجش، أنت حينما تستقيم في بيعك وشرائك، معنى ذلك أن هذا المال الذي ربحته مال حلال، فإذا اشتريت به أي طعام فهو عند الله طعام طيب. يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عندي طالب له خال صاحب دار سينما، هذه الدار تأتي بأفلام فيها إثارة جنسية عالية جداً، والإقبال عليها منقطع النظير. فهذا جمع ملايين عدة من هذه الدار، وفي 40 أصيب بورم خبيث، فزاره ابن أخته تلميذي فبكى خاله، قال له: جمعت هذا المال كي أستمتع به في خريف عمري، أما وقد داهمني المرض. لأنك بنيت هذه الثروة على إفساد أخلاق الشباب. عقب هذا الفيلم كم حادث زنا صار، كم انحراف جنسي صار، كم انحراف أخلاقي صار. حينما تجمع المال على حساب أخلاق الشباب فأنت مؤاخذ. فلذلك يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أيها الإخوة، وهناك زوج طيب وزوجة طيبة، وهناك زوج خبيث وزوجة خبيثة. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. يعني في إنسان طيب، صادق، متواضع، رحيم، منصف، محسن، وفي إنسان كاذب، خائن، منحرف، يغتاب، ينم بين الناس. في إنسان طيب وفي إنسانة طيبة. المؤمنة إنسانة طيبة، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. لذلك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتصدق أحد منكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه يربيها، كما يربي أحدكم فلوه
أي مهره الصغير، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. دفعت مبلغاً من مال حلال، من مبلغ طيب حصلته بجهد طيب. أخواننا الكرام، أخطر شيء بحياة الإنسان أن يكون رزقه حراماً. يعني دعوة ميؤوس من نجاحها، لكن الموكل ليس له خبرة في القوانين، تقول له بالمئة مليون ناجحة، يمكن أن تبتز منه مئات الألوف لعشر سنوات، ثم تفاجئه بأن القاضي يعني لم يكن عادلاً. ليس هذا ذنبي، هذا المال حرام. يمكن أن تنصح مريض بعملية جراحية لا يحتاجها، فالمبلغ مال حرام. يمكن أن ترفع مستوى الأسئلة، فالطلاب جميعاً بعلامات متدنية يحتاجون إلى دروس خاصة، فهذا المال حرام. والله أساليب الحرام لا تعد ولا تحصى. وأنت حينما تراقب نفسك، أنت حينما توهم الشاري أن هذه البضاعة في طريقها إلى المنع، يعني لحق حالك، والأمر غير صحيح، فرفعت السعر قبله. أساليب البيع الحرام لا تعد ولا تحصى. فالبطولة أن يكون كسبك حلالاً، لا في كذب ولا تدليس ولا غش ولا تزوير ولا تحوير ولا احتكار ولا تلقي الركبان، يعني معاصي البيع والشراء لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل كما قلت طيب ولا يقبل إلا طيباً. حديث آخر بهذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. تقول أنا مالي نبي، ومين قال لك أنت نبي أساساً؟ بس أنت مكلف أن تستقيم كما استقام النبي. أنت ممرض بمستشفى، كلفت أن تعطي حقنة لمريض، يجب أن تعقمها كما يعقمها الطبيب. هي قضايا حدية ما لها علاقة بالمكانة. أنت ممرض وجراح القلب، تستويان في تعقيم الحقنة أبدا. فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أكل الطيبات أحد سبل الوصول وأحد علامات القبول. أن تأكل طيباً، أن تأكل طعاماً اشتري بمال حلال، والمال الحلال هو المال الذي كسبته بطريق مشروع مئة بالمئة. أيها الإخوة، إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، يعني عمل مشروع، عمل يدوي، عمل صناعي مشروع، عمل تجاري، عمل زراعي، عمل خدمي، في صدق، في أمانة، ما في كذب، ما في إيهام، ما في دجل، ما في تزوير، ما في غش، هذا العمل دخله حلال. إن اشتريت به أسوأ طعام صناعة فهو عند الله أطيب طعام، ولو اشتريت أطيب طعام من حيث المذاق بمال حرام فهو عند الله طعام خبيث. لذلك أيها الإخوة، الشيء الطيب والخبيث تعرفه الفطر السليمة بداية. لماذا سمى الله المعروف معروفاً؟ لأن الفطر السليمة تعرفه. ولماذا سمى الله المنكر منكراً؟
لأن الفطرة السليمة تنكره. فالطيب تعرفه الفطر السليمة، يعني أنت فتحت دكان، اشتريت بضاعة جيدة وسعرها معتدل، وعاملت الناس معاملة طيبة، فالفرق بين الشراء والمبيع هذا الربح، هذا حلال 100%، البضاعة طيبة والسعر معتدل وما في غش. نعم. لكن لو واحد فرضاً يبيع الزيت وجد فأرة في الزيت، ما أحد رآها من زبائنه، نزعها بملقط وباع الزيت كزيت، فهذا المال حرام، هذا الزيت يباع لمعمل الصابون صار، أما لا يباع للناس للأكل. فأنت حينما تخالف الشريعة فالدخل حرام، ومع الدخل الحرام في دمار مال، يقول لك مصادرات، احترق المحل. أحياناً في رد إلهي دون أن تشعر، قال له يا ربي هكذا يروى، لقد عصيتك فلم تعاقبني، الوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، قد عاقبتك ولم تدري. يعني كما أن هناك مليون طريق للمال الحرام، هناك مليون طريق لتدمير المال. يقول لك مصادرة، احتراق، الشاحنة أصابها حادث. أيها الإخوة، قال بعض العلماء الفرق بين الطيب والحلال، الحلال ما أفتى به المفتي، أما الطيب ما أفتاك قلبك به، أنت معك فطرة سليمة تشعر أن هذا الدخل طيب، ما في كذب، ما في دجل. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجهد أن يكون الدخل حلالاً، حتى إذا اشترينا به طعاماً يكون هذا الطعام طيباً، عندئذ يستجيب الله دعاءنا، والحمد لله رب العالمين.

السرايا اف ام 99.3. شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي في باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. إلى هنا وصلنا في القراءة، قراءة الأحاديث في كتاب رياض الصالحين. هذه الترجمة أيها الإخوة هي عنوان عمل المسلم خلال شهر رمضان. وشهر رمضان كأن الله عز وجل جعله دورة يتدرب فيها المؤمن على الاستمرار في أعمال خيرة، ليكون الخير عنوانا له في حياته كلها. سبق بأن من كان غافلا عن لغة أجنبية فإنه يجري دورة لمدة 30 يوما مثلا في هذه الدورة الأجنبية. الآن المتوقع بعد أن ينهي هذه الدورة، هو كان أميا بتلك اللغة، بعد أن ينهي هذه الدورة يكون تعلم شيئاً، بعد فترة بيعمل دورة ثانية كمان يتعلم شيئاً آخر، بعد فترة يتعلم دورة ثالثة شيئاً آخر، بعد 4 دورات 5 دورات 10 دورات خلاص يصير متقناً لهذه اللغة الأجنبية، يتحدث بها كما يتحدث أهلها. الآن رمضان دورة، المتوقع المسلم في أول رمضان بيرتفع درجة، ثاني رمضان بيرتفع درجة، ثالث رمضان بيرتفع درجة، عاشر رمضان تصير أعمال رمضان والخير الذي يجنيه في رمضان هو مخطط حياته طيلة عمره. ما هو مخطط الحياة في رمضان؟ باب الجود، الجود يعني كثرة العطاء، وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. هذا هو عنوان المسلم. عنوان المسلم أنه يفعل المعروف، عنوان المسلم أنه يكثر من فعل الخير، عنوان المسلم أنه جواد. هكذا يربي الإسلام أتباعه، يربيهم على بذل المعروف للآخرين، يربيهم على الإعطاء للآخرين، وفي هذا الإعطاء ثواب يجده المؤمن في دنياه وثواب يجده في آخرته. وهذا فارق مهم بين طريقة الإسلام في تربية أتباعه وبين طريقة الأيديولوجيات الوضعية في تربية أتباعها. المنظومة المادية تقوم على منظومة حقوق، أما التربية الإسلامية تقوم على منظومة واجبات. يعني الطروحات العالمية تتحدث عن حقوق المرأة، عن حقوق الطفل، عن حقوق الأقليات، عن حقوق العمال، هكذا، ويدربون الطفل أنه أنت من حقك كذا، طالب بحقك، ويتدرب الطفل من صغره يقول أنا من حقي أن أتعلم، أنا من حقي أن ألعب، أنا من حقي أن مثلا يعني ألهو. المرأة يقولون أنت من حقك أن تنالي كذا، فهي تصير تتكلم هكذا، أنا من حقي، معنى أنا من حقي يعني أنتم أعطوني هذا الحق. الإسلام لا، الإسلام يقول أنت واجبك أن تفعل كذا. هو بالطبع إذا كل إنسان أدى واجبه فالآخرون سيأخذون حقوقهم، لأنه هي الحقوق والواجبات هكذا متقابلة. بس الإسلام بدل ما يقول للإنسان أنت من حقك كذا، يقول له أنت من واجبك كذا. لما الزوج يؤدي واجباته تجاه زوجته تكون الزوجة أخذت حقوقها، لما الزوجة تؤدي واجباتها لزوجها يكون الزوج أخذ حقه، لما الأب يؤدي واجباته تجاه أولاده يكون الأولاد أخذوا حقوقهم، لما الأولاد يؤدون حقوقهم لآبائهم وأمهاتهم يكون الوالدان قد أخذا حقوقهما. فأنتم تقرؤون في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي حديث عن بر الوالدين. شو يعني بر الوالدين؟ يعني وجوب بر الوالدين على الأولاد، وتقرؤون في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الأولاد. شو يعني النفقة على الأولاد؟ يعني وجوب نفقة الأب على أولاده. فالإسلام يخاطبك أنت أن تعطي، وهذه الطريقة في طرح مسألة الحقوق والواجبات أسلم وأكمل، وهي التي تسلم بها المجتمعات ويصل لكل ذي حق حقه. فها نحن في رمضان، وها نحن في وقت الفجر، نحن نقرأ باب الجود. الجود كثرة العطاء مو كثرة الأخذ، وفعل المعروف يعني أنت أن تفعل المعروف لغيرك، والإكثار من الخير يعني أن تبذل الخير كثيرا. يقول في شهر رمضان: والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. هذا هو المسلم، عنوانه فاستبقوا الخيرات، عنوانه يسارعون في الخيرات، عنوانه وافعلوا الخير. هذه هي تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي تربية القرآن الكريم، نشر الخير في هذه الأرض. واعلموا أيها الإخوة أن كل واحد منكم واحد من معايير أن إيمانه قوي أو ضعيف هو الخير الذي يبذله لمن حوله. كلما رأيت نفسك فعالا للخير، آمرا بالمعروف، معطاء، معناته أنت تفهم الإيمان أكثر، والإيمان في قلبك راسخ أكثر. كلما رأيت نفسك تعين الآخرين، توصل البر إلى الآخرين، تحسن إلى الآخرين، معناته الإيمان في قلبك قوي. وراقب نفسك هيك في علاقتك مع زوجتك، في علاقتك مع أولادك، في علاقتك مع والدك ووالدتك، في علاقتك مع إخوانك وأخواتك، في علاقتك مع جيرانك، في علاقتك مع أهل حيك، في علاقتك مع أهل مدينتك، في علاقتك مع أهل بلدك، في علاقتك مع كل سكان الأرض، في علاقتك مع غير البشر. هيك الخير، يعني دائرة الخير تتوسع عند الإنسان المؤمن. إذا أنت الحمد لله، الحمد لله مرضي عند أبيك وأمك، أنت بار لأخيك وأختك، أنت محسن لزوجك وأولادك، أنت باذل للمعروف لجيرانك، معناته الحمد، معناته الإيمان في قلبك راسخ. بالعكس، إذا وجدت نفسك ممقوتة من زوجك، غير مرضية من والديك، غير محمودة من أولادك، غير محسنة إلى جوارك، أنت ما عرفتي من الإيمان إلا اسمه، لأن الإيمان يا إخواني ينعكس فعلا، ينعكس مظاهر تظهر على الإنسان. والإيمان مقترن بالعمل الصالح، وكلمة وعبارة ومصطلح آمنوا وعملوا الصالحات يرد في القرآن الكريم أزيد من 50 مرة. إذا وجدناك تعمل صالحا معناته الإيمان في قلبك قوي. واحد من الصحابة الآن أسلم في هذه اللحظة، الآن نطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الطفيل بن عمرو الدوسي فورا قال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام؟ يطول بالك، لسه هلأ قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هكذا الإسلام يا أخوان. هلأ أسلم، قال بده يروح لقومه فورا يدعوهم إلى الإسلام عشان يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقهوا أخاكم عن مو أمور الدين. فجلس مع النبي مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 3 أيام أو 4 أيام أو هكذا، ثم رجع إلى قومه. بعد سنة عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب80 أهل بيت كلهم قد أسلموا. يا لطيف يا لطيف، كلهم 4 أيام أنت أسلمت فيهم يا سيدنا الطفيل. شو اللي صار؟ هذا هو الإسلام يا أخوان. وبسنة 80 أهل بيت، شو 80 أهل بيت؟ 80 أهل بيت كانوا مشركين، كانوا عباد أصنام، ساواهم مؤمنين. هيك الإيمان أيها الإخوة فورا ينعكس عملا صالحا، فورا ينعكس برا، فورا ينعكس خيرا. فكل أخ بيناتكم يا أخوان ويا أيها الأخوات يشوف حاله قديش هو بفعل الخير. إذا وجدت نفسك فعالا للخير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، جوادا معطاء، معناته الحمد لله، الحمد لله الإيمان في قلبك قوي. وسامحني أيها الأخ، إذا وجدت نفسك كسولا، لا تنفع أحدا، لا توصل برا لآخر، لست مهتما بعمل صالح، سامحني الإيمان ضعيف ضعيف. الله يستر إذا واحد لكان شاف حاله بالعكس، إذا واحد من الناس وصل إليه خير بيتضايق إنه هذا رفيقي نجح وطلع من الأوائل، قام هو اتضايق. والله هي قرايبتي اشتروا بيت الحمد لله واسع، تتضايق. لا سمح الله هذا صديقي ترفع في رتبته الوظيفية، بيقوم بيتضايق بينزعج. يا أخوان 100% هذا على إيمانه إشارة استفهام كبيرة، لأن الإيمان فعل خير، هو ما بيحب فعل الخير، هو لا يرضى للخير أن يأتي إلى أحد من الناس. لا سمح الله، لا سمح الله، لا سمح الله، هذا مشكلة كبيرة، يحتاج إلى تجديد إيمان، ويحتاج إلى ذكر كثير، ويحتاج إلى تصفية وتنقية لما في قلبه من أمور لا ترضي الله عز وجل. فالنووي رحمه الله تعالى قال: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان. هذا مشان تصير هذه سمتك في حياتك كلها. مرة واحد من الشباب على صفحة الفيسبوك قال: أنا في كل يوم سأضع صورة إنسان، وأريد من الذين يعني يشاهدون هذه الصورة أن يكتبوا تحتها أول ما يخطر على بالهم. أنا أذكر بأنه وضع صورة رجل معروف في الشام، وسبحان الله هذا الرجل المعروف ببذل المعروف وبالعمل الصالح وبعمل الخير. إلى الآن أذكر بأن التعليقات في معظمها هو يقول: أول ما يخطر على بالك لما ترى الصورة اكتب ماذا يخطر على بالك، وإذ معظم التعليقات تقول: رجل الخير، رجل الخير، رجل البر، رجل المعروف، رجل الخير. سبحان الله، هذا هو الإسلام. بقى هلا نحن إذا حطينا صورتك شو بينكتب؟ دير بالك، لازم لازم هكذا الإسلام يربي أتباعه على فعل الخير، ورمضان هو تدريب أن تفعل الخير. والحمد لله أيها الإخوة أنتم تفعلون الخير، بس ما عاد يكفي أن تفعل الخير، بدك تسارع في فعل الخير، وتتفنن في فعل الخير، وتجتهد ما استطعت في فعل الخير. واعلم أن الخير ليس مالا تقدمه، لأنه ربما واحد يقول: أنا ما عندي مال. هذا بذل المال هو خير، لكن هو جزء من فعل الخير. الكلمة الطيبة خير، المواساة بالموقف الحسن خير، المساعدة بالجهد العضلي خير، دلالة الإنسان التائه خير، قيادة رجل أعمى خير، إزالتك الأذى عن الطريق خير، تبسمك في وجه أخيك خير. يعني باب الخير هيك عريض واسع، ليس مجرد مالا يقدم. المال مهم وتقديمه هو خير، لكن هذا جزء، ولا هناك مساحة من الخير واسعة، حتى لا يبقى مسلم لا يفعل الخير، ولا يبقى مسلم يقول: أنا ما بيطلع بإيدي شيء. إذا وجدت إنسانا يقول: أنا ما بيطلع بإيدي شيء، اعلم بأنه حالته الإيمانية ضعيفة، وإلا الإيمان سيحركك. عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، لما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزاة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يعني يقول: يا رسول الله أريد أن أخرج معك، وهو أعمى، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه في الصلاة في المدينة المنورة. واحد من الصحابة عمره 80 سنة وكان أعرج، وبغزوة بدر بده يطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رجل أنت 80 سنة وأعرج، وين قايم تطلع بالغزاة؟ قال: يا رسول الله بدي أطلع بالغزاة. عنده 4 أولاد شباب، قالوا: يا أبتي نحن نكفيك، يا أبا نحن نكفيك. بغزوة بدر طلع أولاده الشباب وهو ما طلع. يا لطيف شو زعل، ويا لطيف شو الداية، ويا لطيف كم بكي. ليش عم تبكي يا أخي؟ هكذا يا أخي المؤمن فعال للخير. بغزوة أحد قال له: يا رسول الله بدي أطلع. بعد سنة: يا أبي نحن 4 شباب من نوب عنك، الله يخلي لنا ياك، 80 سنة أعرج، شو بدك تروح المعركة تساوي؟ قال: أنا أريد أن أذهب. شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صار يبكي يقول: يا رسول الله والله إني أتمنى أن أدخل الجنة بعرجتي هذه، ليش عم يمنعوني أولادي من الجنة؟ يا الله دخيلك 80 سنة. هكذا الإسلام، عشان ما يجي شاب عمره 20 سنة يقول: ما طالع بإيدي شيء، شو بدي أساوي أنا؟ مسلم ما، الإسلام ما بيحب، الإسلام بيقول كل يوم بيقول لك عند الصبح: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، يا رب دخيلك ما أصير كسلان أنا. يمقت الإسلام، يمقت الكسل ويمقت العجز ويمقت. الإسلام بيحب هيك العمل الصالح، بيحب فعل المعروف، بيحب كثرة العطاء، بيحب كثرة البذل للآخرين حتى يكون الخير منتشرا في هذه الأرض. بدنا نعود نقرأ الحديث الأول من باب الجود، تفضل.
1: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل.
0: هذه هي علامة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا معروف، كان أجود الناس ما شاء الله. لكن لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة، إذا كلكم كثير العطاء فهو أكثرنا عطاء، صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. هلأ إذا جاء رمضان كمان ازداد جوده، مع أنه هو كثير العطاء صار كثير العطاء، صلى الله على سيدنا محمد، وكان أجود ما يكون في رمضان. تفضل.
1: وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه.
0: صلى الله على سيدنا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء ما لا نورث، ما تركنا صدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كثير العطاء، ويقول مو بس هيك، هلا نحن كلنا أيها الإخوة إذا مات الواحد فينا ورثه أولاده، ورثه زوجه، ورثه والداه، بس الأنبياء لا يورثون. حتى إذا ماتوا خيرهم أحياء وأموات، حتى إذا ماتوا كل أموالهم تكون صدقات. واحد من الإخوة الباحثين راح جمع أموال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطر له أنه النبي صلى الله عليه وسلم شو كان معه مصاري؟ طلع معه رقم عالي جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كله أنفقه في الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث من أمه، وماتت أمه وهو صغير صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورث من أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم ورث زوجته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وخديجة كانت غنية غنى كبيرا، هي أصلا من وجيهات قريش وأغنياء قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطى الخمس من الغنائم. فراح هذا الأخ يقدر، هذا الباحث يعني يقدر قديش كانت ثروة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان معه من مال، فالحقيقة طلع رقم كبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق هذا الرقم الكبير كله، أنفقه هكذا في سبيل الله. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قليل، وكل هذا الشيء كان صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان رمضان كان كالريح المرسلة في العطاء. وهذا هو تدريب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من أجل أن يصير المؤمن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله، ووراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عطائه. و100% أيها الإخوة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله عز وجل أنت تنفق والله عز وجل ينفق عليك. عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهكذا هذه هي سيرة الإسلام، وهذا هو تدريب الإسلام لأتباعه، أن يعطوا وأن يبذلوا بالمقابل. طيب شو رأيك أنا آخذ، مو خرج تعطوني أنا كلكم حقوقي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. وبيجي واحد من الصحابة يقف ويسأل الناس في المسجد، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال. ليش تسأل الناس؟ قال: ما عندي شيء يا رسول الله، ولا عندي مال. قال: ما عندك في بيتك شيء؟ قال: حلس وحلس ايش شنن بالين يعني قربة هيك تعبانة، وعندي كمان طنجرة، قال جيب لي اياهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذا المسجد؟ قال الرجل: انا يا رسول الله بدرهم. من يشتري هذا؟ من يزيد؟ قال الرجل: انا يا رسول الله بدرهمين. من يزيد؟ ما احد يزيد. قال: طب هات تعال درهمين، تفضل هي خذ الطنجرة، هات الدرهمين. قال لي هذا الرجل السائل: هذا درهم اشتري لأهلك طعاما، وهذا درهم اشتري لي فأسا. راح الرجل يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى طعام واشترى الفأس، والنبي صلى الله عليه وسلم صنع له عصاية للفأس ووضع له الفأس. قال: تفضل اطلع إلى احتطب ولا ترني وجهك إلا بعد أيام، روح اشتغل وطاع من هالغابة حطب وروح بيعه بالسوق. بعد أيام وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عباءة جديدة، حلة جديدة. قال: شو الأخبار؟ قال: أغناني الله من فضله يا رسول الله. هيك شايف الإسلام ما بيحبك إنك تكون أنت يعني تعتمد على الآخرين، تعتمد على الله، تعمل تجتهد الله عز وجل يوسع عليك. وهذا يا إخوان شأن كل واحد بيناتنا، طالب الجامعة مع طالب الجامعة روح اشتغل، الموظف مع الوظيفة فكر لك بشيء شيء آخر تعمل به، حتى اللي عم يعمل عمل تجاري فكر بشيء جديد. الإسلام يحبك أن تكون قويا حتى تكون نفاعا، وتكون حتى تكون معطيا. تفضل.
1: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه.
0: الآن أنتم تعلمون أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العطاء، إذا إجا رمضان اشتد عطاؤه أكثر، إذا وصل إلى العشر الأخير من رمضان صار أكثر وأكثر. أنتم بتعرفوا أنه بالسباق، لما بيكون في سباق جري أو سباق خيل، من خطط يعني السباق أنه عندما ينطلق لا يخرج قواه كلها، وإنما هو ينطلق بقوة، لكن في الأمتار الأخيرة هناك يخرج طاقته، يعني بكل طاقته يسعى، بكل طاقته يسعى لكي يصل أولا. فالعشر الأخير من رمضان يعني هي خطوات السباق الأخيرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. هذه صيغة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد الاستمرارية، يعني كل رمضان كل رمضان كل رمضان كل رمضان هذه عادته. وهلأ أنت شو الأخبار عندك؟ يعني إذا كان العشر الأخير مثل العشر الأول، يعني اعلم بأنك على خير، بس ما هو يعني بالرتبة المطلوبة. وإذا كنت برمضان مثل برات رمضان قبل، يعني نفس العمل تعمله كمان، معناتها يعني أنت على خير، بس مو هيك المطلوب. المطلوب برمضان أن تضاعف الخير، وبالعشر الأخير أن تضاعف أكثر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير أو العشر أحيا الليلة، طبعا ظاهر الحديث أحيا الليل كله، لكن في أحاديث أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن لا ينام شيئا من الليل، يأخذ من الليل شيئا. هو النبي صلى الله عليه وسلم دائما عنده قيام الليل، لكن بالعشر الأخير من رمضان يزيد هذا الوقت. فقال الراوي السيدة عائشة: أحيا الليل وأيقظ أهله ليكونوا معه كمان في الخير، وجد يعني اجتهد، شد المئزر كناية عن أحد أمرين: إما زيادة الاجتهاد، مرات نحن واحدنا بيقول للتاني بيقول له هذه الشغلة بدها تشميرها، هاي الشغلة بدها هز كتاف، شمر وشد همتك. يعني المراد بشد المئزر يعني أنه زاد اجتهادا وزاد إقبالا وزاد همة، وإما المراد شد المئزر يعني أنه اعتزل أهله وتفرغ للعبادة والطاعة، وكلاهما بمعنى المراد بأنه كان يزيد اجتهاده في طاعة الله تعالى. حديث متفق عليه. فجهزوا أنفسكم أيها الإخوة والأخوات، نحن بعد أيام يكون العشر الأخير من رمضان، لابد أن تري الله تعالى من نفسك خيرا، ولو تعبت 10 أيام شو عليه، خلي ليكن هذا التعب في سبيل الله تلاوة للقرآن وذكرا وعبادة وفعلا للمعروف وبذلا للجود وإيصالا للعمل الصالح. إلى العباد والبلاد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، وما زلنا في حلقاتنا الأسبوعية البيوت الآمنة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بيوت المسلمين من كل شياطين الإنس والجن، وأن يرزق كل بيوت المسلمين السكينة والمودة والرحمة، وأن يطرد منها كل نكد وكل اكتئاب وكل إحباط وكل يأس، ويرزقها الإيمان والصلة به بين أفراد الأسرة كبيرها وصغيرها، وأن يرزق التناغم ما بين الأجيال، ما بين الوالدين وأبنائهم، وأن يرزق أبناءنا البر، وأن يرزقنا حسن تربية أبنائنا وتحملهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات. رب العباد هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد، يعني أريد أن أتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا قبل أن ندخل إلى البيوت، في مسألة الخطبة. وقلنا إن الخطبة تعتبر وعد بزواج لا يقوم أو لا يترتب عليها أي حقوق، ولكن يبدو أن لما تحدثنا الأسبوع الماضي عن وجوب إصرار الخطبة، هذا أمر صعب على الناس. الناس تحب في زمننا البهرجة، وتحب المنظرة، وتحب نشر الأسرار، والناس عندها فضول عجيب، تسأل لماذا كان بيتكم مضاء بعد الساعة 10 مساء، وكنا نرى سيارات غريبة أمام البيت. هذا الفضول ليس من طبيعة المسلم، لكن يبدو أن الإسلام عندما يتبخر، أو حقيقة الإسلام تتبخر من القلوب، يبدأ الناس في دس أنوفهم في حياة الناس. لماذا وأين وبكم ومتى وما الذي جاء وما الذي ذهب؟ وبالتالي ربما يدخل أصحاب البيت أحيانا في امتحانات من جيرانهم، ومن ناحية كان استجوابات أمنية، من الذي كان ومن هو وكيف، وهل هناك مشروع خطبة أم أنه عقد، ومتى الزواج، بهذا المنطق. وإذا قلنا لأحد هذا الكلام يقول لك يا شيخ أمال إحنا نتكلم في إيه؟ الله، هو لا يتكلم إلا على أسرار الناس. خلي صاحب البيت أو ربة البيت إذا حبت هي تخبر شيئا خلاص هي حرة، لا تخبر، لا داعي لأن ندخل الناس في امتحانات ونحرجها. فليس هذا من طبيعة المسلم. المسلم لا يسأل إلا عن ما يعود عليه بخير. المهم، يبدو أن موضوع إصرار الخطبة موضوع ثقيل، وكان التعجب في الأسبوع الماضي كيف أن الحديث يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فمن أين علم أن أخاه قد خطب بنت فلان فلا يجب أن يتقدم، وأنت تقول هكذا كان السؤال يعني، وأنت تقول أن يجب إصرار الخطبة، أسر الخطبة وأعلنوا الزواج أو أعلنوا النكاح. أقول أن اليوم يعني لا أقول أن العالم انفتح بعضه على بعض، العالم انفتح بعضه على بعض بالباطل، ونحن كمسلمين يجب ألا ندخل في هذا الباطل. يعني الآن الخطبة بين إفراط وتفريط، بين إفراط شديد، بعض الأسر إلى الآن العربية المسلمة لا يرى الخاطب خطيبته إلا يوم العقد، والله أعلم يراه أو لا يراه، فيفاجأ بشخص غريب أمامه وهي تفاجأ بشخص غريب. إذا كان هذا يصلح أيام جدتي وجدتك من 100 سنة ربما لا يصلح الآن، وبالشرع لا يصلح أساسا، لا أيام جدتي ولا أيام حفيدتها لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أوسط الناس وأعدل الناس وأعقل الناس وأذكى الناس وأحرص الناس على شرع الله والمبلغ عن الله عز وجل، قال لجابر انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فوصل الأمر بجابر بن عبد الله الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، أن جابر يقول كنت أختبئ لخطيبتي تحت الشجر حتى أرى منها ما يشجعني على الزواج، فيعني تزوجها بعد ذلك. يعني إذن قضية أن يرى الخاطب وخطيبته هذا أمر شرعي، لكن نحن نعيش اليوم بين إفراط وتفريط، بمعنى أن البعض يرى ألا يرى من باب التقاليد البالية، وهذا ليس من شرع الله، ألا يرى الخاطب وخطيبته تماما ويكتفي بأن أمه تصف أو أخته تصف وانتهى الأمر على هذا، وبين تفريط تقليد لهؤلاء الذين انفلتوا بعيدا عن إطار يعني العقد الشرعي أو النظام الشرعي أو المنظومة الشرعية التي مستقاة ومستوحاة ومأخوذة من الكتاب والسنة، فأن الخاطب يأتي ويخرج ويخرج مع خطيبته، والله أعلم ربما يسافر معها لما خطبها، ويذهب إلى الغداء والعشاء والمقاهي ويفخر أنه يصطحب معه خطيبته، هذا أمر يعني مخالف تماما للأمر الأول وعكسه، ولكن كلاهما شر. الإسلام لا إفراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم

فهذا سؤال خارج حدود حلقاتنا. نحن نتكلم عن البيوت الآمنة. ومعنى البيوت الآمنة البيوت الملتزمة يعني بأدنى التعاليم الإسلامية. يعني أن المفروض أن بيت مسلم يعني الأم محجبة والمخطوبة محجبة والولد داخل غض البصر، ولكن يباح له أن يجلس مع خطيبته في وجود أهلها، ويكون لا يرى منها إلا وجهها وكفيها، وبعدين يحدثها وتحدثه. بس في شوية نقاط أريد أن ألمسها في هذه الحلقة. أول شيء، بعض من المتقدمين يكون عنده مرض خفيف. مثلا تأتينا أسئلة يقول يا شيخ أنا عندي مرض حمى البحر الأبيض المتوسط مثلا، بضرها الله يعافي كل مريض، هل لي أن أخبر خطيبتي بهذا الأمر؟ طب يا ابني هذه الحمى تحتاج إلى أن تأخذ أدوية معينة؟ والله أيوة في أدوية. طب هذه بأسئلة الطبيب لها يعني مضاعفات معينة أو أعراض معينة؟ نعم لها أعراض مضاعفة. وجبت الصراحة في الأمر من البداية للنهاية. لماذا؟ لأن أنت كخاطب بعد العقد أو بعد الزواج واكتشفت أن خطيبتك هذه كان عندها عيب في مرض ما وخبأت، ويتتعاطى أدوية تمنعها من أن يتم حملها بسهولة، أو يمنعها من أن يعني تستطيع أن تقوم على شؤون بيتها أو على خدمة زوجها أو إعانته أو إلى آخره. فإذا اكتشفت أنت هذا الأمر أقمت الدنيا ولم تقعتها، تقول هذا دلسوا عليها في العقد، خبأوا عني موضوع خطير جدا. وبعدين إلا الزواج يجب أن يقوم على الصراحة من البداية، ألا تخبئ لا مرض ولا عيب معين، ولا وبالذات فيما يخصك أنت وفيما يخصك أنت يا ابنتي الكريمة، يعني فيما يخص الخاطب وفيما يخص المخطوب. مش ممكن واحد يكون عنده مرض أي مرض وربنا عافي، كلنا مبتلى. هو مثلا عنده مرض السكري، أو هي مثلا عنده مرض معين في القلب، هي عندها نفس القضية مثلا يعني عنده كلل معين في في في في في جزء من جسد أو إلى آخره. وجب أن يكون هذا الأمر واضحا من البداية. يعني مثال، في بعض الدول والحمد لله هنا في الإمارات وفي الآن في مصر وفي بعض الدول يشترط على المتقدم أن يأتي بشهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة أنه خالي من الأمراض. ففرضنا جدلا أن هذا الشاب المتقدم عقيم، هذا أمر الله، ربنا يقول إيه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. إذن رب العباد قد يجعل بعض يعني يرزق بعض الناس أولاد ويرزق بعض الناس بنات ويرزق بعض الآخرين أولاد وبنات، ونوع رابع يجعله عقيم لا ينجب. فإذا ثبت أن الولد غير مؤهل الإنجاب وجب أن يوضح هذا الأمر لمخطوبته من البداية، مش ننتظر لما نعقد وننتظر لما تأتي للبيت وفجأة الله هو أنا نسيت، دائما نلف وندور، هو أنا نسيت أقول لك أننا لا معقول هذا الكلام، يعني هذا أمر يعني سبحان الله من غشنا فليس منا. لابد أن يكون الأمر واضحا، والأمور الواضحة دائما يترتب عليها خير دائما. لماذا؟ لأن بعض الناس تخاف من الصراحة، يقول ما أنا يا شيخ لو خبرتها أن أنا عندي مرض معين أو أنني لا أنجب أو كذا، أو هم نفس القضية أهل المخطوبة، إحنا لو خبرنا الراجل أن أو الولد المتقدم أو الشاب أن عندها كذا أو كذا أو كذا، يعني دي مسألة خطيرة جدا وممكن لا نقول. وجب علينا أن نوضح ويجب علينا أن نبين. لماذا؟ لأن البيوت سوف تقام ليست على يعني ليست على عاطفة المحبة فقط، البيوت سوف تقوم أيضا على واقع. هذا الواقع يقتضي أن قد يستدين الزوج، يكون عنده هم، عليه قروض معينة، هي عندها مشاكل عند أهلها، فهذه المشاكل لا نريد أن نزيدها بمشكلات موجودة في الطرفين. الطرفين وجب أن تكون الموضوع إيه بصراحة. ولذلك أنا تحدثت في اللي وصل معنا الأربعاء الماضي في الحلقة السابقة، قلت أن هناك خطبة استاتيكية وخطبة ديناميكية، أو خطبة ساكنة وخطبة متحركة. قلنا أن الخطبة الساكنة خطبة داخل صالونات البيوت ومجالس البيوت ودواوين البيوت وغرف البيوت، اللي هو الخاطب يأتي يجلس مهذبا هكذا ويبتسم ويمسك كوب أو كأس الشاي بأدب ويشرب دون صوت ويضع دون صوت وصوته خفيض. فإذا انفردت الخطيبة به بعد العقد

0: الزواج اذا به انسان لا يعرف لا مبادئ يعني اداب مرعيه ولا وصوته مرتفع وبذيء اللسان وصوته يعني ومنفر الى اخره او العكس. فهذه الكلمات المنمقه لا تبني بيتا. مش معنى كده انني ادعو الجميع ان يكون يعني متعديا للحدود، لا، انا ادعو الجميع ان يكون واضحا بسيطا يعني وضوح الشمس، لا يتكلف ولا يدعي انه يعني يجلس هكذا الخاطب مع اهل خطيبته، والله انا لا احب الكذب ولا احب الغيبة ولا احب ان يمسك انسان بسيرة انسان ولا احب الا الاخلاص في العمل ولا احب الغش ولا احب ان يتكلم احد من وراء، والله يقول لي الله جاءنا ابو بكر، الله جاءنا عثمان بن عفان، الله والبنت ما شاء الله، يقول انا صوتها منخفض ما شاء الله، يقول يا اخي ايه الادب ده، ايه التربية ما شاء الله الجميلة دي، تقول له شوف انا صوامة قوامة، انا اقول الله انا وقعت في شبيهة اسماء بنت ابي بكر او واحدة من الرعيل الاول، واذا بعد الزواج نقلب ظهرا من جن وتظهر صورة اخرى ويتعجب الولد يتعجب البنت يتعجب الزوج يتعجب الزوجة وتبدأ المشاكل في الظهور. هذه مشكلة كبيرة. لماذا؟ لان عدم الصراحة امر خطير، ووجب علينا ان نكون صراحة من البداية، لازم اكون صريح من البداية من بداية الامر من بداية الامر. طيب احيانا يتقدم خاطب، وهذه اسئلة تأتي الينا كثيرا نحلها او نحاول ان نحلها، يأتي الخاطب يتقدم فنقول لو انظرنا حتى نفكر، يعني احنا لم نعقد معه شيئا، بعد شهر او شهرين يتقدم من هو افضل، نحن ما اعطينا للاول كلمة لكن وعدناه بالتفكير، فقبل ان يتقدم الثاني وجب علينا ان نغلق الباب الاول. مش معنى احنا مش داخلين في مساومات بيع سيارة ان هذه السيارة بعشرة فجاء من يشتري باحد عشر، لا، لان اريد ان اوضح ان المسلم يكون واضح المعالم. لماذا؟ لان ما لا اريد ان يحدث لابنتي لا اريد ان يحدث لبنات الناس. كيف يعني؟ بالله عليكم تحسب على البنت خطبة ويكسر خاطرها وتؤذى في مشاعرها، وبعدين سبحان الله يعني كأننا نعرض سلعة من يدفع اكثر، وجدنا ان الاول راتبه 7 الثاني راتبه 10 ابو راتب 10 افضل، هذا في مركز مرموق هذا في مركز اقل، لا ابو مركز، لا نقارن، نحن نقف عند خاطب، فاما ان نقبله او نغلق في وجهه الباب الاول من الاول، شكر الله لكن لا والله لا هذا غير نستخير، ووجدنا ان الامر هكذا. فمش مسألة مقارنات، مش احنا بنضع على على على طاولة الاحداث او على الخريطة امامنا ونختار، لا، نحن نريد ان نكون مسلمين حقيقيين، والمسلم الحقيقي مسلم واضح المعالم. ولذلك لما يأتينا شاب والبنت تسأل اين تصلي، والله انا في العمل لا اذهب الى المسجد الا من الجمعة الى الجمعة، تأخذ في بالها ان هذا ليس من ابناء المساجد اذا كانت هي ملتزمة، او تريد ان من يأخذ بيدها، لكن ده في ناس مش يدخلوا من الجمعة للجمعة، في ناس تدخل المسجد من رمضان لرمضان، وفي ناس تدخل المسجد يعني لا لتصلي ولكن ليصلي عليها. هل يصح هذا؟ اذا ما كان ليحافظ على عهد الله الذي بينه وبينه وهو الصلاة، كيف يحافظ على ابنتي وهي فلذة كبدي في ان يتقي الله رب العالمين؟ فلا بد ان نفهم ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. وليس معنى هذا ان الصلاة هي المقياس الحقيقي، فربما يصلي ويكذب، ربما يصلي ويغش، ربما يصلي ويسعى كذا وكذا، لكن اقول ان الصلاة عنوان تعطيني انه انسان متوضئ، انسان يحافظ على طهارة ثيابه، انسان يحافظ على الصلاة، يحافظ على عهده مع الله، فاللي يحافظ على عهده مع الله يبقى ان شاء الله رب العالمين يحافظ على عهده مع بناتنا عندما تأوي البنت اليه وتصير زوجة من الزوجات. تستطيع برضو البنت ان تسأل يعني هل تحفظ شيء من القرآن؟ ترى صلته بالمصحف، ولا والله انا لا اقرا العربي اساسا، اصلا تعليمي فرنسي، انا تعليمي انجليزي، انا والله المصحف ده صعب، اللغه العربيه دي لغه معقده، استفهم انه واحد يعني منسلخ من جلدته ومن بني قومه، فمن باب اولى ان ينسلخ منها يوما ما. ونحن نعيش مع ابنائنا وبناتنا عندما يستخيرون رب العباد عز وجل في التقدم لمن يخطب او استقبال اسرة البنت للخاطب الذي يأتي. دائما الولد الناصح او الشاب الذكي يبحث عن صاحبة الدين، ويبحث ايضا ان تكون امها صالحة، لان الام الصالحة لا تنبت الا بنتا صالحة. لكن بالله عليك الام مبهرجة، والام عاملة خصلة اصفر وخصلة اخضر وخصلة ازرق، طب يعني هتنجب ايه؟ منقبة؟ لا يعني نتكلم خلينا واضحين، يعني لابد من النظر الى نسأل عن الام، وان نسأل ايضا عن الاب الحكوم او ما تسمونه انت الريموت كنترول، ها اللغة العربية والحكوم، لكن احنا بس يعني في مسألة اللغة مستعمرانة شوي. المهم هذا الحكوم اداة التحكم وسيلة التحكم، من الذي يقود السفينة؟ والله لو رأينا ابا، مش اب يعني متسلط، وانما اب فيه صفة الرجولة ليس صفة الذكورة، في فرق بين الذكر والرجل. نحن نريد رجلا يحوي داخلي ذكورة، لكن هو رجل، رجل في تصرفاته. قال رب العباد عن الذين يعمرون بيوت الله، يعني فيه رجال، رجال يحبون يتطهروا سبحانه. وجاء رجل من اقصى المدينة، فيه يعني في صفات الرجل. فاذا كان الاب بما سمعنا عنه وسألنا انه كريم مهذب يحكم امر بيته، الام صالحة تتقي الله ما شاء الله، يعني مصلية ملتزمة بامر الله عز وجل، عندئذ هذه امور مشجعة. هذا امر. الامر الثاني، دائما الاولاد او الشباب المتقدم يقول يا شيخ انا لما اروح اخطب ايه الاسئلة اللي عملها لخطيبتي؟ وانت يا ابني وندخلها امتحان؟ ابدا، هي بالتعامل، خلي التعامل طبيعي. انت مش داخل امتحان هتجيب انا اعطيك 50 سؤال صح ام خطأ، هتحبين ان تأكلي في البيت ام خارج البيت صح ام لا. يعني احنا مش داخلين في امتحان يعني قبول في في في في مؤسسة او في شركة، لا. نحن نريد ان تسير الحياة طبيعية. انت عندما تقدمت استخرت الله عز وجل، وانت يا ابنتي عندما تقدم هذا الخاطب انت ايضا واهلك استخرتم رب العباد عز وجل. ولكن بعض من بناتنا يتأففنا احيانا مثلا من سوء هندام المتقدم، يقول يا شيخ يأتينا كده، اذا كان هذا في ايام خطبته يلبس الوان غريبة واشياء غريبة وعنده اشياء غريبة، فدي يعني ايضا لها حسبان عند عند عند عند بنات الجيل، مهمة، لان البنت تحترم الرجل الذي يحترم رجولته في هندامه وفي مظهره وفي اخلاقه وفي كلامه بهذا المنطق. يعني فلا يكون مثلا يعني متقعرا في الكلام، ولا يكون جافا في الكلام، وفي نفس الوقت لا تكون فيه ليونة تقترب من ليونة الناس اخرى، لا، الرجل يكون يعني رجل فيه صفات الرجولة، بس لا تريد الا رجلا يقدر ان يحميها وان يحتويها وان يكون قيم عليها باخلاقه وسلوكه وكرمه فقط. ثم القضية ان بعض الاسر والعائلات تطيل الخطبة، وهذا حقيقة من الضرر الكبير الواقع على الطرفين. لماذا؟ عند اطالة الخطبة تحدث مشكلة. اولا تبدأ العيوب في الظهور، فيبدأ الكل بيطلب ايه؟ بالعقد، يطالب بالعقد. جميل. الخطبة الى الان لا ترتب عليها اي حقوق او واجبات على الطرفين، انما هو وعد بالزواج، وعد بالزواج، يعني ما فيش لا حقوق ولا واجبات. طيب الامر الثاني، تقدم الشاب وعقد، هذا زواج مع ايقاف التنفيذ. يعني ايه زواج مع ايقاف التنفيذ؟ يعني هو عقد وما زالت عروسه في بيت ابيها. هنا تحدث المشكلة الاخرى، من الذي يقود البنت، او من الذي يأمر، او من الذي له اليد الطولة؟ هل الاب الذي تعيش في كنفه البنت، ام المتقدم الذي صار زوجا ولكن لم تنتقل اليه زوجه بعد؟ والله هذه ايضا من مشاكل العصر الحديث، لان زمان كان قضية البيوت ميسرة، فكان مجرد انه يتقدم ويستخير ويجد الخير في المخطوبة يروح يجهز بيته سريعا، وتنتقل العروس الى بيت زوجها ويبتدوا يتعايشوا الحياة بحلوها ومرها. اما الان ففي صعوبات كبيرة اقتصادية ومالية على ابنائنا الشباب في قضية تجهيز البيوت. فبالتالي الاسر الملتزمة تقول لك ايه نعقد عشان يبقى شيء حلال. ممكن يخرج معها شوية، ممكن ينفرد يقعد يتكلم على راحته، يحدثها في التليفون على راحته. فبالتالي هنا بعض الاسر تفضل العقد. طيب هنا العقد صارت حقوق كبيرة، ولكن اهمسوا في اذني ابنائي من الشباب المتقدم. انت يا بني عندما تذهب لخطبة البنت ثم تعقد من باب الادب، عايز تخرج عايز تزورهم، لازم يا اخي تستأنس وتستأذن. يا عمي بعد اذنك ممكن كذا وكذا، يا عمي بعد اذنك ممكن فلانة تصنع كذا وكذا. انت اذا تكبر عمك، فلما تكبره اللي هو حماك يعني اللي هو والد العروس، لما انت تكبره تعطيه حجمه. واحنا العرب حقيقة فينا يعني جينات حب يعني الفخر، يعني مفتاح اي عربي انت تفخم فيه شوي. طيب إذا ما رحم ربي طبعا، يعني لما تجي تكلمه تقول له ما شاء الله عليك يا عم، ما شاء الله انا اتعلم منكم، انا اتعلم منك كيف تدير البيت، ما شاء الله حليم وصاحب قرار ولين لحظة اللين. عمك يشعر انه ايه خلاص انت اصبحت ولده ابن له، فيتغاضى لك عن بعض العيوب. لكن كل ما تقعد مع عمك كده انت عامل انه يعني سبحان الله يا عم انا لا يعجبني. يا اخي انت صغير بالنسبة له، انت كولده فلا يجب ان تنصح من هو اكبر منك، ولكن تعطيها بصورة مغلفة. فانت تكبره، تستأذنه في امر ما بخصوص عروسك، تستأذنه في ان والله يا عم احنا كنا نريد ان نشتري كذا لكن فلانة قالت كذا، فما رأيك انت، نريد ان نستأنس برأيك، انت الخبير في هذه المسألة. فالتاني يستريح لك. يعني انت كده بتعمل معه ايه، يعني بتفتح قلبه للخير وتفتح قلبه لان تعطيه حجمه. فاذا اعطيته حجمه بدأت انت ايه سبحان الله العظيم يعني الامور تسير وفق ما تريد انت وعلى راحة دون مشاكل. ولذلك احيانا تحدث مشاكل ايام الخطبة. تعارف الناس او بعض من الناس في كثير من الدول على موضوع الشبكة. الشبكة هذه ليست يعني قاعدة من او لا ركن من اركان الزواج، لكن تعارف الناس على هذا وما يعرف عرفا يعني لا يمحى شرعا، ما فيش مشكلة. طيب احيانا بعد ما تقدم الشبكة بعض في بلاد يقول ان هذه الشبكة جزء من المهر. يقول مثلا انا هدفع مثلا يعني مهر 10 مثلا يعني، فهجيب شبكة ب3 يبقى باقي علي 7، بيعتبر الشبكة جزء من المهر فتأخذ حكم المهر. عشان لو حصل فسخ او حصل شيء تحسب. واحيانا تفصل ما بين الشبكة وما بين الايه وبين المهر، فتصير الشبكة هدية هبة زيها زي اي شيء، زي جاب ثوب لخطيبتي، جاب لها ساعة، جاب لها قلم، جاب لها اي شيء يعني اي شيء، فتأخذ حكم الايه الهبة، وللواهب ان يرجع فيما وهب. كيف يعني؟ يعني احيانا بعض الناس يعني تدخل في قضية الحياء وتستغل حياء العريس المتقدم. يجي ابو البنت يقول مثلا مما نسمع، يقول يا ابني الشبكة هذه هدية منك للبنت، وهذه على قدر ما تستطيع. والله يا ابني تأتي بشبكة قليلة شبكة كبيرة، احنا لا نكلفك فوق الطاقة، تدخل على الزواج، واحنا يا ابني انت ولد من اولادنا جميل، ولكن خلي بالك هكذا، خلي بالك الجملة اللي ما فات كله ده كلام جميل، اسمع الايه الجملة الباقية، ولكن يا ولدي الحقيقة هي اختها خطبت من سنتين، والحقيقة خطيبها جاب لها شبكة ب50,000. احنا دخلنا في الايه في ما اخذ بسيف الحياة. الله. طب انت خطيبها خطيب اختها ربما ثري، ربما له دخل، ربما وارث، ربما عنده اموال، وربما كذا وربما كذا. طب هذا الخاطب ربما لا يستطيع، فانت نقضت ايها الاب او انتم ايها الاهل اهل البنت كلاما في المقدمة، قلتم والله احنا عايزين نيسر، ثم بعد النهاية عسرتم، ونحن نريد ان نيسر امر الحلال حتى نصعب امر الحرام. واجدادنا لما يسروا امر الحلال صار الحرام صعبا، ونحن لما صعبنا امر الحلال صار الحرام ميسورا. فاحنا عايزين نفتح المجال للاولاد، نفتح المجال للشباب، نيسر لهم امر الخطبه وامر المهر وامر التجهيز واي بيت يجيبوا اهلا وسهلا. وبعد ربنا يوسع عليهم يعني الكل يبدا صغيرا ثم يكبر بفضل الله عز وجل بالبركه وبالخير وبالموده وبالرحمه. ولكن لا تضحك علينا البهرجه ولا تخدعنا المظاهر الكاذبه ولا تخدعنا الاشياء هذه التي التي لا تقيم بيوتا ولا نفسد العلاقات القلبيه الجميله والعاطفيه الجميله والموده اللي بين الناس وبعضها بماديات لا تذهب ولا تجيء. انا لا اساوم في سياره ابيعها او مزرعه ابيعها انما هذه فلذه كبدي كبنت وانت يا بني ايضا فلذه كبد ابيك وامك. وارجو يعني ان ايضا لا داعي وبالذات بعد العقد ان يخبر الاب والام من الطرفين بصغير الامر وكبير. لا داعي ليه؟ لان والله هي اصبحت كذا وكذا وتقول كذا وهو اصبح يقول ونصير بعد يتعود الطرفان حتى بعد الزواج سبحان الله العظيم يعني ب ب ب يعني لا اله الا الله بمساله الشكوى او مساله نشر الاخبار. ونشر الاخبار هذه مصيبه كبيره. ونحن يجب ان نعظ وننصح بناتنا بالذات نقول لها يا بنيتي اذا انتقلت الى بيت الزوج كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني يا بنيتي انت تركت العش الذي فيه درجتي والوكر الذي فيه الفتي الى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. يعني مكان غريب بيت اخر غير بيت ابوك وامك وقرين لم تألفيه واحد ما تعودت عليه من قبل مش اخوك ولا ابوك ولا حد تربى معك انما هو انسان بالنسبه لها غريب. فقالت لها كلاما طيبا كوني له ارضا يكن لك سماء كوني له فرشا يكن لك غطاء هكذا. يعني اذا سبحان الله هي جمل متكامله او علاقات متكامله بهذا المنطق تصير الحياه فيها شيء من الموده. ولذلك لا تدس ام البنت ولا والد البنت ولا ام الزوج ولا ابو ولا لا يدسوا أنوفهم في حياة الأسرة الجديدة. وأنا قد شبهت من قبل وقلت إن إذا قلنا إن أسرة الزوج أو العريس ألف وأسرة العروس باء والأسرة الجديدة جيم فمصيبة ألف أنها تريد أن جيم تدور في فلكها ومصيبة باء أنها تريد الأسرة جيم الجديدة تدور في فلكها. وأنا أخط ألف وباء وأقول اتركوا الأسرة جيم الأسرة الجديدة هذه تنشأ على طبيعة جديدة على كتاب وسنة على حقوق وواجبات على فضل وخير على مودة ورحمة على سكينة وود وتعاطف. بهذا المنطق البيوت يحافظ عليها. أما أن نضع أنوفنا في البيوت ونستخرج منها الأسرار هذا كلام خطير جدا والذي يساعد على وضع الخدوش أو العقبات في هذا البيت الذي يجب ان تزال منه العقبات. ولا تزال العقبات ابدا الا اذا اتصل الزوجان كلاهما بالله عز وجل. اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الاخر. وانت يا بنيتي اصلحي ما بينك وبين ربك يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الاخر. اما ان نعالج الدنيا بدنيا ونعالج المشاكل بمشاكل ونبتدي نضطر نجلس الى المصلحين وغيرهم وغيرهم وطبعا لا نستغني عنهم لكن ايا كان الاصلاح الحقيقي هو ان اصلح العلاقة بيني وبين ربي. قال رب العباد عن زوج زكريا واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اذا انا لما اطرق باب الله عز وجل في قضية اصلاح الاسرة من البداية ويكون نيتي من البداية أن أقيم بيتا مسلما يتقي رب العباد عز وجل. وقلت إن البيوت لا تقام إلا على الفضل لا تقام إلا على الفضل ولكن لا تقام على العدل. الفضل والعدل هذا هو مدار حديثنا في تكملة. ونحن نتحدث في أمر الخطبة في بداية البيوت الآمنة ويبدو أن الاتصالات بدأت سريعا. إن شاء الله نأخذ أول اتصال إن شاء الله. درة من تونس السلام عليكم. مرحبا.
1: اهلا يا شيخ.
0: نعم تفضلي يا بنتي.
1: انا سعيده لاني كلمتك.
0: الله يرضى عنك يا بنتي بارك الله فيك.
1: الله يخليك.
0: اسعدك تفضلي.
1: بس يا شيخ يعني لو سمحت بغيت اعرف انا كنت مخطوبه وفسخت الخطوبه وبعدين يعني اهل اهل اللي يعني
0: الخاطب
1: المتقدم أيوة أيوة. اهل الخاطب
0: أيوة.
1: طلبوا اغراضهم
0: طيب.
1: فانا رجعت لهم الاغراض بس يعني قبل ما هم يطلبون الاغراض بعت الخاتم يعني
0: طيب.
1: دبلة
0: ايوه
1: يعني بغيت اعرف ارجع لهم فلوس ولا يعني
0: كيف. طيب يا بنتي معذرة هو لما فسخ الخطبة كان السبب هم ام انتم الذين
1: لا هم يعني
0: هم
1: حتى
0: الذين.
1: بدون سبب هو
0: طيب.
1: يعني
0: طيب
1: تراجع عن الزواج بدون سبب.
0: خلاص يا بنتي بارك الله توكلنا على الله.
1: وبس بغيت اعرف شيء ثاني لو سمحت.
0: نعم الشيء الثاني
1: لو انا يعني عندي علي دين
0: نعم
1: وال يعني اللي سلفني الفلوس مات توفى
0: طيب
1: ممكن يعني اعطي الفلوس لامه.
0: طيب طبعا ان شاء الله حاضر باذن الله. طيب
1: شكرا
0: بارك الله فيك الله يرضى عليك. العبير من سوريا السلام عليكم.
2: السلام
0: ايوه
2: كيف صحه سيدتك.
0: الله يرضى عليك يا بنتي اهلا وسهلا.
2: الله يخليك يا رب. انا كان عندي سؤال انه انا الزوجه الثانيه يعني صارت الخطبه وعقد الخيران كتب لي كتاب وانا ارسلتني في سوريا.
0: طيب
2: بيت اهلي لسه في سوريا وكان في مشاكل كثير هو وزوجته الاولانيه.
0: ايوه
2: وهلا رجع اتصالح هو وياها ورجع مره ثانيه وانا بما انه تزوجت انه عقد الغرام ما رايده مثلا انه افسخ مره ثانيه وبطل هال بس انا من حقي مثلا انه لما بدي اروح لعنده هلا ما من حقي انا امن حالي مثلا يامنني بشيء هو خصوصا انه هو عنده اولاد وكل اولاده يعني مامنهم واحواله يعني كثير كويسه.
0: لا.
2: انا ما من حقي امن حالي يجيب لي مثلا بيت يامنني خصوصا
0: طيب.
2: انه انا بدي اترك وظيفتي اترك اهلي اترك بلدي وبدي اروح على بلد ثاني.
0: نعم طيب
2: يعني هو كبير بالعمر واحواله ميسوره يعني ما راح يوقف عليه.
0: نعم جميل طيب.
2: بريد بس انه وانا مثلا هلا انا فوق ال 35 وهو
0: طيب هل, هل هل هل هل تحدثتم في هذا الامر معه بالتفصيل عندما يتقدم قبل العقد؟
2: صار حكي بهالموضوع هذا قال مع الايام انا ممكن اشتري ممكن انا تركوني على رياحتي.
0: طيب
2: انا ممكن اشتري
0: طيب.
2: بس هلا هو قال مقرر انه هو ما راح يشتري بس ما كان في زوجه مره ثانيه.
0: نعم
2: هلا
0: نعم.
2: هو رجع لمرته ومشي الحال.
0: طيب يا بنتي خلاص وصل السؤال بارك الله فيك عبد اجيبك ان شاء الله بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: محمد من دبي السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مرحبا اهلا وسهلا.
3: انا بعتذر منكم من المشاهدين انه سؤالي طبعا بيختلف عن موضوع الحلقة. انا في الحقيقة بدي اتكلم عن استفسر منك عن موضوع الماء الحي اذا ممكن حضرتك توفر له حلقة خاصة. سبق وحضرتك تكلمت بهذا الموضوع اعتقد على تلفزيون الشارقة وعلى تلفزيون الاخرى.
0: حاضر ان شاء الله باذن الله بارك الله فيك. محمد اخت ام فاطمة من الشارقة.
4: السلام عليكم. من فضلك يا شيخ عمر انا عندي مجموعه من الاولاد 3 بنات وولد
0: طيب.
4: كلهم بيحفظوا القران الكريم بس انا عايزه مجموعه من الكتب اللي تساعدهم في الفقه بحيث يطلعوا متفقهين في الدين وفي العلم تكون بتناسب سنهم. انا اسفه لان الموضوع مش موضوع الحلقه. تاني نقطه بالنسبه للمصاحف اللي هم بيحفظوا فيها القران يا ريت يعني بما انها سيادتك متصل بالاعلام ان هي تكون من ماده البلاستيك لان الورق العادي بيتقطع في الجوامع والطلبه يعني الورق بيتقطع وما بيعرفوش يستعملوا
0: طيب.
4: القران الكريم فيا ريت يكون من ماده البلاستيك للحفاظ على كلام الناس
0: طيب.
4: على
0: طول بارك الله فيك. يعني الحقيقه ارجو من الاخوات والاخوه ان يكون السؤال في موضوع الحلقه ان شاء الله. اخت فيروز من الجزائر السلام عليكم.
5: السلام عليكم دكتور عبد.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا.
5: في الواقع انا متقدم شخص وسوف ياتي غدا.
0: عظيم بالسلام يا رب ان شاء الله.
5: امين. انا اريد ان اسالك بخصوص الرؤيه الشرعيه.
0: ايوه.
5: هل يجوز لي ان ابقى وحدي معه؟ يعني هل انا
0: لا وحدك معه لا يجوز لكن اجيب الامر تفصيلا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله
5: شكرا.
0: هشرح لك الرؤية الشرعية ان شاء الله. طيب الاخت فاطمة من الشارقة السلام عليكم. نعم تفضلي.
6: نعم الشيخ انا اريد منك لان سؤالي ليس في الماضي. ما هو حكم من اتى زوجته وهي حائض؟
0: طيب حاضر. طيب بارك الله فيك. طيب.
6: شكرا
0: الله. اولا ايضا اؤكد ان ان شاء الله ابدا اجيب الاسئله وقبل ان نتلقى باقه اخرى من الاسئله وانا اسميها باقه يعني ان شاء الله لانها باقه ورود طيبه بين سائل ومجيب ان شاء الله ان تكون في موضوع الحلقه. وإلا يعني مش عارف إيه ومش مناش يعني موضوع خطبة الأولاد والبنات ده. إحنا هنسعد كلنا إذا خطبت بناتنا ويعني خطب أبناؤنا يعني, فشيء طيب يعني. طيب السؤال الأول من ابنتنا درة من تونس, كانت مخطوبة فسخت خطبتها دون يعني إبداء أسباب من الخاطب وطلبوا أغراضهم, وهي كانت باعت الخاتم وأعطتهم الأغراض. حقيقة طالما أن يعني طبعا الخطب قلنا أن الشبكة أو الهدايا هي من باب الهبة, وللواهب أن يرجع فيما إيه فيما يهب, لكن يعني تعويضا وجبرا للخاطر ويعني عدم يعني إضافة ألم نفسي على المتقدم إليها أو المخطوبة, بأن يعني أنت فصلت وفسخت وعدت في قولك أو عدت في التقدم أو أوقفت مشروع الزواج دون إبداء أسباب, وعايز كمان يعني الهدايا التي قدمت يعني بصراحة يعني ليس فيها شيء من المروءة. يعني أرجو أن يعني نراعي هذه المسائل, لأن إحنا يعني إحنا قد يكون الخاطب من نفس المدينة من نفس القرية من نفس المحلة من نفس البلد, فيعني تبقى فيها شيء من الحرج. فعايزين كما دخلنا كبارا نخرج كبارا, وكما كنا في مودة والعائلات في مودة, لا داعي لأن نترك يعني آثار سيئة في النفوس. ويعني أرى والله أعلم أن يعني أنهم يعني أرجعوا لك كل شيء ما عدا هذا الخاتم الذي بيع, يعني خلاص يعني ما في مشكلة. ولكن طبعا العلماء على رأيين بين إرجاء زك طالما هو السبب أن لا يرجع إلى الشيء, أو أن هذه هدايا وهبات يعني ترجع ما عدا المأكول والملبوس, ودي أمور هنتكلم عليها فيما بعد في حلقات قادمة إن شاء الله. أيضا سؤالها الثاني, هي عليها دين واللي له الدين توفاه الله, هذا المتوفى هي ماذا تصنع في الدين الذي له عليها؟ أن هل تعطيه لأمه؟ طبعا تعطيه لأهله الذين يرثونهم يقسمون على راحتهم وفق الأنصبة الشرعية, هذا والله أعلم. ابنتنا عبير من سوريا, هي زوج أو مخطوبة وعقد عليها, وهي المتقدم أو الذي عاقد هذا متزوج بأخرى عنده أولاد وهم كبار وميسور الحال, فهل لها أن تطالب بشيء يؤمنها؟ والله يعني العقد شريعة المتعاقدين فيما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا, يعني بمعنى أن هي تطلب ما يعني ما يؤمنها إذا كان عنده المقدرة. وأرجو أن يعني أعود إلى القضية قبل الفاصل وقبل الأسئلة, أن التعامل في مثل هذه الأمور لا داعي أن يكون بالعدل المطلق, العدل غير موجود والمطلق غير, ولكن لابد من الفضل التفاضل. يعني ربنا أعطاك وأنت تقدمت إليها وسوف تجعلها زوجة لك, يعني فلا بد أن تكون كريما معها حتى يعني تتآلف القلوب, ويعني سوف تترك عملها, كان لها راتب وانقطع, يعني لا بد أن, ولا تنسوا الفضل بينكم, هذا أمر مهم يعني. صيد السؤال اللي خارج الحلقة, الأخت أم فاطمة عندها ثلاث بنات وولد بيحفظوا في القرآن, فإيه الكتب الفقه؟ هم لسه يعني باكر على كتب الفقه أن يدرس لهم, وأود أن يعني يكون في المساجد وعاظ فقهاء فضلاء يحفظون أولادنا وحافظات فقيهات من الأخوات الفضلات يعلمنا البنات الفقه إن شاء الله, كل على عمره وسنه. قضية المصاحف طبعا أرجو أن يكون الذين يطبعون المصاحف يسمعوا يشوفوا هل هذا يعني فنيا يعني ممكن ولا مش ممكن إن شاء الله. ابنتنا فيروز من الجزائر, تقدم لها شخص وهو قادم إن شاء الله, وربنا يتم لهم على خير إن كان في خيرا إن شاء الله ويسره. الرؤية الشرعية, قلنا أن تكون بمحضر من الأسرة, لا تكون على انفراد, يكون كل قاعد جالس, ولكن ممكن يعني ينتحوا جانبا ولكن تحت رؤية وجلسة الجميع يعني, ويجوز أن يرى وجهها وكفيها ويشوف كيف تتكلم ما أراؤها, هي هي تستطيع أن تستكشف آراءه وأفكاره. بهذا المنطق إن شاء الله رب العالمين القلوب تتآلف وتتقارب بحول الله وقوته إن شاء الله رب العالمين. أعود إلى قضية لماذا أقول أن البيوت إذا بنيت على العدل فقط تنهدم. إذا بنيت على العدل فقط أصبح كل واحد يبحث عن حقوق عن عن عن حقوقه وينسى واجباته ويريد أن يأخذ كل حقوقه والآخر هكذا. لكن البيوت لما تبنى على الفضل أنا أغمض عيني عن بعض من عيوب الآخر لأن كلنا خطائين. يعني هل هناك بيت أعظم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول لعائشة أنا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة. فتعجبت وقالت يعني كيف يا رسول الله؟ يقول لها عليه الصلاة والسلام يعني إن كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد وإن كنت علي غضبانة تقولين لا ورب إبراهيم. هو قسم واحد. فتتبسم وتقول والله لا أهجرك إلا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. فإذا هذه المودة يعني وهذا الحب وهذه العاطفة الجياشة النظيفة الراقية اللي فيها كلها إيمانيات ويعني وفضل يعني الرسول يتكشف ويكتشف أن عائشة غاضبة. إذا هناك غضب. طيب ما الذي يجعله صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن هذا الغضب؟ أن هي لها رصيد عنده. لها رصيد ورصيد كبير. فلذلك يعني لابد من أن نصنع حتى على مستوى العلاقات الإنسانية بين الأخ وأخيه وبين الجار وجاره وبين الزميل وزميله وبين الأخت وأختها وبين الجارة وجارتها وبيننا جميعا في التعاملات لما يكون هناك مساحة فضل. يقول رجل الحسد البصري تعال لنتعاتب. هل نقول عشان نعاتب بعضنا بعض؟ قال لا. قل تعالى لنتغافر مش نتعاتب. تعاتب ليه؟ عم انا اخطأت فيه خلاص انعز اخوك فهن. هو في حالة ثورة في حالة غضب في حالة سوء فهم لمواقف معينة. خليه يعني عنده كلمتين عايز يعني يفضفض بهم. خليه يقول كلمتين ويستريح. وانت يعني لا داعي لان تواجه غضبه بغضب. بل اسمع منه الاول وبعد ما يهدأ وبعد يوم او اثنين او ثلاثة في لحظة هدوء ربما يأتي يعني يعني ليقول ان يعني سبحان الله انا كنت مخطئ في كذا انا تعديت حدودي في كذا انا تكلمت في الموضوع الفلاني بطريقة كذا وهكذا. وانا ايضا اهمس في اذني البنات المخطوبات لا داعي لان تكون اسرار بيوتكم يا بناتي على الهواء مع الخاطب. وانت يا بني ايضا لا داعي لان تذكر كل صغيرة كبيرة تحدث في بيتكم وتوضح لخطيبتك ان اختي هذه يعني متمردة واخي هذا متسلط وابي رجل متكبر وامي امرأة طيبة ولكن رعنا. لا الله سبحان الله يا اخي ما لا يصح هذا. وانت يا بنيتي نفس القضية لان الناس يعني سوف تذكر السوء وتنسى الخير. فانا ارجو ان لا يذكر مثل هذه الامور حتى نحافظ على اسرار البيوت. والحفاظ على اسرار البيوت من الاسلام. ان من اكبر الخيانات عند الله ان يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها. وان اكبر الخيانات ايضا ان تسر المرأة الى زوجها فيصبح ليحدث به اصدقاء. هذا في حياة الزوجية. فتبدأ يعني بذرة حب نشر الاخبار واذاعة الاخبار وكشف الاستار وان يكون كل على الهواء عن طريق هذا النقل الغير مطلوب لا من الولد ولا من البنت لا من الفتى ولا من الفتاة لا من الخاطب ولا من المخطوبة. واذا تم العقد ايضا وجب علينا ان نراعي ان هذه البنت ما زالت موجودة عند ابيها. فنراعي الابوة ونراعي الاستئذان ونراعي الاداب العامة ونراعي الاداب الخاصة ونراعي صغير الامر وكبير. عندئذ نستطيع ان نقول ان بهذا نبني بيوتا صالحة تصلح لان تكون بيوتا امنة ان شاء الله رب العالمين. احبتي في الله يعني كم سعدت بكم في هذه الحلقة وادعو الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لبناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات ويطرد عنهم وعننا وعن مجتمعاتنا شياطين الانس والجن. اللهم فرح الجميع باعراس قادمة ان شاء الله قريبا ان شاء الله. ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: يا من هديتم بالنبي محمد.
8: راديو سرايا FM
9: إشراقة نور في أثير.

0: النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا في المجلس الماضي أنه في شوال من السنة 6 للهجرة قدم الرهط العرانيون إلى المدينة فأحدثوا فيها ما أحدثوا قتلا ونهبا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل وعرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فكانوا في الصفة، قلنا إنهم نزلوها أول مجيئهم، ثم إنهم اجتووا المدينة، أصابهم الجوى، أسأل الله العافية، هو داء يصيب الجوف، فكرهوا المقام فيها، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، يعني هم كانوا أصحاب ماشية أهل ضرع ولم يكونوا أهل أرض فيها زرع وفيها ثمار وغير ذلك. فقالوا: يا رسول الله، قد استوخمنا الأرض، أبغينا رسلا. الرسل هو اللبن، وأبغينا رسلا أي أطلب لنا لبنا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه، وقال صلى الله عليه وسلم: هذه نعم لنا تخرج، فاخرجوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا ورجعت إليهم ألوانهم. فماذا فعلوا؟ قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسملوا عينيه، يعني أحموا مسامير، نسأل الله العافية، أحموا حديدا وثقبوا به عينيه، وكفروا بعد إسلامهم. فجاء الخبر في أول النهار، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، وبعث شبابا من الأنصار كانوا قريبا من 20 فأرسلهم إليهم، وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم كما صنعوا بالراعي، وألقوا في الحرة في يعني في قرب المكان الذي أحدثوا فيه ما أحدثوا وتركوا حتى ماتوا. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إنما سمل النبي صلى الله أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. وفي شهر ذي القعدة من العام 6 الهجري أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه يريد العمرة، وأنه صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه دخل البيت هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخشى قريشا أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت الحرام، فاستنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حول المدينة من الأعراب ممن أسلم ليخرجوا معه، أعرابي غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع والديل، وهؤلاء هم الأعراب الذين كانوا حول المدينة. فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منهم واعتلوا بأنهم مشغولون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1400 من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من الأعراب آخذين أسلحتهم حذرا من قريش. وأنزل ربنا سبحانه في أولئك الأعراب الذين ملأت رئات أحدهم جوفه رعبا قوله سبحانه: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. سيقول لك المخلفون من الأعراب، ربنا سبحانه قال المخلفون ولم يقول المتخلفون، لأن المتخلف هذا فعل التخلف بنفسه لنفسه، لكن المخلف المتروك، لهؤلاء مخلفون، ربنا سبحانه خلفهم تركهم أخلاهم عن صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلنا عن الإقبال معك والإتيان إليك والانتداب لما ندبتنا إليه، أموالنا وأهلنا خشينا عليها الضيعة وليس لنا من يقوم بها فاستغفر لنا. يقول ذلك على وجه التقية، هم ما كانوا يعني حريصين على أن يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو شيء تلقفته ألسنتهم تلقفا. ولذلك فضحهم ربنا، يقول سبحانه فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ليس طلبهم الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم هو عن ندم وجدوه في قلوبهم، لا، إنما ذلك كما قلت لكم شيء قول تتلقفه ألسنهم فحسب. فهم لا يبالون أستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يستغفر، وهذا النفاق المحض. ثم رد ربنا سبحانه عليهم حين ظنوا أن تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع بسلامة أموالهم وأنفسهم، فقال ربنا سبحانه قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. فلا يقدر أحد أن يرد ما أراده ربكم فيكم، لأنه سبحانه لا يغالبه غالب ولا يغلبن مغالب الغلاب، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بما تعملون من إظهار أمر وإضمار غيره، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، هذا الذي كنتم تضمرون، أي لم يكن تخلفكم يعني تخلف معذور، لم يكن تخلف عاص، لكنه كان تخلف منافق. اعتقدتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يقتلون وتستأصل شأفتهم وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر، وذلك أن المنافقين قالوا إن محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم أكلة رأس، يعني قليل لا يرجعون، وزين ذلك في قلوبكم، زين لكم الشيطان ذلك في قلوبكم حتى ظننتم حقه وأنه هذا الذي سيكون لا محالة، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظن السوء أن ربنا سبحانه لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ظننتم، وكنتم قوما بورا، كنتم قوما هالكين فاسدين لا تصلحون لشيء من الخير. خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، هذا رواه الأئمة، رواه البخاري ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحاح وحسان، وبعضهم يزيد على بعض، وقد جمعت رواياتهم في سياق واحد ليكون الخبر أوعب. ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في المهاجرين والأنصار ومن لحق به صلى الله عليه وسلم من الأعراب آخذين أسلحتهم حذرا من قريش. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد حربا ولا قتالا، وإنما يريد العمرة، ولذلك ساق معه الهدي من المدينة ليظهر صلى الله عليه وسلم أنه إنما يريد الاعتمار ولا يريد القتال. فمضى صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهى إلى ذي الحليفة، نزل بها وصلى بها الظهر، ثم قلد هديه وأشعره وأحرم منها بعمرة. قلد الهدي، تقليد الهدي هو أن يعلق في عنقه نعل أو جلدة أو شيء علامة له، وأشعره، الإشعار هو أن يجرح سنام البعير يعني جرحا صغيرا قدر أنملة أو أنملتين فيدمى. وفائدة هذا التقليد والإشعار أن يعرف أن هذه البهيمة من بهيمة الأنعام إنما هي هدي تهدى إلى البيت العتيق، فلا يعرض لها أحد، لأن العرب كانت في الجاهلية تعظم الهدي فكانوا لا يعرضون له، هذا سبب. وسبب آخر وهو أن يعلم به المساكين، يعلم أنه هدي، فإذا بلغ محله ونحر أصابوا منه. فلما قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، بعث عينا له من خزاعة يخبره عن قريش. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، وهو غدير قريب من عسفان، أتاه عينه الخزاعي فقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجت معها العوذ المطافيل. العوذ جمع عائذ، وهي الناقة الحديثة النتاج، فهي ذات لبن. والمطافيل جمع مطفل، وهي الأم التي معها طفلها، يريد أنهم خرجوا معهم بالنوق ذوات الألبان يعني ليتزودوا من ألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه، أو قد يكون كان بذلك عن النساء معهن أطفالهن، والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار. قال معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور، وهذا مثل يكنى به عن إظهار العداوة، يقال للرجل الذي يظهر العداوة هذا لبس جلد النمر، فهم يكنون به عن شدة الحقد والغضب تشبيها بأخلاق النمر وشراسته. قال قد لبسوا جلود النمور وجمعوا لك الأحابيش، الأحابيش جماعات من أحياء شتى من العرب، بنو الهون وبنو المصطلق والقارة، تجمعوا وحالفوا قريشا، وسموا الأحابيش لأن التحبش التجمع، وقيل سموا الأحابيش لأنهم تحالفوا عند جبل يقال له حبشي فنسبوا إليه. قال: قد جمعوا لك الأحابيش يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. العنوة يعني الغلبة والقهر. قال: يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا إلى كراع الغميم. كراع الغميم هذا الموضع بين مكة والمدينة أمام عسفان. قال: وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا بهم قوة. يعني سبحان الله، يتركون خطة الرشد ويسلكون غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: فما تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. السالفة هي صفحة العنق، لكل إنسان سالفتان، يعني سالفة عن يمين عنقه وسالفة عن يساره، والسالفة لا تنفرد إلا بقطعها عن باقي الجسد، فهذا يكنى به عنالك، يعني عندما يقول المرء: حتى تنفرد سالفتي، أي حتى أموت حتى أهلك. ثم استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الميل إلى أولئك وذراريهم وعيالهم أو في المضي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امضوا على اسم الله. فمضوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة. طبعا طليعة مقدمة الجيش، ويقال أيضا مقدمة الجيش، التي ترسل لتطلع على العدو وتستكشف أمره. فقال صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. لماذا يأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يأخذوا ذات اليمين؟ لأن خالد بن الوليد قطع على المسلمين الطريق إلى مكة، فإذا هم استمروا في طريقهم سيلقونه، ولا مناص حينئذ من أن يكون قتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحريص عليه ولا راغب فيه، وإنما خرج صلى الله عليه وسلم معتمرا معظما لحرمة البيت. فسلك بهم صلى الله عليه وسلم ذات اليمين إلى طريق آخر لا يمر على خيل خالد تحاشيا من قتاله. فسلك ذات اليمين بين ظهري الحمض، هذا اسم موضع، على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة. وكانت هذه الطريق عقبة شاقة وعرة المرتقى، ولذلك حثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صعودها بما ذكر له من الثواب لمن فعل. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. الذي حط عن بني إسرائيل لو كانوا أطاعوا ما قيل لهم هي ذنوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قول ربنا سبحانه: وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم يغفر لكم خطاياكم. فكذلك المسلمون الذين معه صلى الله عليه وسلم: من يصعد ثنية المرار فإنه يغفر له ذنوبه وتحط عنه كما لو كانت تحط عن بني إسرائيل لو كانوا صنعوا ما أمروا به. قال جابر رضي الله عنه: فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. قال: فأتيناه فقلنا له: تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم، سأل الله العافية. قال: وكان رجلا ينشد ضالة له. فسلكوا تلك الطريق، فوالله ما شعر بهم خالد حتى فاجأتهم قتلة الجيش غباره الذي تثيره حوافر الخيل وأخفاف الإبل وغير ذلك. قال: فلما رأت تلك الخيل خيل قريش قتلة الجيش قد خلفوا عن طريقهم، نكسوا راجعين إلى قريش، وانطلق خالد يركض فرسه نذيرا لقريش. وسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت راحلته. فقال الناس: حل حل، وهذا الصوت حل حل صوت تزجر به الناقة التي امتنعت من المسير. فالجعل يقول حل حل، وألحت الناقة، تمادت على بروكها. فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، أي حرنت وبركت من غير عذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. حبسها حابس الفيل، الذي حبس الفيل فيل أبرهة عن مكة هو ربنا سبحانه، فالذي حبس الفيل عن أن يدخل مكة هو الذي حبس ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخولها. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يعظمون فيها حرمات الله من ترك القتال في بيت الله الحرام، ومن ترك سفك الدماء وغير ذلك، إلا وافقهم عليها صلى الله عليه وسلم. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا نتحدث عن غزوة بني المصطلق، أو ما يسمى غزوة المريسيع، وقد وصلنا إلى أول الحديث عن الإفك الذي اختلقه المنافقون بقيادة رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول في هذه الغزوة. ذكرنا قصة هذا الإفك كما روته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. بقي أن نتحدث عن العظات والمبادئ والأحكام التي ينبغي أن نفهمها من هذا الجانب في الغزو، أو من هذا الحدث. أولاً، تعد حادثة الإفك هذه أيها الإخوة قمة الأذى الذي مني به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل أنواع الأذية التي مني بها المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت دون هذا النوع من الإيذاء. وسبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقع تلك الأنواع من الأذى، وكان قد وطن نفسه لها، لأن البيان الإلهي كان يبين له أن الأنبياء السابقين

لم يكن يجد في شيء من ذلك ما يفاجئه، بل كان كما قلت لكم قد وطن نفسه لها ولقبولها، وكان يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أما هذا النوع من الأذى، هذا الإفك الذي نثره ونشره عبد الله بن أبي بن سلول بين الناس في وقت شاء الله عز وجل أن ينقطع فيه الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعود في هذه الفترة إلى وضعه البشري التام، لا يعلم غيبا ولا يدرك شيئا من وراء ما يعرفه ببشريته، ومن ثم فهو لا يعلم. هذا الذي قيل عن أم المؤمنين، أهو صحيح هو أم لا؟ مسألة إن كانت حقيقة تتعلق بشرفه، تتعلق ببيته، تتعلق بعرضه، نعم. ومن ثم اضطرب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما لم يضطرب لأي نوع من الأذى لقيه في مكة أو بعد هجرته صلى الله عليه وسلم نهائيا. والسبب كما قلت لكم نوع الأذى مختلف. ثم إن الله عز وجل لم يوحي إليه بادئ ذي بدء ليكشف له عن هذه الحقيقة أو هذا الإفك، شاء الله عز وجل أن يتلبث الوحي إلى شهر أو أكثر بقليل. طيب، النبي خلال هذه الفترة كان بشرا من الناس وكان يفترض كل شيء، ومن ثم فقد صح أن نقول إن هذا الأذى الذي نال المصطفى صلى الله عليه وسلم شر من كل أنواع الأذى الذي لقيه من المشركين. وهذا ما يختلف به المنافقون عن المشركين. المشركون لا يتأتى لهم أن يتحركوا في ساحة واسعة من الأذى، لكن المنافقين يتأتى لهم ذلك، لأنهم يتحركون يذهبون ويجيئون في ساحة الإسلام، يقومون ويقعدون يغدون ويروحون مع المسلمين ويحتكون بهم وكأنهم من المسلمين، ومن ثم يتأتى لهم من الأذية ما لا يتأتى لمن قد أعلن عن كفره. وهذه قاعدة تصدق في كل عصر وفي كل زمان. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه. الشيء الثاني، هذه الفترة التي مني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الألم الذي انتابه، مع ما شاءه الله عز وجل من تلبس الوحي هذه المدة كلها، فيه هذا المظهر بكامله، في داخله دليل من أقوى الأدلة وأبهرها على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الفارق الكبير بين شخصيته بشرا من الناس وبين شخصيته نبيا يوحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الفترة التي بلغت شهرا أو يزيد، هذه الفترة كل يوم بل كل ساعة فيها كانت إعلانا عن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانا جازما وحاسما عن أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوحي، وأنه لم يكن ليتفوه بكلمة واحدة يتقول فيها على الله سبحانه وتعالى. إن أردنا أن نسير

وراء من يفترضون أن القرآن كلام اختلقه رسول الله من عنده ونسبه إلى الله عز وجل زورا، كنا نسير نريد أن نسير وراء ما يقولون. طيب، ما الذي يجعله يصبر 30 يوما على هذا الأذى الذي يأخذه ويرده؟ ما الذي يجعله يصبر على هذا الاضطراب الشديد الذي يشكل فعلا كما قلت لكم أعتى أنواع الأذى النفسي ومن ثم الجسدي أيضا؟ إذا كان القرآن من تأليفه فما أيسر أن يحوك بضع آيات يعلن فيها عن براءة زوجته عن هذا الذي اتهمت به، ومن ثم يريح نفسه وأعصابه. طيب، لماذا لم يفعل ذلك؟ ولماذا استسلم للأذى الذي انتابه طوال هذه الأيام الكثيرة؟ لا يوجد سبب منطقي يؤمن به العقل إلا شيء واحد، أنه صلى الله عليه وسلم كان أمينا على وحي الله، كان أمينا على ما يتنزل عليه من عند الله عز وجل، لا يتأتى له أن يزيد على ما قد جاءه من عند الله حرفا، لا يتأتى له أن يستعجل ما شاء الله عز وجل أن يؤخره، أو أن يؤخر ما شاء الله عز وجل أن يعجله. نعم، هذه الظاهرة تعود بنا إلى المعنى الذي عرفنا به الوحي، إذ قلنا إنه حقيقة، نعم، من عند الله سبحانه وتعالى، تتمثل في خبر يرسله الله إليه عن طريق جبريل، ليس له اختيار في جلبه إليه ولا في رده عنه. نجد أنفسنا أمام قصة الإفك هذه، نجد أنفسنا أمام دليل باهر قوي لا يمكن أن يأتيه الخلف بشكل من الأشكال على أن محمداً صلى الله عليه وسلم أمين الله عز وجل على وحيه الذي يتنزل إليه من سمائه. ولذلك ربي عز وجل قال: لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم. نعم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والواقع أن هذه الحادثة مكنت الإيمان في قلوب كثيرا من الناس الذين كانوا حديثي عهد الإيمان، وزاد إيمان المؤمنين بنبوة رسول الله، زادتهم هذه الحادثة يقينا، رسخت إيمانهم، نعم، في قلوبهم إيمانهم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جوانحهم، وجعلتنا هذه الحادثة نقف بخشوع أمام قول الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. صدق الله. موقفه في هذا الشهر مصداق كلام الله عز وجل. هذا القرآن كلام رسول الله يتقوله على الله؟ معاذ الله. انظروا ماذا يقول الله: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين، هذا هو الوتين، هذا هو العرق، فما منكم من أحد عنه حاجزين. أصلاً أيها الإخوة، هذا الكلام تلاحظون أنه يتنزل من علياء الربوبية، نعم، مغموس بجلال الربوبية، لا يمكن لبشر أن يقول هذا الكلام. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين.
لا يستطيع أحد منكم أن يحميه من سطوتنا ومن عقابنا في هذه الحال إطلاقا. هذه النقطة الثانية ينبغي أن نتنبه إليها جيدا. شيء ثالث، تذكرون أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان عند عائشة ويسألها عن هذا الذي يقوله الناس هل ألمت بذنب أم لا إلى آخر ما هنالك، وما أجابت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباري عز وجل آنذاك أنزل على الرسول 10 آيات بيانا لكذب هؤلاء المتقولين ولبراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وتذكرون أن والدة السيدة عائشة قالت قومي فاشكري رسول الله، لكنها ماذا قالت؟ لا والله لا أشكر إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. ربما استشكل بعض منا هذا الكلام يعني، وتخيل أن هذا فيه سوء، شيء من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي من يذكرها بأن تقوم فتشكر رسول الله، تقول لا أشكره، أشكر الله. لا، ليس في هذا أي سوء أدب مع رسول الله إطلاق. هذه الظاهرة هي ما يسميها الربانيون وحدة الشهود.

هذه الفترة التي عانت فيها أم المؤمنين ما عانت، وعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عانى، لم يكن لا بيد عائشة أم المؤمنين أي وسيلة لتبين للناس براءتها من هذه التهمة الكاذبة، من هذه الجريمة النكرة، ولم يكن بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وسيلة أيضا. أليس كذلك؟ رسول الله في حيرة، والسيدة عائشة متألمة تبكي من هذا الذي نعم نشره المنافقون عنها. طيب، وفجأة يأتي الفرج من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة تذوب الأغيار، تذوب الأغيار كلها من بصيرة الإنسان أيا كانت، فضلا عن السيدة عائشة. لا يبقى إلا الله، هو المفرج، هو الذي يكشف الحقائق، هو الذي يحمي، هو الذي ينصر. هذه الحالة اسمها وحدة الشهود، فكانت معذورة عندما تفاعلت مع هذه الحالة التي انتابتها، وقالت في غمرة شهودها لله عز وجل: لا والله لا أشكر إلا الله. وهل هنالك غيره؟ وهل هنالك من يملك شيئا غير الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هذه حالة اسمها وحدة الشهود، وهذا يدل على المستوى الباسق الذي ارتقت إليه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذه الحالة ذاتها هي التي كانت في تلك اللحظة تنتاب حبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لأنه هو نفسه عندما تلقى هذا الوحي من الله عز وجل كان كل كيانه شكرا لمن؟ لله عز وجل. فرسول الله وزوجه أم المؤمنين كلاهما متجهان إلى الواحد الذي لا ثاني له، يشكران الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة ينبغي، قلت في أكثر من مناسبة، ينبغي للإنسان أن يسعى سعيه اللاهث وأن يبذل كل ما يملك من جهد ليرقى إليها، وعندئذ يصل إلى قمة التوحيد، توحيد الله عز وجل، وإلا فإن صور الأغيار تلبس علينا وتشوش علينا، مظاهر الأسباب، مظاهر العلل التي نتعامل معها والتي نستغرق في بحارها في كثير من الأحيان تجعلنا معرضين للابتعاد عن رؤية فاعلية الله عز وجل، تجعلنا محجوبين عن وحدانية الخالق الفاعل المدبر. لكن عندما نكسر من ذكر الله، عندما نكسر من الربط بين النعم والمنعم، إنما نكسر من الربط بين صور المخلوقات وقدرة الخالق وحكمة الخالق ولطف الخالق، ونتابع في هذه الحالة باستمرار، نرقى إلى حالة وحدة الشهود. لا أقول وحدة الوجود، لا، إياكم، أنا أقول وحدة شهود. تؤمن بوجود المخلوقات لكنك وأنت تنظر إليها لا تبصر فيها إلا قدرة الله، إلا فاعلية الله، إلا حكمة الله. كل صفات الله عز وجل تتجلى في ملكوته، فأنت عندما تنظر إلى هذه الدنيا موجودة، لكن كما قلت مرة، أرأيت إلى ألواح من الزجاج الصافي الصافي الصافي، أنت تؤمن بوجودها، لكن عندما تحملق فيها وتنظر إليها ماذا ترى؟ ترى ما وراءها، لكنك لا ترى الزجاج. هذه المكونات كلها تصبح كألواح من الزجاج الشفاف الصافي
موجودة، لكنك عندما تتأمل فيها لا ترى فيها إلا قدرة الخالق، لا ترى فيها إلا صنعة الخالق، حكمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم، ينبغي أن يحاول كل واحد منا أن يرقى إلى سدة هذا التوحيد، إلى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود. في يوم من الأيام أثناء مرض والدي قبيل وفاته، ربما بسنة أو أكثر أو أقل لم أعد أذكر، أحد الأصدقاء كان عنده يخدمه، ونعم ربما أحد الأطباء، فأراد والدي أن ينهض أن يقوم، أمسك بيده ليعينه. نعم، هذا الأخ الصديق الذي كان يعين والدي أعانه قائلا: يا رسول الله. قال له والدي وهو في غمرة من هذه الحالة التي أقول: قل يا الله، قل يا الله. والدي كان من أشد الناس حبا لرسول الله، وكان ممن يؤمن بالتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندما تعيش في حالة التوحيد لا تجد إلا الله. نعم، لذلك غمرة وحدة الشهود جعله يقول هذا الكلام: قل يا الله، ما في غيره. نعم، هذه هي الحالة التي انتابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الشيء الثالث، تعالوا نتساءل أيها الإخوة، هذه التبرئة التي برأ الله سبحانه وتعالى بها عائشة أم المؤمنين من خلال 10 آيات، هي تبرئة شرعية أم تبرئة حقيقية؟ أنا مضطر أن أطرح هذا السؤال، لأن في الناس من طرح هذا السؤال وأراد أن يبعث تشويشا لا يمكن أن ينثره وأن يخترقه إلا شياطين، إما الجن أو الإنس. سؤال واضح: التبرئة التي برأ الله عز وجل أم المؤمنين إياها هي تبرئة شرعية، يعني نظرا إلى أنه لا يوجد 4 شهود رأوا هذا الذي اتهمت أم المؤمنين به، إذن فهي في حكم الشريعة الإسلامية بريئة، حتى ولو كانت والعياذ بالله كذا. هنالك من كتب هذا وقال هذا، هل هذا صحيح؟ هل هذا الكلام يفهم من كلام الله؟ هل هذا التصور يفهم من كلام الله؟ لاحظ أول كلمة في الآيات التي برأ الله عز وجل فيها أم المؤمنين، أول كلمة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والإفك شر أنواع الكذب، شر أنواع الكذب. قبل أن يتحدث الباري: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء، هذا كلام فيما بعد. أول جملة يعلن البيان الإلهي فيها أن هذا الذي تقوله عبد الله بن أبي بن سلول إفك، يعني هو يعلم أنه مفتر على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. شيء ثاني، إذا كانت هذه التبرئة التي نزلت 10 آيات بإعلانها تبرئة شرعية، ما في لزوم لها، لأن عائشة أم المؤمنين في الواقع مبرأة بدون هذه الآيات. عندما اتهم عبد الله بن أبي بن سلول عائشة، أفكان هنالك 4 شهود؟ ما كان في 4 شهود، إذن هي بريئة بدون حاجة الآيات التي أنزلها الله عز وجل. تلاحظون ما أقول؟ شيء ثاني، أفكان
اضطراب النبي عليه الصلاة والسلام والأسى الذي انتابه والحزن الذي هيمن عليه فقط من أجل أن يعلم أهي ستخضع للحد أم لا تخضع؟ هذا هو سبب اضطرابه. يعني أفكان سبب اضطراب النبي عليه الصلاة والسلام لهذه التهمة التي انتشرت في المدينة المنورة بفعل المنافقين، أفكان سبب ذلك لا يتعلق بأن هذه التهمة صحيحة ولا مصحيحة، لكن كان سبب حزنه أنه يا ترى بدها تخضع للحد ولا ما بدها تخضع للحد، هذا هو. والعياذ بالله، أي واحد منا هل يكون بهذا الشكل؟ إذا اتهمت زوجته، نعم، يقول في نفسه والله يعني إذا ما حبسوها ما صار فيها شيء، ما أقاموا عليها الحد، ما على شيء، نكون ما في إشكال، لكنه خايف أنه مو أن تكون التهمة صحيحة، خايف أنه التهمة توصل إلى القضاء والقضاء يبحث في الموضوع ومن ثم تخضع للعقاب. أي واحد شريف منا، مو هذا اللي بيتألم له، اللي بيتألم له أنه هذه التهمة صحيحة ولا مو صحيحة. ولذلك فإن الباري عز وجل عندما أنزل هذه الآيات سكنت نفس المصطفى صلى الله عليه وسلم وزايله الاضطراب واطمأن نفسيا وانشرح صدره. لماذا؟ لأنه والله زوجته ما راح تخضع للحد يعني ولو كانت هي في شيء، ولا لأن الله برأها. هل فيكم أيها الإخوة من يرتاب في هذا الكلام الذي أقول؟ إذن فكيف يمكن أن نتصور إيمان إنسان بالله وإيمانه بنبوة رسول الله وحبه لرسول الله بعد أن يتهم السيدة عائشة بأن لا قد ارتكبت ولكن الله برأها براءة شرعية لأنه لا يوجد شهود أربعة على هذا الذي تهمت به؟ أنا لا أشك في أن الذي يقول هذا الكلام هو لا يتهم السيدة عائشة، هو يتهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه لا يتهم فقط رسول الله، بل إنه يتهم ربنا في حكمته. الباري عز وجل أحكم وأعدل وأرحب من أن يبعث رسولا يترك زوجته تنحرف عن سبيل الرشد وتقع في الغي. ممكن؟ ما في مخلوق أحب إلى الله من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا شيء كلكم يعرفه. طيب، هل من الحكمة الربانية أن يكرم نبيه محمداً بهذا الحب الباسق الذي يعلو على حبه لسائر الرسل والأنبياء الآخرين ثم يترك زوجته تقع في الغي، نعم، وتتحرك الألسن بذلك فينال مصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يناله، والتبرئة التي تتم بعد ذلك لا تتجاوز التبرئة الشرعية. أنا لما بيكون وضع بهذا الشكل لا ما بدي تبرئة شرعية، أنا بيهمني شرفي.

0: هؤلاء الذين تأولوا كلام الله عز وجل وعمت أعينهم وصمت آذانهم عن قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك هذه الكلمة يقينا لا يحبون الرسول الله، يقينا لا يصفون مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى بالحكمة بشكل من الأشكال إطلاق. ثم عبد الله بن أبي مسل المنافق، أليس كذلك؟ طيب، وفي هذه الغزوة ذاتها رأيتم موقفه وهويته شخصيته، الكلام الذي قال أظن أننا لم ننسه عندما رأى شابين يختصمان عند ماء المريسيع، قال أوقد كاثرونا في دارنا، والله ما أرانا وجلابيب قريش يعني المسلمين الذين جاءوا إلينا كما قال المثل إلا كما قال المثل سمن كلبك يأكلك، يعني يشبه المسلمين ورسول الله بالكلب. أما والله لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طيب، واحد حاقد على رسول الله بهذا الشكل، كيف أصدق كلامه؟ كيف أجعل كلامه أسمى من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كيف يتأتى ذلك؟ عبد الله بن أبي سلول اللي قبل ساعات يشبه المسلمين وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلاب ويقول ما أرانا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل سمن كلبك يأكلك، ويعتبر أن المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هم الأذلة وأنه وأضرابه هم الأعزة. وبعدين بيجي أنا أدين لكلامي وأصدق ما قال. نعم، نحمد الله عز وجل على أن أكرمنا بعد الرشد العقلي بالوعي الإيماني وبمحبة صادقة لله ومن ثم لرسول الله ومن ثم لأمهات المؤمنين وعلى رأسهن أم المؤمنين عائشة. في آخر درسي أيها الإخوة أقول شيئا لكم والله يشهد، لا أقولها اعتدادا بشخصي لكن أقولها لنجعل من ذلك درسا وعظة. نعم، كنت قد ألفت كتيبا أسميت عائشة أم المؤمنين حياتها في صفحات، نعم، دافعت عن الحقيقة، نعم، ورددت على كلام غربيين يقولون كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده هواية أنه يتزوج الفتيات الصغيرات، هذا عبارة عن مرض نفسي مدري شو. نعم، باري عز وجل أجرى قلمي وله الفضل والمنة في هذا، لي ابنة تعيش مع زوجها في الرياض لا علم لها بهذا الكتاب قط، حديث العهد كان كتاب الصدور لم ينشر بعد تماما، حديث العهد، اتصلت بي عن طريق الهاتف وقالت رأيت رؤيا، طرق الباب عندنا فهرعت إلى الباب لأفتحه وإذا بامرأة دخلت وقالت أنا عائشة أم المؤمنين جئت أشكر أباك. سجدت شكرا لله. نعم، ما العبرة التي من أجلها أخبرتكم بهذا الموضوع؟ عبرة أن نشكر الله عز وجل على هذا اليقين الذي نتمتع به، أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن لم يجعل سبيلا إلى قلوبنا من كلام المنافقين وأضرابهم وعبيدهم. نعم، أحمد الله وينبغي أن نحمد الله عز وجل على نعمة اليقين الحب الصادق بعد الإيمان العقلاني بالله عز وجل هو الذي ينجينا من سائر الآفات. يوم القيامة كثيرون هم الذين كانوا في الدنيا بحسب الظاهر من أفضل الناس، من أفضل الناس، نعم، ولكنك تجد أنه في الواقع من أسوأ الناس، وكانوا مستورين بمظاهر وصور وألفاظ وكلمات. وربما تجد يوم القيامة أناسا في الدنيا نشوف عصاة مسرفين على أنفسهم، لكن رب العالمين يغفر لهم. السبب عندهم قلوب صافية، عندهم قلوب صافية سليمة، نعم. والقلب السليم يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة، القلب السليم يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة. لذلك سيدنا إبراهيم خليل الرحمن ماذا يقول؟ نعم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. مال إلا من أتى الله بكثير من الطاعات، بكثير من الحج، بكثير من القربات، بكثير من الخطب وما إلى ذلك والتأليف، لا، إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالقلب السليم. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جزء لا يتجزأ من محبة الله. طيب، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تستلزم؟ محبة من كان يحبهم رسول الله، أمهات المؤمنين، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب زوجه عائشة وغيرها أيضا، أليس كذلك؟ فمن زعم أنه يحب رسول الله ويطيل لسانه كثعبان على أمهات المؤمنين فهو والله الذي لا إله إلا هو كاذب فيما يدعيه من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب رسول الله كما يستلزم حب أمهات المؤمنين يستلزم حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن دائما نردد مع مال البوصيري قوله: آل بيت النبي طبتم فطاب المدح فيكم وطاب الرثاء وأنا حسان مدحكم، فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء، ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء. كيف يتم دعوة حبنا لرسول الله فيما إذا لم يكن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تربعت محبتهم على عرش قلوبنا؟ مستحيل. ثم إن حب رسول الله وحب أمهات المؤمنين وحب آل بيت رسول الله يستلزم حب أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم جميعا، أليس كذلك أيها الإخوة؟ بهذا نلقى الله، بهذه القلوب السليمة المليئة بمحبة الله، محبة رسول الله، ومحبة أمهات المؤمنين، ومحبة آل بيت رسول الله وأصحابه، نلقى الله. نقول له: يا رب اجعل من هذه المحبة شفيع لنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق يا رب العالمين. اللهم إنما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، ولكننا ضعاف وأنت وصفتنا بذلك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم بالضعف الذي ركب في كياننا، ونسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، وبعظيم افتقارنا إليك، وبغناك عنا وعن طاعتنا، نسألك اللهم أن تتجلى الساعة علينا تجليات رحمة، مغفرة، رضوان. ونسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، فلا تؤاخذنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الغراء أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت ربنا لا رب لنا سواك، وقفنا ببابك والتجأنا إلى أعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، ننتظر مننك، ننتظر المزيد من عطائك، ننتظر استجابتك لدعائنا. حاشاك يا ربي وقد دخلنا في ساحة فضلك، حاشاك أن تردنا خائبين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل واحد منا سؤله يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، أدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. يا رب دبر لنا أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. دبر لنا أمورنا يا رب فإنا لا نحسن التدبير، واكلأنا كلاءة الوليد في المهد في كل شؤوننا الدنيوية والدينية يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وبأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل، أن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا الأدب مع أنبيائك مع أوليائك مع أصفيائك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إذا رحلنا إليك وأوقفتنا بين يديك، نسألك اللهم أن تجعلنا من الذين غفرت لهم، نسألك اللهم أن تجعلنا من الذين أدخلتهم في جنانك بدون حساب يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين كرمك الواسع يغرينا بفضلك، ونحن مقرون بذنوبنا مقرون بأخطائنا الجسيمة، لكنك الرب المنان الرب الرحمن الرب الغفور، فيا أرحم الراحمين يا مفرج كرب المكروبين يا مجيب دعاء المضطرين، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض أصلح اللهم حال قادة المسلمين، اجمع كلمتهم على ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا يا من لا تضيع عنده الودائع، فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في أمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إنتاج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذنا في الحلقة السابقة أشرنا إلى أن المرأة للأسف لم تتزين إلا وهي طالعة لحفلة أو المناسبة، فهل من مزيد من توضيح في هذا الموضوع؟ لأنه مهم بالنسبة للعلاقات الزوجية والمحافظة عليها.
3: والله على كل حال جميل جدا، في الغالب فعلا نشوف وإحنا نساءنا ما يتزيننش وما يلبسنش أفخر الثياب إلا إذا كان فيه حفلة وإلا فيه مناسبة، لأن الحفلة والمناسبة فيها تنافس،
2: صح،
3: وفيها تظهر تفاخر،
2: تظهر
3: وفيها ويتباهن، وكل واحدة منهن تبقى مدى بها تكون أفضل من غيرها وأبهى من غيرها. احنا ما بنعترضش على أنها هي تكون في الحفلات النسائية تكون مثلا منظرها طيب وجميل وترتدي أحسن ما عندها،
2: صح، ومنظمة لباسها وغيرها
3: وتتحدث حتى لبسها يتحدث بنعمة الله عليها،
2: صحيح،
3: هذا ما ننكرش،
2: صحيح،
3: وما في شي حاجة ومطلوب ومرغوب،
2: نعم.
3: لكن اللي يجب عليها تنتبه له المرأة إنها هي مش تكون متناقضة برا شكل وفي بيتها
2: شكل آخر،
3: شكل آخر.
2: نعم.
3: في بيتها تلقاها تهدول طول النهار في قفطان نوم قاعدة به في المطبخ، وقاعدة به في وقت كنس البيت،
2: صح،
3: وقت غسل
2: تتعلق به بعض روايح حتى الخضروات
3: والبصل وما يتصل به. احنا نتكلم بحرية وبصراحة مع بناتنا، لأن احنا ما مش قاصدين الذم وإلا الشتم، لا حاشا وكلا، احنا نتحاور مع بناتنا ومع أخواتنا، كما سنذكر حتى ما يتعلق بالرجال، راهو احنا ما نتحيزش،
2: نعم،
3: مش نتحيز للرجل، لا، سنذكر،
2: صحيح.
3: فبناتنا المتزوجات واللي إن شاء الله سيتزوجنا المفروض تكون بالنسبة لساعات العمل متاعة البيت يكون لها ثياب خاصة، فإذا عرفت بأن زوجها قرب يروح باش حتى ما تنفراش من البيت، المفروض إنه هو لما يقرب يروح هي تغير ملابسها وتكون في رايحتها طيبة، ويكون منظرها حسن،
2: نعم.
3: لأن تو أنت شوف الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم،
2: صح، فيه
3: أمات، نعم، قال من علي لما يتحدث عن المرأة الحسنة،
2: نعم،
3: أو حسنة الدنيا، نعم، من هي؟ قال هي التي إذا نظرت إليها سرتك،
2: صح،
3: وإذا غبت عنها حفظتك،
2: نعم،
3: في عرضها ومالك، وإذا أمرتها أطاعتك،
2: صح،
3: يعني حصر هالنقاط الثلاثة.
2: إذن واحدة منهم هي
3: واحدة في حسن المنظر،
2: حسن المنظر، صحيح،
3: وواحدة في حسن الأخلاق،
2: صح،
3: والثانية في العفة
2: والطاعة،
3: وحسن والحسن الطاعة وفي العفة والطهارة،
2: نعم،
3: وبالله أما يعني الشخصية اللي هي تكون متكاملة بالنسبة لهالصفات الثلاثة، أراه مش بالضروري كلمة إذا نظرت إليها سرتك لابد تكون جميلة جمال خارق،
2: صحيح،
3: أراه الجمال جمال النظافة،
2: جمال النظافة وجمال
3: المظهر،
2: الأخلاق،
3: حتى مظهرها لما تكون نظيفة ولما تكون هي في مرتدية ثياب حسنة،
2: صحيح،
3: ومنظرها ممتاز ورائحتها طيبة، مش يخش يلقاها مشفش زي الغولة، أو يلقاها مثلا ريحتها بصل وريحتها يعني ولا مؤاخذة،
2: صحيح،
3: يواخذوناش أخواتنا،
2: نعم، هي في بعض الأحيان جائز ممكن تكون يعني في بعض الأحيان تقع هدية، ولكن ما نبوهاش ديما يعني،
3: أيوة، احنا اللي نتحدث عنه نبو دائما وأبدا المرأة ما يشمش عنها زوجها إلا الرائحة الطيبة،
2: صحيح،
3: وما يسمعش منها إلا الكلمة الطيبة، وما يلقاهاش إلا وهي في معاملة حسنة، هذا المفروض هيك،
2: نعم،
3: مش غير هي بس،
2: نعم،
3: كما سيأتي قلنا حتى الرجل،
2: صحيح.
3: ولهذا ننبههم إلى أن العادة القبيحة اللي ماشية واللي هي ما يتزينوش ولا يلبسوا ولا يستعملوا رائحة طيبة إلا هم ماشيات لحفلات، رأي هذه سببت كثير من المشاكل.
2: صح.
3: ليش؟ لأن يا إما ينفر ويطلع ويمشي يدور وين يدور، وبعدين ما تنساش بنياتنا هذوما راهو إذا كان هي نفرتها من البيت يطلع برا يلقى واحدة ثانية منظرها في الشارع ممتاز، وربما يلقاها حتى في بعض الأحيان عارية من بعض الجهات، يعني مش لابس هذاك اللبس المستور الشرعي.
2: صح.
3: باهي. ويلقاها عاملة هذيك الأصباغ الأحمر والأبيض وشكال والوان ورايحتها تعطعط، وإذا به يقعد عيونه يتبعوا فيها. ليش يتبعوا فيها؟ لأن مش لاقي المنظر الطيب في حوشه.
2: صحيح.
3: لو أن وجد الرائحة الطيبة والمنظر الطيب في البيت والكلمة الطيبة لكان هو ما في داعي
2: عادي يكون عنده منظرها عادي او اقل يا اخي من
3: لا بالعكس معاش يلتفت لها المناظر هذه برا.
2: صح.
3: معاش يلتفت لها لانه هو اراه كل ممنوع مرغوب.
2: صحيح.
3: الحاجه اللي مش موجوده هي يرغبها الانسان.
2: صح. كل ممنوع يحلو.
3: اي ما فيش كلام هذا الكلام. طيب هذا راه مش غير في النساء فقط،
2: حتى في الرجال.
3: حتى في الرجال.
2: نعم.
3: انا ساذكر قصه اهي طريفه، وشوفوا فهم الصحابة رضي الله عنهم لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو كان خليفة هو الذي يسير دفة الحكم في الإسلام ويستشير الصحابة، في مرة حضرت إليه امرأة ومعها زوجها ماسكتها من يده، وكان أشعث أغمر مشفشف وجهه شين وشعرها متاع الشنب ومتاع اللحية ومتاع الدنيا كلها ومتاع راسه مخلط على بعضه.
2: نعم.
3: وريحته كريهة وثيابه حتى هي مسخة متسخة، وجابته لأمير المؤمنين وقالت له يا أمير المؤمنين خلصني من هذا.
2: نعم.
3: خلصني منه.
2: صح.
3: زوجي وفكني منه.
2: صح.
3: عاش نبي. شنو دار عاد؟ كيف تصرف أمير المؤمنين؟
2: نعم.
3: أدرك بفطرته وبفطنته، أدرك شنو هل الحاجة اللي هي خلت المرأة هذه تنفر منها الرجل وما عادش تبيه يكون معها، فأشار إلى واحد جالس بجواره سرا وقال له خذ هذا الرجل واذهب به فحممه،
2: دير له حمام.
3: إيه. وألبسه ثيابا غير ثيابه.
2: طيب.
3: وأحلقه، فهمت، وأصلح مظهره. خذه خينا هذا شاله، عمل له حمام ممتاز، ولبسه ثياب آخر ثياب أخرى، يعني يمكن جاب لها وقتها جبة جلابية. نعم. ما نعرفش
2: عن ثياب الوقت اللي
3: ثياب الوقت.
2: نعم.
3: وأصلح من شعره وجاء الرجل هذا، فأشار أمير المؤمنين عمر للرجل قال له خذ بيدي زوجتك، يعني إشارة هي ما تفطنش.
2: نعم.
3: فالرجل هذا جاء طول للمرأة وهي قاعدة جالسة خذها بيدها مسك يدها يعني.
2: نعم.
3: فهي استغربت انزعجت قالت أو يقع هذا في حضور أمير المؤمنين؟
2: نعم.
3: يعني هي تحسب رجل آخر،
2: رجل تاني
3: ما عرفتاش،
2: غريب يعني عنه.
3: غريب لأن وجهه تغير وشكله تغير ونظيف وثيابا نظيفة. بعدين لما شافت هكي تأملت عرفتها أنه هو زوجها لكن مظهره ممتاز
2: تغير.
3: فأخذت بيده وانصرفت ولم تقل كلمة بل شكرت أمير المؤمنين.
2: أيوة.
3: فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هكذا فاصنعوا لهن فإنهن والله يحببن منكم ما تحبون منهن.
2: أيوة. صح.
3: أراه العملية مش عملية نساء بس، نكلم حتى في الشباب والرجال.
2: صح.
3: مش إذا كان هو مثلا يقعد يلوم في المرأة ريحتها كذا ومنظرها كذا وانت شنو أراه؟ هو عبد الله بن عباس قال إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي.
2: صح.
3: وطبعا زينة الرجل تختلف عن زينة إيش المرأة. زينة الرجل في إصلاح شعره، في نظافته.
2: صح.
3: في ثيابه النظيفة.
2: صح.
3: في علامة الرجولة عليه، في ألفاظه الحسنة، معاملته الطيبة. يبقى إذن احنا ما نتحيزش للرجال.
2: أيوة.
3: ونجيب الكيد على
2: المرأة بس،
3: المرأة بس. لا، احنا نتحدث بصفة عامة عن العلاقات الزوجية.
2: صحيح.
3: ويكفي مثلا احنا لو ضربنا مثال بسيط نستعرض الآية بالنسبة لأخواتنا وبناتنا.
2: نعم.
3: ربنا يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
2: نعم.
3: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
3: ترى تأمل معي.
2: نعم.
3: ونبو حتى بنياتنا وأخواتنا يتأملوا معنا.
2: نعم.
3: ربنا لما قال ومن آياته، جعل المرأة آية، يعني علامة وبرهان على عظمة الله وجلال الله.
2: صحيح.
3: هذا شنو؟ مش رفع لمكانة المرأة ولا
2: ما غير شك،
3: يعني جعلها آية.
2: صحيح.
3: دليل.
2: نعم.
3: على أن المرأة بيكون بشكلها، بمظهرها، بحنانها، بقلبها الرحيم.
2: صح.
3: بيكونها أم، بيكونها أخت، بيكونها بنت. جعلها ربنا آية
2: من
3: آياته، لأنها مصدر الحياة.
2: نعم.
3: هذه واحدة. أن خلق لكم من أنفسكم، شوف ربنا قال خلق لكم من أنفسكم.
2: نعم.
3: لو كان الآية جت أن خلق لكم أزواجا لكان المعنى ما فيش حاجة، عادي.
2: صح.
3: لكن ليش ربنا قال من أنفسكم وجاب كلمة أنفسكم؟
2: نعم.
3: وأضافها إلى ضمير الرجال.
2: نعم.
3: باش يشعر الرجال بأن النساء أجزاء من نفوسهم.
2: نعم.
3: وقطعة منهم، وعلى الإنسان أن يكرم نفسه وأن يكرم كل جزء منه.
2: صحيح.
3: من وفينا احنا يهين جزء من جسمه؟
2: أبدا.
3: ولا من نفسه؟
2: صحيح.
3: فما دامت المرأة جزء من نفس الإنسان، فزي ما يحترم نفسه يحترم إيش؟ المرأة. بح. هذه واحدة. ثلاثة، أزواجا، كلمة زوج في اللغة مش معناها اثنين. وهل المرأة لما تتزوج ولا الرجل لما يتزوج هو في جسمه يولي اثنين؟
2: لا
3: أبدا. هو قاعد واحد، أما كيف يسموه زوج؟
2: نعم.
3: والمرأة يسموها زوج.
2: نعم.
3: يعني اثنين. لأن المرأة لما تتزوج ولا الرجل لما يتزوج كل واحد فيهم أصبح يحمل في أعماق نفسه مشاعره ومشاعر زوجته.
2: نعم.
3: يفكر في نفسه ويفكر في زوجته.
2: صحيح.
3: وهي كذلك تحمل مشاعرها ومشاعر إيش؟ زوجها.
2: كأنه هي وكأنها
3: بالضبط
2: هي هو.
3: يعني كل واحد فيهم يفكر في الثاني وفي مصلحة الثاني وفي راحة الثاني.
2: صح.
3: وفي اللي يسعد الآخر.
2: صحيح.
3: أراه إحنا نتكلم على المجتمع المسلمة.
2: نعم.
3: مش نتكلم على المجتمعات القائمة، لأن للأسف الشديد المجتمعات القائمة بعدت عن الدين.
2: صحيح.
3: ابتعدت. لكن احنا
2: ان شاء الله نرجع.
3: احنا ها ليش احنا نتكلم؟ نود ان نعود وان نرجع.
2: صح.
3: حتى الى كتاب الله.
2: قال نفسها يعني انحاد عن الطريقة هذه، معناها في امكانه الانسان
3: يصلح.
2: ايوه يصلح.
3: يصلح سواء كان رجل ولا
2: مرأة.
3: ولا مرأة سواء.
2: بالضبط.
3: طيب هذه ثالثة.
2: نعم.
3: الرابعة قال لتسكنوا اليها. الشاهد تو.
2: ايوه.
3: اللام هذه للتعليل.
2: نعم.
3: يعني كأن ربنا بيقول أنا راني جعلت المرأة آية ودليل على عظمتي وجلالي.
2: نعم.
3: وراني خلقتها من أنفسكم.
2: نعم.
3: وجزء منكم.
2: نعم.
3: وراني خليتها تحمل مشاعرها ومشاعركم وانتم وانتم كذلك.
2: نعم.
3: ليش؟ قال لي تسكنوا إليها. يبقى اللام للتعليل.
2: نعم.
3: فما قبل اللام علة في اللي بعدها.
2: نعم.
3: وشنو هو السكون هنا؟ بالك المقصود راه السكنة في البيت وخلاص.
2: البيت
3: لا
2: وخلاص.
3: لا. البيت هذا شكل مادي.
2: صحيح.
3: قد يكون مثلا حتى بيت شعر.
2: نعم.
3: فهمت؟ احنا ما نتكلموش على البيت اللي يسكنوا فيه.
2: صح.
3: بيت شعر ولا والا مثلا دارة والا.
2: صح.
3: شقة والا كيف مكان.
2: أيوة.
3: ما يهمناش احنا فيها الشكل.
2: صحيح.
3: هذا شكل مادي.
2: صح.
3: المقصود بتسكنوا في هالآية السكون، الهدوء.
2: أيوة.
3: النفساني.
2: صح.
3: الأمن النفساني،
2: الراحة،
3: الراحة النفسية.
2: نعم.
3: يعني نفي القلق.
2: صحيح.
3: لأن من الأمراض
2: في هدوء أنت والمرأة
3: أيوة. من الأمراض الكبيرة اللي ترهق الإنسان وتتعبه وتخليه يعيش في شقاء هو القلق.
2: صحيح.
3: أما إذا شعر الإنسان بالأمن في أعماق نفسه، خصوصا الزوج مع زوجته.
2: صحيح.
3: والزوجة مع زوجها.
2: نعم.
3: يحسوا بالأمان والطمأنينة
2: والسعادة.
3: أي لأن مع يعني ما يفكرش في أن في خيانة منها.
2: صح.
3: وهي كذلك ما تفكرش على أن في خيانة.
2: صح.
3: منه أبدا.
2: نعم.
3: كل واحد فيهم زي ما قلنا زوج.
2: أيوة.
3: يفكر في نفسه ويفكر في اللي معاه،
2: يصبح في نفسه كأنها.
3: أيوة.
2: في الثانية.
3: بالضبط.
2: نعم.
3: بالتمام.
2: أيوة.
3: اللي يسعده يسعدها
2: غيره. نعم.
3: واللي يسعدها هي
2: يسعده
3: هو.
2: صحيح.
3: هك.
2: صحيح.
3: هذا اللي تسكنوا إليها. وبعدين شوف قال وجعل بينكم مودة.
2: هنا
3: النقطة.
2: أيوة.
3: والغريب اللي بننبه ليه وديما نقول فيها أنا بالنسبة ليه حتى في المحاضرات في الدروس.
4: نعم.
3: ونقولهم شوفوا بالله تأملوا القرآن استعمل كلمة مودة وما باش يستعمل كلمة حب. وسألت واحدة من بنياتنا مرة في محاضرة قلت لها قلت لها تأملي ليش القرآن ما باش يستعمل كلمة حب واستعمل كلمة مودة.
2: صحيح.
3: فبكل حقيقة بكل اعتزاز وثقة بنيتنا هذه قالت لأن الحب في عصرنا أصبح زي سبيرتو
4: طياري
2: طياري في سطير
3: في سما يطير.
2: صح.
3: قلت لها الله يفتح عليك.
2: أيوة بالضبط. والمودة
3: باقية. المودة هادية
2: هادية
3: باقية.
2: صح.
3: ثابتة راسخة
2: في القلب.
3: يعني. أيوة.
2: نعم.
3: لأن شي يصير أن الحب هذا اللي يحكوا عليه خصوصا بين الشباب والشابات يتلاقوا بطريقة غير شرعية.
2: نعم.
3: ويقعد يكذب عليها هو يتصنع قدامها.
2: نعم.
3: أنه هو يحبها ومتعلق بها وكذا إلى آخره وهي نفس العملية تنخدع فيه.
2: صح.
3: وتنجر وراه.
2: صح.
3: وش يصير كل واحد فيهم يتصنع لأن طبعا مدام
2: ما جاش محمد عقبه يعني.
3: مدام لا مدام ما جاش الفاس في الراس ومدام ما تزوجوش كل واحد فيهم بيظهر قدام صاحبه بمظهر شني مظهر أنه هو حاجة كبيرة.
2: نعم.
3: يبقى في
2: البراءة وال
3: أي مش غير البراءة حتى في ابتسامته.
2: صح.
3: في التفاته في تصرفاته كل ذوق منتهى الذوق.
2: صح. الذوق
3: في مشيته في حديثه في نبرات صوته يعني تلقاه يتصنع وهي نفس العملية تتصنع. فهمت؟
2: نعم.
3: باش كل واحد فيهم يزداد
2: يغري الثاني.
3: يغري الثاني ويزداد تعلق بالثاني. هكي انهار اللي يتزوجوا واللي يتم الزواج وينعقد بينهم الزواج
2: يظهر كل واحد على حقيقة.
3: والعيوب اللي كانت مدسوسة ومستترة
2: كلها تبان.
3: تظهر وتبان.
2: نعم.
3: وتبدأ المشاكل.
2: صح.
3: ولهذا رأينا في عصرنا الحاضر الحب اللي يحكوا عليه هذا الطياشي
2: هذا سبيرتو
3: هذا سبيرتو وكلام فارغ وفعلا ما ينشأش عنه زواج سليم وثابت ورسخ.
2: صحيح.
3: ولهذا القرآن عبر قال وجعل بينكم مودة.
2: نعم.
3: والمودة إنما تنشأ في هدوء وفي ظل شريعة الله.
2: صح.
3: وتنشأ بالزواج وحبة حبة وشوية شوية.
2: نعم.
3: تنمو وتزدهر
2: وتترسخ
3: وتؤتي ثمارها.
2: صح.
3: وتخلي البيت مستقر
2: وسعيد.
3: أيوة. وزاد ربنا كمل على كلمة مودة شن قال؟ قال ورحمة,
2: ورحمة.
3: فكأن القرآن يعني يشير إلى أن كلمة حب اللي هي حاجة سامية وحاجة ممتازة كانت
2: نعم.
3: ستصبح في يوم من الأيام كلمة ممجوجة ومبتذلة.
2: صحيح.
3: يستعملوا فيها في غير موضعها وفي. صح. غير محلها. ولهذا ترك التعبير بها وعبر بالمودة وعبر بالرحمة,
2: بالرحمة.
3: لأن الرحمة يحتاجوا لها الأزواج في مراحل الحياة المقبلة.
2: صح.
3: الحياة المقبلة هي طويلة.
2: طويلة. صحيح.
3: في بدايتها
2: سفر
3: زواج.
2: نعم.
3: وبعدين قد يعيشوا مع بعض 30 سنة و40 سنة و50 سنة يعني عمر
2: طويل.
3: طويل. ولهذا يحتاجوا فيه مع المودة يحتاجوا فيه إلى
2: الرحمة.
3: إلى الرحمة فيما. صح. بينهم.
2: نعم.
3: في الضعف في المرض في الشيخوخة في يعني مراحل متنوعة يحتاج فيها إلى الرحمة. واختمها ربنا بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه هي مكانة العقل. أرجو أن احنا نكون وضحنا بشيء من التفصيل ما يتعلق بعلاقة المرأة وعلاقة الرجل في الحياة الزوجية.
2: بارك الله فيك أستاذنا. ولعلنا نحتاج الآن إلى معرفة نواقض الوضوء بلكش نشير لها حتى هيك شوية في الحلقة هذه وإذا كان ما قدرناش نكمل ممكن نكملها حتى في الحلقة الجاية إن شاء الله.
3: إن شاء الله. هو احنا معلش يعذرون بنياتنا وأخواتنا وحتى إخواننا إن احنا مرات

0: الستايل مثلا ويقولوا آراءهم، وحتى مثلا ينتقدوا بعض الحاجات، يقولوا رهو رحنا صدرنا رحب، ونتمنى أنهم هم يتحاوروا معنا ويتناقشوا معنا، لأن الهدف أن يأخذ بعضنا بيد البعض
1: إيش؟ الآخر.
0: الآخر.
1: نعم صحيح.
0: ليكون مجتمعنا طاهر نظيف عفيف، وننفي عنه اللي علق به من تقليد الأجانب
1: صح،
0: ومن الثقافات الغريبة عنا
1: صحيح.
0: اللي جتنا من الخارج
1: صح.
0: وجتنا بفعل زي ما قلنا في الحلقة السابقة راهو من نظرتنا
1: يعني.
0: ايه من نظرتنا إلى الأمم اللي غلبتنا في يوم من الأيام وتحكمت فينا.
1: نعم.
0: احنا هذا نبو نطردوه من أذهاننا ومن مجتمعاتنا.
1: نعم.
0: احنا نبو ترجع لنا ثقافتنا الإسلامية
1: والصافية
0: ويكون لنا شخصيتنا.
1: نعم.
0: المتفردة
1: صح.
0: هذا هو اللي نتمناه إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: طيب نرجع إلى عملية نواقض الوضوء.
1: نعم.
0: ما في شك على أن الوضوء عرفنا فرائضه وما يتعلق به، وينبغي أن نفهم شن هي الأشياء اللي تنقض الوضوء,
1: الوضوء. نعم.
0: يعني تفسد الوضوء.
1: نعم.
0: هذه
1: النواقض إذن هي ما يفسد الوضوء.
0: ما يفسد الوضوء. إيه؟
1: ويصبح أنت غير وضوء غير صحيح.
0: خلاص يعني أنت كنت متوضي فجت حاجة خلاتك معاش
1: متوضي.
0: معاش متوضي.
1: نعم. هذا لعل.
0: أيوة. لا احنا تو
1: يعني
0: ايه تو ناخذوها بالتفصيل.
1: نعم.
0: تو مثلا على سبيل المثال يقولوا الفقهاء اللي هم استنبطوا هذه الاشياء من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا النواقض ثلاثة انواع.
1: نعم.
0: طبعا بالتفصيل ما نقدرش نقولوها في هالحلقة.
1: صح.
0: شن هي؟ قالوا احداث واسباب احداث وأشياء أخرى لا هي أحداث ولا هي أسباب أحداث.
1: نعم.
0: ربما تسألني وتقول
1: إيه؟ ما الفرق بين الأحداث والأسباب
0: مثلاً؟ إيه نعم. مفروض أن احنا نفهم لما قلتولنا أحداث جمع حدث
1: وأسباب.
0: أسباب أحداث جمع سبب.
1: سبب.
0: طيب شين الفرق بين الحدث وبين السبب؟
1: نعم.
0: أيوة.
1: قبل كل شيء نفهم هالنقطة.
0: أي نقطة مهمة.
1: نعم.
0: الحدث هو اللي ينقض الوضوء بنفسه، اللي ينقض الوضوء بنفسه زي مثلا ولا مؤاخذة البول.
1: نعم.
0: مش بمجرد ما يطلع البول من الإنسان ينقض الوضوء ولا
1: صحيح.
0: لا
1: هذا بنفسه،
0: هذا نقض الوضوء بنفسه.
1: نعم. هذا
0: سموه حدث.
1: نعم.
0: أيوة. صار الحدث شنو؟ ما ينقض الوضوء
1: بنفسه.
0: باهي. السبب أو أسباب الأحداث، السبب قال مش هو اللي ينقض وإنما هو يؤدي إلى حدث.
1: نعم.
0: زي شنو؟ زي النوم الثقيل.
1: ثقيل.
0: واحد رقد رقدة ثقيلة، سواء كان النوم طويل ولا
1: قصير.
0: قصير. مدام نوم ثقيل.
1: واستغرق في النوم معناها
0: يعني ما خلاص معاش واعي، معاش فاطن، حتى قالوا له السلام عليكم.
1: ما ردش.
0: وإلا كلمة ما فطنش بحد. يبقى هذا يسموه نوم إيش؟
1: ثقيل.
0: النوم هذا في حد ذاته مش هو الناقض، مش هو اللي نقض الوضوء فسده،
1: إنما سبب
0: فيه. هو سبب لأن ربما وهو نايم هالنومة هذه يطلع منه ريح مثلا.
1: أيوة. صح.
0: أيوة. ولهذا إذن صار الحدث
1: فرق ما بين
0: الحدث
1: والسبب.
0: والسبب.
1: نعم.
0: صار الحدث هو ما ينقض الوضوء أو يفسد الوضوء بنفسه. والسبب هو ما يؤدي إلى حدث.
1: صحيح.
0: باهي.
1: نعم.
0: وهناك أشياء أخرى لا هي أحداث
1: ولا هي أسباب.
0: أسباب. مش عارف أن الحلقة ما زالت متسعة ولا لا.
1: زيدنا شوية هيك.
0: طيب. نجول الأحداث. إيش هي الأحداث؟
1: نعم.
0: الأحداث ستة أو سبعة. سبعة.
1: باه.
0: الأول البول، وهذا معروف.
1: طبعا.
0: الثاني الغائط،
1: وهذا معروف أيضا.
0: وهذا معروف. الثالث الودي. الرابع المذي.
1: نعم.
0: الخامس المني. السادس الريح. باهي.
1: نعم.
0: السابع شيء يسمى الهادي. طبعا هذا راهو يحتاج منا إلى شيء من التفصيل، مناش مفصلين الآن.
1: نعم. بس نعرف
0: بس أيوة. أيوة. هذه تسمى كلها هذه السبعة هذه يسموها إيش؟ أحداث.
1: أحداث.
0: أسباب الأحداث لخصها الفقهاء في ثلاثة. شنو هي؟ قالوا زوال العقل كما سيأتي.
1: نعم.
0: يعني غيبوبة العقل.
1: نعم.
0: اثنين مس الرجل العضو التناسلي بباطن الكف أو بجانب الكف.
1: نعم. اثنين.
0: اثنين.

0: النوم
1: بالنسبة لا النوم هذا يخش غادي. الثالث لمس المرأة لزوجها أو لمس الرجل لزوجته. احنا طبعا بنتحدث عن نطاق إسلامي لأن ما نبوش نقوله لمس الرجل لامرأة مطلقا، لأن لمس امرأة مطلقا بدون ما تكون زوجته
0: نعم هذا في شيء
1: هذا حرام عليه،
0: شيء آخر
1: يلمسها بقصد وإلا بنية يعني بقصد لا بقصد اللذة وإلا المتعة
0: صح.
1: ولهذا ما بناش احنا من باب التأدب ما بناش نقوله للمسلم انك انت تمد يدك لمرأة أجنبية عنك وتلمس جسمها ولا تلمس خدها ولا تلمس يدها بقصد اللذة او بقصد او تجد اللذة لا.
0: نعم.
1: لأن هذا مش من شأن المسلم الحقيقي
0: صحيح.
1: اللي عنده أخوات وعنده أم وعنده بنيات في المستقبل، يعني اللي ما يرضاش في أمه وفي أخواته وفي بناته ما يرضاش في إيش؟
0: في حتى في
1: ما يرضاش في الآخرين.
0: الآخرين ما غير شك.
1: صحيح ولا لا؟
0: نعم.
1: فهذه الأشياء الثلاثة يسموها أسباب إيش؟ أسباب أحداث.
0: نعم.
1: ما هي؟ شنو هي أسباب الأحداث؟ قلنا زوال العقل أو غيبوبة العقل. اثنين لمس الرجل العضو التناسلي بباطن الكف أو بجانب الكف شكي. ثلاثة قلنا لمس الرجل المرأة بقصد الشهوة أو وجد المتعة، ولمس المرأة للرجل نفس العملية بقصد الشهوة أو وجدت المتعة. بعدين يأتي اللي هو له أحداث وله إيش
0: أسباب
1: وهي الردة والعياذ بالله يعني الكفر.
0: نعم. واحد كان مسلم
1: وارتد عن الإسلام كفر. والشك، وهذه تو احنا ذكرناها بصورة إجمالية.
0: نعم.
1: وإن شاء الله في الحلقة الجاية نكملها بصورة إيش تفصيلية بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك أستاذنا. طيب لعل المستمعين الآن إن شاء الله يعني يكونوا معنا ويستمعوا للنقاط اللي شرحتها أنت حضرتك، وما زال في جعبتنا إن شاء الله إذا كان مدونا هم بالأسئلة أخواتنا وإخوتنا المستمعين، يعني ما زال نشرح لهم بقدر الإمكان وبقدر الاستطاعة
1: زي ما قلنا. احنا نتمنى منهم أنهم هم يتعاونوا معنا
0: صحيح
1: بحوار
0: صح.
1: بنقاش يكتبوا
0: صح.
1: على أساس أن احنا بس يعني زي ما قلنا ما نبوش ننصب من أنفسنا أساتذة عليهم لا
0: صح.
1: احنا عبارة عن محاورين
0: نعم.
1: نتحاور معهم نعطيهم ما عندنا وهم يعطونا ما
0: عندهم
1: والموفق هو الله
0: صحيح ما غير شك. يعني نتمنى هذا. هكذا ننهي معكم إخوة الإيمان ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أشكر لطلبة هذه الأكاديمية دعوتهم، وأشكر لأخي المهندس القدير نائل المدير بالنيابة، ونسأل الله أن يزيل تلك النيابة ويصير مدير بالأصالة في تعريفه لي بهذه الأكاديمية، وأسأل الله لأهلها التوفيق. والحديث الذي طلب مني أن أتكلم عنه هو هذا العنوان. قيل لي: هل تحدثنا عن الدين والحياة؟ هذا الواو، يعني الدين والحياة، هذه ليست جملة مفيدة. فلذلك كان لابد لي من تقدير يتم به الكلام ويصير به الكلام جملة مفيدة لأفهم ما المراد. الدين والحياة، الدين مثل مبتدأ، الواو حرف عطف، والحياة معطوف، أين الخبر؟ يعني ما الدين والحياة؟ لجيت عندكم أنا مثلا لو دخلت وقلت السلام عليكم، قلتم وعليكم السلام، قلت الرباط والدار البيضاء وانصرفت، فهموا شيئا؟ فأنا هذا طلب مني الحديث، ولكن قدرت تقديرا، وأظن إن شاء الله أنه هو المقصود. ربنا سبحانه قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أخبر ربنا سبحانه في هذه الآية أنه جعل خلق آدم وذريته من بعده ليجعله خليفة في الأرض. والخليفة لا بد له من مهام يصدق بها كونه خليفة، من إعمار الأرض والإحسان فيها ودفع المضار عنها، هذه وظيفة، عمل، مهمة. قال ربنا سبحانه في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر ربنا في هذه الآية أن خلق الإنسان لمهمة العبادة. ففهمنا من الآيتين أن بقاء الإنسان على الأرض أداء لمهمة الخلافة التي جعل في الأرض لأجلها، لا تعارض أداءه لمهمة العبادة التي خلق لأجلها. قيامه بوظيفة الخليفة لا يعارض قيامه بوظيفة العبادة. جعل في خلقه ربنا سبحانه ليجعله خليفة في الأرض، وخلقه ربنا ليعبده، أعطاه وظيفتين. لو كانتا متعارضتين متنافرتين لم يكلفه الله بهما، لم يخلقه لأجلهما. فهمنا إذن أن وظيفة الخلافة لا تعارض وظيفة العبادة، كما هو خليفة في الأرض فهو عبد لله في الأرض. إذن لا تنافر بين المهمتين ولا تعارض بين الوظيفتين. ولهذا نفهم بهذا الذي ذكرت لكم نظرة القرآن إلى الدين والحياة. ما هو التصور الذي يعطي القرآن أهله هذه الأمة عن الدين والحياة؟ تصوراتنا نحن المسلمين، تصوراتنا يشكلها لنا في أذهاننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تصوراتنا عن الأمور تنبعث لنا من القرآن ومن السنة. الآن القرآن أعطانا تصورا، الدين والحياة، الدين وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، والحياة إني جاعل في الأرض خليفة. كأني أتصور أن الدين الحياة جسم، والدين ثوب، وهذا الثوب جلل ذلك الجسم كله، اشتمل على ذلك الجسم كله، لا تجد جزءا من ذلك الجسم لا يمسه شيء من ذلك الثوب، لا تجد شيئا من الجسم الذي هو الحياة خال عن ذلك الثوب الذي هو الدين. وبهذا تفهمون قول ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياي ومماتي. العرب كانوا قوما ما عندهم علوم ولا عندهم قانون، إلا بعضا مما لا بد منه، مما ألجأتهم إليه الضرورة، ضرورة عيشهم في تلك الحياة البدوية. كانت عندهم بعض العلوم تناسب حياتهم البدوية، علم الأنساب وعلم القيافة وعلم النجوم، وعندهم بعض القوانين المناسبة لتلك الحياة، كقولهم في القصاص: القتل أنفى للقتل، كقولهم الدية على العاقلة في القتل الخطأ، كقول سخيلة جارية النعمان بن كجارية عامر بن الضارب العدواني في مسألة الإرث المشهورة عند الفقهاء: أتبع المال المبال. قوانين كانت عندهم، ولكنها شيء لا يكاد يذكر. لما جاء الإسلام جاء بقانون، جاء بنظام، بنظام نقلت لكم يجلل الحياة، يشتمل عليها كلها، نظام ينظم لهم عبادتهم، يبين لهم كيف يصنعون، كيف يقيمون تلك العبادة، يبين لهم كيف يصلي أحدهم، يبين له صلاته، يبين له كيف يتهيأ لتلك الصلاة بالطهارة، يبين له الأحكام التي تتغير بتغير ما يعرض لذلك المكلف من سفر أو مرض أو مانع من حيض أو نفاس أو نحو ذلك، يبين له لأحد كيف يصوم وما الذي به يكون صيامه صحيحا وما الذي به يكون صيامه فاسدا، يبين له كيف يزكي، ما هي أصناف الأموال التي تزكى، ما هو القدر الذي يجب إخراجه، من هم الأصناف التي تدفع إليهم هذه الزكوات، ما هو الزمن الذي تخرج فيه إلى آخره من أمور العبادة. لكنه نظام أيضا يبين لهم كيف يبيعون وكيف يشترون وكيف يتزوجون وكيف يطلقون وكيف يتشاركون وكيف يتفارقون، وهلم جرا من شؤون حياة المرء كلها. بيّن لهم القرآن بهذا التصور الذي ذكرت لكم بعضه، بيّن لهم أن هذا أن الدين ليس منحصرا عندهم في ظرف زمان أو ظرف مكان، في ظرف زمان رمضان وبعده الإنسان حر طليق نفسه، أو هو محصور في ظرف مكان المسجد، فإذا خرج من المسجد فلا قانون للدين ينظم خارج المسجد. لا، أفهمهم كما ذكرت لكم أن هذا الدين مع المكلف حيثما كان ذلك المكلف، وجد المكلف في المسجد فالدين معه، خرج من المسجد خرج معه، لم يبقى الدين في المسجد وخرج المكلف طليقا من قانون الدين، دخل بيته الدين معه، دخل السوق الدين معه. وهذا ما فهمه الأولون، هذا الذي أفهمه القرآن من هذه النظرة التي ذكرت لكم، هذا التصور، هذه العلاقة بين الدين والحياة فهمها الأولون. كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لهم الدين، ما هو الدين؟ هذا القانون يجيب سؤالك عن كل ما يعرض لك، ليس يجيب سؤالك عما ظاهره عبادة محضة، لا، وما لم يكن في ظاهره عبادة محضة فلا علاقة للدين به، لا، ما يعرض لك. خرجت من بيتك صباحا عرض لك شيء تسأل عنه، تجدون ذلك الصحابة رضوان، أنا قلت لكم الأولون فهموا هذا، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لأحدهم، وانظروا الأسئلة في القرآن، يسألونك عن الأهلة، أهلة هذه لرمضان وللحج قل هي مواقيت للناس، هذه عبادة محضة. لكن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الأنفال، الأنفال ما ينفله المجاهدون في الغنائم من الغنائم. فلا يميزون، لم يكونوا يميزون في أسئلتهم بينما هو عبادة محضة، صورة العبادة المحضة، فيسألون فيه الدين وما ما ما وما ظاهره، لا تعلق له بالعبادة، فهذا له قانون آخر، هذا ما كانوا يعرفونه، وهذا القرآن والسنة كذلك تنبئنا عن هذا الذي ذكرت لكم. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من ثياب، أمور العبادات. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل وضالة الغنم، هذه مظهرها عبادة. جمل شارد في الصحراء تسألوا عنه؟ نعم، لأنه هذا أيضا له حكم. وعن ضالة الغنم، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ما تجده يعني ملقيا، شيء سقط من أحدهم وجدته أنت، ديروا في جيبك وديه، لا حكم. يسأل عن اللقطة. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، التمر تعرفونه الرطب، احنا عندنا قليل، هو التمر قبل جفافه يكون صفار ورطب وحلو زوين، واش يجوز بيع هذه بهذه؟ وهلما جرا الأسئلة كثيرة جدا، لم يكونوا يفرقون بين ما هو راجع إلى صلاة وصيام وما هو راجع إلى تجارة. ولذلك أنا قلت لكم في طالعة كلامي كأن الحياة جسم، والدين هو الثوب الذي على ذلك الجسم، لن تجد شيئا من ذلك الجسم الذي هو الحياة عاريا عن ذلك الثوب الذي هو الدين، حتى يقال لا خلي الدين بلاصتو، هذا الشيء ما عنده علاقة بالدين أبدا، كل ذلك عنده علاقة به. ولذلك مصداق هذا الأحكام، تجدون الأحكام في الشريعة يعني تتناول حياتك، ما يعرض لك. عندنا أحكام العقائد، أحكام الاعتقاد، الأمور المتعلقة بالاعتقاد في الله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أحكام الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم تحليا وتخليا، تحليا كالصدق والأمانة والعفاف والجود والبذل والنصح وهلم جرا، وتخليا كالكذب والغيش والخيانة والبخل وهلم جرا. أحكام معاملة الإنسان للرب سبحانه، الصلاة الصيام وهلم جرا، أحكام معاملة الإنسان للإنسان، وهذه البحر الخضم، هذه معاملة الإنسان للإنسان تجد فيها أحكام الأسرة، معاملة الإنسان للإنسان من زواج وطلاق ورجعة وعدة وإحداد وخيار ورضاع ونفقة وحضانة وهلم جرا، أحكام العقود، معاملة الإنسان للإنسان في الأسواق، عقود من بيع وإجارة وسلم وقراض ورهن ووديعة وحجر وفلس، أحكام الأقضية والشهادات والدعاوي والجنايات، أحكام معاملة الإنسان، معاملة المسلم لغير المسلم عندما يدخل بلاد المسلمين، وما له من الحقوق وما عليه من الالتزامات. أحكام المعاملة، معاملة أحكام معاملة دولة المسلمين لغيرها من الدول في حال السلم وفي حال الحرب، أحكام وأحكام كثيرة جدا. وهذا نحن لا نستغربه ولا نعجب له، هذا شيء جلي عندنا كما أني أرى الماء في هذه القارورة، جلي جدا. ربنا سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء إلا وحكمه مذكور في الكتاب. ليس شيء من أمور الدين إلا وذكره مذكور، إلا وحكمه مذكور في كتاب ربنا في القرآن العظيم، إما ذكرا مشروحا مبينا، وإما ذكرا مجملا يبينه ويفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو يبينه الإجماع، أو يبينه القياس، أو يبينه عمل الصحابي، أو يبينه الاستحسان، أو يبينه الاستصلاح، أو يبينه غير ذلك من الأدلة الإجمالية المعروفة عند علماء الأصول. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا يبينه أيضا، يؤكده قول ربنا سبحانه في الموضع الآخر: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فصدق خبر ربنا سبحانه أنه ما فرط في الكتاب من شيء، وأن كل شيء مذكور حكمه في القرآن، إما تفصيلا وإما تأصيلا. لهذا عندما قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنا أيضا: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهذا كقوله أيضا في الآية الأخرى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ما هي الاستقامة؟ لماذا هذه الآية شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستقم كما أمرت، شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في معجمه الكبير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله شبت. فقال له صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. هود، لأن في هذه الآية فاستقم كما أمرت. لماذا تشيبه؟ لأن ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي المضي، هي لزوم الأمر والنهي، هذه الاستقامة، الاستقامة على الأمر والنهي، يعني امتثال الأمر عند الأمر واجتناب النهي عند النهي، هذه الاستقامة. يقول أهل التفسير: هي الاستقامة على الأمر والنهي. طيب، وأنتم سمعتم وتفهمون أن الأمر والنهي يشمل، يعني هذا طيف واسع جدا، الأمر والنهي، يا لا يبقي لك شيئا من حياتك ليس فيه إما أمر وإما نهي. والاستقامة هي المضي على ذلك كله. لا يمكن أن تمتثل بعض الأمر ولا تمتثل بعض الأمر وتكون مستقيما، هذا ما يمكن. يكتب مهندس رياض مستقيم، وقت مستقيم أيكون مستقيما وفيه بعض الاعوجاج؟ لا يمكنش. الاعوجاج ضد الاستقامة. لا يمكن أن توجد استقامة والإنسان يعوج عند بعض الأمر أو عند بعض النهي، هل يمكن أن تكون استقامة؟ والأمر والنهي جلل حياتك كلها، فامتثالك الأمر والنهي في الصلاة، في الصيام، وعوجاجك على الأمر والنهي في البيع والشراء، في القروض، في الإرث في الزواج، هذه ليست استقامة. الدين والحياة، أنا قلت لكم تصوراتنا نحن المسلمين، أنت مسلم نعم، تصورك للشؤون للأمور للأشياء سواء كانت أشياء مادية أو أشياء فلسفية ينشأ من ماذا؟ ينشأ من مصدر عقيدتك، هذا تصورك يعطيه تصور الدين والحياة. أعطاني القرآن لما جاء يتكلم مثلا فلان أو علتان يتكلم وجد المحل مشغولا لم يجد محلا فارغا، ملأه هو بكلام بتصوره، لا وجد محل عندي أنا مشغولا شغله التصور الذي أعطاني القرآن. أما يجي وأنت فارغ من, من, من تصور القرآن، ها مشكل، هذا يقع لك ما وقع لي ذاك، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، ولكن إذا جاء صادف القلب ممتلئا هذاك مجنون ليلى يبغي مازال شي وحده أخرى صاب مشغول هذاك في ليلى جيه اللي جا لن يصادف قلبا خاليا، هذه تصوراتنا. فنذكر لكم هذا ليفهم ما معنى قوله سبحانه فاستقم كما أمرت. استقامة فهمناها، ثم ربنا يقول فاستقم كما أمرت، لا كما سولت لك نفسك، لا كما زينت لك نفسك، لا كما توهمت الاستقامة. أنت تتصور الاستقامة، ألا تسمعون مثلا تقول إنسان لماذا لا تصلي، يقول لك أنا سيدي ما تنكل ديال الحد، ما تنتعدى على حد، ما الاستقامة عند هذا الإنسان شنو هي؟ هو ما تاكل ديال الحد ما تعدى على حد، ما تصليش ماشي مشكل، ما تصومش ماشي مشكل، تشرب الخمر ماشي، غير ما حدك أنت ما تتعدى على حد، ما تدي ديال الحد راك مستقيم. وحدة كتقول لي أنت ما كدير الحجاب، كتقول لك با كنفقيه، إذا الاستقامة ديالها هي شنو هي؟ هو باها فقيه، بما أن باها كان فقيه هي راه مستقيمة. هادشي أنا اللي تنتكلم معكم، كتعرف واحد السيدة قلت لها واش أنت حتى تعرفني، قلت لها خاصك دير الحجاب كذا، مرة كبيرة خاصك دير الحجاب، يقول أنا با كنفقيه. ما فهمتش علاش العلاقة ديال با كنفقيه وأنت ومشكلة كاع با فقيه وأنت ما دايرش الحجاب، هذا مشكل كبير كاع، كوني ما كانش با فقيه واو يسكتي سكتي ما قلتيها ليش. الاستقامة ما هي؟ هي واحد، أنا كنت واحد الزمن كنت أعرفه كان مسكين الله ما بليت يشرب الشراب أفلا، أنا من تسكر ما تمشي الدبز مع أحد تسكر تمشي ينعس، هذا مستقيم في السكرة ديالو. هذه تصورات الاستقامة عند الناس، شحال ديال الناس عاود كتعرفوا راه في الجمعه مثلا او هي في الجمعه كتصلي للمراه تصلي الجمعه وفي الجمعه دير الجلابه ديالها والدره ديالها وتمشي تفرق الخبز على المساكين ولا تمشي للروضه وتعطيهم الشريحه، باقي شي واحد يتصدق بالشريحه ولا بالخبز حرفي. وتعطيهم الشريحه وخبيز والصدقه، ولكن ولكن تمشي للبحر عريانه ما عندهاش مشكل، راه مستقمل هي، هذيك هي الاستقامه. هذه تصورات ليست تصورات المسلمين، استقامة. ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت كما أمرك الله. هذه شريعة الإسلام مبنية على دعامتين، الدعامة الأولى عبادة الله وحده، والدعامة الثانية عبادته بما شرع. هو قال عبدوني بكذا وعبدوني بصلاة الظهر 4 ركعات. شي واحد بغى يجتهد، اراد انسان احدنا ان يجتهد بغى يصلي الظهر 6 ركعات، انتم تصليوا سيدي 4، انا غادي نصلي 10 فهاد الظهر، واش هذه عباده باستقامه؟ هذه لا، ليست استقامه. وان كانت نيته حسنه وان كان راغبا في التقرب الى الله وان يرضى عنه ربه، لكنه لم يستقم كما امر، استقام كما حلاله كما زينت له نيته الحسنه لكنه لم يستقم كما أمر. أحب أن أقول لكم لما ذكرت الاستقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث رواه مالك في موطئه والبخاري، يقول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، استقيموا، أمر بالاستقامة لأن الرب سبحانه أمر بذلك. استقيموا ولن تحصوا. لن تحصوا، الإحصاء هنا معناه الإحاطة، يعني لن تحيطوا، لن تمتثلوا كل خصال الاستقامة. لا بد أن سيبقى فيكم بعض التقصير، وهذا التقصير لن ترضى به، تقول أنا هكا، ستبقى في اجتهاد لطلب إزالة ذلك التقصير. والتقصير هذا احنا بشريات، رجل علماء المغرب في أوائل القرن العشرين توفي رحمة الله عليه، الشيخ مولاي أحمد بن المامون البلغيثي الرباطي، يقول ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنه الكمال. محال أن تجد إنسان حوى الكمال، جمع الكمال، محال. ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنه الكمال وذا هو المتعذر. والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر. احنا أبناء الطبيعة، خلقنا الله من الأرض ولا لا؟ فنحن منها أبناؤها، وهي فيها النقص ونحن أبناؤها، فنقصنا لا ينكر. استقيموا ولن تحصوا. ولكن عندما تبقى لك بعض خصال الاستقامة ناقصة منك، ترى في نفسك التقصير، هذا أهون عندك من أن لا ترى نفسك مستقيما ولا تعد ذلك من الدين. ترى أن ذلك الجانب خال عن حكم الله. لا سيدي، احنا البيع والشراء، ما تقول لي شيء حرام حلال، البيع والشراء هذا السوق كلام اخر. لا، الربا من الموبقات العظيمه، من الموبقات الكبيره جدا جدا الربا. ويفعل الانسان الربا وهو يعلم انه يصنع موبقه، سيستغفر الله منها ويشوف كيفاش يدير مع سيدي ربي تفك على ديك المصيبه، اهون من ان يرى انه هذاك الشيء لا لا لا الربا كان في واحد الوقت، دابا هادشي كلام اخر، وهادشي التجاره، وهادشي السوق، وهادشي هذه مصيبه. هذه كلنا سيبقى ناقص على الاستقامه الشامله الكامله. لكن وانت تعتقد انك مقصر وانك فعلا تعصي، اهون لك وخير عندك من ان تعتقد انك انت مستقيم وهادشي راه ما عنده علاقه الدين، ما خدامش هنا، ما كاين شي حاجه ديال سميتها الدين. هذا اللي مثلتكم انا بالثوب والجسم، الدين ثوب سابغ ليس ثوبا قصيرا، ثوب سابغ، ما بقاتش حاجه ما تقيسهاش. فانا احبس حبل الكلام عند هذا المكان، لعله يكون عند احدكم اعتراض عن على ما ذكرت، فليقول الحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: وبالذات نور الدين ايها الاخوة. وكتب الله الشهرة لصلاح الدين لانه افتتح المسجد الاقصى وصار له الخاتمة الحسنى بتطهير تلك البلاد المقدسة من الصليبيين. لكن الفضل الأعظم يعود لنور الدين الذي ولد في حلب سنة 1150 ونشأ في كنف أبيه الشجاع عماد الدين زنكي، وكان أبوه يرى مخايل النجابة في ابنه هذا، في نور الدين محمود بالذات. وكان محمود أسمر اللون، إلى الطول أقرب، أقنى الأنف، واسع الجبهة، ليس هنالك شعر إلا في حنكه على عادة الأتراك. فكان أبوه ينظر إليه على أنه بطل شجاع صنديد، ورباه تربية رائعة. فكان نور الدين يقولون كأنه قد هو والحصان من مثال واحد، ما يتزحزح عن حصانه أبدا، لا، وكان في المعارك ثابتا على حصانه كأنما خلقا سويا، ما يتحرك أبدا. وكان صليب الرمي ثابت الجأش حسن الفروسية إلى الدرجة الكبيرة. وكان رحمة الله تعالى عليه قد تولى المملكة النورية التي نسبت إليه نور الدين زنكي، تولى المملكة النورية وهو بعد في 30 من عمره، يعني ما زال صغيرا. في سنة 41 تولى مكان أبيه، وكان أخوه واليا على الموصل، وتقدمت الأيام والسنون إلى أن يضم كما قلت لكم العراق والحجاز واليمن ومصر. وكان صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه واليه على مصر، واليه على مصر. وكان خال صلاح الدين أسد الدين شيركوة من كبار الشجعان ومن عظماء الرجال، وكان خال صلاح الدين وكان المقدم الأول عند نور الدين زنكي، الأمير الأول في المملكة النورية والجناح الأيمن والمساعد الكبير نور الدين، كان أسد الدين شيركوة وهو خال صلاح الدين. ونجم الدين أيوب والد صلاح الدين كان يحترمه ويبجله ويوقره، ولم يكن أحد يجلس في مجلس نور الدين من الأمراء حتى يأذن له نور الدين ما عدا نجم الدين أيوب لكبر سنه والد صلاح الدين رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أما نور الدين يا إخوة فقد أتى الله تعالى به في وقت عصيب للدلالة على أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، معني بعناية الله تبارك وتعالى. الله يعنى بهذا الدين العظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون هذا القرآن، ويقتضي هذا الحفظ أن يبقى رجال عظماء يحفظ الله تعالى بهم هذا الدين وهذه الأمة. فنور الدين كان من ذلك الطراز، من الرجال العظماء الذين كانوا شامة في جبين الدهر في الحقيقة، كما سيأتي من تفصيل سيرته رحمة الله تعالى عليه. ونور الدين أيها الإخوة كما قلت لكم كان صاحب شخصية متوازنة إلى حد بعيد، إلى الحد الذي نطمع فيه نحن، ونرى والله أعلم أن الله هيأه تهيئا وصنعه على عينه في مرحلة هي غاية من الخطورة، مرحلة صعبة للغاية، رد الله تعالى للمسلمين فيها الثقة بالنفس وأن هذا الدين عظيم وأنه منصور على يد رجال عظماء. فأتى الله تعالى بهذا الرجل الكبير وتركي كما قلت لكم ليدلنا أيضا على أن الإسلام لا ينتصر بقومية ولا بجنسية ولا بعروبة، ولا ينتصر إلا بالمسلمين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإسلام ينتصر بهؤلاء، ما ينتصر بالعروبيين والقوميين وأصحاب المذاهب أبدا أبدا، إنما ينتصر بالمسلمين كائنا ما كانوا غض النظر عن أصولهم. فهذا الرجل العظيم كان تركيا، مع ذلك انظروا كيف نفع الله على يديه كما سيأتي التفصيل قريبا إن شاء الله. هذا الرجل الكبير في الحقيقة قلت لكم إنه كان صاحب شخصية متوازنة في عبادته، في عدله، في عنايته بمملكته، في توفيق الله تعالى له وفي حوادث عجيبة ستأتي، في تعلقه بالله تبارك وتعالى، في حسن صلته بالله تبارك وتعالى، وهو السلطان الكبير العظيم، في انكساره، في بكائه، في خشوعه، في زهده، في ورعه، في علمه وتعلمه، إلى آخر تلك الجوانب التي كانت جوانب غريبة في ملك وسلطان في ذلك الزمان بل في كل زمان. لذلك لا غروة أن أكثر الثناء عليه كبار مؤرخي الإسلام أمثال ابن حافظ ابن كثير، فقد أطال النفس في ترجمته وفي الثناء عليه ثناء رائعا جدا، وأيضا ابن الأثير في الكامل وهو المؤرخ الأول للدولة النورية ولنور الدين زنكي، وهو الذي كان يتغنى بأمجاد نور الدين ويذكرها بمنتهى الفخار والعظمة ذكرا رائعا جدا، والقاضي ابن شداد وعماد الدين الأصفهاني وعظماء في الحقيقة، أبو شامة المقدسي ثم الدمشقي، أئمة كبار ذكروه وأئمة ثقات من أهل السنة والجماعة ذكروه ذكرا عطرا جدا جدا، ولم يذكروا له عيبا واحدا فيما نعلم. سبحان الله، شيء عجيب. يمكن أن المحلل الأحداث أن يستخرج بعض العيوب، لأن الإنسان لا يكمل يا إخوة، لكنه كمل إلى الدرجة التي خفيت فيها عيوبه إلى درجة كبيرة، فهذا يدل على عناية عظيمة من الله تبارك وتعالى بهذا الرجل. أما علمه فكان حريصا على تلقي العلم، وكان لأنه تركي وأيضا في الوقت نفسه كان في المذهب الحنفي سائدا في بلاد الشام، فكان حنفيا لكن من غير تعصب، ويقرب فقهاء المذاهب جميعا، ويبني له المدارس جميعا، ويجري عليهم الجرايات جميعا بلا تعصب لمذهب من المذاهب، لكن دراسته كانت على الفقه الحنفي، وكان يقرب المحدثين العظام والكبار، ومن أعظمهم عظمة ورفعة ومنزلة حافظ الشام الكبير الذي لم يتكرر في الشام فيما نعلم، وهو الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر رحمة الله تعالى عليه. هذا كان صاحب منزلة خاصة من نور الدين زنكي، وكان يحضر مجلسه فيقول مجلس نور الدين كان يذكرنا بمجالس الصحابة والتابعين، يجلس فيه الناس كأنما على رؤوسهم الطير، لا يتكلم أحد في مجلس نور الدين. إذا ابتدأ الحافظ ابن عساكر قراءة الحديث فلا يتكلم أحد في مجلس نور الدين كائنا من كان، كائنا من كان ما يتكلم أحد. والعجب أنه كان يروي الحديث، وذكر له الإمام الكبير ابن البنا ابن النحاس أعني المصري في كتابه الرائع مصارع العشاق ومشارع الأشواق، ذكر له حديثا خرجه نور الدين بسنده في الجهاد، وكان مهتما بكتب الحديث والرواية، وكانت الطلبة يأتون إليه ويأخذون عنه الحديث، إلى هذه المنزلة. وسلطان كبير وملك عظيم، مع ذلك هذه منزلته العلمية، وبنى للمشايخ المدارس وأجرى عليهم الجرايات الكثيرة والأوقاف التي كانت تستغرق جزءا هائلا من ميزانية الدولة، حتى أن أحد الأمراء في مرة جاءه وقال له نحن في شدة وفي حصار وفي جهاد، فلو أنك قللت قليلا من نفقة أولئك الفقهاء والأئمة والمدرسين فإنك تنفق عليهم مبالغ طائلة. فغضب نور الدين، قال هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون. اسمعوا كيف الفهم يا إخوة، واحترام العلماء وتقدير العلماء، هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون، هؤلاء يرفعون أيديهم ويدعون الله تعالى لي بالنصر. سبحان الله، هذا فهم رائع من نور الدين زنكي رحمة الله عليه. وأيضا كان صاحب عمل وعبادة عجيبتين، صاحب عبادة متعبد زاهد كأنه منقطع للعبادة ليس له غيرها، فكان يصوم الأيام الطويلة، وكان يتهجد التهجد الطويل، وكان دائما ينزل إلى مسجده في السحر ويتركع ركعات يتهجد فيها قبل الفجر، وكان يكثر من الدعاء والبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى. ومما حفظ عنه في دعائه أنه كان طويلا ما يدعو: اللهم ارحم العشار المكاس، وكان يبكي عندما يقول هذا. والعشار يا إخوة هو الذي يأخذ العشرة من الناس، وكانت ضريبة مشهورة، والمكاس الذي يأخذ الضرائب. وإنما كان يأخذها نور الدين في بداية لأمرين: الأمر الأول أن تلك كانت عادة كل الملوك والرؤساء والخلفاء، والأمر الآخر المهم أنه ما كان يأخذها لنفسه ولا لبناء الدولة، إنما كان يأخذها للجهاد. مع ذلك كان يبكي في سجوده ويقول: اللهم ارحم العشار المكاس. وكان يسأل الله تعالى الشهادة طويلا، سبحان الله العظيم، يعني يتمنى الشهادة ويقول: اللهم احشرني من حواصل الطير وبطون السبع، يعني يموت في المعركة ويترك، فتأتي السباع فتأكل من لحمه وتأتي الطير فتأكل من لحمه، فيحشر يوم القيامة من بطون السباع وحواصل الطير، رحمة الله تعالى عليه. ولقد استجاب الله تعالى أمنيته، لكن بطريق آخر، فإنه مشهور عند الناس جدا بأن نور الدين الشهيد، نور الدين الشهيد، على أنه مات على فراشه، لكن بعلة الخوانيق، يعني الحلق، كان اختنق في أواخر أيامه فكان لا يستطيع أن يتكلم، فمات من تلك العلة، فرجيت له الشهادة إن شاء الله تعالى. مع ذلك سبحان الله، مع تلك الأماني الطويلة والمعارك العظيمة التي خاضها، ما مات في المعركة، كما مات خالد رضي الله عنه على فراشه فلا نامت أعين الجبناء، كما قال خالد رضي الله عنه. وكان صاحب توفيق عجيب يشهد له بهذا، يعني كان صاحب صلة جليلة بالله وكثير الاستخارة جدا، يستخير الله تعالى في شؤونه وأحواله. ومن تلك القصص العجيبة أيها الأحباب، أنه كان هنالك ملك، كان هناك أمير صليبي لإحدى الإمارات الصليبية في بلاد الشام، وكان هذا الأمير آذى المسلمين كثيرا، وسجنه المسلمون وافتدى مرارا، ثم سجنه المسلمون مرة، فاستشار نور الدين قواده ماذا يصنع، كلهم أجمعوا على أن يبقى حتى يموت في السجن، ما يخرج أبدا. هو عرض فدية هائلة، هذا الأمير فدية بمئات الآلاف من الدنانير الذهبية. نور الدين استخار الله تبارك وتعالى واستشار، كلهم أجمعوا أن لا يطلق، فأطلقه ليلا، ليلا في الليل بدون أن يعرف أحد، استلم الذهب وأطلقه في الليل. لماذا؟ حتى لا يتبعه الفرسان الأمراء ويقتلونه في الصحراء. فلما وصل إلى مأمنه وصار بين أهله مات، سبحان الله. فاستفاد نور الدين الذهب العظيم، واستفاد أن يموت ذلك الرجل الشرس الشكس الذي وقف مواقف صعبة ضد المسلمين، فانظروا إلى توفيق الله تعالى. وأخذ هذا المال العظيم وقال للأمراء: ليس لكم فيه ولا درهم واحد، لأني استشرتكم وامتنعتم، وبنى فيه البيمارستان النوري، يعني المستشفى النوري في دمشق الذي كان أعجوبة الزمان، وذكره ابن جبير الأندلسي، وما أدراك ما الأندلس، على حضارة الأندلس العظيمة وروعتها الجليلة، وما رأى ابن جبير في رحلته الهائلة. وابن جبير يعني من أحاسن ومحاسن المؤرخين الكبار أصحاب الأدب الرفيع، ويذكرنا أسلوبه بأسلوب القدامى كالجاحظ وابن العميد وغيرهما، أسلوب رائع جدا. رحلة ابن جبير عندما تقرأها كأنك تعيش في خيال، في الحقيقة رحلة رائعة، خاصة عندما جاء إلى ذكر مكة والمدينة تسيل دموعك وأنت لا تدري، رحلة رائعة جدا. فذكر ابن جبير المستشفى النوري في دمشق وأحسن الثناء عليه إحسانا رائعا، وقال إنه ما سمع بمثله في الدنيا هذا المستشفى. خصصه نور الدين لفقراء المسلمين يدخلون ويعالجون مجانا، والأغنياء يدخلون بشرط ألا يوجد الدواء إلا في المستشفى، فكان يدخل الغني ويتعالج بهذا الشرط، أما الغني الذي يملك المال يذهب في الخارج ويتعالج. وبنى فيه المستشفى النوري الرائع الذي ظل معلما عظيما في دمشق إلى زمان قريب، وهذا توفيق رائع له رحمة الله تعالى عليه. وهنالك مواقف سأذكرها حال الجهاد تبين أيضا التوفيق الجليل لله تعالى لهذا الرجل. وقد اهتم اهتماما كبيرا بإصلاح الطرق خاصة طرق الحج، وإعطاء الأعراب الأموال الجزيلة حتى لا يتعرضوا للحجاج، وأقطعهم إقطاعات، ووطن البادية في بلاد الشام، وبنى سور المدينة النبوية، وبنى أسوارا حول المدن، خاصة أن هنالك زلزالين عظيمين نزلا في بلاد الشام. أما الزلزال الهائل الأول فكان سنة 44 و500، وأما الزلزال الأصعب فكان سنة 62 و500، وقل أن ترك مدينة إلا وهدمها ومحى محاسنها. هنا نور الدين شمر عن ساعد الجد واجتهد وبنى الأسوار في كلتا الواقعتين، وحصن البلاد بنفسه، وكان يباشر هو وأمراؤه بنفسه ويتنقل بين البلاد بنفسه، وكان قلما يمكث في حلب عاصمة ملكه، قلما يمكث كثير التجوال. فقد ملك 20 سنة من سنة 541 إلى سنة 569، من سنة 49 و500 إلى سنة 69 و500، 20 سنة ملكها رحمة الله تعالى عليه سلطانا، لكنه قبل ذلك تولى بعد أبيه ولاية حلب منذ سنة 41 و500. طيب، على مدة ملكه الطويل ما جلس في حلب إلا وقتا قليلا جدا، وكان يتجول في البلدان والأماكن ما يمكث، يتفقد الرعية. ومن أعظم أعماله التي عملها أنه أنشأ دارا للعدل في دمشق. وسبب إنشاء الدار سبب جليل، كان عنده قاضي اسمه كمال الدين ابن الزكي الدمشقي. كان هذا القاضي مهيبا يقضي على جميع الأمراء، ما يستطيع أمير من أمراء أن يرد طلب هذا القاضي ولا أن يرد قضاءه إلا أسد الدين شيركوه، فإنه كان مهيبا جدا وصاحب سطوة وبأس، فكان القاضي يخشى منه. ووصل لعلم نور الدين هذا، ماذا صنع؟ ما ذهب إلى أسد الدين ولا قال افعل كذا ولا تفعل أبدا، بنى دارا للعدل، وكان يجلس فيها 4 مرات في الأسبوع، وكان ليس له حاجب على الدار، يأتيه كل الناس، المسلمون وأهل الذمة، القواد والضعيف والفرد، كل الناس تأتيه، ليس هنالك أحد يتخلف عن نور الدين. فلما سمع أسد الدين بهذا جمع عماله ونوابه، قال والله لو وصل لنور الدين من أحد من الناس مظلمة منكم والله لا أصلبنه، فإني لا أطيق أبدا أن أقف مع القاضي ويراني نور الدين بعين الظالم، يعني يراه بأنه ظالم لا يطيق أبدا. قال لا يتقدم أحد من الناس. قال له إذن يعني نخرج عن كثير من أملاكنا. قال ولو لم يبق لي شيء فإني لا أطيق أن أرى نور الدين ينظر إلي نظر ظالم أبدا. فمات أسد الدين شركوه وما بقي معه إلى دنانير قليلة، لأن العمال والنواب أرجعوا كل شيء للناس. فلما سمع نور الدين بهذه الحكاية، كيف سمع؟ جلس في دار العدل أيام ما أحد وصل له، الناس يذهبون إلى القاضي أو إلى نور الدين، أما نور الدين فيأتون إليه بسبب أسد الدين، وأسد الدين اعتدل، والباقي يذهبون إلى القاضي، فبقي أيام ما يأتي أحد. فسأل فأخبر بالذي جرى فسجد وبكى لله شكرا، فبكى لله شكرا أن عماله وأمراءه أنصفوا من أنفسهم قبل أن يرفع إليه المظالم. هذه نعمة جليلة جداً.

إلى منزل أو إلى مجلس قضاء القاضي كمال الدين بن الزكي. هو ذهب بنفسه ووقف بين يدي القاضي في مظلمة رفعت إلى القاضي والدعية فيها عليه أنه هو الظالم وأنه أخذ كذا وكذا. وقال لقاضي كمال الدين، قال: الله يعلم أن هذا ليس له حق، لكني أنزل عن حقي له وكذا. ثم إن هذا الرجل يعني استدرك وتاب وقال: أنا الظالم لنور الدين. ونور الدين بعد ذلك وهبه ذلك الملك المتنازع عليه. أما جهاده يا إخوة فقد كان ضربا من العظمة العظيم، فإنه تسلطن 20 سنة، قاتل فيها الصليبيين في 30 معركة. تصوروا 30 معركة في 20 سنة. متى كان يستريح؟ متى كان يفعل أفعال الأخرى؟ متى كان يهدأ؟ ما كان يهدأ. واسترجع إمارات كثيرة من أيدي الصليبيين، وحصن البلاد المصرية، وأسقط الخلافة الباطنية الرافضية الفاطمية، أسقطها على يد وليه صلاح الدين، وكانت هذه مأثرة عظيمة لصلاح الدين ولنور الدين. واسترجع كثيرا من الحصون والبلاد والقرى والمدن التي أخذها الصليبيون في بلاد الشام، وتهيأ لفتح المسجد الأقصى لكن لم يتيسر له، وبنى منبرا هائلا عظيما بناه وجعله في حلب، حتى إذا فتح المسجد الأقصى يخطب عليه. ثم إن صلاح الدين فتح المسجد الأقصى ذكر بالمنبر فأمر به، فحمل على عجلات من حلب إلى بيت المقدس وخطب عليه أول خطبة، وبقي قرونا طويلة إلى أن أحرقه اليهود إخوان القردة سنة 89 و300 وألف. الآن قبل 30 سنة أحرقوه للأسف الشديد، منبر نور الدين، وموجود في الصور لمن يريد أن يراه، موجود في الصور. ماذا فعل في قضية الجهاد؟ إصلاحات داخلية مهمة قبل أن يجاهد الجهاد الكبير. أولا حرم الخمر في مملكته تماما، وشدد فيها فعدمت سرا وإعلانا، ما عادت توجد أبدا، وعاقب من أجلها القائد قبل الفرد والجندي قبل آحاد الشعب، وحتى عدمت فعلا في مملكته تماما، فما عاد يوجد فيها خمر أبدا. وأبطل شعار الرافضة في حلب، فقد كانوا يؤذنون بحي على خير العمل ويسبون الصحابة، فأبطل هذا تماما. وحاول الباطنية الحشاشون، فرقة هائلة مشهورة اسمها الباطنية وتسمى بالحشاشين لاستعمال الحشيشة، وكانوا على صلة بالصليبيين وصلة بالتتار، وكانت فرقة مزعجة قتلت عددا كبيرا من أمراء المسلمين ووزراء المسلمين وصالحي المسلمين وعلماء المسلمين ومقدمين المسلمين. هذه وحاولت قتل صلاح الدين مرارا، وحاولت قتل نور الدين. فهذه الفرقة أباد كثيرا من رؤوسها ومن رؤسائها، وقمع الرافضة تماما في بلاد الشام، ومهد البلاد تمهيدا لبدء الجهاد، وابتدأ جهادا طويلا ضد الصليبيين. يقول الصليبيون عنهم، مؤرخو الصليبيين يقولون: إن نور الدين لم يكن ينتصر علينا بعدد ولا عدة. اسمعوا إخوة كلام الصليبيين المؤرخين الذين أرخوا وكتبوا: إنما كان هذا الرجل ينتصر علينا لأنه كان يصلي في الليل ويدعو ربه طويلا. يقولون: ما يمكن ينتصر علينا نور الدين، مستحيل ينتصر علينا بالعدد الذي عنده ولا بالوقائع المعلومة المشهورة، ما يمكن أن تسمح بأنه ينتصر عليه. لكنه كان ينتصر لأنه كان يدعو في الليل ويصلي ويدعو علينا. هكذا كانت نظرتهم إلى نور الدين رحمة الله عليه. والحديث الجهادي يلذ وحديث رائع في حياة نور الدين، لكني أذكر لكم شيئا، معركة حتى يظهر كيف هذا الرجل. معركة حارم، وحارم هذه قلعة في شمال بلاد حلب، في شمال حلب. قصتها قصة جليلة باختصار أيها الإخوة، أن نور الدين، طبعا قلت لكم أن تحت يده كانت مصر، ودمياط على البحر الأبيض المتوسط، ويصب النيل هناك مصب في البحر، وكانت دمياط. وكان الصليبيون يغزون دمياط كثيرا ويخربون الساحل، ويأخذوا ما وجدوا من يعني من شيء على الساحل يأخذونه ويهربون إلى جزائر البحر الأبيض المتوسط. فنور الدين يريد في الحقيقة أن يقطع هذا الأمر، فماذا صنع؟
أرسل طائفة عظيمة من جيشه ترابط في دمياط.

0: تحت إمارة صلاح الدين طبعا وهو والي مصر. فهنا الرجل بقي في طائفة قليلة من جيشه يعني بضعة آلاف، فخرج في جولة استطلاعية كما يقولون إلى شمال بلاد الشام إلى قرية هذه أو قلعة حارم، فجاءت الأخبار بنزول حملة صليبية عظيمة قوامها 30,000 رجل، فيهم أمراء من أمراء الصليبيين وفيهم فرقتان مشهورتان في التاريخ الصليبي اسمها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، هذه التسمية العربية. أما التسمية الصليبية فكانت فرسان الهيكل. هؤلاء كانوا يربون منذ صغرهم على الولاء الكامل للصليب والتعصب الشديد له وعلى القتال وفنون الفروسية الهائلة، فكانت فرقة صعبة لأن الذي يقاتل عن عقيدة ينكي دائما مهما كانت العقيدة باطلة، لكن الحماس حماسة العقيدة تجعله ينكي ويؤذي. ففرقة الداوية يسمونها المسلمون يسمونها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، طائفتان دينيتان أوروبيتان وفرسان أوروبا ونبلاؤها وملوكها وأمراؤها، يعني حملة صعبة. فنور الدين هو خارج عن حلب الآن، فاستشار قواد جيشه كلهم أشار عليه بالرجوع سريعا إلى حلب وبالاعتصام في قلعتها المنيعة، لأن تكرر هذا، يأتي الصليبيون يحاصرون قلعة شهورا، قلعة فيها مؤنة سنوات من الطعام والشراب ما تحتاج شيئا، فهنا يمل الصليبيون وينفرط عقدهم ويذهبون، فيريدون منه أن يصنع الشيء نفسه الآن. هنا استخار نور الدين ربه وانشرح صدره للقتال على أن الحملة فيها 30,000 وهو في بضعة آلاف، بضع يعني من 3 إلى 9 عدد قليل. هنا يأتي شيء في غاية الأهمية، يأتي الأمر الذي اعتاده نور الدين، البكاء والدعاء والانكسار بين يدي الله، على أنه كان صاحب هيبة عظيمة وكان يخاف منه الأمراء والقواد الجيش لهيبته، مع ذلك كان بين يدي الله كالطفل الرضيع بكاء وانتحابا وانكسارا. فهنا جاء انفرد خلف تل حارم، وسنعرف كيف وصلنا، إذا انفرد كيف وصلتنا الحادثة، كيف وصلنا هذا الكلام سيأتي. انفرد خلف تل حارم وترجل عن جواده وعفر وجهه بالتراب، هذا يعني سلطان كبير وعظيم وملك كبير، مع ذلك يعفر وجهه في التراب ويبكي ويقول في دعاء جليل، يقول: اللهم هؤلاء عبادك وهم أعداؤك، وأشار إلى الصليبيين، وهؤلاء عبادك وهم أولياؤك، وأشار إلى جيشه، اللهم انصر أولياءك على أعدائك، ويقول: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، من هو محمود الكلب حتى تنصره. الله أكبر، هذا السلطان العظيم يقول عن نفسه هذا، لأن مقام ذلة وانكسار، مقام حياة أو موت، مقام انتصار عظيم أو هزيمة مروعة هائلة جدا. ثم يتقدم ويدخل المعركة وينتصر ذلك الانتصار الرائع الجليل، ويحصد رؤوس الداوية والإسبتارية، ويسجن أميرين كبيرين من أمراء أوروبا 15 سنة في بئر في حلب، حتى أخرجهما صلاح الدين بعد ذلك صفقة سياسية، وقتل ولم ينجو إلا القليل من الفرسان، وأخذ الباقي أسرى، وبيعت الأسرى في حلب بأرخص الأثمان، فكانت معركة رائعة انتصر فيها رحمة الله عليه انتصارا جليلا. لكن انظروا جزاء الانكسار بين يدي الله والتضرع والبكاء كيف صنع به رحمة الله عليه. هل هذا فقط؟ لا، بعد هذا بسنين هناك مكافأة أجل وأعظم. نزل الصليبيون وأخذوا دمياط، فعلا أخذوا دمياط هذه المرة، احتلوها وأخذوها. فلما وصل الخبر لنور الدين حزن حزنا عظيما. اسمعوا يا إخوة، كيف يحزن المسلمون لسقوط بلاد المسلمين واحتلالها وأخذها، واليوم نحن نضحك بملء أفواهنا ونلهو ونعصي ونرتكب الكبائر وبلاد المسلمين سقطت في يد الأعداء، سبحان الله العظيم. هذا كيف حزن، وكيف يقول صلاح الدين في مذكراته، يقول: لم أرى نور الدين في حياتي منزعجا انزعاجه في نوبة دمياط، وكان يرسل لي الرسائل كل يوم. كيف؟ عن طريق الحمام الزاجل، جعل هناك أبراجا للحمام ما بين بلاد الشام ومصر فيصل الخبر بسرعة. كان يرسل لي الرسائل يوميا ويطالبني بمقاتلة الصليبيين وإخراجهم من دمياط، وأنا أطمئنه أن نفعل كل ما في وسعنا وأنا نحاصر البلد، وهو مع ذلك منزعج أشد الانزعاج. أما هو في حالة ماذا كان يصنع؟ كان رحمة الله تعالى عليه يصوم الأيام الطويلة ولا يفطر إلا على الماء حتى كاد يموت، الله أكبر، حزنا وكمدا على بلاد المسلمين. جاء إليه طلبة الحديث يطلبون الحديث المسلسل بالتبسم، والحديث المسلسل بالتبسم هو الذي كان في متنه أو سنده صفة أو فعل تنجر مع الحديث وروايته على مدى القرون. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي بحديث، أول حديث يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور اسمه الراحمون، يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حديث في الصحيحين مشهور. لكن هذا الحديث أيضا في الصحيحين يسمى الحديث المسلسل بالأولية، يعني أول حديث يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي يحدث التابعي أول حديث، هذا اسمه المسلسل بالأولية باختصار. فهمتم يعني إيش مسلسل بالأولية؟ هناك مسلسل بالمصافحة، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي ويصافحه، والصحابي يحدث الحديث نفسه ويصافح التابعي، وهكذا إلى اليوم. هنالك حديث مسلسل بالتبسم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي ويتبسم، والصحابي يحدث التابعي ويتبسم، وهكذا إلى اليوم. فجاء طلبة الحديث يطلبون من نور الدين، وكان راويا الحديث قلت لكم في البداية، يطلبون الحديث المسلسل بالتبسم، فرواه لهم، قالوا له تبسم لابد ولو ابتسامة كما يقولون اليوم ابتسامة صفراء يعني حتى تتم السلسلة، ما يمكن حديث مسلسل بالتبسم بدون تبسم. قال والله إني لأستحي من الله أن أتبسم والصليبيون في دمياط. الله أكبر، ما يتبسم من أجل فيلم يا إخوة، ولا من أجل رواية ولا مسرحية ولا من أجل نكتة، ولا من أجل حديث يستحي من الله أن يتبسم والصليبيون في دمياط، الله أكبر. فلما اشتد عليه الحال وكاد يموت، رأى إمام له يصلي به، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له أخبر نور الدين أو بشر نور الدين برحيل الفرنجة عن دمياط هذه الليلة. أين دمياط وأين حلب؟ مشوار قيس ذلك الزمان. فالإمام قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نور الدين رجل مهيب وأخشى أن لا يصدقني. تصور اليوم بلد محاصر تيجي تقول والله القائد أنا رأيت في المنام أن البلد يعني فك حصاره، ما يقبل منك مستحيل، ويظن مسحة ثقيلة يعني. فاذكر لي علامة يصدقني بها. قال قل له بعلامة ما سجدت يوم حارم قبل سنوات وقلت اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا من هو محمود الكلب حتى تنصره. الله أكبر، ما اطلع على ذلك أحد إلا الله يا إخوة، لكن انظروا كيف حفظ الله له هذا الموقف، وكيف لم ينسى الله ذلك الانكسار، وكيف دخر الله له ذلك العمل الرائع. فاستيقظ الإمام فزعا ونزل إلى نور الدين وقت السحر قبل الفجر، ونور الدين يتركع في مسجده، فتعرض له قال ما شأنك؟ فقص عليه الخبر وذكره ذكر له الرؤيا، لكنه أخفى عنه لفظة الكلب إجلالا له، وسلطان كبير وإمام عظيم، فألح حتى يذكر العلامة كلها فذكرها له فبكى وصدق الرؤيا. فبهذا أيها الإخوة كان ينتصر المسلمون وعظماء المسلمين وأئمة المسلمين وكبار المسلمين، هكذا ينتصرون وهكذا يفرج الله كروبه. ما يفرج الله كروبا يا إخوة بالجعجعة والصياح النقاش الطويل والجدل الذي لا ينتهي، إنما يفرج الله كروبنا بالانكسار والدعاء، وبعد أن نعمل كل شيء. نور الدين عمل كل ما في وسعه وبذل حياته ووقته وماله في سبيل الله، كل شيء أعطى، وما مات إلا عن مال قليل جدا. كان هذا السلطان الكبير يصوم، كيف يفطر؟ يفطر يا إخوة، كان يفطر على ثمن شيء يغزله بيده، كان يعد الطواق الصوف يغزلها بيده ويعطيها لعجائز يبيعنها له سرا ويأخذ ثمنها ويفطر به يا إخوة. هكذا يفطر ذلك السلطان العظيم رحمة الله عليه. وفي يوم قطب الدين مودود الفقيه الشافعي الكبير رآه وفي معركة مخاطرا بنفسه فقال له: بالله يا مولانا لا تخاطر بنفسك، فإن مت تنفرط البلاد والعباد. فقال: يا قطب الدين، حفظ الله تعالى البلاد قبلي، لا إله إلا هو، من هو محمود حتى تقول له هذا؟ انظر لفهمي، ما قبل من قطب الدين نيسابوري الإمام الشافعي الكبير، ما قبل منه نور الدين هذا الكلام، وقال: حفظ الله البلاد قبلي، كيف تقول هذا يا قطب الدين؟ من هو محمود حتى تقول عنه هذا؟ سبحان الله العظيم. هذه سيرة رائعة وجليلة وعظيمة لإمام كبير وسلطان عظيم، أسأل الله تعالى أن يحسن أجره وأن يعظم منزلته وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة من برنامجنا أعمال يحبها. في الحلقة الماضية، وأظنكم تذكرون عنوانها، تحدثنا عن علاقتنا مع القرآن الكريم، وتعاهدنا أن نقرأ القرآن يوميا وبختمة متواصلة بغض النظر عن وقتها وبغض النظر عن كمية الصفحات. المهم أن نقرأ القرآن يوميا مع الفهم والتدبر، وسمينا العمل وقتها الحال المرتحل كما سماه صلى الله عليه وسلم. اليوم مع عمل جديد من الأعمال التي يحبها الله تعالى. هذا العمل فريد من نوعه، إذ يرتبط بالعمل بالشخص. حلقة اليوم مع الشباب، فالحديث يعنيهم ويخصهم بعمل يحبه الله تعالى منهم. فما هو هذا العمل؟ أخي أختي، من ألا يعصي؟ السؤال الثاني، هل من توبة ولو كثرت المعاصي؟ السؤال الثالث، ما خطورة الاستسلام للمعصية؟ السؤال الرابع، لماذا الشباب بالتحديد؟ دعونا معا نجيب عن هذه الأسئلة. هل يمكن فعلا أن نجد إنسانا بلا معصية؟ في الحقيقة دعونا نسمع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. انتهى الحديث. ببساطة ووضوح، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن كل بني آدم خطاء، وكلمة خطاء أي كثير الخطأ، مش فقط خطاء يخطأ يخطئ مرة واثنين، كثير الخطأ. فلم يقل خاطئ بل قال خطاء، لكن لم يقف عند ذلك فحسب، بل ذكر أن خير الخطائين التوابون، وهذا نتحدث عنه بعد قليل. المهم الآن أن نعلم أن الله جعل طبيعة الخطأ، فلا إنسان دون معصية. هذا أولا.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: ليس الغريب غريب الشام واليمني.
5: برنامج الرحيل، إعداد وتقديم جمال السبسبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي المستمع، أحييك بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن اليوم نلتقي مجددا في رحاب هذا البرنامج الذي هو بعنوان الرحيل، ولقاء اليوم هو تحت عنوان زور القبور.
1: مالي

أخي المستمع، ألا ترى أننا في كل يوم نشيع غاديا ورائحا إلى الله تبارك وتعالى؟ قد ترك الأحباب وفارق الأصحاب ووسد التراب، غنيا عما ترك فقيرا إلى ما قدم، انتهى أمله وأجله وعمله، تبعه أهله وماله وعمله، فعاد ماله وأهله وبقي معه أعمله، دفن في التراب ففارق الأحبة والجيران وهجر الأصحاب والإخوان، ما كأنه خرج مع من خرج، ولا كأنه ضحك مع من ضحك، ولا كأنه ارتاح مع من ارتاح. فلما وسد في تلك الحفرة أتى ليبحث عن عمله، إما صالحا وإما سيئا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.

كان صلى الله عليه وسلم أرحم ما يكون بالميت من المسلمين إذا مات، وكان أشفق ما يكون بالميت من المؤمنين إذا مات، لأن الميت هو أحوج الناس إلى الدعاء وأحوج الناس إلى الرحمة. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من الأنصار، فلما صففنا خلفه تخطيت الصفوف حتى وقفت بجانبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الجنازة، فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. بل كان صلى الله عليه وسلم يذهب في الليل البهيم وفي الظلام الدامس، يقف على مقبرة أهل بقيع الغرقد في المدينة النبوية يبكي بكاء طويلا، يدعو دعاء طويلا، لأنه يعلم أنهم أحوج ما يكونون إلى الدعاء وأحوج ما يكونون إلى الترحم، ولأنهم حيل بينهم وبين ما يشتهون. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، يبكي رضي الله عنه حتى يغمى عليه، ثم يقول: اللهم لا تحل بيني وبين ما أشتهي. قال: وماذا تشتهي؟ قال: أشتهي أن أقول لا إله إلا الله فيحال بيني وبينها. وأهل القبور حيل بينهم وبين لا إله إلا الله فلا يستطيعون أن يقولوها. فهل سمعتم بميت يصلي في قبره؟ هل سمعتم بميت يصوم في قبره؟ هل سمعتم بميت يذكر الله في قبره؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل.

يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير: كنت آتي كل ليلة جمعة إلى البصرة لأصلي الجمعة في البصرة، وكنت في طريقي أمر على أهل القبور فأدعو الله لهم وأترحم عليهم، إلا ليلة من الليالي مررت فلم أقف لأن الجو كان باردا، فدخلت بيتي ونمت، فرأيت فيما يرى النائم كأن رجلا من أهل القبور يقول: يا مطرف، حرمتنا دعاءك الليلة، والله إن الله لينور علينا قبورنا بدعائك ودعاء إخوانك من المؤمنين أسبوعا كاملا. قال: فتوضأت وذهبت ودعوت الله لهم، فلما عدت كنت أقول في طريقي: لا إله إلا الله، أقف بها في حشري، لا إله إلا الله أقضي بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ربي ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري. فسمعت كأن قائلا يقول: تزود يا مطرف من لا إله إلا الله، فوالله لقد حيل بيننا وبين لا إله إلا الله، فدعاؤك للأموات نور عليهم ورحمة تنزل عليهم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: إن الله ينور على أهل القبور قبورهم بصلاة عليهم، أي بدعاء لهم.

فيا أخي الكريم، تأمل وتفكر في تلك الحفرة الضيقة وفي تلك الحفر الموحشة، في بيت اللحد وبيت الهوام والدود، هل لك صبر عليها؟ يقول مجاهد رحمه الله: إن القبر ينادي كل يوم: أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود، أنا بيت مفارقة الأحباب ومضايفة اللحود. فيا أخي الكريم، رحم الله امرأ قدم من الصالحات لتلك الحفرة، ورحم الله امرأ أعد من الحسنات لذاك القبر، ورحم الله امرأ حاسب نفسه قبل أن يوضع في مكان ضيق لا أنيس فيه إلا العمل الصالح، ولا حفيظ فيه إلا الله، ولا مجازي ولا محاسب إلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول علي رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا حوله، فنكس رأسه وأخذ ينكت الأرض بمخصرة في يده، ثم رفع رأسه ودموعه تسيل من لحيته صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو كنا نعلم كما يعلم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لضحكنا قليلا وبكينا كثيرا، لكننا أكثرنا من الضحك وأقللنا من البكاء، حتى قست قلوبنا بالمعاصي والشهوات، وقست قلوبنا بالترهات، وقست قلوبنا بالبعد عن فاطر الأرض والسماوات.

0: ويل لعبد لم يتهيأ لتلك الحفرة، وويل لعبد لم يتهيأ لذلك القبر، وويل لعبد لم يتهيأ بالعمل الصالح، وويل لعبد صد عن سبيل الله، وويل لعبد قاطع بيوت الله أو هجر كتاب الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لذلك يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. والزيارة هي أن نزور القبور لتذكرنا الآخرة، لندعو لأهل القبور بالرحمة كما دعا لهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أدب الزيارة ألا نجلس على القبر، فإنه صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، كما صح في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ومن آداب الزيارة ألا يصلي على القبور إذا زارها الزائر، أي صلاة الفريضة. أما صلاة الجنازة فجائزة إلى شهر من دفنه إذا لم يصلي عليه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستعد لتلك القبور الموحشة بالعمل الصالح النافع، وأن يجعلنا مقيمين لسنته صلى الله عليه وسلم في حياتنا وبعد مماتنا، عندما تكون قبورنا روضة من رياض الجنان، إنه ولي ذلك والقادر على كل شيء. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الغريب غريب الشام واليمن.
2: برنامج الرحيل، إعداد وتقديم جمال السبسبي.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب. برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، عبر راديو السرايا 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بيوتنا تبنى الأرواح كما تبنى الجدران، فإما أن يكون البيت ملاذا آمنا نلوذ إليه حين يخذلنا العالم، أو يتحول لا قدر الله إلى أول مصدر للألم والخذلان. الأسرة الداعمة نفسيا ليست ترفا بل ضرورة للحياة السوية. فالدعم كلمة صغيرة وبسيطة في معناها، لكنها تصنع إنسانا مطمئنا أو إنسانا مكسورا. في هذه الحلقة من نوافذ على الدرب نفتح نافذة على الأسرة الداعمة نفسيا بين ما تكون عليه وما يجب أن تكون

أولاً سنتكلم عن الأسرة أو ما هي الأسرة الداعمة نفسياً، ليكون المستمع على وعي ودراية بمعنى الأسرة الداعمة نفسياً. لما نتكلم عن الدعم النفسي أتكلم على أساس بناء إنساني سوي وسليم يستطيع أن يعيش في حياته بهدوء، لأن الاستقرار النفسي هو أساس التوازن الإنسان في حياته العلمية والعملية والاجتماعية. فالأسرة الداعمة هي تلك الأسرة التي تشعرك أنك كما أنت لا كما يريدونك، أو تمنحك الأمان قبل النصيحة، تساندك وقت الضعف ولا تذكرك بسقوطك كلما حاولت النهوض. وهذا كثير ما يحدث عند الأسر الداعمة نفسيا، هي التي تشجع أبنائها وتتقبل أبنائها كما هم، وأن تمنح النصيحة والأمان بطريقة بطريقة فيها نصح هادي، وأيضا تسانده وقت الضعف لما مثلا يرسب الولد أو ترسب البنت في مادة، أو إنسان يفشل في مشروع، ابنك فشل في مشروع معين، لابد أن تكون أنت السند لهذا الولد أو الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته. وسنتحدث بالتفصيل عن الدعم، سواء كان الدعم من الزوج أو الزوجة أو الأبناء. ترى من هو الزوج الداعم؟ الزوج الداعم هو الذي لا يسخر من مشاعر زوجته، وهذا نشوفه فيه كثيرا من بعض الناس الغير داعمة. أيضا الزوج الداعم لا يقلل من أحلامها ولا طموحاتها، بل يشجعها على بناء مستقبلها، لأن مستقبل هذه الزوجة العلمي والعملي هو مستقبل لأبنائه. أيضا الزوج الداعم لا يجعلها تشعر بالخوف من التعبير عن نفسها، بل تكون هناك مساحة من الراحة مع زوجها، تستطيع أن تعبر عن خوفها من مشروع معين أو من امتحان، ممكن تكون هي طالبة في الجامعة أو في الأكاديمية، تبدأ تحكي لها عن مخاوفها، وتبدأ هي كأن الزوج في هذه الحالة كالأب تماما، يدعم زوجته كأنه يدعم ابنته بالضبط، يعني تلجأ له. هو الزوج هو الأمان، لما تفقد الأمان وتفقد الدعم من الزوج إلى أين تلجأ المرأة؟ لابد أن يكون الزوج داعم، ويكون الأب الحنون والأخ والصديق لزوجته حتى يدعمها في حياتها، حتى ولو لم تكن عاملة أو تكن تدرس في الجامعة أو أكاديمية أو أي مكان، يدعمها حتى داخل البيت، داخل بنائها الأسري، في تربيتها لأولادها، في مثلا حابة تغير شيء معين في البيت، حابة إن هي مثلا طموحها إن تدير شيء جميل في البيت، تغير ديكور معين، يبدأ يشجعها. تبدأ المرأة، بعض النساء تخاف إن هي تعبر عن مشاعرها إزاء أي موضوع، ليش؟ خوفا من الزوج من الاستهزاء بمشاعرها. لا ننسى أيضا أن نتحدث مع الزوجة الداعمة الرائعة المساندة لزوجها. فالمرأة الداعمة أيضا هي التي تساند زوجها، والزوجة الداعمة أيضا لا تحطم رجولة زوجها كلمات والإهانة والاستهزاء. وهذه إحدى القصص التي تأتي إلي، يعني زوجي يحكي لي، يقول لي أني أنا نجي نحكي لها عن الثقافة، نجي نحكي لها عن مواضيع معينة، شن صار معايا اليوم، عجبه موضوع أو منشور معين أو مقطع فيديو معين فيه نوع من الثقافة الدينية أو الثقافة الأسرية أو أي ثقافة، أي نوع من الثقافة، فتقول له بر علي غادي فكني من قطاف الزايد اللي تقول فيه. صدقوني إن في النساء تقول لزوجها هيك، بدل ما تستمع إليه. لو تذكروا حلقة سابقة كنا نتكلم عن الإصغاء الجيد للمرأة لزوجها أو الزوج لزوجته، وهذه من أهمية الحلقات، هي مترابطة في الأساس. فلما نتكلم عن الدعم نتكلم عن الإصغاء في حد ذاته. فالمرأة الداعمة لزوجها لا تذكره بعثاراتي وخفقاتي، أنت دائما مشاريعك فاشلة، أنت دائما مشاريعك خسرانة، أنت فاشل، ما عندكش أي قدرة على أنك تدير مشروع. دائما ما تجدها تحطم زوجها نفسيا ومعنويا بشكل غير عادي، يعني لما عادة نحن النساء دائما نتشكى، دائما نحكي، ودائما لنا شكاوي كثيرة، هذه حقيقة. نادر ما تجد رجل
يشتكي، وعندما يشتكي الرجل اعرف ان الامر جلل. الرجال لا يشتكون الا من شيء وصل الى مستوى لا يوجد بعده حل الا الفراق، وهذه حقيقه. وانا اتكلم عن اسره بعينها تحضرني الان من ضمن الحالات اللي تجيني لما تقول زوجها، يعني تخيل ان الزوج يسمع زوجته وهي تحكي عنه للناس انه هو يختلف وانه هو يقول في كلام فاضي وانه هو اي كلام وجيه درزدي يسحبني فضيت له، ويجي في الليل انا نبي نرقد هو يقعد يحكي لي على فلان وعلى المواضيع العلميه مثلا، نقول له بري علي خليني نرقد فكني من دوتك الزايده. هذه كسره عند الرجل، يعني كسره عظيمه في نفس الرجل. بيلو هو ما حكي لكش، ابقى ما تزعليش لما يحكي مع غيرك. انا مش مقارنه ولا مقايضه، لا هذه حقيقه. والان هو على اعتاب الزوجه الثانيه، خلاص بيبحث عن زوجه تفهمها تتقبلها تحاورها تحكي معاه، لان اللي عندها مش فضيت له. تجد ان كلام زوجها كله عباره عن تفاهات وضرهات ما لهاش اي معنى طبعا بالنسبه ليها، لكن بالنسبه للانسان المراه الواعيه والمثقفه هيكون في تجاذب في الحديث، في اطراف الحديث هيكون في افكار، هيكون في حوار. يعني من ضمن الحوار الناجح ان المراه تستمع وتنصت وتحاور زوجها في المواضيع هذه، لا تسكر المواضيع نهائيا، بحيث ان زوجها تنظر له نظره ان هو كلام فاضي، يقول في كلام فاضي. طبعا هنتكلم يعني عشان الفرق المستمع يفرق بين الاسره الداعمه والاسره الغير داعمه. الاسره الداعمه لها معيار، والاسره الغير داعمه لها معيار محك يعني او معيار. الاسره الداعمه دائما ما يكون هناك الحوار بينهم يكون في احترام، احترم راي زوجي وهو يحترم رايي. الاسره الداعمه ايضا الحوار بينهم يكون فيه احتواء لمشاعر الاخر، خاصه اذا كان الموضوع فيه نوع من الالم او متضايق الزوج او هي متضايقه، يحتوي مشاعرها سواء كان مشاعر الحزن او مشاعر العاطفه او مشاعر الحب. ايضا الاسره الداعمه تشجع دائما، تشجع الطرف الاخر على المحاوله، لا تياس، ما تياسش، لو فشلت المره هذه المره الجايه ان شاء الله يعني هتفوز فيها، هتكتسبها، يعني ما تحاولش ان هي تحطم زوجها. ايضا الاسره الداعمه هي الامان النفسي، هي الملجا الذي يلجا اليه الانسان، سواء كان الزوجه او الزوج او الابناء يلجوا لاسرتهم لان اسرتهم داعمه نفسيا لهم، ما يحتاجش انسان اخر. الله اعلم، احنا راهو الان نعيش في مرحله فيها يعني نوع من الخطوره، نوع من الخوف، احنا ما نعرفش ثقتنا وين، ما نعرفش نضع ثقتنا في اي شخص، من هو الشخص اللي ممكن انا اضع فيه ثقتي واساله بعض الاسئله او نفرغ له الشحنه اللي عندي ونقعد نحكي له في احزاني او افراحي. الله اعلم شنو ممكن يحصل. هي احذر عدوك مره واحذر صديقك الف الف مره. فاجمل صديق واجمل مكان داعم للنفس هي الاسره الداعمه لبعضها البعض. ايضا من ضمن علامات الاسره الداعمه تعزيز الثقه. دائما ما اعطي زوجي الثقه ونعزز فيه الثقه من ناحيتي، وهو كذلك الامر يعزز الثقه في زوجته من ناحيته هو، والعكس صحيح. لدى الابناء دائما ابنائنا نكلفهم بالمهام. لما نكلف ابني بالمهام مش القصد اني ارهق ابني، ولكن انا اثق في ابني. على سبيل المثال التقيت باحدى الاخوات تقول لي انا زوجي عمل بعيد عن المدينه في منطقه بعيده، وانا ابني في سن المراهقه عمره حوالي 13 سنه، فتقول لي انا خايفه على ابني وردود فعله لي يعني شويه يعلي صوته او شيء من هذا القبيل. فقلت لها احتوي ابنك وعززي فيه الثقة. كيف يعني؟ قلت لها أعطيه مهام، يعني أنا وأنا جالسة ناديت عليه وأنا شخصيا أعطيته مهام ومشاك دار المهمة بكل جدارة وبكل ثقة. قلت لها أعطيه الثقة، وإلا أنت رجل البيت، أنت مكان أبوك، لما يكون أبوك مش موجود أنت رجل البيت، أنت اللي تفتح الباب، أنت اللي تستقبل الضيوف، أنت اللي تمشي للمحل تجيب لنا الأشياء. عززي ثقة فيه وعطيه ثقة إنه هو الآن أصبح
مسؤول في البيت في غياب الوالد هو عزز هذه الثقة، ومش هيك بس، لما ينفذ الأوامر ويؤدي المهمة لازم أنت تشكريه ولازم تحضنيه وتبوسي ابنك وتقوله برافو ولدي راجل، أنا توا هيك نرفع راسي بيك. أبدي أعززي هذه الثقة فيه عشان يزداد، كل ما نحن دعمنا هذه السلوكيات كل ما ازدادت أكثر. لكن نحن لما نكون أسرة غير داعمة، وهنتوا أنا أتطرق لعادات أو سلوكيات الأسر الغير الداعمة، الأسرة الغير داعمة دائما فيها الصراخ والانتقاد، دائما الصوت المرتفع ودائما الانتقاد، أنت فاشل، أنت ما تنفعش، أنت مش سير منك، أنت مش لا يمكن تنجح في حياتك، تبدأ الانتقادات والصراخ بصوت العالي بشكل مستمر. أيضا السخرية من المشاعر، ساعات الزوج أو الزوجة بتعبر عن مشاعرها، يسخر منها الزوج أو هي تسخر من زوجها، زي ما حكينا على القصة من شوية، أو الأم تسخر أو الأب يسخر من مشاعر أبنائهم لما يحاولوا أنهم يعبروا عن مشاعرهم، يحاولوا يعبروا عن أفكارهم، أو ممكن رسم رسمة حتى بسيطة، أو ممكن ألقى شعر، أو ممكن الأبلة اليوم شكراتها قدام الطلبة، مفروض الأم تقولها برافو عليك، تشجع ابنها أو بنتها، لا تقولها الحاجة كبيرة اللي درتيها، يعني على أساس دائما أنت هيك. يعني نحن دائما نسخر من مشاعر أبنائنا، أبنائنا ليسوا أقل منا في المشاعر، هم أكثر مشاعر وأكثر فاعلية، لازم نحترم مشاعر أبنائنا سواء كان في الحب أو حتى ما يكون ابن مراهق. أنا تحكي لي أم راقية حقيقة، التحية لها، هذه الأم تقول لي أنا ابني يقول يا ماما أنا حبيت، وجميل لما يكون في حوار وفي صراحة بين الأم وابنها، ما قالت لاش كيف ومازال بدري وانت وعيطت في وجه، لا لا لا لا، قالت له جميل. أولا من المهم نعرف مشاعر أبنائنا في الناحية هذه، أنت ما حبيت، حبيت طالبة معايا في الجامعة يا ماما وأنا نبيها، هذا شيء جميل. أولا شنو هو الجميل؟ أولا أن الجانب العاطفي عند ابني ماشي بطريقة صحيحة كما وضعها الله عز وجل، هذا هو النمو الصحيح. ثالثا هو من حب فتاة، وهذه قمة الصحة النفسية، طالما هو حب فتاة لا خوف عليه، يبقى هو مشاعر طفل أو مشاعر أبنائنا مشاعر طبيعية، إن هو يميل في ناحية الحب والعاطفة إلى فتاة. الكارثة لو يميل إلى جنس بتاعها أو هي تميل إلى جنس بتاعها، أنا هي الكارثة. نحن من أهمية أن نعرف أن أبنائنا مشاعرهم ماشية في الاتجاه الصحيح وفي النمط الطبيعي اللي الله جعله في الإنسان، هنا نطمئن أن من الجانب العاطفي جانب صحيح وماشي سليم، ولكن يحتاج إلى تهذيب بحيث أنك ما تتطولش، ما تحاولش أنك تتعمق في اللقاء معها، ما تحاولش أنك تختلي بها، أمور زي هذه لازم من التنبيه لها. لكن ما نسخرش من مشاعر أبنائنا بل نتفهمها. كذلك الزوجة لا تسخر من مشاعر زوجها، يعني صح له في لحظة حبي يطلع عنده طاقة عاطفية بيطلعها معاك، بيحكي لك أنه هو يحبك أو هو عنده رغبة يكون معاك أو حاجة زي هذه، تبدي أنت شن خطر عليك، شن عدا ما بدأ، تبدأ الكلمات اللي فيها نوع من الازدراء والسخرية من مشاعر الزوج. والعكس صحيح، لو الزوجة حبت أن تتقرب إلى زوجها أو تعبر له أو تبعث له رسالة حتى مسج على التليفون، فأبدأ يقول اش خطر عليك، شنو في، من عندك في الحوش، شنو سير لك، يبدأ بدل ما هو يتقبل هذه المشاعر يبدأ ينتقد هذه أو يسخر من هذه المشاعر. أيضا الأسرة غير الداعمة دائما تخويف من الفشل، أنت فشلت المرة الأولى في مشروعك هتفشل المرة الثانية، بدل ما تشد على إيده وتشجع أنه يستمر في هذا الإنجاز، ومش عيب أن الإنسان يفشل، العيب أنه ما يستمرش، لا بالعكس، رغم الفشل رغم العقبات اللي تحصل استمر، أنا متأكدة أنك أنت يوم الأيام هتوصل. يعني حدث معي حادثة وأنا جاية في الطريق، فكان يحكي معي السائق يقول لي أنا حصل معي موقف كذا كذا، نقول له استمر استمر، أنت الآن ماشي على الطريق الصحيح، طالما أنت وعيت لنفسك وحسيت أن ماشي في طريق خطأ ورجعت لنفسك، يبقى أنت هتستمر، استمر على ما أنت عليه، واعترافك بالخطأ هذه بداية النجاح وبداية استلام الطريق الصحيح. طالما اعترفنا بفشلنا وإننا بنصلح يا أستاذة، فقلت له بالعكس أنا نشد على إيدك، طالما اعترفت وهذا جميل أنك اعترفت بالخطأ بحيث أنك مش هتتكرر مرة ثانية.
هيك نزيد ونحن نشجع الناس أنهم يمشوا على الطريق الصحيح. الفشل لا يعني نهاية العالم، الفشل قد تكون بداية لمشروع جديد أو طريقة جديدة أو حياة أخرى. أيضا من ضمن سلبيات الأسرة الغير الداعمة التوتر والخوف. دائما ما تجد الأسرة لديها توتر وخوف، طالما نحن حاطين الفشل أمامنا فبالتالي يكون عندنا توتر وخوف من أن نحن نقع في نفس المحظور. أيضا من ضمن سلبيات الأسرة الغير داعمة تحطيم الذات. تحطيم الذات سواء كان البنت أو الولد أو الزوج وزوجته، تحطيم الأسرة داخلية، يعني أنت ملكش أي وجود، يعني مرأة تتصرف وكأن الزوج مش موجود أو الزوج يتصرف وكأن الأسرة غير موجودة. تحطيم ذات يعني ناسفهم نسف من من من من الحياة من البيت، وكأن هو الآمر الناهي ودائما بيقولوا أنتوا فشلة، أنتوا مش سير منكم، أنتوا لا يمكن تصلحوا أنكم تكونوا أسرة دائما، أو أنت في المستقبل مش هتكون أب ناجح أو مش هتكون أم ناجحة لبنتها طبعا، أو العكس الزوج يقول لزوجته أنت مش سير منك ولا يمكن تصلحي ولا يمكن يحدث فيك أي تغيير. لا، نحن نحتاج إلى أسرة داعمة، الأسرة اللي تتبنى عائلتها، الأسرة الداعمة اللي تتكون من زوج وزوج وأبناء. كم من أبناء؟ 5 أبناء. أنت قاعد تأسس في 5 أسر لقدام في المجتمع، بتفتح بتأسس 5 بيوت مستقبلا، لابد أن تكون أسرة داعمة لأجل بناء مجتمع سليم خالي من الشوائب، خالي من العقد النفسية، خالي من التوتر والأمراض النفسية والاكتئاب والعزلة والانطواء، وقد تؤدي إلى الانحرافات الأخلاقية بسبب عدم وجود الدعم النفسي.

طبعا الأسرة الداعمة، في الطفل في الأسرة الداعمة يتعلم أن يثق بنفسه. نحن دائما نعول على الأطفال اللي هم شباب المستقبل. الأطفال إحنا دائما نتكلم أن 7 سنوات الأولى من حياة الطفل أو 5 سنوات الأولى من حياة الطفل هي المرحلة الحاسمة التي تتكون فيها شخصية الإنسان المستقبلية. إن لم نحسن تربية الطفل وندعمه نفسيا ومعنويا في الأسرة، هيصبح لدينا إنسان عنده مشكلات نفسية في المستقبل.

أنا حللت صح مع أن الإجابة صحيحة، يشك حتى في الإجابة الصحيحة نتيجة الأسرة الغير داعمة والتي شكلت هذا الطفل، أنها علمتها أنه يشك في نفسه حتى وهو على حق. وهذه كثير ما نجد بعض الحالات من الرجال أو النساء كبار في العمر يجوني دائما، هل أنا يا دكتورة أو يا أستاذة هل أنا درت الحاجة هذه صح مع أن هي صح، لكن يحب يتأكد لأن تعلم من الطفولة أنه هو شككه في نفسه، ما عندهش قدرة على أنه هو يثق في نفسه وأن العمل اللي داره صح وأنه ممكن يتحمل مسؤوليته حتى لو مش صح. إحنا عندنا أسر حقيقة، بعض الأسر مش الكل أكيد، فتحية لكل أسرة داعمة لأبنائها وزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته، ولكن نحن نتكلم ونوجه ونذكر الأسر الداعمة ونوجه الأسر الغير داعمة أن تهتم بهذه الأسرة اللي الله عز وجل أعطاك هذه الأسرة. كثير من الناس تتمنى أن يكون لديها أسرة. طبعا هناك خطر أو أثار الأسرة الغير داعمة، هي تشكل خطر على حياة الإنسان، منها ضعف التقدير، ضعف في تقدير الذات، يبدأ هو مش متأكد من نفسه، دائما ما نجده عند لديه القلق والاكتئاب، لما تجيني حالة لديها قلق واكتئاب دائما. وهذا من ضمن الأسباب اللي خلتني نسافر ونمشي نتخصص مخصوص في المجال الأسري في خارج ليبيا، لأن ما عندناش نحن هنا مجال دراسة متخصصة في الإرشاد الأسري. فوجدت كل المشكلات النفسية والعقبات النفسية وكل الأزمات النفسية أساسها الأسرة الغير داعمة. الأسرة هي أساس المشكلة والعقد النفسية والمشكلات النفسية عند أبنائها. على سبيل المثال قصة أذكرها، يعني تواصلت معي إحدى الأخوات تقولي أنا بنتي ما تتكلمش لها فترة، صمت مطبق يعني نهائي ما تتكلمش. فجبتها طبعا ونسأل في البنت شن اسمها، الأم تجاوب، كم عمرك، الأم تجاوب، شن مشكلتك، الأم تجاوب. قلت لها ما شوفي، يا تخليني نحكي معها يا تطلع برا، منفعش انك انت تجاوبي نيابة عنها، انت اساس المشكلة معناتها. قلت لها لو سمحتي اسكتي. البنت ساكتة لها اكثر من شهرين، اول ما دويت مع امها الكلام هذا ترد عليها تقولي بالضبط يا استاذة هذه هي مشكلتي، اني انا ما عنديش رأي. تكلمت بنت، نظرت للام قلت لها تفضلي خليك خارج الغرفة. البنت تكلمت وحكت لي على مساوئ قصص إلى آخره، ونسأل الله العفو والعافية. لما الأم والأب ما يدعموش أبنائهم وما يعطيهمش حرية التعبير وما يخلوهمش يعبروا عن مشاعرهم، يا أخي حتى اسمه ممنوع يقوله، يعني راتوا حاسبوا على هذه التربية وعلى هذه الأبناء. يعني معظم مشكلاتنا النفسية أساسها الأسرة، الأسرة غير سوية، الأسرة اللي مليانة بالعقد، الأسرة اللي مليانة بالمشاكل والصوت العالي والصراخ. هذا يدمر حياة إنسان. أنت هنا بتدمر لي 5 بيوت أو 6 بيوت حسب عدد الأولاد في المستقبل. نحن نقعد الأسرة نقعد نعانوا في مشاكل نتيجة أب أو أم أو الاثنين معا يدمروا لي أسرة كاملة بسبب جهلهم بالحياة الأسرية والتربوية لأبنائهم. كل المشكلات النفسية أساسها أسرة وتربية، والتربية هي أساس كل شيء. إذا صلحت التربية وصلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت التربية وفسدت الأسرة فسد المجتمع. ونبدأ المستشفيات النفسية تعج بالحالات وكأنها يعني أنفلونزا، يعني أصبح الأمر طبيعي المنتشر هو الحالات النفسية والاكتئاب. أيضا من أثار الأسرة غير داعمة علاقة فاشلة في المستقبل. طبعا لما تكون أسرة غير سوية وأسرة غير داعمة هتنجب لي ابن فتاة أو شاب عندها محمل بخبرات سلبية سيئة، فبالتالي ينقلها إلى أسرة جديدة لما يتجوز سواء البنت أو الولد، وبالتالي نحن نعاودوا نفس ما قلنا، نعاودوا نفس الكرة. طبعا من ضمن الأثار خوف دائم من التعبير عن الرأي، دائما عنده تردد ما يعبرش عن رأيه، يخاف يقول رأيه حتى مع الناس العوام، يعني حتى في العمل. ليش؟ لأنه تعلم من هو طفل إنه هو ما عندهش رأي، وهذه يعني شو بنقوله فيه، هي عملية ممنهجة صراحة، وكأن إخضاع تدمير الأسر من أجل تدمير باقي المجتمع. وهذا يعني ممنوع تعبر عن رأيك، إنه يكون مصيرك الموت أو مصيرك خلف القضبان. هذه واحدة من الأشياء اللي خلت الشعب يرضى بأي شيء

مؤذي في الحياة. ممنوع التعبير عن الرأي. احنا خلقنا مجتمع نتيجة أسر غير سوية، خلقنا مجتمع لا يستطيع حتى يعبر عن رأيه. أيضا من ضمن الأثار الخطيرة في المجتمع شخصية مهزوزة تبحث عن التقدير خارج البيت، لأن ما حدش عمره شكرها، دائما أنت فاشل وأنت صفتك ونعتك وإلى آخر هذه الكلمات، فبالتالي يبحث عن التقدير خارج البيت. مرات وخاصة في مرحلة المراهقة اللي يتم استغلالها من قبل مجموعات أو ناس معينة، يتم استغلال يعطوه تقدير للذات ويعطوه القيمة اللي هو فقدها داخل الأسرة أو جماعات المخدرة، يقدر يجيب هذه، يبدأ هو يشتغل في التهريب ويشتغل في الحرام ويشتغل في... ليش؟ من أجل أن يتحصل على كلمة تقدير، لأن شخصيته مهزوزة داخل الأسرة، لما الأسرة تنظر لأنه هو فاشل ما ينفعش، فهو يتجه إلى الجانب اللي يعطيه قيمة تقديرية لذاته. فبالتالي إحنا هنا وضعنا أبنائنا في في في في مأزق خطر جدا. لما نشوف بعض الشباب اللي في السجون نتيجة تعاطي المخدرات وبيع المخدرات والسرقة، نجد أن وراء هذه الكارثة أسرة، مش الكل أكيد، البعض، ولكن برضو نجد أن الأم يعني مش ما عندهاش تربية صحيحة، مش عارفة كيف نقولها، ولكن خلينا نقوله تربية غير صحيحة، ما ربطش ابنها عن الصدق على الأمانة، ما ربطش ابنها عن الحلال والحرام، لأن هي في الأساس سامحوني وهذا واقع هي أصلا تدير فيه. أيضا من ضمن الأثار السلبية للأسرة غير داعمة، طبعا أنا أتكلم هذا الكلام عشان ننتبه لأولادنا، عشان نصلح بالك مع هذا الكلام، بعض الأسر يرد لها شاهد العقل زي ما يقولوا، وتبدأ تغير تصرفاتها وسلوكياتها مع أبنائها عشان نتفادوا مخاطر الحياة ومساوي الحياة. أيضا من ضمن الأثار شخصية ضعيفة، خلق شخصية ضعيفة مع زوجته، لا يتحمل المسؤول، كل مشاكل أو معظم مشاكل العلاقة الزوجية أساسها التربية الغير سوية من الأسرة الغير الداعمة، بل محطمة للشخصية سواء للولد أو للبنت. يعني تحكي لي إحدى الأخوات تقولي أنا اللي قائمة بواجبي في البيت، لا حتى بعض النساء مساعدات الرجالة، على أثر هو جايك شخصية اعتمادية من أسرته، على أثر أنت تحملتي المسؤولية باش تاخذي راحتك وسيارتك وتطلعي وتخشي، لا أعطيه المسؤولية، هو القيم وهو العلمي، أنت يا ستي علمي أنت، مش تزيدي تاخذي المسؤولية وتخليه هو راقب في البيت وتجيبي له في حتى أموره الخاصة اللي المفروض هو يصبي يشريها، لا أنت اللي تجيبي فيها. يعني في كوارث حقيقية موجودة، لابد أن نصحى على رواحنا وننتبه ونفيق على رواحنا أن هذه الأمور خطأ، الرجل رجل والمرأة مرأة، والرجل هو يتحمل المسؤولية مش المرأة تحمل المسؤولية. لأن نقول هي الشراكة منقسمة إلى قسمين، العمل الداخلي والعمل الخارجي، وفي بعض الأحيان يكون عمل مشترك سواء خارجيا أو داخليا، في بعض الأحيان نحتاج إلى هذه الشراكة. أما أن المرأة تأخذ زمام الأمور وتتقلد مناصب الرجال وتأخذ هي من الشخصية وهو مدى به يرتاح يجمع زراقت، هو طبعا هذه ما هيش رجولة، طبعا سامحوني هذا واقع، الرجل كيف يشعر برجولته هو راقد في البيت وزوجته هي اللي قاعدة متحمل المسؤولية؟ هذه نتيجة التربية الخاطئة منذ البداية، أن الأم علمتها أن هو شخصية اعتمادية يعتمد على أبوه على أمه، ما حملتش مسؤولية زي ما قلنا في بداية الحلقة. لابد أن نعلم أبنائنا ونعطيهم نوع من التقدير، نوع من الرجولة، وأن هو يتحمل مسؤولية أمه والبيت في غياب، خاصة في غياب الأب.

طبعا أعزائي المستمعين، هل هناك ممكن أن يكون علاج أو تعديل؟ نحن مش هنقوله تغيير، ولكن نستطيع أن نعدل. ما فيش شيء اسمه تغيير، ولكن في تعديل لبعض السلوكيات، وهذا منهج كامل هو منهج تعديل السلوك. هل يمكن أن احنا نعدل سلوك الأسرة الغير داعمة ونجعل منها أسرة داعمة؟ نعم، ليش لا؟ التحول إلى أسرة داعمة هذا أمر أكيد. بكيف ممكن نغير الأسرة الداعمة إلى أسرة داعمة؟ هذه طبعا هنعطي بعض النقاط أتمنى الانتباه إليها، خاصة من

0: تعديل وتلطيف الجو وتعديل بعض السلوكيات داخل الأسرة. أولا لابد الاعتراف بالمشكلة، زي ما حكيت من شوية اعترف لي الشاب بخطأ هو كان يدير فيه، وهنا هي بداية الطريق الصحيح للعلاج. لابد أن أعترف بالمشكلة، فعلا نحن أسرة غير سوية، إحنا عندنا مشكلة في بيتنا، الصوت العالي، الصراخ، ما عندناش نقطة تفاهم أو نقطة تلاقي نتفاهم عليها. هذا أول سؤال دائما أطرحه على الحالات، هل أنت بالفعل لديك رغبة أنك أنت تعدل من سلوكك، لديك رغبة أنك تكون شخصية جديدة، لديك رغبة أنك تتخلى عن الأفكار السابقة وعن السلوكيات السابقة؟ هذا أمر مهم جدا. السؤال هذا لو أجابني بكل تأكيد أكيد أننا جايك إلا نبي نعدل وضعي ونبي نحسن من سلوكي، نبي نحاول نكون زي الناس الأخرى. وطبعا الإنسان مرات جيه صحوة سبحان الله من عند الله عز وجل، ينتبه لنفسه، يجد أن هناك أسر مستقيمة، يجد هناك أسر طبيعية وأسر سعيدة، وهو ما فيش سعادة مطلقة، ولكن على الأقل تعرف كيف تعالج مشاكلها، تعرف كيف تحل أي موضوع بدون صراخ، بدون مشاكل، بدون ألفاظ، بدون ضرب، بدون يعني تخيل نقعد أنا نسمع يعني الساعة 5 الصبح نسمع في صوت ضرب وعياط في الصبح، يعني شنو فيه؟ يعني هل ممكن عندكم مشكلة في البيت؟ ليش توعوا الجيران كلهم الساعة 5 الصبح؟ الناس تصلي الفجر هم نايضين على أصوات وضرب، ويعني شيء رهيب. يعني ليش ما يكونش نحن عندنا التفاهم أو الحوار زي ما حكينا في الحلقات السابقة عن الحوار الناجح؟ نحن يعني نحتاج إلى تعديل حقيقي. يعني مثلا تفاصلت معي إحدى الأمهات تقول لي أنا ابني عمره 13 سنة ابني يسرق. اعترافها بهذه الجملة وأن ابنها يسرق، هي هنا عندها فعلا جدية أنها تعالج ابنها من هذا السلوك الخاطئ أو السلوك السلبي اللي هي عملية السرقة، حتى هو شبعان، حتى هو عنده الحاجة، ولكن هذا نوع من المرض، مرض سلوكي. هذا المرض السلوكي اللي هو مرض السرقة من وين تعلمه؟ أكيد في أسباب منذ الطفولة. دائما من شوية كنت نحكي 7 سنوات أو 5 سنوات من الطفولة هي المرحلة الحاسمة التي تتكون فيها شخصية الإنسان المستقبلية. لو من البداية علمتي أن هذا حلال وهذا حرام زي ما قلنا، ما كانش الولد ممكن يصل إلى هذا المستوى. ما لما يسرق شيء من بوه ويجيبه لك، أو يسرق تليفون بوه ويجيبه لك عشان أنت تفتش التليفون بوه، أنت هنا علمتي السرقة، أنت هنا بديتي يعني غرستي فيه سلوك السرقة والتجسس. زي أحد الأخوة يعني سامح الله خلي أولاده يجسسوا على أمهم، أنت علمتهم التجسس، والتجسس حرام في الإسلام. وين الإسلام في الموضوع؟ بعيد كل البعد. والله إني لما تأمل بعض السلوكيات يعني أتساءل، يعني هل الناس ما تقرأش في القرآن إلى هذه الدرجة؟ كيف تخلي أولاد يجسسوا على أمهم، جسوا على أمكم أو جسوا على أبوكم؟ هذه كارثة. أنت هنا لما بعدين يدير لك عملة ما جيش قولي ولدي خيرة، لأنك أنت اللي علمتي التجسس. شوفوا أمكم شو تحكي مع من تحكي، من يحكي معها، شوفوا أبوكم مع من يحكي، شوفوا أبوكم مع من يتكلم، شوفوا التليفون، اسرقوا لي التليفون. وهذه هي نتائج. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع وصلح الأبناء، إذا فسدت الأم والأب فسدت الأسرة وفسد المجتمع. هذا أمر، هذه نتيجة حتمية مش محتاجة نقاش. فالإصلاح يبدأ من الأب والأم، اللي هم أساس بناء هذا البيت وهذه الأسرة اللي مفروض تكون داعمة، مش أسرة غير داعمة وأسرة سيئة، أسرة مليئة بالسلبيات. هنا نحن نتكلم. الشيء الثاني بعد الاعتراف بالمشكلة وهي أول خطوة في طريق العلاج، الشيء الثاني لابد أن يتعلم مهارة الحوار الهادئ زي ما حكيت من شوية، بدل التوبيخ والصراخ سواء من الزوج أو الزوجة أو من الزوجين للأبناء. تعلم أن يكون حديثك بهدوء. عارفين الحديث الهادي؟ الحديث الهادي يخلي ما يثيرش الانفعالات عند اللي حواليك، العكس يخليك تسمع كويس، تنصت كويس، وبعدين تقدر تجاوب. أما الصراخ والعياط وكل واحد بصوت أعلى من التاني عشان التاني يسمع، هنا معش أصلحنا، هنا أفسدنا. ولذلك لابد أن نتعلم مهارة الحوار الهادي. أهدى، خذ نفس واسترخي وسمي بسم الله وأبدأ ناقش الموضوع بهدوء من غير نرفزة من غير صراخ. الشيء الثالث ومهم جدا من أجل الإصلاح والعلاج في هذه القضية هو الفصل بين الخطأ وصاحب الخطأ. لازم نفصل، إذا كان ابني أخطأ ما نكرهش ابني، ولكن نكره سلوك الخطأ اللي دار ابني أو زوجي. أنا ما نكرهش زوجي، لأن يعني في ناس للأسف شديد يصير أن الخطأ، ما فيش إنسان ما يخطأ شيء، نحن مناش ملائكة، يصير الخطأ، ولكن كيف نعالج الخطأ؟ أول بداية علاج الخطأ أنك أنت ما تكرهش صاحب الخطأ، اكره السلوك أو الخطأ اللي تم فعله، أما صاحب الخطأ ما نكرهاش، بالعكس نجيبه ونحاور الحوار الهادئ ونصلح هذا الخطأ، بمعنى أن نصحح السوء لا نكسر الشخصية. يعني أنت ما تجيش تكسر الشخصية، أنت فاشل، أنت ما تنفعش، أنت صفتك والكلام اللي نسمعه فيه دائما. لا، أنا مثلا زوجك عرض عليك مشروع وأنت حاسة أن المشروع هذا مش هيصير منك، ما تقولش أنت فاشل، ولا شوف شرايك يعني لو ندرس الموضوع، أبدي أنت حاوري بشوية، ما تقولش أنت فاشل ومشروعك فاشل، وربما كلامك صحيح المشروع غير ناجح، ولكن ما تقولش أنت فاشل أو مشروعك غير ناجح، أبدي أنت احكي له، قولها بيش رأيك لو نحطوا مشروعين نختاروا بينهم، وحطني أنت المعايير أو أنت حط المعايير للمشروع الناجح الريدي هيتغير إلى المشروع الناجح. حاول نحن ما نكسرش زوجي أو لا أكسر زوجتي لما يكون عندها مشروع، تبي دير مشروع تجاري، مشروع في البيت، تبي تساعد في البيت، تبي دير مشروع، ما نكسرهاش، ولكن قولها بيش رأيك غيري مشروع هذا ديري مشروع تاني، مش نكسرها ونقول أنت فاشل أو أنت فاشلة، أو نقول لأبنائنا أنتم فاشلين، بمعنى أكره السلوك ولا تكره الشخص، بل نعمل على تعديل السلوك سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء. الشيء الرابع من ضمن الخطة العلاجية إظهار الحب بالكلمات والأفعال بدون خجل أو تردد. لابد أن تظهر الحب بالكلمات والأفعال، في بعض يحب يعبر عن حبه بكلمات، وفي البعض يقول لك أنا ما تعلمتش الكلمات ولكن ممكن بالأفعال أستطيع أن أظهر الحب. المهم أنك تظهر الحب بدون خجل أو تردد. طبعا هي ثقافة تعودوا وتربوا عليها، فنتمنى أن هي نخرج، وأنا نلاحظ أن تو الآن في تعبير عن الحب أكثر من قبل حقيقة. الشيء الخامس والمهم هو العدل بين الأبناء وعدم المقارنة، لأن المقارنة مثل السيف القاطع، أشد ألما وحزنا هي المقارنة، سواء كانت الزوجة تقارن زوجها بأزواج خواتها أو خوتها، أو الزوج يقارن زوجته بخواتها أو زوجات أخوه أخوتها، أو مقارنة أبنائنا بعيال عمهم أو عيال خالهم، هذوم أحسن منكم، رجل أختي خير منك، يعرف قدرها، يعرف كذا، يبدأ المقارنات. أشد إيلاما وأشد حزنا وقهرا هي المقارنة، حتى لما تقارن نفسك بنفسك فيها صعوبة، يعني قارن نفسك بالماضي أن اليوم أحسن من السابق، هيك الصح، أما أن أنا إنسان فاشل، أنا مش هيصير مني، أنا مش كيف أختي، لا، هو ربي ما خلقناش سواسية، خلق هناك تفاوت واختلاف ودرجات متفاوتة بين حتى الأخوة، مش غير الأزواج، حتى الأخوة في تفاوت، فما نقارنش نفسي، كل واحد له قدراته وله استعداداته وله إمكانياته التي خلق عليها، فبالتالي المقارنة هنا سيف قاطع وحازم ممكن ينسف العلاقة نسف. الشيء يعني نبتعد عن المقارنة. الشيء الآخر من أجل الإصلاح الاستعانة باختصاص نفسي عند الحاجة دون خجل، لأن يعني في يقول لك أنا ما نقدرش نمشي لأن خاف الناس يقولوا هذا عنده مشكلة وكذا، لا، هو دائما ديروا في اعتبارات للعالم، والعالم لم ما درناش إحنا أصلا اعتبار، فأنا مشكلتي إني بنحل مشكلتي، فمليش علاقة بالعالم، ممكن عن طريق الاتصال السري أو اللقاء السري، أكيد تتواصل مع إنسان مختص أو رجل حكيم أو إنسان تثق فيه ثقة حقيقية، ممكن أنك تستعين به من أجل تعديل سلوكك أو تعديل تحويل الأسرة من أسرة غير داعمة إلى أسرة داعمة، ممكن يدير اجتماع أسري تلتقي الأسرة على مائدة واحدة مع شخص حكيم أو اختصاصي من أجل إصلاح ذات البين وإعادة النظر وإعادة بناء الأسرة من جديد. أيضا الشيء الأخير اللي هو تحويل البيت من ساحة محاكمة إلى مساحة أمان للأبناء لبناء أسرة مستقرة. عشان أنا نصلح بيتي لابد أن نجعل من هذا البيت مساحة آمنة ما يكونش البيت عبارة عن مساحة حرب، مساحة حرب يعني كارثة حقيقية تجعل حتى الأبناء، يعني إحدى الفتيات للأسف شديد في عمر الظهور هربت من بيت أهلها وإلى منطقة أو مدينة أخرى هربا من أسرتها، والآن يعني هي ماشية هايمة على وجهها، لا تعرف أين المقر ولا أين المستقر، وكل مرة في مكان شكل. هذه واحدة من الكوارث نتيجة أن البيت بدل ما يكون مساحة آمنة وفيها استقرار تصبح محاكمة وإصدار أحكام في حق الآخرين. لابد أن نعي ولابد أن نفهم ولابد أن نستوعب ويكون لدينا وعي بأهمية وجود الأسرة الداعمة في مجتمعنا الليبي. الحقيقة المشاكل كثيرة والقصص لا تنتهي في هذا الأمر. هناك مثلا زوج داعم صنع فرقا حقيقة، تحية لهذا الزوج، امرأة ليبية متزوجة حديثا أرادت إكمال دراستها الجامعية بعد الزواج، طبعا واجهت سخرية من أقاربها ومن أقارب الزوج، هذا مش وقت قراية، أنت مفروض تكوني في البيت، أنت أم عيال ريحي روحك، إلى آخر هذه الكلمات المستفزة لها، وهي لديها رغبة ولديها قدرات ولديها استعدادات. قريتك هي نجاحك في بيتك، نعم صحيح، ولكن هي لديها رغبة ولديها الحال، الزمن تغير والوضع تغير، المرأة لابد أن تكون عندها وعي وعندها إدراك وعندها اللي رغبت هي، مش طبعا أمر مفروض، ولكن اللي عندها رغبة أن تطور نفسها في دورات أو إكمال دراسة هذا مهم جدا. الزوج حقيقة يعني كان زوج يعني كل الأزواج رائعين حقيقة، ولكن هذا زوج تحديدا من هو ومن على نفس الطبيعة بتاعها، كان يشجع في زوجته على الدراسة وهو اللي يوصل فيها للدراسة، والله في الأكاديمية نشوف في بعض الأزواج هم اللي يجي ينهوا إجراءات زوجاتهم في الأكاديمية، يعني إحنا نمشي برجلينا هم يجي زوجها هو اللي ينهي لها في الإجراءات، طبعا في ويشجعها أثناء الامتحانات، ممكن يأخذ الأولاد يحطهم في بيت أهلها أو بيت أهلها ويبدأ يهيئ لها في جو اللي يشجعها على النجاح واجتياز الامتحان. اليوم هذه المرأة تحية لزوجها وليها حقيقة، اليوم هي تعمل وناجحة وأسرتها مستقرة، بل هي فخر أيضا لزوجها ولأبنائها، وكثير ما نجد هذه بعض الزوجات بهذه الكيفية. والحقيقة معظم الأزواج الداعمين كان الهدف من دعم زوجاتهم لما سألتهم يعني هو المبني على دراسة ووعي طبعا وفهم وإدراك بأن نجاح زوجته هو نجاح له ولأبنائه، لأن الأم الواعية والمثقفة قادرة على تحمل المسؤولية. أنا أتكلم عن المرأة الواعية المثقفة، لا أتكلم عن المرأة اللي تكمل في دراستها وهاملة بيتها وأزواجها. نعم أنا متأكدة أن في اللحظة اللي تكلمت فيها واحد يقولوا هي تقرم سيبة بيتها، صحيح في بعض الزوجات مهملات مركزة على الدراسة وعلى العمل وترك الزوج والأولاد، لا أنا أتكلم عن المرأة الطبيعية، المرأة الناجحة حقيقة اللي تقدر توفق ما بين دراستها وعملها وزوجها وأولادها، ومش كده بس، وحتى جزء لنفسها تأخذ قسط من الراحة لنفسها عشان تعيد شحن ذاتها وتبدأ تعمل من جديد. النتيجة الدعم النفسي هنا صنع امرأة متزنة وأسرة ناجحة، كل الشكر لهذا الزوج. نأخذ مثال ثاني، الأسرة غير داعمة كسرت شخصية ابناء، هذه طبعا أنا أتكلم عن الحالات اللي هي موجودة عندي واللي هي تتواصل معايا. هنسمع توا قصة كسر أسرة كسرت شخصية ابنها، وشاب ليبي نشأ في بيت لا يعرف إلا المقارنة، شوفوا ولد عمك، شوفوا ولد خالك، شوفوا ولد جيرانكم، شوفوا ولد صاحبتي أحسن منك، طبعا كل محاولة يقابلها تحقير، كل ما هو يحاول أنه يصلح من سلوكه ويحاول أنه هو يصلح من ذاته يقابلها تحقير لهذا السلوك، وكل خطأ يضخم، كل خطأ ولو بسيط يصير الخطأ، ليش ما يصيرش خطأ؟ إحنا بشر، يصير أن ابني يخطأ أو بنتي تخطأ أو ممكن زوجي يخطأ أو زوجتي تخطأ، يصير، لكن إحنا وكأننا على سبلة، يعني زي ما نقوله نبدأ تضخم الأمور ونبدأ نحقره في الفعل ونحقره في التصرفات. طبعا كبر هذا الشاب وهو يشك في نفسه، يخاف حقيقة، يخاف يتخذ قرار، يقول لي خليكي جنبي. دائما نحب أننا ناخذ رأيك لأننا ما عنديش ثقة في قراراتي. لما سألت لقيت أن الأم والأب يعاملوا فيه بهذه المعاملة، أي قرار، يخاف حتى من أنه يأخذ قرار الزواج والعمل والمسؤولية. هذه كارثة. يعني يعني هو تجوز امرأة أو يبي يتجوز امرأة، والمرأة هي اللي تأخذ عنا القرارات، لأنه هو تعلم أنه هو قراره غير مسموع، قراراته غير مهمة، أنه هو مهمش تهميش كامل حتى في العمل. فيقول لي أنا بنقدم على الزواج ولكن خايف ناخذ قرار. فالحقيقة تقابلت مع الإنسانة اللي بيتزوجها، فحنحاول حنحلوا المشكلة هذه قبل ما يتجوز وتقع المشكلة الأكبر أو تتفاجأ المرأة. إحنا هنا بنعالج الشاب من موضوع باش لما يتجوز يقعد هو رجل قد المسؤولية، يستطيع أنه هو يأخذ قراراته ويتحمل مسؤولية أيضا قراراته. النتيجة ليس لأنه ضعيف، لما حصل مع هذا الشاب هذه المشكلة مش لأنه هو ضعيف، هو لو ضعيف ما كان جاني أصلا ولا حكى معايا، بل لأنه لم يدعم نفسيا، قعد يشك في نفسه. الأسرة دائما تشكك فيه في نفسه. قداش الأسرة غير داعمة مأساة. تخرج شباب وبنات يعانون من مشكلات نفسية واضطرابات سلوكية حقيقية صراحة، يعني ولو حتى لم تكن هذه المشكلات ظاهرة أمام العيان أو أمام الأسرة، ولكن داخليا هو يعاني. نسأل الله الهداية للأسر. طبعا عندنا القصة الثالثة اللي هي الأم داعمة. هذه الأم أنقذت ابنتها من الاكتئاب حقيقة، عكس الأم اللي حكيت عليها من شوية. هي فتاة مراهقة بدأت تظهر عليها علامات الحزن. طبعا أنتم عارفين مرحلة المراهقة هي مرحلة انفعالية، مرحلة فيها يتبدل المشاعر، مرحلة فيها التغيير الجسمي والنفسي والأفكار كل شيء يبدأ يتغير. فالبنت دخلت في مرحلة الانطواء والحزن، بدل أن يعني لو أم ثانية ممكن تقول هذا دلع وكلام فاضي، صبي نوضي شوفي قرايتك أو شوفي شغلك في البيت، شن فيكي، ما فيش منها كلام هذا. طبعا هذا اللي معظم يصير. لكن تعالوا نشوف الأم الرائعة هذه، وهي تحية ليها، تحية مني ليها. هذه الأم الرائعة جلست بكل هدوء مع ابنتها وسمعتها واحتوتها وأخذتها، طبعا جابتها لي طبعا وحكينا مع بعضنا دون خوف من كلام الناس. نحن مشكلتنا، وهذه يعني من ضمن القضايا إن شاء الله نتطرقونها في الحلقات القادمة، محولين القرآن على جنب ومحولين السنة على جنب ودارين قيمة واعتبار لكلام الناس والمجتمع. الناس والمجتمع لا يقدم ولا يأخر. أنت امشي على وصايا اللي وصانا بها الله عز وجل في القرآن الكريم، وامشي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخذ الطريق الصحيح وتوكل على الله، وما لكش علاقة باللي حواليك. نحن قعدنا نديره في اعتبارات وودينا أرواحنا في مشكلات ومتاهات نفسية وأولادنا، خوفا من أن الناس يحكوا علينا. الناس آخر همك، خليهم يا أخي، حتى مش آخر همك، يعني نحيهم منك على جنب. أنت عيش حياتك زي أحد الأخوة، نقول له أنت عيش حياتك، أنت وين، أنت وين من مشكلة تحكي لي فيها، أنت مش قاعد. ابحث عن نفسك، ابحث عن ذاتك. الرسالة اللي حابة نوجهها لهذه الأم أن الدعم النفسي لا يحتاج مالا، يحتاج قلبا واعيا، سواء من الأم أو من الأب أو من الزوج أو الزوجة. أيضا الزوجة الغير داعمة دمرت استقرار بيت كامل. رجل ليبي فقد عمله لفترة مؤقتة بسبب ظروف، ممكن حروب، ممكن التنقل من مكان لمكان، ممكن أسباب، كل واحد وليه أسبابه. بدل أن تحتوي هذه الزوجة زوجها كل يوم تذكر بالفشل بتاعها وتقارن بأزواج صديقاتها، شوفك في دير مشروع نجح مش كيفك أنت، يعني دائما تقول أنت راقد ريح وحاجة كلام زي، تسخر من الظروف المادية. شو اللي بيحصل هنا؟ بيزداد التوتر. بدل ما تستقر الأسرة، هنا الأسرة بتدخل في مشاكل وتفكك البيت والأسرة بالتدريج، وعقد للأطفال واكتئاب للرجل. وفعلا وهذا اللي حصل. الدرس من هذه القصة البسيطة، لا يهدم البيوت الفقر بل غياب الدعم النفسي. الفقر عمره ما هدم بيوت. لما نكون نحن على يقين بالله عز وجل، لما نكون نحن على ثقة بالله عز وجل، لما نكون نحن عندنا اعتقاد كامل أن الأرزاق بيد الله، وإن الله عز وجل بيده مفاتيح كل شيء ويقين، نحن محتاجين في داخل أسرنا الحب والتفهم والتقبل، تقبل في المعقول. لا أتحدث عن الأشياء الصعبة أو الأشياء المؤذية، أتكلم عن الأشياء المقبولة، زي فقر زوجي أو فجأة العمل سكر أو العمل طلع من العمل نتيجة مثلا الشركة سكرت أو أي سبب من الأسباب، أو تهجروا من مكان إلى مكان أو بسبب أمور معينة. أنت تكوني داعمة لزوجك، هذا زوجك، أنت تكوني داعمة له مش محطمة له. أعزائي المستمعين، في نهاية حلقة اليوم، الأسرة الداعمة لا تصنع أبناء فقط، بل تصنع مستقبلا متوازنا ومجتمعا متماسكا وأرواحا أقل وجعا. فلنراجع أنفسنا، هل نحن مصدر طمأنينة لمن معنا أم مصدر وجع وهم وألم؟ فانتبهوا إلى كلماتكم، لأن الكلمة التي تقولها في البيت قد ترافق صاحبها عمرا كاملا. إلى أن نلتقي في نافذة جديدة من نوافذ على الدرب، كونوا لطفاء في بيوتكم، فالأمان يبدأ من هناك. كنت معكم أنا زينب رمضان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية، الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. النهاردة هنسهر مع أكبر الزهور حجما وأعجب زهرة وأغرب ما في مملكة النبات على الإطلاق. عالم النبات اليوناني القديم لانيس سماها بروتياس، سمى الزهرة دي بروتياس. والزهرة دي بالمثل نلاقيها في 135 نوع، ما فيش نوع زي التاني أبدا.

الزهرة دي أصلا ابتدت في أفريقيا الاستوائية، وبعدين امتدت جنوبا لغاية ما استقرت في جنوب أفريقيا وفي مدينة الكاب، في منها 69 نوع. أما في أنواعها إطلاقا فبلغت 135 نوع. الزهرة دي يعني نوع من المحضن أو العش أو البيت أو المنتدى أو المطعم لأكثر من 1000 حشرة، ده غير العناكب والطيور. حجمها ضخم زي التورتة الكبيرة، وهي بتدعو الضيوف من كل نوع بروائحها وألوانها ورحيقها، فبينزل عليها الزائرين من كل الألوان. والحكمة في الحكاية دي إن هم بيأدوا وظيفة، لأن هم بيلقحوا الزهرة، والزهرة حريصة على أن يكون تلقيحها من زهور أخرى مش من داخلها، يعني بتفضل زواج الأجانب وضد زواج الأقارب، لأن الزهرة ولو إنها اسمها زهرة لكن في الحقيقة هي أكثر من مئات الزهيرات جوه ما بين بتلتها، في مئات الزهيرات كل واحدة منهم فيها عضو تأنيس وأعضاء تسكير، وهي ما تحبش إن التلقيح يجي لها من جواها هي، وعشان كده ربنا خلقها خلق غريبة جدا، إن عضو التأنيس فيها ينمو بسرعة فيسبق عضو التسكير، عضو التسكير ما يحصلوش وبالتالي ما يقدرش يلقحه. فإذا كان لابد من التلقيح لازم تيجي من ظهور من بره، جايباها الحشرات على رجليها بقى حبوب التلقيح وتلقح. فإذا الزهرة محتاجة لجيوش من الحشرات، لأنها قد كده الزهرة، جيوش من الحشرات تيجي وعلى رجليها الحبوب اللقاح وتلقح الزهرة. وبالتالي الزهرة عملت هذا الطبق الغريب المثير للشهية من الرحيق والروائح والألوان، ليل نهار تلاقي فيها أكثر من 1000 حشرة غير العناكب وغير الطيور. من الزوار تلاقي النحلة، نحلة العسل، يعني بتعدي على أكثر من 500 زهرة في اليوم، تجمع رحيق وتجمع حبوب لقاح في السلال اللي حطها على دراعها. نحلة عندها سلة كده مخصوصة على دراعها بتملاها حبوب لقاح علشان تعمل منها خبز النحل. وبالإضافة إلى النحلة المعروفة بتاع العسل، في نحلة تانية اللي بيسموها سوليتري بي. ومن هذه الزهور في زهور بتتفتح بالليل اللي هي اسمها بروتيا امبيكسيكوريس، وفي ايضا زهور جبليه تنمو عند سفح الجبل على الارض اللي هي بروتيا يومي فلورا، ودي برضو بتتفتح بالليل. لكن اعجب نوع من هذه الزهره اللي هي البروتياس، اعجب نوع وممكن اعجب ما في عالم النبات كله، هي البروتيا ريبنز. الزهرة دي عجيبة، بعد ما تتلقح تضم البتلات والأوراق بتاعتها وتنكمش وتجف وتضمر وتبقى زي التابوت الخشبي، وتستمر في حالة بيات كامل وكمون في هذا التابوت أو الكفن، مش سنة ولا 2 ولا 3، 20 سنة في انتظار حادث الميلاد. إيه حادث الميلاد ده؟ حادث الميلاد ده بيبقى حادث درامي، وهو أن تشتعل النار في هذه الزهرة وتشويها زي كوز الذرة، وتسمع أنت الذرف بتاعتها بتطقطق، وبعد ما تشوي وتقع على الأرض وتتفسخ الظرف يظهر الكنز المخبوء اللي جوه الزهرة. الكنز ده عبارة عن البذور
وبنكتشف انها البذور سليمة، كل بذرة لها براشوت من الشعر، والرياح تاخد هذه البذور وتنقلها لأماكن بعيدة فتقع على الأرض المبتلة وتنمو إلى زهور جديدة وتستمر الحياة وتستمر دورة الزهرة. زهرة غريبة تولد من النار، زهرة خلقت للنار وبعثها مرتبط بالنار وميلادها مرتبط بالنار واستمرار حياتها مرتبط بالنار. أحد أعجيب عالم النبات، ونشوف مع بعض هذه الزهرة. دي زهرة البروتيا ريبنز، بتأكلها النيران، ومن خلال هذه النيران هيقدر لهذه الزهرة أن تولد من جديد ويكون لها نسل وتستمر حياتها. قلنا إن هذه الزهور موجودة في جنوب أفريقيا في مدينة الكاب بالذات، وإن هي أكبر زهور معروفة اللي احنا شايفينها دي بروتيا أم السنيرويدس اسمها كده، معروفين كل واحدة بالاسم، كل نوع معروف باسمه. دي بروتيا ناريفوليا، فكل زهرة من دول معروفة، وزي ما احنا شايفين إنها في النص بيبقى فيه الزهيرات، وعلى الجوانب البتلات دي عبارة عن أوراق متحورة وألوانها جميلة. شايفين الحشرات جوه ازاي؟ كل ما يخطر على بالك من أنواع الحشرات. كله جاي عشان يدوق الترطاية الجميلة دي، وهي بتساعد على الحكاية دي وتعلن عن نفسها وتدعوهم اتفضلوا عندنا أكل مستمر وعرض مستمر. ده عنكبوت، ده الخنفس الشهير. هي ابتدت في أواسط أفريقيا هذا النوع من الزهور، ثم زحف جنوبا حتى مدينة الكاب، واستعمر مدينة الكاب، وفي الكاب وحدها 69 موديل من هذه الزهرة. الزهرة تنتعش في موسم الأمطار وتنمو. شوف جمال الوردة وحجمها قد إيه. هي دي السنيرويدس. ما تنزعجش من الأمطار، بتنبسط.

كل واحدة نوع وكل واحدة شكل وكل واحدة لها اسم لاتيني خاص بيها، دي بروتيانيتيدا. دي بروتيا أورية عاملة زي شعاع الشمس. بنشوف في الوسط كومة من الزهيرات أو الوريدات، كل وريدة فيها عضو، وحوالين الوريدات دي في بقى إيه البراكتس أو الوريقات المتحورة الكبيرة الملونة دي. دي اللي هي أعضاء التسكير. دي الوريقات اللي هي البراكتس مضمومة، ودول الوريقات مفتحين. دي ماجنيفيكا يعني العظيمة، بروتيا ماجنيفيكا. تسعة وستين نوع كل واحدة معروفة بالاسم. دي الزهرة اللي بتتفتح بالليل اسمها بروتيا امبيكسيكوريس. شوف التفتح الغريب، شيء جميل. أو ده بقى عضو التأنيس زي ما قلنا، بيسبق كل الأعضاء اللي تحت دي أعضاء تسكير، دي اللي بتعمل حبوب اللقاح، بينما العضو التأنيس هو الطويل الرفيع لغاية ما نوصل لآخره. هنلاقي الميسم في الآخر خالص، ده الميسم ده هي اللي هتخش منه حبة اللقاح، فما فيش أمل إلا من تلقيح خارجي عن طريق أرجل الحشرات اللي هي جاية ومليانة حبوب لقاح من الزهور الأخرى، بينما الحبوب اللقاح بتاع نفس الوردة اللي هي تحت دي ما بتوصلش. وهنا الحكمة بقى الإلهية إن ما يحصلش زواج أخوات، لأن ده الزواج بيؤدي إلى ضعف النسل. دي يعني الميسم بتاع عضو التأنيس. ودي البروتيا وهي بتتفتح. نشوف الجمال. على الجبل بنلاقي أنواع من الزهور اللي هي بتتفتح ليلا. اللي هي الهيومي فلورا. بروتيا هيومي فلورا. والواقع ان الزهره دي حيرت العلماء لانها بعيده جدا عن الحشرات ومنعزله في الجبل والطيور ما بتروح لهاش. طيب مين بيلقحها؟ فعملوا كمين ووضعوا الكاميرات وقعدوا يراقبوا عده ايام ايه اللي بيحصل لهذه الزهره اللي هي بعيده عن الدخلاء وعن الضيوف اللي في العاده بيلقحوا البروتية. لغاية يوم بالليل عند الفجر كده اكتشفوا هذا الزائر الغريب اللي هو فار الجبل الصغير. اتضح ان هو ده الزبون اللي بيجي ياكل ويلقح البروتية هيومي فلورا. وبيحب في هذه الزهرة ريحة الرحيق المختمر، بيحس بالريحة دي ويجي لها من آخر الدنيا، وبياكل ويشبع. حتى أوراق البراكتس بتاع الزهرة بياكلها، وياكل بعض الزهيرات وبعض البذور ويشرب رحيق، لكن في النهاية بيفضل من الزهرة كم كبير من الزهيرات الملقحة كافي لأن الزهرة تجدد حياتها وتستمر في دورتها.
صاحبنا الفار ده بيمزمز

ومهما كل في النهاية بيفضل ما يكفي لأن تجدد الزهرة دورتها وحياتها. نمط غريب من تبادل المصالح يسموه إيكو سيستم، يعني كل جانب بيستفيد، هو يأكل ويشبع وهي تتلقح وتنمو. الأغرب حاجة بقى اللي هي حكينا عنها اللي هي بروتيا ريبنز، ودي لما تلقح تبتدي تضم البتلات بتاعتها زي الظرف وتجف وتضمر وتنشف وتنتظر حادث الميلاد، ولن يكون هذا الحادث إلا أن يشب حريق. قلنا ممكن تنتظر 20 سنة في هذا الكفن لغاية ما تيجي النار وتشويها زي كوز الذرة. شوفوا شويتها ازاي، بقت متفحمة تماما. شوفوا هيبتدي يتفسخ الظرف وبعدين هتقع على الأرض، ونقول بأنها هلكت خلاص، ونبص عليها في الأرض فإذا بالظرف اللي تفسخت كشفت عن الكنز المخبوء مليء بالبذور السليمة، كل بذرة لها براشوت من الشعر، والرياح هتاخد هذه البذور إلى حيث تنمو وتجدد حياتها في زهرة جديدة. حاجة عجيبة فعلا، ده أعجب ما في عالم النبات. شفنا في هذا النوع من الورد، وقفنا هنقف مع بعض وقفات كتيرة. أولا بنلاحظ أن رغم أن هي وردة واحدة لكن فيها تنوع داخلي إلى 135 موديل. شفنا بعضه بالاسم، بروتيا السنيرويدس، بروتيا ماجنيفيكا، بروتيا أمبيكسيكوريس، بروتيا ناريفوليا، بروتيا أوريا، بروتيا لاكتي كالر، بروتيا نيتيدا، بروتيا هوميفلورا، وأخيرا بروتيا ريبنز. ده بعض ما في موديلات هذه الزهرة. وفي الواقع يعني دي حاجة تستوقف النظر، إذا كانت زهرة واحدة تتنوع داخليا إلى كل الأنواع دي أو الموديلات دي، فما بال عالم النباتات الزهرية كله يبقى فيه كام زهرة. في الإحصاء الأخير إن النباتات الزهرية فيها 500,000 نوع مسجل كله بالاسم، فإذا كان كل نوع بينقسم جواه إلى 135 نوع آخر، اضرب ده في ده، يبقى معناها إن كتالوج الزهور لوحده ما بين 7 مليون و70 مليون موديل في كتالوج الأزهار لوحده. يعني عمركم شفتوا واحد بتاع أزياء يطلع 70 مليون موديل لفستان واحد؟ مش ممكن طبعا. لكن ده الفرق بين العبد والرب. إذا كان ده في كتالوج الزهور لوحده ما بين 7 مليون و70 مليون موديل، فما بال الأنواع الأخرى. قبل النباتات الزهرية كان فيه الصنوبريات والسرخسيات قبلها، وبعدين العشبيات والفطريات والطحالب. شفنا أن الطحالب في البحر في الملي متر المكعب من البحر فيه 1500 طحلبة، وعد بقى بحر قد إيه. ده غير الطحالب اللي على البر واللي على الصخر واللي على حائ الشجر. يعني سبحان الله، ده مين يعد ومين يحصي؟ عشان كده من أسماء الله أنه المحصي، أن ما فيش حد يقدر يعد عليه. وقال عن البشر هو الذي أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ودول البشر، لكن فيه إذا الوحوش حشرت، ده غير الوحوش بقى اللي هتحشر، وغير الجن، وغير ما نعلم وما لا نعلم من سكان السماوات، وغير الملأ الأعلى والجند ربنا سبحانه وتعالى في اليوم يوم الجمع. ده يبقى يوم شكله ايه ده؟ ده شيء رهيب.
وعشان كده ربنا دايما بيشيد بهذا اليوم، لأن يوم تجلي من التجليات العظمى لعظمة ربنا سبحانه وتعالى وسعة ملكه. يقول لك ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. طبعا يعني هيبقى شيء مرعب انك تشوف الملك بتاع ربنا كله في هذا اليوم. احنا عدينا بس من الظهور 70 مليون موديل، الجي بي اس هلدين عالم البيولوجيا عد 250,000 خنفسة نوع خنفسة، مش يعني 250,000 موديل من الخنافس، حاجة غريبة جدا. واضرب بقى في كل بقى ايش السباع ايش النمور ايش القطط ايش الكلاب ايش بتاع. فلما تتصور ان الوحوش دي تحشر بانواعها، المنظر يبقى شكله ايه يعني. وبعدين الملك له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، كل ده في اليوم الجامع ده يبقى يوم شكله ايه.

سعة لا نهاية لإبداعاته. فعلا يعني هيكون يوم، ربنا بيسمي يوم القيامة دي يوم الفزع الأكبر، الصاخة الحاقة الرادفة الراجفة، كل دي أسماء يعني. يعني طبعا كلمة حتى الجمع ده، إن أن يجمع الخلائق في يوم، وإن يشهد، إن يكون لنا شهود للملك كله، يا عشان كده هو الملك وهو ملك الملوك. طبعا هذه السعة وهذا التنوع المذهل هو اللي حير العلماء وخلاهم يقولوا الله، طب ايه الحكاية يا ترى، هم دول ذرية بعضها من بعض ولا كل واحد خلق لوحده؟ وطلعت مدارس التطوريين من ناحية، ومدارس الجماعة بتوع الخلق المستقل من ناحية، وكان لنا حلقة كبيرة اتكلمنا فيها عن الخناقات بين المدرستين، ومش هنعيد، لكن هنرجع للوردة بتاعتنا، وحنقف وقفة تانية عند زهرة النار. الحقيقة زهرة النار مثال غريب جدا، مثال لكائن عشان يعيش ويتكاثر لازم يتشوي في النار، يتحرق ويتشوي في النار، ما بيموتش، بالعكس دي وسيلة لتجدده. فربنا بيضرب مثال عشان يقرب لأذهاننا برضه، يعني ربنا بيضرب لنا مثل إن أحيانا في كائنات خلقت للنار وفي تناسب بينها وبين النار. صحيح إحنا كبشر أبرار وأخيار وطيبين ومجرمين، شكلنا واحد، كل واحد برضو لهم مناخير وعينين وبق، بيلبس بدلة، بيتكلم عربي، كلنا من ناحية الشكل زي بعض، لكن من جوه بنختلف اختلاف فظيع جدا، لأن الإنسان المجرم والشرير بيبقى من جوه شعلة نار، حقد، كراهية، بغض، لدد، نقمة، حسد، شعلة نار جوه. يعني يوم ما ربنا كده يشيل من عليه الكسوة الطيني دي اللي هي البدن، لن يبقى منه إلا شعلة نار. والحقيقة إن ربنا بيسترنا من بره، بيستر البواطن بتاعتنا والحقائق بتاعتنا، بيسترها بالماسك ده اللي احنا لابسينه واللي زي بعضه، كله زي بعضه، لكن احنا مختلفين من جوه اختلاف اختلاف فلك عن فلك، وفيه اللي جواه ملك، وفيه اللي جواه شيطان، وفيه اللي جواه نار بالفعل، نار أيدة بالفعل، لكن مش باينة، لأن التوب الطيني ده مغطيها، ساعة ما ده يتشال كده ما يفضلش منه إلا شعلة نار. طب هتحطه فين إلا في النار؟ في تناسب بينه وبينه، هو إنسان مخلوق للنكد، والنكد حياته، النكد نفسه هو حياته. فده مثال، مثال ربنا بيضربه لنا عن كائنات خلقت للنار، وعشان تعيش لازم تتحرق وتتشوي، وده مرتبط بحياته. يعني وعشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن المجرمين في النار، وإنه لحق تخاصم أهل النار، يعني إنهم الناس هتتخاصم في النار وتتكلم وتشتم بعضها وتعتب على بعضها. فاحنا بنقول إزاي، طب ده النار دي الواحد ما يقدرش يقول فيها كلمة يبقى فحمة، لا، ما تختلف الخلقة بقى، يعني هي الخلقة هتختلف، وهيبقى للإنسان بدن يتحمل إنه يبقى في النار ويتكلم. طب ما هي الزهرة دي كانت في النار اهي وتشوت، واللي جوه الحياة اللي جوه سليمة. فبرضو دي أمثلة ربنا بيضربها لتصحيح المفاهيم. وبعدين إحنا ما يصحش إن إحنا نستهين بالبني آدم ونقول طب يعني إيه البني آدم ده، البني آدم بالنسبة لربنا ده ذرة، بالنسبة لربنا ده هبقى، يقوم ياخده يحطه في النار وهو يعني، لا لا، ده ربنا قال عن إن الإنسان شيء

كبير وشيء مهم، ربنا أسجد للإنسان الملائكة وسخر له الكون وفتح له مغاليق وكنوز عالم الدنيا وسلمه الخلافة والتحكم في كل البيئة بأشكالها. فالإنسان مش بسيط. وبعدين البديل الآخر بأنه يستوي المجرم وضحيته، القاتل والمجني عليهم يكون أخرتهم يستوي في جنة الله وفي عدله، وده مستحيل أن يستوي القاتل والقتيل. فإذن النار حق، فأنا بأكد لكم وبفكركم أن النار حق، وانتوا شفتوها فعلا أن في فعلا بعض الكائنات خلقت للنار وحياتها مرتبطة بالنار. ونرجو أن احنا ما نكونش من المخلوقات دي أبدا. وفي ناس من أهل الخير والمودة والرحمة والنفع، دايما وجودهم إيدهم خضرة في أي حتة يتواجدهم يتواجد الإزهار والإثمار والنفع ومعونة للمحتاج. فنرجو إن احنا نكون من أهل الجنة وما نكونش أبدا من أهل النار، لأن النار ما هياش كلام، لا، النار حق. وربنا يحفظنا منها. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي المستمع، عنوان حلقة اليوم: القلوب الصغيرة.

لست أنسى بينما كنت صغيرا صورة هؤلاء الطيبين الذين كانوا يبتسمون في لقياي إذا التقيتهم، بينما كان أبي يصحبني إلى المسجد في الصلاة في أيام الصيف الصافية. كما أن ذاكرتي لا تستطيع أن تنسى الوجوه العابسة من بعض هؤلاء الذين كانوا يعبرون عن غضبهم لبعض حركاتي إذا غفلت بينما أنا في انتظار الصلاة، حتى أنني كنت أخبئ رأسي بين يدي أبي خوفا منهم وفزعا من أن ينالني منهم غضب أو أذى. القلوب الصغيرة لا تنسى المواقف عادة، كما أنها لا تنسى الوجوه، وتنطبع فيها ردود الأفعال كما تنطبع فيها أساليب ومعاملات الأشخاص من حولها، فتبدو وكأنها شريط ذكرى قد تم طبعه وتخزينه بعناية بالغة. كثير منا من يهمل ذلك أمام الأطفال الصغار، كثير منا يستهينون بالسلوكيات السلبية التي تصدر منهم أمام الصغار، يغفلون أن قلوبهم الصغيرة تتأثر بها، وأن هذا التأثر يظل طوال أيام حياتهم، ولربما غير ذلك في دواخلهم تغييرا سلبيا، وربما تأثرت بذلك طباعهم بعدما يكبرون. ولا نستبعد أن يكون للبيئة السلوكية السلبية هذا الأثر الكبير فيما يمكن أن يصل لمستوى الانحراف النفسي لدى البعض من هؤلاء الأطفال، فتنبت القسوة في قلوبهم، أو ينبت الحقد أو عدم الثقة أو الانطواء عن الناس أو غيره من الأمراض النفسية الباطنة. النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى ذاك المعنى بأساليب عملية تطبيقية تنشئ قلوبا صغيرة كريمة نقية لا تحمل غلا ولا حقدا ولا أذى لأحد، بل تنشأ على معاني المودة والنقاء والشفافية والمروءة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم ولده مسترضعا في عوالي المدينة، كان ينطلق ونحن معه، فيدخل إلى البيت قال فيأخذه ويقبله ثم يرجع. ورآه رجل يوما يقبل بعض ولده فقال: أتقبلون أبناءكم؟ فوالله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فرد عليه الصلاة والسلام غاضبا بقوله: من لا يرحم لا يرحم. ويروي البراء رضي الله عنه موقفا آخر فيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه.

0: إن هذه القلوب الرقيقة الصافية لا تعرف مكرا ولا خداعا، لم تتدرب على سوء ولا على شر، إنها نبتة كريمة تجب رعايتها من أول يوم، لينبت فيها نبت الأخلاق الكريمة والسلوكيات المثالية المتميزة. إنهم دوما يحبون من يتبسط معهم ويعايشهم وكأنه واحد منهم، وينفرون من الغليظ العبوس الغاضب، ويتحفزون للجاد الوقور. وقد علم صلى الله عليه وسلم طبائع ذلك العمر، وكان يتعامل معه بما يحبه، يحاول أن يبث من خلال بساطته معهم ومزاحه وتلطفه بهم معان مهمة في تقويم السلوك وتكوين الشخصية الناجحة. يحدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رقيقا ووضعهما على الأرض، فإذا عاد إلى السجود عادا إلى ظهره حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه. يقول أبو هريرة: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟ فبرقت برقة في السماء، فقال لهما: الحقا بأمكما. فمكث ضوءها حتى دخل. وقد تكررت مواقف بول الأطفال الصغار على ثياب النبي عليه الصلاة والسلام وفي حجره، من كثرة حبه لهم وحمله لهم. فتحكي أم الفضل زوجة عمه العباس أنه صلى الله عليه وسلم حمل الحسين بن علي فبال على ثوبه، فأرادت أن تغسله له فاكتفى بنضحه أيضا، ولم يقتصر حمله على الصبيان بل والبنات أيضا. يقول صاحبه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة، وكان يداعب الأطفال حتى في طرقاته. يقول يعلى بن مرة: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، فإذا الحسين بن علي يلعب في الطريق، فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام أمام القوم، ثم بسط يديه ليأخذه، فطفق الغلام يفر هنا ويفر هنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحقه ويضاحكه، بل كان يأخذ أسامة بن زيد والحسن بن علي فيقعدهما على فخذه كل على ناحية، ثم يضمهما ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وحتى في لحظات التعبد جاءته أمامة بنت ابنته زينب فحملها في صلاته، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. يقول صاحبه جابر بن سمرة رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليديه بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطر. رواه الإمام مسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واجمع على هديك وحبك شملنا مولانا رب العالمين. اجعل أوقاتنا أوقات هناء وأوقات سعادة. اشف المرضى وعافي أهل البلاء، وارزق الفقراء وأشبع الجوعى، وفرج الهموم وأنهي الحروب، ورد كل إنسان إلى بيته، وانصر كل مظلوم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. بارك الله عز وجل بصباحكم ومسائكم، وبشركم بما يسركم بالليل والنهار، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، من أسوأ ما يتميز به هذا الزمان خصلة ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة، ونحن بين يدي وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم، خصلة ما طبع في عليها إنسان إلا وأبغضه الله وأبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبغضته جماعة المؤمنين. يطبع المؤمن على الخلال كلها. يعني إجا إنسان عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، أيسرق المؤمن؟ قال له: قد يسرق. يعني قد يقل منسوب الإيمان عند الإنسان حتى تسول له نفسه أن يمد يده إلى أغراض غيره. طيب، أيزني المؤمن؟ نعم، قد يقل المنسوب حتى يقع الإنسان في معصية من المعاصي. ولكن قال له: أيكذب المؤمن؟ فغضب عليه الصلاة والسلام، وكان متكئا فضبط أعدته عليه الصلاة والسلام، وقال: المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب. من علامات اقتراب الساعة وعلامات انتهاء الزمان كثرة الكذب، وهذا من أسوأ ومن أكثر ما نراه في مجتمعاتنا. تطلع على الواتساب بيقول لك: والله صار في شغل بالمكان الفلاني. يمكن في ناس يا أخي قاعدين بمنطقة تانية وعندهم أهل بتلك المنطقة التي أنت كذبت عليها، وتنتشر الكذبة كانتشار النار في الهشيم. بستان كله قش، وولعت عود كبريت صغير، ولع البستان كله. كذبة بالتجارة، كذبة بالزواج، كذبة بالعمل، كذبة بالدراسة. امتلأ المجتمع بالكذب. تأمل قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالبر، فإن البر يهدي إلى الجنة. وتأمل المقطع الثاني من الحديث: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى النار. الكذب طريقه على النار. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. شوف الخطورة. فتاة معروفة بالكذب، يشتهر عنها أنها كذابة، بين رفقاتها بيقول: أجت الكذابة. أي صفة بعد ذلك لهذه الفتاة؟ أي صدق؟ من سيتقدم لخطبتها؟ من سيثق بكلامها؟ رجل يكذب على زوجته، ويكذب على أولاده، ويكذب على الناس. إمام يكذب على من حوله، زعيم يكذب على من هم دونه وعلى من يناصره، من يصدقه بعد ذلك؟ ومن يقف أمامها؟ المؤمن قد يخطئ، ولكن أن يقع في الكذب فهذا أمر ممنوع. وقد يقع الكذب في كثير من الأمور. بيجي إنسان، وهذا كثير بيننا، يكذب لأجل أن يضحك الناس، بيخترع فكرة عن إنسان، بيخترع قصة، بيخترع طرفة ويقولها، وهي فيها من الكذب وفيها من إيذاء لقلب من يتكلم عنه. وفي ذلك تحذير منه صلى الله عليه وسلم: من تحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب، ويل له، ويل له. اللي بيركب النكتة على الناس يا ويله. ويل اسم وادي بجهنم يا إخواننا الكرام وإخواتنا الكريمات. المسألة كبيرة. بتروح عند التاجر، عند البائع، على الميني ماركت، على السوبر ماركت، بيقول لك: والله هيدي السلعة واقفة علي بهالقد، وهي ما واقفة علي بهالقد. بيقول لك: والله تاريخها هالقد، وهو مغير التاريخ. الكذب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكذب ممفقة للسلعة، ممحقة للبركة. بيكذب، بيحلف على السلعة بتنباع، ولكن بتشوفه ما في إلا عنده أمراض بقلب بيته، ما عنده إلا هموم. بيقول لك: ما في بركة بالمصاري. أكيد ما في بركة بالمال لما عم تاخده من مال حرام، ولما عم تاخده من وراء الحلف الكاذب، ومن وراء الأيمان
الكاذبة. قد يكذب الإنسان بمدح أناس آخرين، وهذا أيضا ممنوع. كل أنواع الكذب ممنوعة. نحن نحتاج إلى مجتمع فيه صدق، نحن نحتاج إلى مجتمع فيه شفافية. لما يجي الخاطب إلى بيت خطيبته بيتكلم معه بالصدق، وهو يتكلم معهم بالصدق، لا يكذب ولا يمثل بأخلاقه ولا يمثل بتصرفاته. وبعد كتب الكتاب وبعد الزواج تظهر الأخلاق السيئة وتظهر الطباع غير المقبولة لأنه كذب. هذه الصفة ممنوعة عند أهل الالتزام. للأسف بيقول لك هذا لما راح على الحج صار يكذب، صار كذاب. لما حصل على هذا اللقب صار يعطوله حج صار يكذب. هذا للأسف. أولى الناس بالصدق أنت يا من ترتدين الحجاب، وأولى الناس بالصدق أنت يا صاحب اللحية، أولى الناس بالصدق أنت أيها التاجر الملتزم الذي تخاف من الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله عز وجل يجب أن يكون عمليا، بداية أن لا يخرج من اللسان كلمة كذب. لو بده ينقطع راسه الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قال تحروا الصدق وإن وجدتم أن الهلكة فيه فإن فيه النجاة. صار معك بالشغل مشكلة معينة، ما بروح عند المدير بقول له لا مش أنا اللي عملته وشوف مين ويمكن فلان يمكن فلان. أبدا، الذي يصدق قول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الأمور كما هي. تحروا الصدق يعني ابحثوا عن الصدق، واقصدوا الصدق وإن وجدتم أن الهلكة فيه. لو حس الإنسان أنه إذا بدي يكون صادق يمكن يطلعوني من الشغل. الثقة بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن فيه النجاة، النجاة بالصدق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يجعلنا من الذين يتبعون أحسن القول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلا.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حدثنا عن وحول مقام التوكل، والتوكل من المقامات العظيمة، ومهما حاولنا أن نفسر أو أن نشرح التوكل أكثر ما يمكن أن نصل إليه أن التوكل يتركب من مجموعة أمور كلية، ولا يمكن أن نقول عن التوكل تعريفا واحدا. فمثلا معرفة الله بأسمائه وصفاته تؤثر على التوكل تأثيرا كبيرا، ولا يتصور أن يتوكل على الله من لا يعرفه، بل وسبب ضعف كثير من الناس في توكلهم على الله عدم معرفتهم بالله، بل سبب عبادة كثير من الجاهلين لغير الله وما قدر الله حق قدره. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره. فكلما كان العبد بربه أعرف، كلما كان أكثر توكلا وأعظم تعلقا بالله. ولذلك يرى ابن القيم أن مقام التوكل يرتبط بالأسماء والصفات ارتباطا مباشرا وقويا. فللتوكل ارتباط باسمه الوهاب، لو اقتنعت بأن الله هو الوهاب لن تتوكل على سواه، ولا يلتفت قلبك إلى غيره. ولا أكون مبالغا لو أني قلت إن كثير من الموحدين يسقطون في باب التوكل. ومن عرف الله باسمه الرزاق لا يتوكل على غيره، ومن عرف الله باسمه المعز والمذل وبصفات قهره وربوبيته وملكه وتدبيره وتصريفه ومنعه وعطائه وعزه وذله لا يلتفت بقلبه إلى غير ربه أبدا. ولذلك التوكل أول ما يرتبط، يرتبط التوكل بمعرفة الله سبحانه. بعد هذا حسن الظن بالله يعين على التوكل. ابن القيم له قاعدة في المدارج، ودائما أقول للناس مدارج السالكين من الناحية النظرية هو من العلوم القوية السهلة السلسة، لكن مدارج السالكين علم سلوكي أكثر من أن يكون علما نظريا. وقاعدتي لا يعرف المدارج إلا من درج. مش دي مدارج؟ لا يعرف المدارج إلا من درج. تسمع بالتوكل جميل، زول يتعلق بالله ما يتعلق بسواه، لما تجي في الممارسة لا يعرف لذة التوكل ولا يذوق حلاوة التوكل إلا من درج في مقام التوكل. ولذلك ابن القيم يقول فرق بين علم التوكل وبين حال التوكل وهما يشتبهان. علم التوكل تعرف التوكل قواعده وأسسه وما معناه، ولكن حال التوكل أن تمارس التوكل حقيقة. شخص أعرفه في منطقة نائية، في منطقة من مناطق السودان النائية، يعمل بتاع كارو، عنده كارو شغال بالكارو ده، ما رأيته في يوم من الأيام على رزق متلهفا، وما رأيته مرة إلا وهو متبسم وضاحك. ذات بحيرة بالكار بتاعه ده، مبسوط جدا وما بتلهف، ولا يمكن لا يمكن يصلي في غير الصف الأول. كان جسد الدنيا دي كلها بيوقف كاروه ده وبيخش مع الأذان الجامع، ما بيطلع إلا آخر زور مطمئن.

جدا، أولاده كتار. بعد سنين وجدت أنهم دخلوا كليات الطب والهندسة، مبسوط جدا ولا جاب خبر. واحد تاني بتاع طاحونة، ده عجيب، ده يا أخي ده متحرى الحلال في رزقه بطريقة تشعرك بأنه موسوس. يا أخي الزول ده بيخد لك العيش بتاعك، بدقق لك، بنفض حقك تماما حتى يدخل الثاني، ويجي يستفتيني يقول الشيخنا والله يفضل حبة عيش كده، حبة دقيقة كده نوديوين، ما بدخلوا بيته كان كسر رغبته نهائي، ما بدخلوا بيته. يا إخوانا التوكل ده ما علم، التوكل ممارسة. ولذلك علماء السلوك والتربية في الإسلام قد انقسموا إلى قسمين، هل التوكل علم؟ وبذلك يقول الإمام أحمد هل التوكل عمل؟ وبذلك يقول بقية الأئمة. ولذلك التوكل يقوم على معرفة الله وعلى حسن الظن، وثالثا يقوم التوكل على إثبات الأسباب ومسبباتها، ولا يتصور توكل بغير أسباب، وإلا كان هذا من الجحود والتعطيل. بمعنى زول يقول لك أنا أنوم والله بيديني رزق، الله بيرزقك، لكنه يريد منك سعيا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طيب هنا يقول ابن القيم قاعدة مهمة عجيبة، يقول الأسباب عند عامة الناس أسباب، وعند أهل الحق عبودية، يتعاطون الأسباب كعبودية، ولذلك يتعاطونها ولا يتعلقون بها ولا يلتفتون إليها ولا يرتبطون بها. والله يرزق بغير أسباب. ومما ورد في هذا الباب أن عاصم ابن أبي إسحاق ابن أبي النجود، وهو صاحب الرواية التي نقرأ بها أو تقرأ بها العامة في السودان، رواية حفص عن عاصم، عاصم ابن أبي إسحاق ابن أبي النجود رحمه الله حكى عن أيام ضيق مرت عليه، قال ضيقنا شديد، قال فخرجت بعد 3 أيام من الضيق إلى الجبانة، مشى الخلف، قال وصليت لله تعالى وقلت له، هذه القصة أوردها التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة، قال اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ارزقني منك رزقا بغير أسباب، اللهم إني أسألك رزقا لا تجعل به علي في الدنيا مذلة ولا في الآخرة تبعة. الله ممكن يرزقك لكن بذلة، يذلوك بعض الناس، يوقفوك في الصف، ينهروك كده، بدوك لكن في النهاية بدوك لكن بعد ذلة. قال لي داير رزق في الدنيا ما أنزل به، وفي الآخرة في رزق عنده تبعات، جبته من وين؟ دي تبعة، ما تقول ليه جبته من وين؟ قال لي الله تديني رزق وما تقول ليه جبته من وين؟ قال وأنا في السجدة الأخيرة من الركعة الثانية سمعت وقعة قرب رأسي، قال فكدت أقطع لها الصلاة، قال فلما سلمت فإذا هي حدأة حدية، ألقت كيس فتحته فإذا فيه دراهم ودنانير وفيه جوهرة حمراء ملفوفة في قطنة، قال بعت الجوهرة بمال كثير واشتريت عقارا، كان مؤجر، بعدين الإيجار ده كل يوم كل أول شهر كوكو يكرهوك حياتك، والله الإيجار ده يا أخواننا صعب يا أخي، البيت ده هو ده بكون مزنوق زنقة شديدة، بيتمنى بس الشهر ده يتهبتين، والله خبتك ما بيكرهك حياتك. قال نقطع كوكو ديت مرة واحدة، مش اشتري بيت ملك،
قال واتخذت حانوتا.

مستر دكان وملاو كمراش بس ما ورانا اذا كان ناصية ولا ما ناصية. مين دكان قالوا يا اخواننا؟ شوف ايش الحكمة دي يا اخواننا والله سبحان الله. قال فسمعت وقعة قرب رأسي فإذا هي حدأة ألقت كيس فيه دراهم ودنانير وفيه جوهرة حمراء ملفوفة في قطنة فبعت الجوهرة بمال كثير واتخذت عقارا وحانوتا. يا اخواننا التوكل ده والله العظيم فيه فائدة عظيم خلص. من ذلك ابن القيم يقول عبودية الأسباب لا تقوم إلا على ساق التوكل وساق التوكل لا يقوم إلا على قدم العبودية. عبودية الأسباب تفتح دكانك تعبدا مش لأنه بجيب رزق، لأنه الله قال لك. كان الله ما كان قال لك ما تفتح ذاته، ما تقوم تقول أنا فتحت بدري وأنا شاطر في السوق، والله شطارة ما في. قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا قول قارون اللعين الذي ادعى أنه أتى الرزق بقوته وبحنكته وبتجربته وكذا كما يقول بعض الناس عياذا بالله. ثم لا يقوم التوكل إلا على اعتماد القلب على الله واستناده وسكونه وطمأنينته. وابن القيم يقول كلام رفيع في التوكل، قال توكل العبد على ربه تعلق الرضيع بثدي أمه. الطفل لا يعرف، الطفل ده ما بيعرف، ما بقى الأكل، لو شاف الباسطة تاني يمشي على ثدي أمه، تاني بعد ما يشوف الباسطة دي كويس يضرب العنب ده بيمشي على ثدي أمه تاني. ما هو ما بيعرف في الدنيا دي إلا شنو ثدي أمه. المتوكل لا يعرف إلا الله. وإذا كان الطفل يفطم العابد لله عن توكله بالله لا يفطم. ليه؟ لأن الطفل يفطم انتقالا إلى ما هو أحسن. أليس الله بكاف عبده؟ اعتماد القلب وتعلقه بالله من أعلى الدرجات وأعظمها. ثم مما يقوم عليه التوكل التفويض والرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. طيب، تحدث بعد ذلك ابن القيم عن التوكل المغبون. والتوكل المغبون في الحقيقة هو التوكل الذي يتوكل فيه على الله لكن على أمور بسيطة أو على قضايا أو على قضايا ميسورة. مثلا يقول ابن القيم من الناس من يتوكل على الله في جلب دواء أو دفع جوع، ومن الناس من يتوكل على الله في نصرة دين وقمع مبتدع وزيادة إيمان ومصالح أمة. فرق ولا ما فرق؟ كل كلاهما توكل على الله. منهم من توكل على الله في تحصيل معاشه، وهذا طيب لأنه توكل على الله ويؤجر على ذلك. ومنهم من يتوكل على الله في تحصيل رغيف، ومنهم من يتوكل على الله في نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. وفرق بين شنو؟ بين التوكلين. طيب، يريدك ابن القيم أن تتوكل على الله في معاد الأمور. طيب، قال صاحب المناسك التوكل، هذا الهروي، كلا والكلا الترك الأمر إلى مالكه. متى تتوكل على الله؟ إذا عرفت الله ببعض صفاته. الغني يتوكل عليه ولا ما يتوكل عليه؟ القدير يتوكل عليه ولا ما يتوكل عليه؟ الحي. ولذلك وصف الله نفسه في مقام التوكل بهذه الصفة قائلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك كلة الأمر إلى مالكه إلى الله عز وجل، والتعويل على وكالته الاعتماد عليه. يا أخي بعد ما توكل على الله، في كثير ناس يقول أنا متوكل على الله، بعد ذلك لما نجي بالزعزع ما تلقى في أي توكل ذاته.
التعويل الاعتماد الكامل. قال صاحب المنازل وهو من أصعب منازل العامة عليهم، ويرى ابن القيم أن هذا من أصعب منازل العامة لأن العامة لم تخرج عن نفوسها وعن مألوفاتها، وكأن العامة استرقهم السبب، يعني ينظرون إلى السبب أكثر من نظرهم إلى المسبب. لذلك ابن القيم يرى في بعض تعريفاته للتوكل قائلا التوكل أن لا تتخذ الأسباب أرباب، أن لا تجعل من السبب ربا تعتمد عليه اعتمادا كاملا وتعلقا تاما، إنما لا بد من تنقية القلب ولا بد من تصفيته. طيب، فنقول هنا التعويل على وكالته. ابن القيم يقول الوكالة وكالتان، الله يوكل العباد أن يقوموا ببعض حقوقهم، فمثلا أمر العباد أن يرعوا اليتيم، صح؟ يقوم هم بواجب اليتيم، وكل الله إليهم القيام بشرائع، ولكن شوف الكلام الرفيع ده، وحتى هذه الشرائع التي أوكل الله العباد أن يقوموا بها إنما يقومون بها بعون الله وتوفيقه. في ناس بقصروا وذي عندهم، لكن في ناس عندهم الله ما موفق أصلا، والله هذا بالنسبة لهم حرمان. ليه؟ الوكالة ربنا بوكل للعباد قال فيها فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ودي وكالة عجيبة، أوكل الله العباد أن يقوموا ببعض الشرائع ويعينهم عليها ويحفظهم ويصونهم، هذه وكالة. الوكالة الثانية بأن الله يكون وكيلا لعباده، لست عليهم بوكيل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، والله وكيل. لكن بعض الناس يقولون الله وكيل الغافلين، الله ما وكيل الغافلين بس، الله وكيل العالمين. الما وكيل الله نوريني كذوريني الما وكيل الله نوريني. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، حتى الكفار لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء كيف وقد شربوا وتمتعوا، سقاهم من؟ وما كان عطاء ربك محظورا، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولذلك يقول ابن القيم لا يجوز شرعا أن تقول فلان وكيل الله في الأرض، لا أنبياء ولا رسل، لست عليهم بمسيطر ولست عليهم بوكيل. أنت ما وكيله، وكيل رب العالمين. الرسول ما وكيل الناس، ثاني اللي بوكيل منه. وليه لا يجوز أن تقول فلان وكيل الله في الأرض؟ وكيل الله كيف بيقدر يقوم بما يقوم به الله؟ قال ابن القيم والدليل على عدم الجواز، فالدليل اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، الله عز وجل هو الخليفة. طيب، قال وهو من أصعب منازل العامة عليهم لأن العامة يتعلقون بالأسباب. إخواننا ابن القيم ده رجل عجيب، وكتاب المدارك من أبدع ما كتب ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقام التوكل واعتماد القلب على الله عز وجل، وأنه من أوهى
منازل العامة. قال أحيانا يتعلق الإنسان بشيء هو لا يحس به، يظن أنه متوكل على الله وهو في حقيقة أمره متوكل على غير الله. وضرب لذلك مثلا أن الإمام أحمد سأل رجلا لا يحمل الزاد في السفر، قال له ولما لا تحمل الزاد وكيف تأكل؟ لما لا تحمل الزاد؟ قال متوكل. قال ومن أين تطعم؟ قال الذين معي في الرفقة عندهم زاد. قال له الإمام أحمد إذن قل على جراب القوم توكلت. ده متوكل على الله، ده متوكل على الناس، على جراب القوم توكلت. وحكى قصة أبي سليمان الداراني الذي وجد رجلا من توكله يشرب من زمزم ولا يشرب من غيرها ولا يأكل أي طعام، فقال له أبو سليمان الداراني تلميذ الإمام أحمد كيف لو أن زمزم غارت؟ فقام وقبل رأس أبي سليمان وقال له كنت أعبد زمنا طويلا زمزما وقد أرجعتني إلى نفسي. تخلص النفس وفواصل السبب تعاطيه والتعلق به فواصل هذه المسألة من الأمور المشتبهة، تتعاطى السبب وما تتعلق به. الواحد يقول لك والله كم الدكان ده احنا زمان كنا شحدنا، ده كلام ده بالله عليك الله حسن ده كلام، هو غير الدكان ده يقول لك فضل انت يا زول ما بتخاف الله انت يا اخي الدكان يمسك له زول؟ في ناس ما عندهم دكاكين مالون العوية جاد وشنو مالون ما عايشين كويس ومرتاحين. حكمة الله عز وجل. قال أصعب منازل العامة وأوهى السبل عند الخاصة. الهروي يرى أن التوكل من أضعف سبل الخاصة، لكن إخواننا ابن القيم العجيب خالف الهروي. ومتعة المدارج أن يخالف ابن القيم الهروي، لكن ابن القيم منصف، منصف جدا، يحمل كلام الهروي على أحسن المحامل ويقول إن قصد كذا فحق وإن قصد كذا فباطل. وأحيانا يستبين لابن القيم فساد قول الهروي ويقول الهروي شيخ الإسلام وله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الدين قدم راسخة، غير أن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام، ثم يبدأ في تغطيته. وأحيانا يقول لا تنظر إلى قلم الهروي ولكن انظر إلى عمله، فإنه كان له ثبت في محاربة البدع وفي نصرة مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. ده ما في محل واحد، ده في محلات متفرقة كثيرة جدا في هذا الكتاب الثلاثة مجلدات، دائما يخالف ابن القيم الهروي، لكن أنا لا أنزعج للخلاف أبدا، لا يزعجني الخلاف، ما بأثر معي الخلاف، لأنني أعلم أنه من الصعب أن يؤثر الناس في إطار واحد، لكن الذي يزعجني غياب أدب الخلاف والخلاف بغير أخلاق. دوا بفا معي تكلم في أحمد وتكلم في مالك وجابوا سيئاتهم وحسناتهم وأخطاءهم وردوا عليهم وحافظوا لهم مقامهم، أنا لا أنزعج للخلاف، ممكن يختلفوا، لكن أنزعج لغياب أداة الحوار بين الإسلاميين، وهذا يدل على أنهم لم يصلوا إلى نتيجة أبدا. إذا كانت طريقتهم ما بيصلوا نتيجة نهائي وسيظلون على خلافهم ولن يحصل تواصل لمعرفة ما هي الأسس التي انطوى عليها الرأي. يا أخي تقول أنت كما قلت لي براح وما ضروري في نفس المقام، ممكن تأخذ منه تلفون تقول الشيخ لو سمحت تلفونه بعد ذلك تتواصل معه. ابن القيم يخالف الهروي ولا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا، لكن بعض الناس يخالفك في مسائل فيضيع كل الحق الذي عندك، كما حكى ذلك الشوكاني عن شيخي صالح النهمي. وصالح النهمي نهم قبيلة أو منطقة في اليمن، كان صالح منها، كتب الشوكاني رسالة قيمة سماها بداية الطلب ونهاية الإرب،
ذكر أن بعض طلاب صالح النهمي قد خالفوه فتركوا أخذ العلم عنه لأنهم خالفوه في مسألة من المسائل. قال الشوكاني: ولا أجد لهذا مثلا إلا أن أقول

طيب الذهبي ده تقرأ سير أعلام ابن بلاد تستغرب. عشان كده أرى أن من كان فائرا وسائرا على خصومه وقرأ سير أعلام النبلاء تسكن نفسه ويطمئن قلبه، بتأدب شديد. فأبو بكر القاضي بن العربي الذهبي حكى قصة عجيبة، قال ذهب إلى الأندلس وناقص بعض الطلاب في مسائل فذكر حديثا، فقالوا أين الحديث؟ فقال في البخاري. قالوا الحديث وين؟ في البخاري. ذهبوا وسافر بعد ذلك فبحثوا عن الحديث فلم يجدوه في البخاري، فألفوا فيه قصائد واتهموه بالكذب، شهروا هذا الشير شريف خلاص. فقال القاضي أبو الذهبي: أما القاضي أبو بكر بن العربي فإنه راسخ في العلم ولكن الوهم يصيب العلماء. وهم متخيل كذب البخاري، وقال في البخاري ما قصد يكذب. أما هؤلاء الطلاب فإنهم سقطوا عن العلم لأنهم أساءوا الأدب، ولأن الأدب قبل العلم. وده ما عالم نسى، قال البخاري. المهم إنه في البخاري، شنو يعني؟ الزول بيقرأ في القرآن ده بيغلط، بيخش من صورة لصورة تانية، رأي شنو يحصل ولا ما يحصل؟ كان بيقى السديس ولا كان بيقى علي عبد الرحمن الحذيفي ولا ما بيحصل؟ لا بد. ثم الذهبي تكلم عن القاضي أبو بكر بن العربي لما طعن في ابن حزم. القاضي أبو بكر بن العربي نفسه زعل غضب من ابن حزم لأنه مالكي، وابن حزم بيقوم على المالكية دين بيتلخوا السلخ شديد، ولا دين الناس ما عندهم فقه ودين الناس كده بيتنبزوا. قام طعن فيه، قال أبو بكر بن العربي: دخلت الأندلس وفيها فتنة الباطن، يعني الباطنية كانوا في الأندلس الشيعة، وخرجت منها وتركت فتنة الظاهر، يعني الظاهرية ابن حزم. فقال الذهبي مناصرا ابن حزم: وما كان للقاضي أن يقول هذا الكلام في أبي محمد، محمد ابن حزم، فإن القاضي أبو بكر لا يبلغ منزلة أبي محمد ولا يكاد، ولا بيجي جنبه. قال والله الذهبي ده، الذهبي ده خطير. قال: فإن القاضي أبو بكر لا يبلغ منزلة أبي محمد ولا يكاد، ولي ميل شديد لأبي محمد لحبه الشديد للحديث الصحيح ونبذه للتقليد، غير أني لا أوافقه في كثير من مسائل الأصول والفروع، وأكاد أقطع بخطئه فيها، لا أبدعه ولا أفسقه ولا أكفره، وأكاد أخضع لفرط ذكائه وسعة علمه. والله الذهبي ده مؤدب أدب يا أخي. نحن الزول يخالف الزول في مسألة واحدة يبشتم بيه الدنيا دي كلها، ما في أدب. أنا لا أنزل والله، أنا الخلاف أرتاح له، لأنه بشوف إن الناس معنا حيين، يعني عندهم آراء مختلفة متباينة ماله، لكن تختلف مع من تختلف معه بأدب، خاصة إذا كان شيخ. فدي نقطة تربوية جدا وقفت عندها، مخالفة ابن القيم للهروي دي مليانة في المدارس كتير، لكن بخالفه كيف وبخالفه قدر كيف، ده المهم. قال ابن القيم الهروي يقول: التوكل أوهى السبل عند الخاصة. يقول: التوكل من عبادات الأنبياء، فكيف يكون من أوهى السبل عند الخاصة؟ قال ابن القيم للهروي كلام حق وبعبارات واضحة ومؤدبة. قال له: أمر الله نبيه بالتوكل فقال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. كيف يكون من أوهى السبل؟ يرى ابن القيم أن التوكل من أعلى وأفضل المقامات. قال: لكن شوف الأدب. قال: فإن قصد الهروي أن التوكل على الرغيف والمعاش الخاصة وأهل المقامات العالية لا يتوكلون على الله في هذا، قال: يمكن أن يكون مقبولا، ولكن إن قصد أنهم لا يتوكلون على الله حتى في إقامة الدين جاب الآية بتاع سورة إبراهيم، قالت الأنبياء: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. التوكل على الله في الهداية، التوكل على الله في إقامة الدين، التوكل على الله في مصالح الأمة وتسيير أمور الناس والشورى تحتاج إلى توكل، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا توكل في قضايا كبرى، كيف يكون من أوهى سبل شنو؟
الخاصة.

0: كما قال من؟ كما قال الهروي. طيب الهروي يقول شنو؟ قال أوها السبل عند الخاصة، لأن الحق تعالى المولى سبحانه قد وكل الأمور كلها إلى نفسه، وآية العالم من ملك شيء منها. ابن القيم قال هذا الكلام حق، لكن لا يمنع أن نتوكل على الله، بل يدل على أن نتوكل على الله. الهروي يرى أن الخاصة إذا توكلوا في شيء أصلا هو عند الله. ابن القيم يقول، شوف الرد بتاع ابن القيم، قال جواب ذلك أن الله الذي ملك كل شيء أسند إلى عباده كسبا وفعلا واختيارا وأمرا ونهيا، وتعبدهم بهذا. تعبدك بأن تقتات لعيالك، قال ما تقول أنا عندي عيال وتشتغل. ابن القيم قال لا، تقول عندي عيال وتشتغل وتجيب لهم الأكل ولا يديك أجر. ليه؟ لأن ربنا جعل هذا من العبادات، وأوكل هذا الأمر إليك لتقوم به. كفى بالمرء إثما أن يضيع من شنو؟ من يعول. ولذلك كلام ابن القيم كلام عجيب، وبدأ ابن القيم يأتي بآيات فيها أن التوكل ينفع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب قال هو على ثلاث درجات، قال كلها تسير مسير العامة، وهذا مبني على أن الهروي يعتبر منزلة التوكل من منازل شنو؟ العامة. وده إشكال يا إخواننا، مثلا الخوف، الهروي يرى أن الخوف من منازل العامة، وابن القيم يرى أنه من منازل الخاصة، لأن الأنبياء يخافون الله، بل الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهكذا. عرفت؟ دائما يختلف معه، وكلام ابن القيم هو الكلام الصحيح. طيب الدرجة الأولى التوكل مع الطلب، يتوكل ويطلب الأسباب، ده معنى كلام من؟ كلام هربي. ومعاطاة السبب، يعني قال يتعقب ليه؟ قال على نية شغل النفس بالسبب مخافة ونفع الخلق وترك الدعوة. ده كلام عجيب جدا. الهروي يرى، اسمع كلامه بالراحة بالراحة، انت طبعا كلام الهروي بتشوفه من الأول كذي بشوف ما بتفهمه، بتقول كلام ده ماله زي غريب غريب. التوكل مع الطلب، الطلب معناه شنو؟ معاطاة الأسباب. لماذا يتعاطى السبب المتوكل؟ قال ليشغل نفسه بالسبب مخافة أنه إذا لم يتعاطى السبب أن ينشغل بغير السبب فسادا، كقولك إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي ما شنو؟ أي مفسدة. فكأنما هو يريد يتعاطى، شو بدي فهم في التوكل عجيب، يتعاطى الأسباب، يفتح الدكان يقرأ وينال الشهادات، يطلب الوظيفة ويشتغل كويس، ده كله ليه؟ قال حتى لو قعد ساكت كده وممكن يتوكل على الله وما يشتغل، لكن لو قعد ساكت بيفسد. فهو يتعاطى الأسباب مخافة، يعني مخافة الإفساد، ويريد نفع الخلق. وأنا تحصل، أنا جاني واحد قبل كده استفتاني فتوى، بعدين شددت معه في الموضوع، قال لي والله يا مولانا صحيح مصنع، قال لي والله كان قفلت المصنع ده 700 نفر بالضرر. أنا أعجبني فيه هذا النظر لمصنعه، يعني هو بيرى أنه المصنع ده ما في كسب مادي، كونه يشغل الناس معه من المسلمين، وأي زول فيه ماسك له شنو؟ بيكون ماسك له كم؟ ماسك له جيش من الناس. أعجبني هذا النظر، شفت كيف؟ هو فيه نفع للخلق، يعني تعاطيك للسبب. انت كان فتحت دكان بتأجر من زول، بتجيب بضاعة من زول، بتشغل معك زول، ست الشاي دي بتشتغل صح ولا صح؟ كل مرة بتجيب لك كوباية شاي، كل مرة بتجيب لك كوباية شاي، في نفع ولا ما في نفع؟ في تعاطي الأسباب في نفع للخلق ولا ما في؟ في نفع للخلق كويس. وترك الدعوة، أيوة ابن القيم عنده قاعدة، الدعوة أعظم حجب النفس، نفسك أكثر شيء يحجبها عن ربك الادعاء، أنا كده وأنا سويت وأنا عندي فهم وأنا عندي علم وأنا عندي مال وأنا عندي مكانة وأنا عندي شنو معرف. الحبة دي ما عندك. عندك شنو؟ حديث في السلسلة الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام، وأصل الحديث عند الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، إن لله عبادا اختصهم بالنعم يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها فقد عرضوا النعمة للزوال. عرفت كيف؟ الله اداك حاجة، الحاجة دي كان مشيت بعدين تلف وتدور ربنا مخليك، تعرض هذه النعمة لشنو؟ للزوال. لكن ابن القيم يقول كلام الهروي في الجملة صحيح، لكن يرى أن الأسباب العباد مأمورون، وفي درجة عالية. والله يا أخوان ابن القيم ده عجيب، الهروي ذاته ابن القيم أفاد فائدة شديدة. الهروي ينهى أن تعاطي الأسباب مخافة، صح؟ ابن القيم يرى تعاطي الأسباب عبودية. فرق ولا ما فرق؟ فرق ولا ما فرق؟ ليه؟ قال فإن العباد مأمورون بالأخذ بالأسباب، فإذا أخذوا بالأسباب أطاعوا الآمر وبذلك عبدوه وخضعوا له. طيب، ولذلك يقول ابن القيم عنده كلام عجيب، قال القيام بالأسباب فقط محض عبودية. دايب ذرية أولاد يعني دا تنجب جميل تزوج، ده ما سبق، ما في ذرية بدون زواج. يعني يجيب شفع كيف؟ تفتح الزير تلقى شافع الصباح ولا كيف يعني؟ يعني كيف يجيب شفع؟ تكون عزابي عمرك كله تقول لي ده شفع؟ وين تلقى شفع؟ ما في شفع. الشفع بالزواج. لكن انت للذرية لما تجي تتزوج، وفي بضع احدكم صدقة. عشان كده القيم بيتكلم عن الاسباب دي كلام عجيب. وفي بضع احدكم شنو؟ صدقة. بديك أجر أنت عبدته هكذا، وكان جبت ذرية أضفت إلى الأمة، هذا تعاطي الأسباب ليس مخافة إنما تعبدا. عشان كده كلام ابن القيم في الأسباب شنو؟ أقوى من كلام من؟ أقوى من كلام الهروي. ويراني كثير من الناس أني أنحاز إلى ابن القيم، لكن أنا والله لا أنحاز إلا لأن ابن القيم يحاول أن يجعل السلوك على الكتاب والسنة المحضة. في بعض الناس يتكلم عن السلوك في الإسلام ويحاول أن يشوب السلوك بشيء من شنو؟ من الشوائب. قال الدرجة الثانية التوكل مع إسقاط الطلب. مع إسقاط الطلب يعني شنو؟ وغض العين عن السبب. ده كلام رفيع جدا، اجتهادا لتصحيح التوكل وقمعا لشرف النفس وتفرغا الى حفظ الواجبات. يا سلام يا اخي، ياخذ كلام عجيب. ابن القيم يرى التوكل مع اسقاط الطلب وغض الطرف عن السبب محض العبوديه. اسقاط الطلب من الخلق لا من الحق. انت لا تتوكل بالجد، ما تسأل ليك زول حاجة، ده توكل جد، ما تسأل الناس. وهنا أدلة ونصوص، اليد العليا خير من اليد السفلى، ولا تزال المسألة بأحدكم كما في الصحيحين حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، ومن أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. سؤال الله نهائي مبذورك، كم مدت حتى بعدين بديك لها أجر يوم القيامة؟ لكن البشر كان سألته يا أداك، وكان سألته تاني للضايق ويا شال حالك، وكم مدت بتكون أرقت ما وجهك بدون فائدة حتى دنيوية. لكن كان سألت الله كم مدك بيخلي لك يوم القيامة أجر. ولذلك يا أخي ده كلام رفيع جدا والله والله ده كلام رفيع. التوكل إسقاط الطلب. إخواننا مش معنا أن ما يتعاونوا هذا جائز، لكن أن يكون قلبك أقوى في اعتماده وتعلقه وتوكله، هذا لا يدركه ولا يحصله شيء. قولا واحدا إخواننا والله الفواصل دي صعبة جدا، الفواصل دي صعبة جدا الآن، يعني تأخذ من الناس وتسأل الناس، لكن الصحابة دي عندهم حاجة عجيبة خلاص. يعني مثلا في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تسأل الناس شيئا، قال حكيم كان أحدنا إذا سقط صوته من على فرسه لا يسأل أحدا أن يناوله. الصوت كان وقع من الحصان، أقول له سمحت ناولني الصوت، ينزل ويمشي عشان ما يكلف الناس، وفي هذا أدب رفيع جدا. طيب قال وغض العين عن التسبب اجتهادا في تصحيح التوكل. قال معناها يعرض عن الاشتغال بالسبب. إخواننا ما قال يتخلي السبب، تغض العين عن السبب، تعمل به لكن ما يكون في قلبك، لا يكون شيئا مؤثرا فيك. ده معنى هذا شنو؟ معنى هذا الكلام. طيب ابن القيم ذكر هنا حاي مسألة عجيبة جدا. يا سلام يا الرجل ده رأيت ربنا يجزاه خير، بحث في أمور ومسائل متعلقة بالقلوب، بحث عجيب. قال رحمه الله السابق قد تعرض له أحيانا أحوال ومقامات وكرامات. ممكن زول كويس يقول أحيانا، شوف أحيانا دي يكون ما عنده قروش، يقول لي الله يا الله داير قروش الآن، الله يسخر له ويجيب له قروش، زي عاصم بن أبي النجود الله جاب له موظف بتاع بنك ولا تاجي من الكريم حدية عشان ذاته ما تلاقيه وتقول له أنا أديتك ولا سويت لك، عشان ذاته ذات الزول ده حدية. أها رأي شنو؟ أها تيسر بس حدية في شنو؟ الله ممكن يجيب لك لكن ما طوالي، ده ما معنى الزول طوالي كل مرة يفلس يمشي الخلا يجيه حدية، لا ده ما معنى كلام كده. يقول ابن القيم والصادق أحيانا قد تعرض له أحوال ومقامات وكرامات لقوة نفسه في لحظة وتعلقه يجيبه الله، ولكن هذا لا يكون أبدا، يبقى الأصل الأخذ بالأسباب، يبقى الأصل شنو؟ وهذه الحالة قد لا تدوم لأنها ليست من مقتضى الطبيعة، لأنها ليست من مقتضى شنو؟ ليست من مقتضى الطبيعة. قال وتفرغا للواجبات. الإنسان إذا ما اشتغل بالأسباب وبقت جزء من تفكيره بيعمل واجبات كثيرة. في كثير من الناس إخواني كده، أنا أسأل سؤال، كم مرة في اليوم تطالع كتاب الله؟ كم مرة؟ كنت أقرأ في سير أعلام النبلاء الذهبي يقول وبعض الصالحين كان إذا أراد أن يقرأ القرآن وينظر إلى المصحف ويقرأ القرآن يقول دعوني أنظر إلى الله، لأنه يتعامل مع كلام الله مباشرة. كم مرة بتقرأ القرآن؟ بتمسك المصحف ده كم مرة؟ بعض الناس ربما من رمضان إلى رمضان، وبعض الناس تمر عليه الشهور الطويلة. ما السبب؟ كثرة مشغولياته. مشغوليات ماذا؟ معايش. والمعايش وما في المعايش في أسباب المعايش، كثرة تعلقه والتفاته للأسباب. انت ما تتعلق بالأسباب، ومن عدم التعلق بالأسباب واقتصاد يفل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في السودان ما قاعد يقفل إلا من رحم الله، السوق شغال وأي حاجة شغالة والأذان يأذن، حاولوا يعملوها مرة ما قدروا. بتخيل إنه في العشر دقائق دي بيغنى معين نزول واحد غنى ما في أول شنو يقول ترى في محل ده صح ما صح وبل احتمال ما يجوه الزباين كتار إلا شنو من الصباح ما بجوزون بس وقت الأذان زي أذن يجوك عشرة عشرة يقول معقول أقفل يقول لك يا مولا حد حسن ما استفتحت يقول لك كويس ما بيستفتح إلا مع الصلاة رأي شنو يا أخي دا عليك الله متفرغ لواجبات وقت الصلاة لو جات الأمة دي كلها قفل بضيع منك اللي ضيع لكن أصلا يا إخواننا دا يدل على أنه متعلقين بالأسباب أسباب المعايش أكثر من غيرها. الدرجة الثالثة يقول الهروي التوكل مع معرفة التوكل النازعة إلى الخلاص من علة التوكل وهي أن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء ملكة عزة لا يشاركه فيها مشارك فيكل شركته إليه فإن من ضرورة العبودية أن يعلم العبد أن الحق سبحانه هو مالك الأشياء كلها. طيب ما معنى هذا التوكل؟ التوكل مع استشعار معاني التوكل معرفة التوكل تتوكل وانت عارف نفسك بتعمل شنو عرفت؟ تتوكل توكل شنو؟ معرفة. علة التوكل أن تنسب التوكل إلى نفسك تكلم تقول أنا متوكل علة التوكل نسبة التوكل إلى شنو؟ إلى النفس ونسبة التوكل إلى النفس ضعف إنما أعانك الله على أن تتوكل عليه سبحانه وهذا مقام رفيع جدا. لكن ابن القيم يخطئ الهروي هنا أيضا يقول كأن كلام الهروي يفهم منه علة التوكل أن لا تتعاطى الأسباب نرجع ثاني وأن تقول طالما الأمر كله بيد الله خبدي سألناه ولا ما سألناه ما نسأله خبدينا. لكن ابن القيم يرى أن السؤال بأمر الله وأن السؤال سبب وأنه لا بد من تعاطي السبب ولكن تعاطي السبب تعاطي شنو؟ تعاطي عبودية. ومن علة التوكل التي أشار إليها هروي قال أن يعلم العبد أن الحق سبحانه وتعالى هو مالك الأشياء وحده. من علة التوكل التفات القلب إلى غير الله التفات القلب إلى غير الله علة التفات القلب إلى غير الله شنو؟ علة. إخواننا والله سبحان الله يعني ربنا ما بيكلم مثلا أديك حديث البخاري الحديث ده حديث عجيب خلاص. امرأة تسكن البادية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث البخاري روته عائشة أم المؤمنين. هذه المرأة امرأة سوداء سوداء جاءت إلى المدينة وسكنت مع عائشة فكانت تردد بيت شعر لا تفتر منه ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من ملة الكفر أنجاني ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من ملة الكفر أنجاني. قامت عائشة قالت لها تعال ما معنى هذا الكلام؟ قالت كنا في البادية عندنا عرس وأتي بوشاح مذهب وحرير للعروس فظنته حدأة الحذية بتاعتنا الكبير دي ما ياهلك دي واحدة ثانية ظنته لحما فأخذته وطارت به فاتهموني به فشنو فاتهموني به. قالت حديث البخاري ورسول الله عليه الصلاة والسلام شاهد على هذه القصة فوثقوني ووضعوني في الحرب ومنعوني الطعام والشراب وجلدوني وأنا كنت في بداية إسلامي فقلت يا الله لقد تبعت نبيك ولم أره وكذا ذاك ما مشت المدينة ولا شفت الرسول أما وإن لو أن دينه حق لتنجينني ولتبينن براءتي. قالت وبينما الحال كذلك فإذا جاءت الحدية وأسقطته في الحي قال فحلوا وثاقي فهاجرت إليكم وجاءت المدينة وقالت يوم الوشاح من تعاجيب ربنا به من ملة الكفر أنجاني كان سببا في هجرتها. حديث البخاري رأيك شنو؟ ولذلك التفات القلب إلى غير الله فيه إشكال. انتهى بذلك أو انتهت بذلك منزلة التوكل، والمنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التفويض، وهي أعلى درجة من التوكل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا بتوفيق الله ومنه وكرمه اليوم في هذه الدقائق سيكون عن إخبار القرآن لنا بمن يضلون عن دينه وعن عبادته، أن لا مصير لهم إلا عبادة الشيطان. فأنت مخير بين أمرين، إما أن تكون عابدا لله دينا له ملتزما بقيم القرآن أو الدين، وإما أن تكون لا محالة. المسألة مش خيار، لا لا لا محالة. حتى علماء الاجتماع يقولون هذا، الإنسان لابد أن يكون ميالا إلى طاقة وإلى قوة خارقة يركن إليها عند الحاجة ويطلبها عند العوز ويلجأ إليها عند الخوف ويطلب منها القوة والمنع والمكن والتمكين يعني. فلا، الإنسان لابد أن يكون له ميول فطري، سبحان الله، لابد أن يكون له شيئا يعبده. العبادة هذه فطرنا الله عليها وأرادها سبحانه وتعالى أن تكون له، ألا نشرك به شيئا جل في علاه. ما أريد أن أخبركم به اليوم أو أحدثكم أو أسامركم هو كيف أخبر القرآن قبل 1400 سنة. سبحان الله، سبحان الله، عظم القرآن ومكانته وإعجازه يتجلى يوما بعد يوم. كيف أخبر الله تعالى أنه سيأتي زمان على الناس يضلهم الشيطان ضلالا بعيدا. الضلال البعيد موجود حتى من قديم، لا، هذا ضلال نوع ثاني. كيف عرفت الشيخ أن نوع ثاني؟ اسمع بقية السرد. ضلال ثم أماني ثم تحكم وأوامر. يبدأ بالضلال وبالأماني وبالتحكم وبالأوامر. أين وجدت هذا؟ أنت تقول يا القرآن يقول هذا، أين هو في سورة النساء؟ الله تعالى يخاطب الشيطان، أعاذني الله وإياكم، يخاطب ربه، يخاطب الله عز وجل في تحدي صارخ عظيم. يقول له يا رب، يا من أخرجتني من الجنة وجعلتني رجيما ملعونا. هو استحق اللعنة بماذا؟ بعصيانه، وإلا أمر الله سبحانه وتعالى كل مخلوقاته فاستجابوا، إلا إبليس أبى واستكبر. الإباء والاستكبار والتعالي على أوامر الله يصنع منك شيطانا. فلا تقول لي مثلا والله فلان مش شيطان، عندما يكون تكون أفعاله، أعاذني الله وإياكم، عندما تكون أفعاله يعني، لا لا، قد يكون شيطانا وهو في صورة إنس. شياطين الإنس والجن في الأنعام هذه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. خلينا في آية النساء اللي نبي نقولها نتو. قال، يقول هذا الشيطان يخاطب ربهم، قال ولا أتخذن من عبادك، لا أتخذن هكذا، لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وبعده ولا أضلنهم، هو يتوعد. الشيطان يقول يا رب هؤلاء عبادك الذين يعبدونك ويخلصون لك العبادة، أنا لن أتركهم، فقط مد لي بالعمر. الله سبحانه وتعالى أنظره ومده، سترى كيف أضلهم وسترى كيف أمنيهم وأمرهم، لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، نصيبا معروفا، ولا أضلنهم. بداية أول درجة يبدأ بها الشيطان هي الإضلال. كيف؟ أن تكون في طريق الله الواضح الصراط المستقيم، يأتيك يضلك بضلالات، يعني يقول لك النجاة ليست هنا. هذا ما حدث مع الغرب، ما يعانيه الغرب اليوم من انحلال أخلاقي ومن تحذر قيمي ومن من استياء حقيقة في القيم الإنسانية عندهم، هو سببه البعد عن الله والبعد عن الدين، والتمسك بماذا؟ التمسك بهذه الأشياء التي يدعونها والتي سيأتي ذكرها في الأماني، هذه التي يمنيها الشيطان. يقول ولأضلنهم. الضلالة والعياذ بالله أن ترى الحق في غير الحق وأن ترى الصواب في غير الصواب، فيأتيك الشيطان يقول لك الطريق ليست من هنا، أنت رايح، أنت ضائع، أنت لا والله ما تندري على شيء ولا تندري على حاجة، ولا رايح خريطتك باي، كيف الحل؟ هنا الطريق بالله. إيه نعم، يقول لك هنا، تعال أنا أوريك الحق والخير والصلاح والهدى. هذا الضلال هو أن يريك الشيطان، أعاذك الله طبعا السامع والمتكلم، أعاذنا الله وإياكم، أن يرينا، خلينا نعبر بسخط، أن يرينا الحق في غير الحق. وكم اليوم من أناس يتخذون مواقف سياسية ودينية وأخلاقية وقيم يروا أنها قيم ويدفعوا عليها، في الفيس، في الصفحة الخاصة، في التويتر، في اليوتيوب، في أي وسيلة من وسائل السوشيال، يدافع بقوة، وحتى أنه يتحدى، يقول أنا أجزم وأنه لن يكون. يا أخي سبحان الله، قد تكون على ضلال أنت، تريث، قول والله هذا ما اهتديت إليه، أسأل الله أن تكون هداية ربانية، وأن لا تكون ضلالة شيطانية. هي قد تكون كذلك، للأسف نحن أغلبنا يدافع عن أشياء. الآن في موقف غزة مثلا الذي نعيشه، صلى الله أن يفرج عنهم، والحمد لله كربتهم بدأت تنفرج بتوفيق الله ومنه وفتحه ونصره. بعض الناس في موضوع غزة يقول لا والله كان غريح روحهم جماعة غزة، يعني على أساس ريحوا روحهم، يعني شنو يعني؟ وأنا تكلمت حقيقة أكثر من حلقة في هذا الموضوع، والآن ذكرته حديثي الآن عن الغرب وعن كيف أخبر القرآن بضلالهم، لكن معلش لابد من نقف عندها. كيف يعني أنت تفتيهم؟ من أين أنت تفتيهم؟ معلش وين أنت؟ وين تقيم أنت؟ في غزة أنت؟ وين أنت؟ في أريحة؟ في حيفا؟ في القدس أنت؟ في الخليل؟ لا لا لا لا، يقول لك أنا في شمال أفريقيا، أنا في كندا، أنا أدرس في ماليزيا، أنا في الغابون، أنا في جنوب أفريقيا، أنا في دولة خليجية مثلا، أنا في أقصى المغرب العربي. وشن علاقتك أنت تفتي؟ قال لا، أنا لو خدوا رأيي، لا خلي رأيك عندك، شوف أنت اليوم شوف فطورك وشوف بالله يعني شنو نوع الشواء اللي مجهز للغداء. خلي الناس على حالهم، هذي ما عندهم نظرة خاصة وهي تثبت جدارتها كل يوم، تقول لي في ضريبة، ومن قال لك بيعيشوا يعني انت زعلان عليهم، يعني انت حزنان جدا وزعلين على الأطفال. أكيد قتلوا الأطفال قبل أن يموتوا، هؤلاء أسقطوا معهم كيان ظالم. الكيان الظالم الآن يحترق في أوروبا كلها، الآن اكتشفوا أنه كيان ظالم ومعتدي جدا، يقتلوا الأطفال بكل دم بارد. تقول لي لا، الضريبة هي ضريبة لا شك. هل تتصور أنت أن الغزاويين تهون عليهم أولادهم؟ رأيتم صورة الرجل الذي يقبل ابنته، الموقف المبكي هذا؟ عندك تصور أنت أن في أحدهم يهون عليه ابنه؟ أبدا أبدا أبدا أبدا. لكن سبحان الله، لابد هل ينتظرون هذه الأمة الميتة؟ هذه المليارات من النفط والغاز والسلاح، هل ينتظرونهم غزة؟ انظر إلى وضع الناس، يكفي أنهم الآن يفاوضون. الله أكبر، شيء مفاوضة غزة، كم حجمها هي غزة؟ تفاوض في كيان غاصب، هؤلاء الصهاينة ومن وراهم ومن وراهم. تتكلم عن قوة عالمية، تتكلم عن أمريكا، تتكلم عن البنتاغون، تتكلم عن قوة عظيمة، عن حاملات الطائرات معهم. لكن هؤلاء القلة معهم رب العالمين. خلينا، أنا قد ذكرت الآن الموقف، بعض الناس يدافع، لا والله كان تريحه وهذا ظلم. أنت معليش، ما أنت قد تكون مضلا وأنت لا تدري. رجعنا لعنوان حلقتنا اليوم، اللي هو الشيطان الذي توعد وخاطب ربه قائلا: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم. الضلالة هذه، أن ترى أنك على الحق وأنت لست عليه. به كويس، خرجنا من هذه. ولا أمنينهم، هذا ما يحدث في الغرب، أمنين بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة، عناوين منشيت، الصحافة يقولوا المنشيت، العناوين العريضة، الحرية والتآخي والمجتمع السلمي والكلام الجميل والقوات الضاغطة، تسمع العبارات جميلة، العناوين براقة هكذا تشدك، لكن الفائدة لا شيء. شعب يتردد كل يوم، تقول لي لا والله متقدمين علميا، ماشي الحال صح، لا ننكر علميا عندهم حضارة تقنية، حتى التقنية والصناعة، ونحن للأسف نحتاجهم في هذا. وأنا لا أقر أن تحتاج الأمة العربية المسلمة أن تحتاج هؤلاء، هذا عيب، هذا موضوع خاص بنا احنا، هذا عيب لنا احنا وكارثة. وأنا أشرت إلى هذا، أنه لو أصبحت الدنيا من غير الأمة العربية كاملة، ما أعتقدش في دولة بتوقفك ولا دولة تقول خير مع ماتوا هذين، لأنه حقيقة لا، ما احنا نستورده، نحن لا نصدر شيئا. هذا موضوع، هذا ملف أنا معك فيه، أنا تكلمت عن هذا في حلقات. الآن كلامي عن الجانب القيمي الأخلاقي، هم مترددين جدا. ويقول لك كيف هم وصلوا الآن إلى أن يجعلوا الإنسان كلب، حشاكم حشيك داركم يعلق داركم. إيه نعم، بعض الناس يؤجر نفسه ليعيش كلبا براتب عالي جدا، كلب كلاب بشرية، يلبسون أقنعة كالكلاب ويربطون لهم أحشاكم أحشاك داركم سلاسل في رقابهم ويحملونهم في سيارات خاصة. تحول الإنسان إلى حصان، رأيت صور مثل هذا، نساء ورجال يتحولون إلى أحصنة، إلى أحصنة، أحصنة، على أساس أنه هو يلبس في حدقة مثل أحذية مثل أحذية الخيل. كويس، هل هذا رقي؟ هذا الشيطان يذهب بهم. في الأول حقوق الإنسان، حقوق الطفل، حقوق المرأة، ماشي الحال، أصبحوا كلاب، الإنسان يصبح كلب يعني؟ هذا رقي؟ هذه قيم؟ هذه مزال القرآن قال: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قبل ذلك ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. طبعا هذه المسألة أشار القرآن إليها حتى في سورة الأنعام، وقالوا هذه أنعام لا يركبها، لا نركبها، يعني عندهم أنعام خاصة لا يركبونها، واختصوا بها مع شركائهم، والحديث عن هذا في سورة الأنعام طويل. لكن القرآن أشار أيضا في سورة النساء إلى هذا، أن الشيطان أمرهم فلا يبتكن آذان الأنعام، تعاملهم مع الأنعام تعامل يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. كيف تغيير خلق الله؟ الآن يغيرون خلق الله في أوروبا، الآن يعتبرون أنه لا فرق بين الذكر والأنثى. القرآن يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقناكم من ذكر وأنثى. الآن في الغرب قال لك لا، تذهب تسجل ابنك المقيمين هناك بعد أن ينجب تقول له أنا رزقني الله سبحانه وتعالى بنت، يقول لك ما أدراك بنت الحالة تقول بأنها طفل، الطفلة بنت، فتاة يعني بنت طفلة، يقول لك لا سجلها مولودة فقط وبعدين هي تقرر أو هو يقرر. تصور هذا موجود الآن، أي رقي في هذا؟ هذه قيم جدا وضيعة. سبحان الله، ما خالفوا مش القرآن فقط، لا خالفوا نواميس الطبيعة وكل قوانين الدنيا وتاريخها. أن ذكر قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أنت تأتيني تقول لي لا، الوالد بعد ذلك يحدد ابنه يعني يريده ولد، وهي تحدد وعندها مسؤولية خاصة، وعندها أي مسؤولية هذه؟ وأي عقل عنده؟ حتى هو رب العالمين أنجبه حتى في الألوان، يجبرونهم ألا يختاروا لهم ألوانا وردية مثلا للبنات. يذكر أحد من الأشخاص قال جئت أشتري طفلة صغيرة لم تتجاوز السنة ألوان هكذا فاتحة يعني زهرية، قال يقول لي صاحب المحل ما يدريك، أقول له هذه بنتي هذه بنت، يقول لا ما مش شرط الألوان هذه، قد يأتي بعد، خلاص الآن الثقافة هذه موجودة عندهم. نحن كمسلمين عرب كنا وغير عرب، المهم مسلمين بسرعة ومقيمين هناك، حلنا سهل الحل أنك تترك البلاد وترجع إلى وطنك، أي سهل. لكن هم ماذا يصنعون؟ هم لا يصنعون شيء، لا يستطيعون. أصحاب جنسيات هناك يقيمون، هذه حياتهم وهذه يومياتهم، يعيشون ويموتون على هذا التدني، للأسف تدني أخلاقي. القرآن يقول ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم، سبحان الله التدرج. شوف أولا قال لا أضلنهم، ثم قال لأمنينهم، ثم قال ولا آمرنهم، انتقل من الضلال والأماني إلى الأمر. ومن يأمر؟ من الذي يأمر؟ الأعلى للأدنى. الشيطان نصب نفسه ربا هنا، إلها، يقول ولا آمرنهم، من يأمر؟ الند لا يأمر، الند الأخ، الند الزميل في العمل، الند الجار، ند الناس بالعموم هما في ندية، إلا بعض المقامات الخاصة التي خصها أهل العلم أو خصها الإنسان بالأبوية، الأب أعظم منزلة من ابنه، وهكذا الشرع حدد هذه المقام. لكن غير ذلك في ندية، لا هو ما قالش أنا أطلب منهم. لو قال الشيطان مثلا لأضلنهم ولا أمنينهم، ثم قال ولا أطلبن منهم، تتفهم أنت تقول لا الشيطان قاعد يحاول، لا هو بعدين قالك لا تسحبني بعدين بنمنيهم ومندير محركات، لا أنا نأمر أمر. قال ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا ما يحدث الآن، منظمات تشتغل على هذا، وألوان الطيف وأعلام ورايات خاصة بهم، ويصدرون نحن في حقائب عن طريق بعض الدول اللي محسوبة على الإسلام العميلة، للأسف الشركات أصحاب المال أغلبهم، لا نقول كلهم، أغلب إذا كنت تريد أن تقول 70% يهمه الربح، تأتي لي بحقائب. وأنا اكتشفنا هذا في بداية السنة الدراسية حقيبة، عندما نظر إلى مكان تصنيع حوجة إسرائيل، حقيبة موجودة هنا، قالوا جاي عن طريق تركيا، طريق تركيا، طريق الإمارات، كل هذه دول تتعامل مع إسرائيل، عندها تجارة معها، مع اختلاف مواقفها أصلا من موضوع غزة أو موضوع فلسطين، في اللي أسوأ من الثاني بكثير، ولكن وهذا مش موضوعنا السياسي، أنا أتكلم عن الجانب الأخلاقي والقيمي. أنت يا تاجر، يا سي الشيخ، يا أستاذ، يا أخونا، أنت التاجر، ما عليش، إحنا عارفينك تبي تربح، وربي يعينك ويفتح عليك، لك مش بهالصورة، بهالشكل المتدني هذا، عندنا قيم إحنا، ما عليش، عارف أنت؟ قال أنا والله ما نعرفش، أنا عجبتني الحقيبة ومشيت الإمارات ومشيت لتركيا ومشيت لدولة عربية ولقيتها واستوردتها. لا، إيه؟ لأنك تاجر تبي دراسة، أنت دار التجار شو بيديروا بالعلم؟ بالله المال، المال يحركهم. لا، حتى الثقافة مهمة جدا، مع المال نبو وعي. وعي يا تجار يا حلوين طيبين، أنا مش كراهية كلام، هذا من باب النصيحة. ربي يفتح عليكم وتشتغلوا، هذا رزق، ربي يوفقكم. وهو حقيقة الأمر، لولا التجار ما وجدنا بضائع. نحن نحتاج إلى الملابس والأقمشة والأردية والأحذية، إيه، لكن في حدود. خلي عندك ثقافة. التاجر الذي يبيع لك المصنع الذي ذهبت إليه، تعرف أنت شو اللي فضح الموضوع؟ الحقائب، الناس البسيطة، المشترين يعني الزبائن، اشتروا ورجعوا بالحقائب إلى البيت، فتحوا فإذا بها قصائم من داخل، طبعا عادة في شرائح وكروت هكذا لكل شيء جديد. وجدوا عالم دولة الاحتلال هذه، دولة الصهاينة، موجود، وبعض الكلمات العبرية ما شاء الله. وين؟ في الحقيبة. وين؟ تمشي لأولادنا. هذا قبل أحداث غزة بكثير. أحدثكم عن بداية السنة الدراسية، قلت حتى منشور على هذا الموضوع، وحذرت من المسألة، لأن صديق جاني في الخاص وأخبرني. الشاهد، الشيطان وراءنا لا يتركنا ولا يمل. هو لا يمل، يقول أنا الحمد لله. أنت الشيخ اليوم جبت لنا معلومة، بارك الله فيك. أنت تحكي أنه يضل الغرب، لكن إحنا لا يا سيدي، لا عنده طميعة فينا أكثر. هو يضل الغرب ماشي حال، لكنه لا ييأس منا. هو يعرف أننا نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وهذا شيء جميل جدا، هو التوحيد، هذا أعظم شيء. إيه، لكن لا ييأس، هو لا ييأس، يذهب إلى الأعمال فيفسدها عليك، يدخل فيها شيء من الرياء، يذهب إلى نفسيتك المؤمنة المستقرة المطمئنة، فيجعل منها نفس لئيمة، أو نفس عديمة الخير، أو نفس حاقدة، أو نفس مليئة بالبغضاء للناس والكراهية، مع أنك موحد صاحب صلاة. فهو لا ييأس، لكن التدني الأخلاقي الذي يعاني منه الغرب حقيقة غير مسبوق. حتى أني أقول أن 1400 سنة على الآية هذه تحديدا، لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن. هذه الآية أتصور أنه لم تتحقق كذا في هذا العصر، بكل ما ذهب على الدنيا من إمبراطوريات وحضارات وظلمة وطغاة وقتل وحروب وإبادة، لم يغير أحد جنسه. الرجال رجال والنساء نساء. كانت هناك عبودية، كان هناك رق، كان هناك امتهان واحتقار وقتل وإبادة موجود. التاريخ يعني غاص، تعرف غاص بمثل هذه الأحداث، لكن لم يذكر التاريخ أبدا أن أمة أو حضارة غيرت الرجل إلى امرأة أو المرأة إلى رجل، أبدا أبدا. إذن نحن في آخر لحظات الانحطاط التي تعاني منها أوروبا الآن. خيرك، أوروبا قبل 5 سنوات لم تكن كذلك. أوروبا في 2012 و13 و14 تصور فيش في بعض القوانين التدريجية اللي ماشية اللي ما هم عليه حقيقة، هم ماشيين في مدرسة من سنوات، لكن مش بهذا السوء. تعرفون أنتم في السويد ماذا يحدث؟ ينتزعون الأطفال العرب من بيوتهم، يذهبون إلى العائلات السورية النازحة المسكينة هذه التي تبحث عن ملجأ لها وتشعر بأنها وصلت إلى بلاد الإطمئنان، يأخذون الأسر. والمسائل هذه مشاهد موجودة في السوشيال ميديا، ينتزعون أطفال لمجرد أن يقول الطفل للأخصائية الاجتماعية التي تحقق، حش تعرفه مسلم ما عادش بطل التحقيق فيه، يضربوكوا، يهزبوا فيكم، ينتوا عليكم، تعاملوا معك بعمل.

0: غرب اليوم. كنا حتى أن في بعض اللحظات نقول فلان ما شاء الله يعني هو في بلاد غربية يدرس. لا لا لا والله بدنا نشفق عليهم حقيقة. الآن كل ما سمعت قريب أو بعيد من وطننا أو غيره يدرس أو يعمل في الدول الغربية أقول والله أنا أشفق عليه، ربي يكون في عونه مسكين. انحطاط أخلاقي غير مسبوق. القرآن أخبر به قبل 1400 عام. سبحان الله، عظمة القرآن تتجلى كل يوم. هذا ما أردت أن أقوله في هذا المساء. إن شاء الله نكون حصلنا فائدة من حلقة اليوم. إن شاء الله ربي يصلح حالي وحالكم ويحميني وإياكم من ضلالات الشيطان وأوهامه وأمانيه. ربي يتقبل مني ومنكم، حتى ألتقيكم في مساء آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

السرايا اف ام 99.3. حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حل القرشك، والذي يتناول المعاملات المالية ويتناول البيوع عند الناس، البيع والشراء والحلال والحرام، من أجل سلامة الدين وسلامة الأبدان وبركة الأرزاق وحلول البركة حتى على المجتمع، لما كل واحد مننا يعرف الحلال من الحرام في رزقه، ويعرف شن يأكل ويوكل الصغار. وهذا البرنامج يستقبل حتى أسئلتكم عبر الواتساب، أسئلتكم عبر الواتساب، سواء كانت مسموعة أو كانت مكتوبة على الهاتف 091-15-05-39، 091-15-05-39. تكتبوا سؤالكم في أي نوع من أنواع المعاملات المالية ونجيبوا عليه إن شاء الله في هذا البرنامج. إحنا برنامجنا طبعا هو يشرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، كتاب مبسط موجود في السوق، يعني يشرح الطريقة للمختصين وغير المختصين. وقفنا عند الكلام عن أركان الركن الثاني في المعقود عليه الثمن والمثمن، وشرحنا في اللقاء السابق شروط صحة كل من المعقود عليهما حتى يكون العقد صحيح، وقلنا يكون طاهر غير نجس ولا متنجس، ويكون منتفع به عادة والله شرعا، وتكلمنا أن يكون معلوما للعاقدين ذاتا وصفة وأجلا وقدرا ومقدورا على تسليمه حتى لا تقع الجهالة. وقلنا أن الجهالة، الشريعة استثنت بعض البيوعات من أصل الجهالة، لأن العرف جعل المجهول فيها له حكم المعلوم، من ذلك حكم البيع بالدليل، الكتالوج، بيع القوائم يسموه بيع القائمة.

0: بيع البرنامج أو بيع الدليل أو الكتالوج أو غير ذلك. كيف صورتها؟ الصورة أن فيه تاجر مثلا يملك سيارة محملة ببضائع إلكترونية فرضا، مواد كهرومنزلية، ضاع سيارة كبيرة مغطية بال اسم هذا القطون مسكرة وجت وقفت أمام السوق ويبي يبيعها، لكن مش معقولة من نزل لك البضاعة تحت وبتفتش عدد اللمبات وشن كذا وشن، لا قصة طويلة. لكن شن نوريك؟ أنا نوريك القائمة، قائمة السيارة شن فيها، على قائمة الحساب يعني الفاتورة الفواتير المذكور فيها كل نوع على حدة، صفته وعدده وسعر الوحدة وسعر الجملة اسمها هذه بلد الصنع إذا كان حاجة في الصلاحية، تاريخ الصلاحية. إذن هذا يسموه البيع بالقوائم أو الكشف، وهذا جائز. تقول جهالة، قد يقول قائل هذا فيه جهالة، إيش عرفنا؟ نقول لك إحنا بناخذ تو الآن على حسن الظن أو حسن النية، أنت أخذت بالقائمة وتبيع وتشري، إذا كان تبين لك بعدين فيه نقص أو فيه زيادة أو إخلال في صفة من الصفات، بإمكانك بعدين ترجع والعقد يصير غير لازم في هذه الجزئية. لكن هل من أصل البيع، أصل البيع جائز والله مش جائز؟ جائز أصل البيع جائز، رغم أننا زي ما قلت لك ما نش عارف الأشياء هذه لأن حجمها كبير فتجوز. من ذلك البيع بالدليل، يقولوا البيع بالدليل، كيف صورته هذا؟ مثلا تاجر يريد شراء بضائع مثل الهواتف المحمولة، يبي يشريها عبر الانترنت، عنده نوع من أنواع الآيفون والله سامسونج والله أي نوع من أنواع الهواوي ولا غيره، لكن بيشريها حسب الصفات المعروضة بالتفصيل في موقع الشركة أو في موقع المحل، يعني محل من محلات النقلات عارض المحل النقلات كلها اللي عنده في المحل، تمام، وعارض أسعارها وكل هاتف عطيك اللون متاعه ومواصفاته ومعروف مسكر في صندوقه، فمعروف هو، كلنا نعرف وإحنا الأشياء المسكرة أنك أنت بتقرأ على الباكم من برا، خلاص بدل ما قريت مباشرة في المحل، أنا قريت وين؟ أنا قريتها في الموقع، في التطبيق، في موقع صفحة المحل. فما حكم البيع في هاتين الصورتين، سواء الأولى بالكشف والله هذه، إذا كان الوصف فيهما وصف دقيق وصادق وينفي الجهالة والغرر، فالبيع صحيح جائز ويكون لازم ما دام وجد البيع على الصفة التي عرضت عليه وكتبت عليه. فإذا حصل خلل في الكمية والله في الصفة، لا أنت كاتب لون النقال أبيض طلع لي بودري، شندير بيه بودري، والله طلع لي أحمر، طلع لي أصفر، لا نرد بعدين ونجيب معاي المقطع والله الصفحة والله كذا ونرجع. هذا جانب مهم، شفتوا لاحظتوا هذه يسموه، يقول لك البيوع أحيانا تكون فيها جهالة، لكن الشريعة استثنت من أجل التيسير على الناس حتى لا تتهم الشريعة. والبعض يقول لك والله الشريعة ضيقت، لما ضيقت هاي وسعت عليك، هاي قالت لك بيع حتى بالورق، لكن ممكن صادق أنت، بس كون صادق في العرض. من ذلك بيع الجزاف، بيع الجزاف أو الجزاف، هذا بيع الأشياء اللي تباع كيلا أو تباع بالوزن أو تباع بالعد، لكن بالجملة بدون كيال، مش بالكيلو مش بالوزن ولا عد، لا تباع يعني أصل هي أصل الشيء أنه يباع زي الرز مثلا والتمر والقمح، يباع بالكيل ولا بالوزن هيك الأصل، لكن إحنا مش حنبيعوه بالكيل ولا بالوزن، لا بيع شيلة بيلة، شيلة بيلة زي ما يقولوا بالعام، سيارة جتني مرطومة طماطم أخضر أو دلاع ما تعد، صعب عدها، مش 5 طروف ولا 10 طروف ولا 20 طرف في 10 ثواني ننزلها نعدها، لا كمية كبيرة، سيارة كبيرة بالجرار وكلها بطيخ خلاص دلاع قلعاوي مثلا. إذن هذا يسموه البيع الجزاف. كراتين ما لا حد، كراتين كبيرة بالعنب أو سيارة بالعنب أو كومة شعير أو كومة تمر، هذه كلها بيع جزاف. الأصل أن هذه فيها جهالة، لأن المفروض كما درسنا في الأول في الحلقة الماضية، ما نبيع الشيء ما نعرفش وزنه ولا عدده ولا كميته، لازم يكون معلوم الصفة والعدد والكم. لكن الشريعة استثنت هذا الممنوع وقالت جائز، جائز. وهذا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام، إذا اشتروا الطعام جزاف أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. لكن العلماء مع ذلك أجازوا لرفع الحرج عن الناس والتسهيل عليهم، لكن هذا فيه شروط. أول، أن يكون هذا البيع اللي شيلة بيلة يكون مرئي كله أو بعضه، شوف فيه، مش حاجة مسكرة بالمقفلة، لا، تكون قدامي كومة التمر ولا الشعير ولا الرز أو الطماطم أو غير ذلك ولا البطيخ، لازم تكون قدامي، وهذه الرؤية تستمر وتبقى على نفس الحالة وعلى نفس المعرفة إلى وقت العقد، إلا إذا كان بتتلف المبيع من رؤيته، كان بيتلف ما ينفع. صحيح، يعني طماطم حكة بتفتح كل، ولا سردينة بتفتح كل علبة باش تشبح، لا ما ينفع بتفسدك. لكن إذا كان العلب مسدودة صنعا، وجبت لي ما جبت لي في كراتين يمكن عدها، جبت لي كم مفرغات ومعبية سيارة كبيرة وصلاحيتهم صحيحة وبضاعة سليمة 100%، إذن وشفت هالسيارة وقدرتها، ما أنت لما بتشوف الكمية تقدر تقدر، تعرف التجار يعرفوا، لكن أنا ما نعرف، بعض المستمعين ما يعرفوا، لكن التجار يعرف للسيارة المعبية تمر قداش سعرها ونوع التمر أو أي بضاعة أخرى، وحتى السيارة تكون مستوية من تحت، مش فيها حاجة راقية من فوق. ما هو لما نشوف حاجة هيك زي الغرد هيك مرتفعة من الوسط، باش اللي رقاها تخاف بالك في حاجة من تحت رفعتها. إذا كان مستوية أنا يعطيني تقدير صحيح، ولذلك العلماء يقولوا استواء المكان شرط، يعني تكون الأرض أو السيارة اللي عليها السلعة مستوية، ما يفوش فيها ارتفاع أو انخفاض في وسطها، بحيث يتوهم المشتري إنها 40 كيلو فتطلع لـ20. كيف 20؟ هذه 40 كيلو بالتقدير عارفها، وإذا بهم في بطن هيك الحاجة فيها بطن راقية، السيارة حاطين لها زي الحديد والله زي، إذن هذا بيع ما ينفعش، الجزاف ما ينفع. فإذا كان الأمر مرئي قدام عيني إلى لحظة العقد، مش غاب بيها ورجع تغيرت الكمية، والأرض مستوية كذلك. هناك شرط آخر مهم، لازم يكون ما نقدرش نعده أصلا، يعني يكثر المعدود كثرة لا يسهل معها عده، ولا يتعذر حرزه، حتى التقدير مهم، أنا لازم نقدر نحرز، نقدر نقدر، سواء البايع ولا المشتري أو كليهما. إذا كان مرات تكون كثرة يصعب تقديرها فلا يجوز الجزاف، صعب. يعني تدخلني إلى هنجر والله ناقر كبيرة متاع يعني 40-60-70 متر في عرض 40-60-70 متر، وإذا بها الزوايا كلها معبية بضاعة من أشياء ندوخ، أنا نقول هذا قداش، لا لا لا لا تبارك، لا معاش نقدر، كثرة كبيرة جدا، صعب أننا نقدرها، لا يجوز البيع. وكذلك إذا قلة كانت قليلة جدا بحيث يمكن عدها، إيه جايب لي في الكوفن متاعها، نقول لا وسع بالك كوفن في الصندوق الخلفي، أفتح الصندوق طلع 1-2-3-4-5-10-20-30، خلاص تمام 30 طرف في الوحدة بزوز 60 جنيه تفضل واطلع، شن بتبيع للجزاف ليش؟ وهو صندوق متاع زيت، فرغه وخلي نعده وتمت ونتفاهمه، تقول للجزاف حرام هنا. إذن لما بتبيع حاجة شيلة بيلة، يا إما عدها يعني تكون قليلة، لا تكون قليلة بحيث يمكن عدها، ولا كثيرة بحيث يصعب حرزها وتقديرها، لأن فيه جهالة. أما الكيل والموزون قلنا يجوز بيعها جزافا ولو قليلين يسهل كيلهما ووزنهما. هذه الحاجة في المعدودة، حاجة المعدودة اللي تنعد عد، لكن الأشياء التي يمكن توزن وتكال، حتى يعني مثلا شوال قمح، شوال لقيتها قال نرفع مع بعض ما فيش مشكل خلاص، حتى هذا حتى مش بالضرورة نوزن وزن الأشياء اللي يعني اللي توزن والله تكال حتى قليل ما فيش بس، لكن الأشياء التي تعد عد بالعد زي قلنا حكة سردينة بدل ضربنا مثلا أو أقلام، هذه إذا كان كمية مبالغ فيها ما ينفعش، كمية قليلة يمكن عدها ما ينفعش. والحرز نقدر نحرزه، يعني كل واحد يقدر يحرز يقدر، سواء أو جابوا شخصية ذات خبرة، إذا كان شخصية ثالثة طرف ثالث والله إحنا ما قدرناش نقدروا الهنجر، جبنا واحد قال لا والله نحسبها لكم أنا سهلة، أنا عندي خبرة هذه راي مع بعضها 20 طن، تمام مدام استعانوا بثالث واستطاع أن يحرزها جاز البيع، أما إذا لم يستطع أحد فإذا لا يجوز بيع الجزاف وتقسم وتباع حسب العرف السائد. الشرط الجديد في بيع الجزاف وهذا مهمة، أن يكون الاثنين جاهلين بالقدر، ما ينفع تبيع الجزاف وانت تعرف الكيل وتعرف الوزن وتعرف العدد، لأن هيك إذا واحد منهم علم بالقدر القدر المعين صار فيه شائبة الخديعة لمن لا يعلم، يعني تو أنت يا يا يا اللي جاي تبيع جايب هالسيارة وعارفها هي فيها 30 قنطار 30 قنطار تمر، فتقول له والله نبي نبيع لك شلبيلة، أنت عارف إن القنطار يبيعوا فيه في السوق الآن الجملة ب5 دينار عفوا الكيلو، يعني القنطار 500 دينار، وأنا جايب مثلاً 10 قناطر 500 × 10 5000 دينار، وش قول والله نبيع لك جزاف مع بعض، مسكين هذاك بيقدر يقول احتمال هي 5 قناطر 6 قناطر يعطي 6000، من أراد أن يخدع بس لو قال له 4000 يرقيه للخمسة ولو قال له 6 يسكت، هذا لا يجوز شرعا حرام. فإذا كان أحد المتبايعين علم، حتى لو كان المشتري هو اللي عارف يعرف بالضبط هالسيارة كم ترفع، وهذاك مسكين أول مرة يجرب والله حتى ما عارف مطلقا، لا يجوز لا يجوز بيع الشلبيلة إلا إذا كان اثنين مش عارفين القدر ويصعب عده الأشياء المعدودة، يصعب عدها، وإذا كان سهل عدها ما ينفع، ويمكن حرزها وتقديرها ولو من شخصية ثالثة. أيضا في بيع الجزاف هذا الناس اللي تبيع بالكميات في النقدين ما يجوز، في الفلوس في الذهب ما ينفع حاجة اسمها بالذهب خذ الكش هذا شيلة بيلة والله ارفع على ورق النقدية هذه الدولارات ونخلصك فيهم والله الفلوس، لا حتى لو كانوا رقاق دينارات لا ما ينفع. ولا في أشياء يعني مثل الحيوان الشياه، أنت جاي لي قطيع نقول له القطيع هذا كله مع بعضه نشريه منك ب 40000 قداش شاه فيه؟ قال له ما نعرفش، ما ينفع ما تعرفش، لازم نعرف عدوها، لأن ليه؟ لأن أول الشياه تختلف وتقصد في أفرادها، تقصد في أعيانها، في عين الشيء هذه تعجبني هذه ما تعجبنيش، حتى لو هو اشترط أن يبيعها مع بعضها قل له ماشي هي راهي 40 رأس 50 رأس وشوف واحد نازل شوي واحد زايد، لكن كل واحد نبيع لك على 1000 دينار وهم 40 إذا نعطينا 40000 دينار خلاص، إذا كان البايع راضي المشتري راضي تم البيع ما فيش بأس. فهمت معي ولا ما فهمتوش؟ لازم يكون فهم دقيق فيها، لأن هذه يقع فيها الناس فيها كثيرا، مسألة البيع الجزاف الجملة هكذا الشيلبيل، أشياء تعد ثياب مثلا، ثياب تتفاوت أحدها في القيمة نبيع لك الجبه هذه والجبه هذه والجبه هذه كلها مع بعض اغرف وامشي، لا، هذه تقصد، لان الثياب تقصد بعينها، المقاسات والاطوال والالوان، الا اذا كانت الكميات كبيره يعني كبيره جدا كثيره ومتساويه الصنع. لان اليوم المصانع، العلماء لما تكلموا عن الثياب قالوا لا تجوز بيعها جزاف ولا الحيوان، لأنها زمان كانت تصنع يدويا وتختلف، ما فيش حاجة اسمها كمبيوتر، مش كمبيوترايزد اللي هي الصناعة الإلكترونية اليوم بالكمبيوتر تطلع. اليوم الأردية والقمصان كلها مستعد في في في في ساعة يخرج لك ألف ألف ألف قميص نفس الشكل، ما فيش فرق بينها. إذا كانت كميات صناعة إلكترونية، صناعة كمبيوترات وكثيرة ومتساوية الصنع زي مصانع اليوم اللي تنتج في بالحاسب الآلي، هذه تجوز بها جزاف، لأنه بيمشي للصين، مش معقولة بيقلبها وبيشتريها بالطرف وبال، يقولوا له هذا الصندوق فيه 100 طرف من هذه الأشياء، من الجوارب هذه، وخوضها مع بعض، وهذا الصندوق في 100 وهذا في 100 وهذا في 100، أو حتى سيارة كلها مثلا بنفس الكلام تبيعها جزاف، لأنها متساوية، لأنها متساوية، لأن الخطأ فيها قليل. هذا ما يمكن أن يقال في ركن اللي هو المعقود عليه أو نعم اللي هو الثمن والمثمن. بقى لنا اللي هو الركن الأخير اللي هي الصيغة، الصيغة اللي تم في البيع أو ما يدل على الرضا، ما يدل على الرضا. أولا أي حاجة بين البائع والشاري تتضمن لفظ الإجاب والقبول، والإجاب طبعا هو الذي يبتدي بالكلام ويبتدي به العقد الصفقة، مثل يقول البائع بعتك هذه السلعة، والقبول يقول من المشتري يقول أنا اشتريت، يرد يقول اشتريت منك هذه السلعة. إذن اتفقوا في محل العقد على سلعة بعينها، ما لازم فيه اتفاق على محل العقد، مش يقول أنا قبلت منك هذه وهذا يقول أنا بعتك وهم هذا يقصد هذه وهذا يقصد هذه، لا، هذا عقد ما يجوز، يلغى. متفقين على سلعة معينة، اتفقنا عليها، بعت واشتريت، اللي يقول الكلام الأول يبدأ بالكلام هذا الإجابة، واللي يقول قبلت الثاني يقول شريت منك، البائع يقول لك قبلت البيع، خلاص، إذن هذا الإجاب من المشتري والقبول من البائع. إذن بمجرد التلفظ بالصيغة ينعقد البيع ويلزم إذا استوفى الشروط وكل اللي تكلمنا عنها في السابق، ويمكن ترجعوا لها حتى في الحلقات الماضية، وأكيد موجودة حتى في صفحة الراديو. أيضا أحيانا ما يتكلموا، يكون إنسان مستعجل أو يكون أخرس أو يكون أبكم أو يكون يعني ما يقوم مقامها من جانب واحد أو من الجانبين، وهذه أنواعها كثيرة. يعني أحيانا يكون بالقول، يقول له مثلا تبيعني سيارتك ب20,000 أو تهبني سيارتك ب20,000، شوف ما قالش بيعني سيارتك، قال له تهبني سيارتك تولهبها، هذه ما يش بيع، ما هوش لفظ بيع، لكن لما ذكر له السعر صار هذه فيها ضمنيا أن المقصود بها بيع. إذن الهبة لما تكون مقرونة بذكر الثمن والقبول بعدها يكون بيعا لهبة، مش قول له لا أنت هدية، أنت ما قلت لي تبيعني بسعر كذا، خلاص إذن بيع، هذا يقوم مقامها بالفعل بدون قول. يعني مثل المعاطاء، نسموها المعاطاء، يعني الناس اليوم اعتادت شنو، مش بالضرورة في المحل انت قدام الكاسة وانت تخلص في هذيك السلة المعجون بعت شريت، الفرشاة بعت شريت، حكة الطماطم بعت شريت، لا، مش بالضرورة، هذه معاطاء، انت مجرد تعرض في السلعة وتدير فيها على الكاشير هذه بتاع السلعة وتصفر ويحط لك في السعر في الفاتورة، وقال لك راه القيمة 200 دينار وعطيتها 200 وخذت السلعة، تم، هذه سموها معاطاء. أو خذيت الثوب جبته وقلت له بقداش، قال لك ب20، طلعت 20 بدون ما تكلمت، أخذت سورية توكلت على الله، إذن هذا يعد تسليم القيمة واستلام السلعة، هذا يسموه العلماء معطاء، وهي تعتبر صيغة من الصيغ. إذن الصيغ متعددة، يمكن يكون بالقول، ويمكن تقوم مقام القول للإجابة والقبول مثل الهبة مقرونة بالمال، وكذلك بالفعل بالمعطاء، وأحيانا حتى بالكتابة، زي ما هو حاصل الآن في بيع الواتساب وبيع المسنجر وبيع الفيسبوك وغيره، كل هذا ممكن تكتب والأخرس، ما هو الأخرس يوقع في عقد البيع والشراء، عقود كثيرة خلال الانترنت وغير الانترنت، ولتعرض في المحلات عبر التطبيقات الإلكترونية والصفحات، واللي ما يتكلمش أصلا والله ما يسمعش أصلا هذا يجوز بيعه، هو يعتبر صيغة نافذة. حتى بالإشارة، مدام الإشارة مفهومة، مش إشارة هيك خلاص، لا إشارة مفهومة، هذه تكون من غير الأخرس، من غير الأخرس، وتكون من الأخرس بعارض، هذه كالدلالة على النطق، بل هي أقوى دلالة من الفعل المعطى. الإشارة أشر بيد، احنا غير في إذاعة مسموعة، ولا وريناكم بعض، يعني كل ما يشير على أني قبلت أو بعت أو شريت باليد، والله بهزة الرأس، والله بالحواجب، تم، والله حتى بالكتوف، فيها إشارة قبول بالبيع والشراء. هذه هي الصيغة، هذا هو الركن. إذن هذا لازم يكون موجود في قبول، ما ينفع أن نبيع ونشر بدون ما نكون وإحنا متفاهمين، لازم يكون في صيغة التراضي بيننا. كيف نتراضوا؟ ما هي علامة الرضا؟ علامة الرضا إني أخذت السلعة وخلصتك، إذا أنا راضي، شي بتغصبني أنت طلعت فلوس من جيبي بالقوة، والله أنت أخذت السلعة وحطيتها لي في في في في الواحد متاعي في السلة متاعي بالقوة، لا أبدا. سواء قلت لك إجابة وقبول، بعنا وشرينا، وهذا اللي سائد في بالذات في الأشياء ذات القيمة العالية أو قديمة، أو تكون ب ما تكون في ألفاظ أخرى مشابهة مقرونة بالمال، أو تكون كذلك بالفعل، أو يعني المعطاء كالمعطاء، هذا اعتاد الناس اليوم في السوق، هو اللي ماشي، تشري من المحل، تسلم الفلوس، توقف قدام البائع بالطابور ولا غير طابور، وتأخذ تعطي الفلوس، تأخذ السلعة وتوكل على الله، تم. حتى أحيانا ما يعلمش ثمنها، هو يأخذها من الرف غير معلومة الثمن، لكن لما يجيبها يعلم ثمنها هناك، خذ حكة طماطم، خذ، قال قداش، قال 5 تفضل، وقول له عقد صحيح أو مجموعة سلع، مجرد قال لك مجموعتها كلها كذا مع بعضها قيمتها صحيح. إذن نكون هيك أكملنا إيش؟ أكملنا الأركان. لو تراجعوا فيما سبق أركان البيع، أراه هي ما يؤسس عليه كل ما سيأتي من كلام. وأنصح أنا كل مستمع، أنصح كل مستمع يستمع هذا البرنامج ويريد يحل القرشة حتى يسلم أمام الله عز وجل ولا يقع في الربا ولا يقع في مال الحرام، أن يعود للحلقات الماضية ويسمعها حتى يستفيد. بل بالعكس، أنا أنصح حتى بتخزينها وحفظها وتكرار سماعها وإسماعها للغير، حتى يجنب نفسه ويجنب أهله المال الحرام. لأن يا سادة يا كرام، وأنا أزيد أكرر، لأن هذا الموضوع والله أنصح به نفسي وأهلي وكل المستمعين، لما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والله هذا تقشعر منا الأبدان والأرواح. اللحم اللي ينبت بالحرام، السحت هو أكل مال الحرام، النار أولى به، أراه ما في جهنم ما أولى حاجة مكان، هذا حجز مقعده في النار، يعني محسوب من أهل النار، لحم هذا كله ماشي للجهنم والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من والسامعين من النار. ونزع البركة، الأمراض والبلاوي اللي تنزل على الناس والمصائب، كلها من عدم التحري الحلال. حلي قرشك يا أخوي، خلي قرشك وخلي مطعمك حلال حتى تكون مستجاب الدعوة. أصلا استجابة الدعوة معتمدة على أن يكون الإنسان مطعمه حلال، ما تلجأ للحرام. باقي الحرام والحلال مش بيصبوه لك في الوذان، مش هتلقاه تحت وسادتك. أرى هذا العلم علم لازم لكل إنسان مسلم تعلمه من خلال هذا البرنامج أو غيره من البرامج. اسمع ما دام في برامج تبث اسمع عبر الأثير أو اقرأ الكتب، وإحنا هذا برنامجنا ما زال معكم، يشرح في كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، وهي قريبة جدا بالمذاهب الأخرى وكلها متشابهة إلا في فروق بسيطة يمكن حتى نعرج عليها في من خلال شروحنا. فاحرصوا أيها السادة الكرام على على الاطلاع وعلى المتابعة حتى نسلم جميعا. في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى سنبدأ نتكلم أولا بأول عن أقسام البيع، لأن تو في الأساس بماذا تكلمنا؟ تكلمنا عن البيع. لو تراجعوا الحلقات ويمكنكم الرجوع إليها بسهولة، الآن الميديا كلها متوفرة، تكلمنا عن البيع وقلنا هذا أكثر شيء من المعاملات اللي الناس بيع والشراء، وعرفناه تعريف طيب وشرحنا التعريفات متاعه، وتكلمنا عن أركانه، الركن الأول العاقدان، وقلنا فيه التمييز والصغر والجنون والإغماء والسكر، وتكلمنا عن شروط العاقدين فيه، وتكلمنا عن التكليف وعدم الإكراه وعدم الحجر، وأن يكون العوضان ملكان للمتعاقدين وأن لا يتعلق بحق للغير. ثم تكلمنا عن الركن الثاني المعقود عليه اللي هو الثمن والمثمن، وقلنا يكون طاهر غير نجس ولا متنجس، وأن يكون منتفع به عادة أو شرعا، وشرحنا هذا الكلام، ويكون معلوما للعاقدين ذاتا وصفة وأجلا وقدرا ومقدورا على تسليمه، وأن لا يكون منهيا عنه لأنه لا يصح بيع ما فيه ربا أو غرر، وهذا ما نتكلم عنه بالتفصيل. ثم تطرقنا ما استثنت به الشريعة، وهو حكم البيع بالقوائم والدليل، ومثل حكم بيع الجزاف. وأخيرا تكلمنا عن الصيغة. بقى لنا الآن ندخل ونغوص في أقسام البيوع وأنواعها، وهذا إن شاء الله ما سيكون هو موضوع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يبارك في أسماعنا وفي أرزاقنا وفي أموالنا وفي عافيتنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أو تعلمون بشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم لكل من يسمع فينا حاليا على أثير راديو السرايا 99.3 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. دائما بدايتنا في كل حلقة لازم نصلي على الرسول، كثروا من الصلاة على الرسول. لكل من يتابع فينا حاليا في حلقة جديدة نطل عليكم كالعادة على تمام الساعة 6 مساء لحد الساعة 8، ساعتين معكم، ساعة نحكي فيها على الموضوع الحلقة، والساعة اللي بعدها تكون مكالمات ومشاركات. بس ملاحظة مهمة قبل حتى ما نتكلم في موضوع الحلقة، الناس اللي حابة تتواصل معي على رقم الهاتف ياريت ياريت يبتعدوا على الراديو أو يبتعدوا على التليفونات اللي يسمعوا فيها بها عن طريق التيك توك أو عن طريق الفيسبوك. بهي هذه واحد. النقطة اللي بعدها ياريت ندخل الطول في صلب الموضوع ونعطي الكمية الكبيرة من المكالمات، ونعطي فرص أيضا للناس تبي تشارك وتحاول، ما نبوش نطوله في المكالمات. ياريت رجاء خاص مع يعني احترامي للجميع، وانتم عارفين اننا نعطي في المساحة الكافية، فياريت ياريت ياريت تحترموا رغبتي في الحاجة هذه، ونحاول بقدر الإمكان انها تكون عندنا مكالمات منكم ومن الأشياء ومن الناس التانيين. تمام، وتوكلنا على بركة الله، ونتمنى دائما التوفيق. موضوع حلقتنا لليوم، لكن قبل ما نقول موضوع حلقتنا لليوم، مساء الخيرات والأنوار، حابين نقول لكم أمسية طيبة ومباركة عليكم وما كنتوا تسمعوا فينا، في بيوتكم، في سياراتكم. في ناس والله هي كلمتني يومين فاتوا، أمس يمكن، قالوا لي إن إحنا نسمع فيك لما نطلعوا برا، نسمع فيك على الراديو يا ملك، فإحنا ماشيين مشوار نسمع فيك. وفي ناس موجودة في أشغالها، أو حتى وإنتم تمشوا في طريقكم، يعني في ناس تسمع فيها في الطريق، وفي ناس تسمع فيها في الحوش، وفي ناس تسمع فيها حتى برا ليبيا، يعني الجاليات المغتربة الليبية الموجودة خارج أرض الوطن، وأيضا الدول المجاورة الدول الشقيقة. حلقتنا اليوم حلقة مش على المال ولا على النجاح ولا على الشهرة، ثلاث حاجات. اليوم حلقتنا لا على الفلوس ولا على النجاح ولا على الشهرة. حلقة اليوم عن شيء موجود داخل كل واحد فينا، شيء ما حد يقدر يشوفه، لكن رب العالمين هو وحده يعلم حقيقته. يعني حتى لو احنا توقعنا لازال الله سبحانه وتعالى يعلم بالشيء هذا. اليوم موضوعنا عن النوايا والنية، فدائما نبدأ بسؤال ليكم باش نحفزكم على موضوع الحلقة لليوم. خلوني دائما بطبيعة الحال نسألكم سؤال، كم مرة درتوا خير وساعدتوا ناس وطلع الخير هذا كويس، وفي وقت طلع مش كويس، لكن ما يضيع شيء عند ربي. بكم مرة ابتسمت في وجه أخيك المسلم، مش لازم تكون خوك خوك، يعني يلا قولوا لي كم مرة، وهل عمرك سألت نفسك علاش في نفس ممكن في نفس العمل بنفس الشكل ويكون عند شخص سبب في دخوله للجنة؟ قولي لهم كم مرة ابتسمت. أنا شي ما أنت دائما رمز السعادة صراحة، أنا من الناس اللي لما نشوفك نفرح، والله نفرح للأمانة، لأنك أنت إنسانة بشوشة وإنسانة قريبة من القلب صراحة. لا هو أنا خلفية أخرى، تو ناخذ فاصل وبعد ننسى. حبيبتي ملوكة شكرا، بارك الله فيك شيماء، الأمانة أنت من الناس دائما سعيدة جدا، والناس اللي تتمنى الخير لغيرها صراحة يعني، وما تبخليش حتى في النصيحة، ولا تبخلي حتى في الاستشارة، ولا عمرك بخلتي في أي حاجة، هذه شهادة تذكر يعني. وبارك الله فيكم جميعا. خلوني نسألكم سؤال، قديش مرة اسألتوا أنفسكم علاش احنا قاعدين في نفس الشغل، علاش احنا بنفس الشكل، علاش يكون مثلا مرات يكون عند
تكون أنت عند شخص تسبب له في سبب واحد تخليه يخش للجنة، وعند شخص تاني مرات ما يكونش نفس الأجر. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على التيك توك، أهلا وسهلا بكم. الجواب بسيط، النية هي اللي صنعت الفرق، النية هي اللي صنعت الفرق. لا لا لا، خليك تو بعدين ناخده فاصل وإن شاء الله. النية هي اللي صنعت الفرق أول حاجة، لأن اليوم نتكلموا على النوايا. ممكن اتنين يعطوا نفس المبلغ، ركزوا في الكلمة اللي بنقولها، ممكن زوز بهي يعطوا في نفس المبلغ لإنسان محتاج، واحد نيته يبي رضا ربي والتاني يبي الناس تقول فلان كريم، فلان شخص معطاء. شوفوا النوايا تختلف. رياء طبعا حنحكوا فيها دكتور نائلة. فاتنين يعطوا نفس القيمة المالية لشخص محتاج، لكن الأول يكون نيته رضا ربي، يبي الله سبحانه وتعالى يرضى عليه، والتاني يبي الناس تشكره وتشهد له شهادة أنه هو شخص كريم، شخص معطاء ومش مخلي الناس وكذا واحد والكلام هذا. نجولي واحد تاني، مثال تاني، اثنين يحفظوا في القرآن، واحد نيته من الداخل يبي يرضى عليه ربي، يعني يبي يحفظ القرآن باش يرضى عليه الله سبحانه وتعالى، والثاني شو بيقولوا؟ الثاني يبي شني؟ يبي يقولوا عليه شيخ. ركزوا في الكلمة، يعني واحد يدور في رضا ربي والثاني يدور في المظهر أو الشكل الخارجي للناس، يعني يدور في رضا الناس عليه. وهذه هنا النية تختلف. مثال آخر، اثنين يخدموا في نفس الخدمة، الزوز نفس التخصص ونفس المكان، واحد يعتبر في الخدمة هذه أمانة والتاني يعتبر فيها مجرد مرتب آخر شهر، تختلف النية هنا. هو العمل واحد لكن القلوب تختلف من شخص لآخر، والنوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ترتيب الأقدار جميلة، تسوق النية الصادقة لصاحبها التوفيق وتفتح له أبواب الخير المغلقة. إيه والله نورتوا جميعا. حنقرأ أم يلين تقول مقارنات الخير والشر. إيه ساندي قالت قلب أسود. ربنا سبحانه وتعالى ما ينظرش للشكل أو المظهر الخارجي ولا للأسماء ولا للصفات ولا ليش عندك، ينظر دائما للقلوب وينظر للنوايا. فاليوم موضوعنا اللي بنحكوا فيه على النية، كيف انك انت تقدر تغير حياتك، وكيف تحول العادة الى عبادة، وكيف تخلي ابسط الاعمال ميزان حسنات لك. فخلوكم معنا، لان ممكن بعد الحلقة هذه حتبدلوا نظرتكم لاشياء كنتم تشوفوها عادية جدا ولكن هي عند الله كبيرة. خلوكم في المتابعة، حنطلعوا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في أولى فقراتنا لليوم على موضوع الحلقة، حديث غير مفهوم للأعمال كلها. بهي أول حديث لازم نبدو به إحنا هو الحديث العظيم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث يعتبره العلماء من أعظم الأحاديث في الإسلام. علاش؟ لأنه يبين في قيمة العمل، إنما هيش في شكله فقط، إنما في النية اللي وراه. النية مسألة قلبية، احنا نعرفوها الحاجة هذه. النية مسألة قلبية ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما يجيش بني آدم يقول والله أنا يا ملاك عارف نيتك، لا أنت متعرفهاش نيتي. مرات أنت تقول أني عارف نيتك ملاك، لكن أنا مرات ما تكونش نيتي هيك، وهكذا. يعني النية يعلمها الله سبحانه وتعالى. لهذا في حديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، صح ولا؟ يعتبروا فيه العلماء من أعظم الأحاديث في الإسلام، لأنه يبين في قيمة إن العمل ما هيش في شكله أو مظهره الخارجي، لا لا لا، مش إنك أنت شاد منصب معين أو قاعد في كرسي معين أو عندك مهنة معينة، لا لا لا، في النية. إنك النية هذه لما أنت تشتغل، تشتغل بأمانة بصدق، تشتغل وأنت مأدي واجبك تجاه الشغل هذا اللي أنت فيه. يعني ممكن مثلا شخصين يصلوا في نفس الصلاة، ركزوا في الصلاة، احنا تم نتكلم على الصلاة. في شخصين يصلوا في نفس الصلاة، هي يصلوا صلاة الظهر مع بعض، كويس، واحد حاضر بقلبه ويرجو رضا الله سبحانه وتعالى، والتاني يصلي لأنه نقول احنا يتحشم من الناس أو يستحي من الناس، يخاف من كلام الناس، يقول عليه إنه هو إنسان ما يصليش، فهمتوا؟ فواحد يصلي بقلبه وخشوع لله سبحانه وتعالى ويرجو رضا الله سبحانه وتعالى، وواحد يصلي لأنه يخاف من كلام الناس. هي نفس الركعات لكن الأجر مختلف. وهذا اللي علمنا أن أول شيء لازم نصلحه قبل أعمالنا هو قلوبنا من الداخل، المسألة القلبية اللي متعلقة بالنوايا. كل واحد ونيته. علاش يقول لك كل واحد تاخد نيته؟ علاش يقول لك ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك؟ في ناس تزعل لما حد يقولها ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك، تلقى وجهه يسود لانه عارف نيته شني هو. وفي ناس لما تقول لها ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك يفرح، لانه عارف ان نيته خير وما يودش الا الخير، وهكذا تختلف. في جانب اخر ان النية تتحول لعادة، النية تتحول العادة الى عبادة. وميلين تقول النية تخدم صاحبها، اي والله. فخلونا نعطيكم امثلة من حياتنا اليومية. ترى انت كأم، انت يا ام، تقول الكلام موجه للام، انت يا ام كل يوم تطيبي وتنظفي وتسهري على اولادك، لو نويتي هذا كله طاعة لله ورعاية للأمانة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، حتى تعبك يكون لك فيه أجر. وإنت يا أب وإنت طالع تخدم من الصبح للمغرب أو لليل، لو نويت إنك إنت توكل صغارك رزق الحلال، حتى ساعات التعب وساعات الدوام يكتبها لك الله سبحانه وتعالى حسنات. حتى النوم، ركزوها، حتى النوم لو نويت انك انت ترقد باش ترتاح، هنا شو بيصير؟ تقوى على العبادة والعمل. النوم نفسه يصير عبادة، النوم سلطان، النوم نفسه يصير عبادة. فشوفوا رحمة رب العالمين، ما طلبش منا أعمال مستحيلة، لكن اطلب
قلب صادق وصافي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من التحق بنا. يعني كل اليوم موضوعنا عن نية، كلها مسألة قلبية، كلها تبي مني صفي قلبها تتوكل على الله سبحانه وتعالى. بداية دائما نبدو بالأعمال الصغيرة قبل الأعمال الكبيرة، لأن الأعمال الصغيرة أجرها كبير. يعني ممكن أنت تتصدق بدينار بدينار تلقاه عند الله سبحانه وتعالى في ميزانك أجرها كبير. يعني ما تستهينش بالدينار هذا، مدام أنت عندك نية خالصة لله سبحانه وتعالى وأعطيته مش رياء، أعطيته إنه هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتصدق، فأجرك كبير. مرات احنا نستصغروا في الأمور البسيطة، للأسف الشديد احنا كنفس بشرية مرات نستصغروا في الأمور البسيطة. مثلا أبسط مثال ابتسامة، احنا نصنع للأسف الشديد الصبح أول ما تنوضي من النوم وتتجهي لشغلك، في بعض من الناس يقعد متعفلق ما تعرفيش لا يعرفك ولا تعرفيه، في الطريق يقعد يفنص فيك، يعني تقول ديرتي له شيء يعني وانتي ما تعرفيش المشكلة. في ناس هكي الصبح، مع ان احنا من واجبنا ان احنا نبتسموا، نبتسموا لي نبتسموا، يعني مش لازم ابتسامة تكون كده، لا كلمة طيبة مثلا على الصبح، صباح الخير صباح النور كذا، كلمة طيبة. زي عبدو مثلا توا قال كلمة طيبة الله يبارك فيه، الله يعزه يا عبدو. اوكي مثلا رفع حجر في الطريق، تلقى حجر يأدي الناس او يأدي سيارتك او يسبب شيء معين، انك انت تنزل تقيم هذاك الحجر من الطريق، انت هكي سلمت، يعني سلمت نفسك وسلمت غيرك من الشيء هذا، او بيصير ضرر معين بيوقع على شخص معين، او الاتصال على شخص مريض. هذه من الاعمال الصغيره، انك انت تتصل بشخص مريض وتتحمد على سلامته وتطمن عليه. جبر خاطر انسان مكسور، لما تلقى انسان مكسور خاطره اجبره بكلمه طيبه، تسنده توقف معاه تدعمه، وهكذا. ممكن احنا نشوفه فيها للأسف بسيطة، لكن والله أجرها كبير عند الله عظيمة، إذا كانت النية المتعلقة بالقلب نية خالصة لله وصادقة لله سبحانه وتعالى. مرات كلمة تقولها لإنسان تغير حياته كلها 360 درجة، ومرات رسالة تطمن فيها على شخص تكون سبب في تفريج هم كبير. فلا تحتقر أي خير أنت تقوم به، أو تصغر أي شيء تقوم به. يمكن الخير اللي تشوفه أنت صغير اليوم هو عند الله سبحانه وتعالى أكبر مما تتخيل. وعليكم السلام، أهلا وسهلا ميمة، الحمد لله على سلامتك، الحمد لك على السلامة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، خلوا نيتكم دائما لله سبحانه وتعالى، درتوا خير خلوه لله، وهكذا. لأن النية الصادقة تعطي دائما للأعمال روح، وتجعل الأشياء البسيطة في التصرفات أبوابا للأجر. فيريت يريت يعني تفهموا الكلام اللي قاعدة نقول فيه، لأن فيه نوايا احنا نديروا فيها راه مرات رياء بس باش الناس تشكرنا. مثلا دارة لما تكون النية صادقة وخالصة لله سبحانه وتعالى، وانت نيتك خير، الله سبحانه وتعالى حيفتح لك ابواب الدنيا، وحيبعد عليك الشر، وحيرزقك دائما من اوسع جنات. ام سارة: على قدر نياتكم ترزقون، تأمل دائما أن سريرتك النقية هي سبب رزقك وراحتك في الحياة. أتفق. باي خليني نقرأ تعليقات موجودة على الفيسبوك. عبد التواب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك وعلى متابعينك في كل مكان، أهلا وسهلا يا عبد التواب. و FASA
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة أستاذة ملاك، ونمسي على كل المستمعين والمستمعات، ونبارك لبنت أختي أو لبنت أخي بالتميز والشهادة العددية، ونمسي على أستاذة الفاضلة والنزيهة والخلقة سعاد المصري، وربي يحفظك أنت وعويلتك من شني؟ من بنت باب البحر تقريبا، صح؟ باب البحر. تحياتي يا غالية ليك، شكرا، بارك الله فيك يا بنت باب البحر. ناصر يقول فعلا صح، وحتى النصيحة في اللي ينصح في السر، وفي اللي ينصح في العلن، وفي النصيحة في العلن فضيحة. النصيحة في العلن فضيحة، لما تقول لشخص

وقال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. حتى هجرته ورسوله فهجره الله ورسوله ومن كان هجرته لامرأة. هذا كلام تاني يا عبد التواب تقريبا. وقال لي جزاك الله خير رب يجعل هذا البرنامج والمقيمين عليه في ميزان حضراتكم. شكرا بارك الله فيك يا عبد التواب ويا ريت تعرضوا برنامج أستاذ أكرم. والله ما نعرف نشوف الإدارة الله أعلم أنا ما نعرفش. نية الصاد الصافية تبقي أثرا جميلا في قلوب من حولك حتى بعد رحيلك. اليوم واخديني بالعين شكله اليوم. الحروف والدنيا كلها رايحة عندي أبصر شن فيه. ما علينا خلونا ناخده فاصل قصير ونرجع بعدها للفقرة الأخرى بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر الأثير أو مواقع التواصل الاجتماعي عبر راديو السرايا. اليوم قاعدين نحكوا على شيء ما حد يقدر يشوفه، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم ما هو فقط قبل حتى ما ننطق الكلمة أو حتى ما نفكره في بيننا وبين نفسنا. النية هي سر بين العبد وربه. ما يجينيش حد يقولي لا النية نعرفوها، لا أبدا أبدا. النية ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ميما تقول أمي الله يحفظها تقول لي امشي صافي تكيل وافي تكيل وافي. هاني يقول خبز يربحك جولة لكن النية الطيبة تربحك الطريقة كلها. والله يا هاني دائما النية الطيبة يعني تسلمك من هلبة أمور. بح خلونا نمشي لفقرة مهمة جدا. الفقرة هذه تتكلم على الإخلاص، الإخلاص في العمل اللي وصلك لله سبحانه وتعالى. في زمن السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي ولا كل شيء قابل للتصوير والنشر، ندير خير نصوره ونوثقه وننزله، نتصدق نصوره، نساعد حد نصوره، وهكذا. وهنا لازم كل واحد يسأل نفسه، هل أنا درت الشيء هذا لله ولا باش الناس تمدحني وتشكرني وما تخلي ما تقول فيها؟ ترى ركزوا لي فيها الحاجة هذه، راهو في طريقين في زمن السوشيال ميديا، في طريقين انك انت لما تبي تصدق او تبي تدير الخير او تبي تساعد حد وصورت الشيء هذا او وثقت الشيء هذا ونزلته على نيتك، لو نيتك هذه خالصة لله سبحانه وتعالى وتبي الناس تتشجع وتدير زيك معناها هنا نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى. لو انت النية هذه رياء وتبي الناس تشكرك وناس كلام الناس يبدو كل ما يشوفوك انت كذا كذا، هنا هذا موضوع تاني. فالنية هنا تختلف. مش معنى هذا ان كل واحد نشر عمل خير يكون مثلا يراء به،

لكن الإنسان لازم يراجع قلبه وصدق نيته هو علاش دار الشيء هذا، لأن الرياء يدخل للقلب بطريقة خفية. ركزوها، الرياء يخش لقلبك لكن بطريقة خفية بدون ما تعرف. يمكن في البداية كان العمل لله وخالص لله سبحانه وتعالى، وبعدين سبحان الله يبدأ الإنسان يفرح أكثر بكلام الناس ومدح الناس ليه أكثر من رضا الله سبحانه وتعالى. هنا الرياء شن دار؟ خلى النية الخالصة في البداية وبعدين دخل بطريقة خفية. بعدين علاش؟ لأن بدين الإنسان يحب مدح الناس وكلام الناس وشكران الناس لي أكثر من رضا ربه. خير العمل الصالح المكتوم عن الناس. الرياء أخطر ما يصيب قلب المؤمن فهو الشرك الأصغر. أي والله، وهنا الأخطر وهنا الخطر. الإخلاص معناها أنك حتى لو ما شافك حد تستمر أنك أنت تدير الخير، ما توقفش. حتى لو ما شكرك حد تبدأ أنت راضي على نفسك وتطلب في رضا الله سبحانه وتعالى، لأنك تعرف أن رب العالمين يشوف فيك ومش خفي عليه ولا حاجة في حياتك ولا حتى في جوارحك من الداخل. لهذا مش لازم الإخلاص يكون لازم أنك أنت تقدم الخير وتساعد وتدير كل شيء لازم يشوفوك الناس ويمدحوك الناس. لا والله، مرات تدير الخير بينك وبين نفسك وتستمر في الخير والله سبحانه وتعالى عارفك وشايفك ورازقك من أوسع أبوابه. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، معك في الحلقة منورة. هل بستمري؟ وأكيد معك. أهلا فطوم، نورتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في آية كريمة، وآيات الله محكمة دائما نأخذ فيهم في حلقاتنا ونستعين بالآيات والأحاديث الشريفة، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورة البينة رقم 5. شوفوا الآية هنا، ركزوا في الآية. ركزت أن في إخلاص، تتكلم على الإخلاص، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، يعني العبادة بدون إخلاص دي ما تنقص قيمتها. ورب العالمين ما يبيش كثرة الأعمال، لا، يبي أعمال صادقة طالعة من قلبك ونيتك صادقة. هذا ليش الله سبحانه وتعالى قال مخلصين له الدين؟ احنا نتكلم على العبادة الإخلاص. والموضوع هذا مش أنا نقول لك عليه ولا نحكي لك عليه، لا، الموضوع هذا أسأل نفسك فيه. الأعمال الخيرة اللي تقوم بها من أبسط الأمور إلى أكبر الأمور، هل تقدم فيها لله سبحانه وتعالى ولوجه الله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى، ولا تقدم فيها باش الناس يشكروك ويمدحوك ويقولوا الله ما شاء الله عليه إنسان مبارك، الله ما شاء الله عليه إنسان كريم، إنسان معطاء، إنسان يحب يدير الخير، إنسان مش عارفة شني. ركزوا ركزوا بقى، إحنا كيف نقدر نراجعوا نيتنا؟ كيف نبقوا نعرفوا نيتنا؟ في ناس تقول كيف نعرف نيتي صادقة أو لا، أو صافية أو لا؟ أسأل نفسك 4 أسئلة. توا حاليا أسألوا نفسكم 4 أسئلة. أول سؤال: لو ما عرفش حد بالخير اللي درته، هل بتستمر في الخير؟ هذا أول سؤال. أول سؤال يقول: لو ما عرفش حد بالخير اللي درته، ونقصد هنا الناس أو حد قريب منك، هل بتستمر؟ الجواب عندك مش عندي. لو السؤال الثاني: لو ما شكرنيش حد هل بنزعل؟ السؤال الثاني: لو ما شكرنيش حد هل بنزعل؟ السؤال الثاني. السؤال الثالث:
لو حد ثاني خدي المدح وانا اللي تعبت، هل بنغضب وبنتعصب او لا؟ لو حد ثاني اخذ المدح هو وانا اللي تعبت وانا اللي سعيت، هل بنغضب وبنزعل؟ الجواب عندكم. باي لو كنت انا بروحي وما فيش حد يشوف فيا، هل بندير نفس العمل الخير ولا لا؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهذا من علامات الإخلاص بإذن الله، يعني أنت نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى وما تدورش في كلام الناس ولا مدح الناس ولا شكران الناس اللي جاوبتك. بهل الكلام يحتاج لنية يا ملاك؟ هل لو يفهموا أن لو حبك لله حبب، لو حبك الله حبب خلق فيك حب صادق، صح يا فطوم؟ صح. حتى الكلام يحتاج لنية. كيف الكلام يا ملاك يحتاج لنية؟ وضحي هان للكلمة هذه، كيف الكلام يحتاج لنية؟ مش بس في الصلاة والزكاة، لا، حتى الكلام اللي يطلع من فمك ممكن كلمة تقولها باش تواسي بها شخص كان محتاجك تكون عند الله صدقة. شوف، كلمة طيبة تقولها انت او تقولها انت باش تواسي بها شخص محتاج، شخص مكسور، شخص مخذول، هي صدقة عند الله سبحانه وتعالى. وممكن نفس الكلمة تقولها باش تجرح إنسان، وهنا العملية عكسية. الفرق وين؟ الفرق في النية، الفرق في النية. حتى النصيحة، في موضوع النصيحة، في واحد ينصح لأنه يحب الخير، ركزوا، في واحد ينصحك ويحب ينصح لأنه يحب الخير، وفي واحد ينصح باش يحرج غيره باش يصغر منه، وهذا نفس الكلام. لكن وين؟ النية مختلفة من شخص إلى آخر، والنية يعلمها الله سبحانه وتعالى ولازم تكون خالصة لله. فلهذا النصيحة لما واحد ينصحك، مرات هو ينصحك لوجه الله ولأنه هو يحب الخير، مرحبا يا ندي. وفي واحد ينصحك باش يحرج غيره، باش يستنقص منه ويصغره. هنا واضحة النية، ما اعتقدش اني لازم نوضحها اكتر من هيك. في قصة تعلمنا معنى النية. يحكوا العلماء عن رجل كان كل ليلة يطلع في صدقة بدون ما يعرف أحد. مرة الصدقة هذه أعطاها ليد شخص مش مستحق، يعني الصدقة اللي دارها المرة الأخيرة كانت لشخص مش مستحق. الناس شين قالوا؟ قالوا راحت عليك خلاص. وفي الليلة الثانية وصلت لشخص غني، وفي الليلة اللي بعدها وصلت لشخص ارتكب معاصي. لكن الراجل هذا موقفش، قال اللهم لك الحمد على كل حال. علاش؟ لأنه كان يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، مش عن كلام الناس شين قالوا عليه الناس أو شين قالوا. قالوا مثلا أنت عارف الشخص اللي أعطيته صدقة هذا راهو إنسان مش مستحق، أنت عارف الشخص هذا اللي أعطيته صدقة راه هو عنده من المال الوفير، ونقول إحنا ما يصلحش مثلا، شخص مش كويس أو شخص يرتكب في معاصي معينة، أنت عارف شيء هذا؟ لما يكون الشخص هذا اللي تصدق ويدير في الأشياء والأعمال الخيرية ما يوقفش على كلام الناس ويحمد الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم لك الحمد على كل شيء وعلى كل حال، هنا شني؟
هنا يقع الموضوع أنه هو الشخص هذا يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى مش على كلام الناس. وهذا هو اللي علمنا أن أحيانا النتائج ما تكون زي ما نتوقعه، لكن إذا كانت النية صادقة وصافية فالأجر عند الله محفوظ إلى يوم الساعة. واضحة؟ أي شيء تديره من خير للشخص اللي قدامك يستاهل ما يستاهلش، كلها خلاها خالصة لله سبحانه وتعالى، حتلقاها في ميزان حسناتك يوم غدوة. ما تستناش إن الناس تمدحك، ما تستناش إن الناس تشكرك، ما تستناش إن الناس تمجدك، لا، استنى إن الله سبحانه وتعالى يرضى عليك، استنى إن الله سبحانه وتعالى يكتبها لك في ميزان حسناتك وتسجل في كتابك المحفوظ. فلهذا يا جماعة، مرات الإنسان يخسر تعب سنين مش لأنه مخدمش راه، لا، لكن لأن إنسان يصلح نيته، بينما شخص تاني يمكن عمله قليل مقارنة بالشخص الأول لكن ماشي بنيته الصادقة. وسبق ناس عندها أعمال هلبة، فدائما قبل أي خطوة وقبل ما تبدأ أي مشروع في حياتك أو أي خطوة تبي تمشي لها في حياتك، قول في قلبك وردد في قلبك: اللهم إني أريد بهذا العمل وجهك الكريم. شوف، يعني أي عمل تقوم به في الدنيا وجهه لله سبحانه وتعالى مش للناس. شوف الله سبحانه وتعالى حيوسع عليك رزقك وحيكرمك في الدنيا وحيكرمك في الآخرة. هي كلمات بسيطة ودعاء بسيط صح، لكن تتغير قيمة العمل كله لما يكون عند الله سبحانه وتعالى. نعود لكم الدعاء. يلا، الدعاء لما أنت تبي تبدأ خطوة في حياتك أي إن كانت الخطوة، أول حاجة خلاها نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى ووجهها لله سبحانه وتعالى، وردد وقول في قلبك مش بلسانك فقط شفويا فقط، لا، مسألة قلبية. فقول في قلبك: اللهم إني أريد بهذا العمل وجهك الكريم. ديما عمل الناس بتعاليم دينك ثم تربيتك ثم أخلاقك وبعدها ما يهمك شيء. إنما الحب والوفاء والخلاص من شيم الإنسان النبيل والطيب. شكرا يا عبد السلام. جاهزات تقول: النية الصالحة هي روح الأعمال، فيها يتضاعف الأجر الصدقة ويثمر الإحسان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. شكرا يا فطوم. أنا حنقرأ تعليقات باش نحس إن فعلا أنتم موجودين. هو إذا كان التبسم في وجه الغير صدقة فما بالك بكلمة. ميمة تقول: اللهم أني أريد بهذا العمل وجهك الكريم. تقريبا هذه هم التعليقات. خلونا نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اهلا وسهلا بكل اللي انضموا الينا حاليا. إذا كنتم توا كيف فتحتوا الراديو في 99.3 راديو السرايا، فموضوع حلقتنا الليلة عن النوايا التي تبنى وتهدم. وقلنا إن العمل الواحد ممكن يرفع صاحبة أعلى الدرجات، وممكن يكون مجرد تعب والسبب هو النية. فخلونا نكمل رحلتنا اليوم، وبعدها إن شاء الله نفتح الخطوط ونسمع مكالماتكم، وحنعطي ملاحظة قبل ما ناخذ مكالمات. أنت الطاقة الإيجابية لنا، كيف تقولي مللتي؟ شكرا يا عبد السلام، شكرا. اكتبوا لي رقم البرنامج، حاضر اكتبوا لي رقم البرنامج. في الفقرة اللي حنتكلم عليها الهجرة، الهجرة كيف غيرت النية قيمة العمل، كيف غيرت مضغط القلب إن صلحت صلح عملك. الهجرة من أعظم الأحاديث التي توضح قيمة النية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تخيلوا يعني اثنين أهما على الرسول عليه الصلاة والسلام، اثنين قاموا بنفس الرحلة ونفس الهجرة، تعبوا نفس التعب ومشوا نفس الطريق وشافوا نفس كل شيء، لكن واحد كان قصده رضا الله سبحانه وتعالى، والثاني شن كان قصده؟ كان قصده مصلحة دنيوية، يعني مصلحة في الدنيا فقط. هو نفس العمل لكن النتيجة عند الله مختلفة. الأول كان طالب رضا الله سبحانه وتعالى، أما الثاني كان ماشي لمعصية أو ماشي لمصلحة دنيوية، وهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. ينظر دائما الله سبحانه وتعالى إلى المقصد قبل المظهر والشكل الخارجي. فالنية في حياتنا اليومية، خلونا كن نمشي للواقع شوية، للواقع اللي عايشينه بهي، ونعطيكم أمثلة للواقع اللي عايشينه في حياتنا اليومية. مثلا طالب قاعد يقرأ أي كان التخصص أو أي كان المرحلة الدراسية، لو هو نوي إنه يتعلم باش ينفع نفسه وأهله وبلاده ويخدم الناس بعلمه، حتى قرايته فيها أجر. شوفوا شو قلت أنا، الطالب اللي يقرأ لما هو يكون نيته باش يتعلم وباش ينفع نفسه وأهله وبلاده ويخدم الناس بعلمه وما يقصرش معاهم ويفيدهم دائما بالمعلومة الصحيحة، حتى دراسته فيها أجر. المثال الثاني من حياتنا اليومية، الطبيب الدكتور، لو هو طالع من بيته، ركزوا، لو هو طالع من بيته وهو ناوي يخفف ألم الناس وكل مريض يعالجه يكون ليه فيه خير. ليش؟ لأنه طالع بنية إنه هو يخفف ألم الناس. تكلمت على الدكتور، تكلمت على الطالب، بقى نتكلم على المعلم. لو المعلم ناوي ان يربي اجيال صالحة بين قوسين، كل شيء قدمه باش يعلم به اجيال صالحة ما هيش مجرد وظيفة بل رسالة، والرسالة هذه تطلع اجيال، والاجيال هذه شنو بين قوسين؟ صالحة. نجوكم في مجالنا، طبعا أعطوكم ضربا أمثلة في مجالنا. حتى الإعلامي والإعلامية ركزوا في الكلام اللي بنقوله، إذا كان نيته يوصل كلمة طيبة ويصلح بين الناس وينشر الوعي وينشر الثقافة، فكل كلمة صادقة طالعة منه تكون في ميزان حسناته. شفتوا؟ يعني احنا مرات ما ندوروش في زي الدكتور والمعلم والإعلامي أو أي شيء، أي تخصص، المهندس، ما يدوروش في القيمة المالية أكثر من هو يكون عمل صالح وصادق وفي ميزان حسناتنا. وأيضا حتى الرسالة الإعلامية، الرسالة الإعلامية لما الإنسان يتسم بالرسالة الإعلامية وتكون نيته طيبة وكلمة طيبة ويصلح بين الناس، مش يفتن بين الناس، وينشر الوعي وينشر الثقافة، فكل كلمة صادقة قد تكون في ميزان حسناته. زيني أنا مثلا نخدم فيها دائما لله في لله بصراحة. ليش؟ لأني نحس في روحي إن الرسالة هذه اللي تتوجه للناس مفروض تكون كلمة طيبة، تكون جبر خواطر، نجبر بقى حتى ناس تتكلم فيها ونجبر بخواطر الناس، ومدبية دائما الإنسان يصلح بين الناس، مش يفتن بيناتهم، يحاول يهدي مش يشعل أبواب الفتنة. ولازم أن الرسالة هذه تكون فيها نشر الوعي والثقافة، الوعي والثقافة الصحيحة مش الخاطئة، مش الأشياء التصرفات الخاطئة، لا، نشر الوعي بطريقة صحيحة. فلا تستصغر تجديد النية، لا تستصغر تجديد النية. ردوا بالكم تقولوا إن شيء تستهينوا بيرة لما حد بيجدد نيته. في ناس تقول أنا نويت من زمان، ركزوا، في ناس تقول أنا نويت من زمان، لكن العلماء قالوا شني؟ قالوا إن الإنسان يحتاج إنه يجدد نيته باستمرار. لازم تجدد نيتك قبل الصلاة، جدد نيتك قبل الشغل، جدد نيتك قبل زيارة المريض، جدد نيتك. نفس الشيء في الصدقة، قبل الصدقة، قبل النصيحة، قبل أي عمل، لأن القلب يتغير والنية تحتاج إلى مراجعة وتحتاج دائما إلى تجديدها باستمرار. خلاص وصلت المعلومة صح؟ فردوا بالكم تيأسوا لو أنتم غلطتوا في يوم من الأيام أو أخطأتوا في يوم من الأيام. إحنا بشر مش معصومين عن الخطأ، ومرات الإنسان يحس إن قلبه دخل فيه شيء من حب المدح، هو حب كلام الناس ومدح الناس ليه. فالحل مش إنك أنت توقف في الخير أو تقول أنا معاش نبي ندير خير، لا، الحل إنك أنت تراجع نفسك وتصلح نيتك. المشكلة فيك مش في الناس. لما أنت توجهها لله مش زي لما أنت تبها الناس تشكرك فقط. قل دائما وردد في قلبك، ورددوا دائما في الأشياء هذه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ورب العالمين كريم ويحب العبد اللي راجع نفسه، يحب العبد اللي راجع نيته ويستمر في تجديدها وما يوقفش على الخير ويدير الخير وما يبخلش عن الناس والأشياء الجميلة والبسيطة اللي يحبها الله سبحانه وتعالى وتقربك لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الغرض في الحياة الدنيا، أن احنا يمكن تكون متصفين بالصفات هذه. أعظم تجارة أن احنا في حياتنا نحس دائما بالأرباح والخسائر، ديما في النفس البشرية دائما نحسوا ان احنا في حياتنا نخسروا ونربحوا، لكن في تجارة ما تنخسرش فيها ابدا، عمرك ما تكون فيها خاسر، اللي هي شنو؟ هي تجارة الله سبحانه وتعالى، هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. ممكن الناس ما تشوفش تعبك، يمكن حد ما يقولكش حتى شكرا على المعلومة اللي تقدم فيها أو العمل اللي تقوم به، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أحسن أجر من أحسن عمل عملا عفوا. كل خطوة تمشيها للخير، كل دمعة هي صبر، كل كلمة خير وكل كلمة طيبة، كل دعاء بظهر الغيب، كلها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى وكلها مسجلة عند الله سبحانه وتعالى، من أصغر شيء لأكبر شيء. لهذا التجارة في الحياة ممكن نخسر حتى أنفسنا ونخسر أشخاص ونخسر صحتنا، لكن عمرك ما تخسر لما تخش تجارة مع الله سبحانه وتعالى. غرضك من التجارة من الله سبحانه وتعالى هو كسب رضا الله سبحانه وتعالى. فممكن الناس اليوم ما تشوفش فيك انك انت شخص تعب، وتو مثلا قدموا في حلقة، مرات ما تشوفكش انك انت انسان تتعب، او ما فيش حد مثلا يجي ويشكر مثلا، يعني على سبيل المثال. لكن الله سبحانه وتعالى عالم بي مثلا، عالم بالنوايا، وعارف ان الله سبحانه وتعالى ان مستحيل يضيع لي اجر في الشيء اللي قاعد نقدم فيه، في الخطوة اللي نمشيها بخير، في كلمة نقولها مثلا كلمة طيبة ممكن تساعد شخص قاعد يسمع فيها أو يتفرج عليا، أو ممكن ندعي لشخص بيني وبين نفسي في ظهر الغيب وهو ما يدريش عليا. لهذا كلها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى. تذكير بفعل الخير لازم ومطلوب في كل وقت، ضروري ضروري. عادل نقول لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا ايوه فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قبل ما نختم الجزء هذا اللي كنت نتكلم فيه، خلوني نقول لكل واحد يسمع فينا حاليا عبر الأثير أو في مواقع التواصل الاجتماعي، إذا حسيت إن ما حدش قدر تعبك، تذكر إن الله سبحانه وتعالى يعلمه. إذا حسيت إن الناس نسيت الخير اللي درته في يوم من الأيام، اتفكر وتذكر إن الله سبحانه وتعالى لا ينسى أبدا. لو يوم تعبت من قلة التقدير، فاجعل مكافأتك مع الله سبحانه وتعالى، لأن أعظم وأبقى من أي مدح أو تصفيق، اجعلها لله سبحانه وتعالى. لو حد نسى خيرك في يوم من الأيام، أعرف أن الله سبحانه وتعالى مش حينسى. لو حد ما حدش قدر تعبك وظرفك ومكانك وأي شيء، أعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلمه. فاجعل مكافآتك دائما لله سبحانه وتعالى ومن الله سبحانه وتعالى، وفي الميزان الحسنات لا أكثر ولا أقل. علامات النية الصادقة كالآتي. العلامات واضحة النية الصادقة شو بتكون، بس تذكيرا بالشيء هذا. كيف يعرف الإنسان أن نيته صادقة؟ في علامات. أول علامة إنك تفرح بالطاعة حتى لو ما شافك حد. أول علامة من علامات النية الصادقة إنك تفرح بالطاعة حتى لو ما شافك حد. النقطة الثانية أو العلامة الثانية إنك ما تستناش في مقابل من الناس لا مدح ولا شكر ولا شهرة. إنك ما تستناش في مقابل من الناس لا مدح ولا شكر ولا شهرة. ثالث علامة إنك إذا فاتك عمل خير تحزن، لأن فاتتك طاعة، مش لأن الناس ما شافتكش، لا تحزن لأن فاتك العمل الخير هذا. وهكذا. رابع علامة من علامات النية الصادقة إنك تستمر في الخير، سواء كنت بروحك أو وسط الناس. فالإخلاص مش كلام، الإخلاص يظهر في الثبات، في الثبات على الخير والنية الصادقة. بقى ناخد فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. شوية ونفتح الخطوط، تمام؟ شوية نفتح لكم الرقم ونستقبل المكالمات، تمام؟ الفقرة اللي تقول أعمال صغيرة لكن أجرها كبير عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبسمك في وجه أخيك صدقة. تأملوا الشيء هذا، ترى تأملوا الحديث. ابتسامة فقط، هو قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. فتأملوا الحديث، احنا شن قال؟ الابتسامة فقط. الابتسامة هذه ما كلفتاش لا مال ولا تعب، لكن لما تكون نيتك تدخل السرور على المسلم. شوف، لما انت تبتسم في وجه اخيك، لما انت تبتسم في وجه اخيك ولما انت تكون نيتك تدخل السرور عليه مسلم، هنا تبدأ صدقة. وهذا ما يعلمنا أن الإسلام فتح أبواب الخير لكل الناس. يعني أنت تقدر تدير الخير، أنت تقدر تدير الخير، حتى اللي ما عندهش مال يقدر يربح الحسنات بنية الطيبة، يقدر يربح الحسنات بابتسامة، بكلمة طيبة، بجبر خواطر، مش لازم بالمال، مش لازم. أخطاء احنا قاعدين نديره فيها للأسف الشديد اللي هي قاعدة تفسد في نيتنا مع الله سبحانه وتعالى. في أخطاء دي ما نطيحه فيها للأسف الشديد من غير ما نحسه، مرات نديره فيها بدون قصد. أول شيء، مرات نربطه في الخير بمدح الناس، يعني لما نديره خير نربطه فيه بمدح الناس. النقطة الثانية، نزعله إذا ما فيش حد اذكرنا أو اشكرنا. وأشياء حتى هي تفسد النية، اللي هي نقارنه في أعمالنا بأعمال غيرنا، يعني نقارن عملي أنا الخير بشخص آخر تاني يدير في أعمال خيرة وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى ياخد بالنوايا، يعني حتى بعد الخير انتبه انت كيف تبي تتعامل وكيف تتمنى يتعاملوك بنفس الطريقة. نجولي لشيء في الأسرة واللي عندها أبناء. النية في تربية الأبناء كل أم وكل أب يسمع فيها حاليا. لما تعلم ابنك يصلي، لما تعلم ابنك أو بنتك تصلي، شو لازم تقول له؟ قول له صلي لأن الله يحبك، صلي لأن الله سبحانه وتعالى يحبك. مش تقول له صلي باش الناس ما يقولوش عليك ما تصليش، لا، انت هناك أب أو أم لازم تقول له الصلاة، الصلاة مهمة في الدين، وأن الله سبحانه وتعالى حيحبك لما انت تصلي. تعلم شني؟ تعلم أن الصلاة مباشرة، صلة مباشرة بالله سبحانه وتعالى. مش تعلم ان لا صلي باش الناس يشكروك، لا صلي باش الناس ما يدموكش، لا. باهي تعالي توا للأم، لما تعلمي بنتك الحياة والحشمة قولي لها ان هذا يرضي ربي، تبي رضا الله سبحانه وتعالى ديري الشيء هذا، كوني من الناس المحتشمة واللي عندك الحياة. مش خافي من كلام الناس أو الكلام الناس أو شو بيقولوا عليك. مش تعلمها الحياة والحشمة لأنك لازم ترضي الناس وكلام الناس، لا، لازم تعلمي بنتك إن هذا يرضي ربي، رب العالمين، مش الناس. لأن الناس بتتكلم أنت هكي ولا هكي ولا هو هكي ولا هكي. لأن إذا تربى الطفل من صغره يربط أعمالها بالله سبحانه وتعالى، يكبر يولي ثابت، يعني إنسان متماسك. حتى لو تغيرت الدنيا اللي حواليه وتغيروا الناس اللي حواليه وحاولوا أن يسحبوه إلى طريق الخطأ والغلط تلقى إنسان ثابت. علاش؟ لأنه من صغره تعلم أن الصلاة مهمة جدا، والصلاة هذه باش يرضي بها الله سبحانه وتعالى، وواجبة تجاه الله سبحانه وتعالى، ما ليش علاقة بالناس. نفس الشيء لما تعلمي بنتك الحياة والحشمة، نفس الموضوع متعلق برضا الله سبحانه وتعالى. وضحت الصورة صح؟ وضحت. فرد بالك تحتقر نفسك، ممكن أنت تو تقول أنا ما نصليش في قيام الليل، أنا ما نحفظش في القرآن كامل، أنا ما عنديش فلوس باش نتصدق. لازم تسأل نفسك، أسأل نفسك شن تقول؟ هل نيتي صادقة لأن درت عمل صغير؟ هذا كله بسبب الإخلاص مثلا، ولا درت عمل كبير بسبب أن مشي في الرياء وكلام الناس بس يمدحوه ويشكروه؟ هنا أنت لازم تسأل نفسك، فهمتوا؟ هنا على 092، يلا بناخذ المكالمات ونستقبل المكالمات على 092 150 59 99 092 150 59 99. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شاخر بنتي ملاك، نهارك مبارك.
0: مبارك علينا عليك يا رب العالمين، تفضل.
1: سمحانك أستاذ ملاك، نحييكم، نحيي يونس، نحيي قناة سرايا، إن شاء الله عاملة بالخير والبركة إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين.
1: تحية لكم وعائلتك إن شاء الله، وكل المستمعين المستمعين.
0: تسلم
1: قناة السرايا.
0: تسلم، بارك الله فيك. تفضل. أي
1: تفضل. يوم أحسن موضوع جبتيه اليوم عن النية الصافية، عن النية.
0: إيه.
1: طبعا النية هذه لها حاجات هلبة سلمانات. الإنسان حتى لما بيدير خير، زي ما قلت شباني كبير عزوز وأنا كذا، وشباني كبير وأنا عزوز كبير ساعدته. كده زي ما بيقص الطريق باه، فوت الطريق باه، حد زي ما نقول محتاج بتساعده باه، بس اسمه بتساعده بالنية، أهم حاجة بالنية باه. والصلاة عطيرة كلمة تقول شن إنه وين تنصلي، زي ما نقول الفجر ولا الصبح ولا كده، لا حكيم غير شيء زي ما غير نية. هلو،
0: نسمع فيك، نسمع فيك، كمل.
1: باه والصيام حطوه بالنية، بالنية الأعمال بالنية، تحط الصيام بالنية باه، بعدين حتى اللي بيدير خير بس اسمه بيساعد حد، ولكن حاجة ما أقولش أنا درت. فأنت دال لله سبحانه وتعالى. فأنا وحاجة تانية حتى ابتسامة في أخوك المسلم. ألو.
0: إيه نسمع فيك، نسمع فيك، استمر.
1: هذا حتى ما اسمه من أحد النوايا يعني. نوايا خيرة زي ما يقولوا، تسمت حد مسلم، مش تكون متشائم، حتى كان قال لك كلمة ترد عليه أنفاض غير لائقة. توفي حتى اللي اسمه تلقى في النهار يصلي اسمه صلاة ما تفوتهاش، وفي الليل تغير في صفة تانية حاشاك.
0: أكيد أكيد.
1: تغير تبدأ في المعاصي، وأنا هذا حتى الصلاة يصلي فيها مغنية، وفي اللي ما يصليش بكر ما يمشي زي ما يقولوا في يتلاقى في مجموعة، ما بيقول هاي نوض يا فلان صلي، حتى جاي نوض مرات يمشي ما يطلع من مكانه، يا مرات يصلي حتى الوضوء بتاعه من غير كامل، بخش يصلي معه، وأنا صلاة مغنية.
0: صحيح صحيح، بارك الله.
1: الإنسان ديما يقول قلني أنا واحد من الناس الحمد لله، وأنا نحب ندير الخير ونحب نساعد الناس حتى بالكلمة الطيبة بهنا الحمد لله، حتى لما فقدت البصر والله يسلمك جيت خير الناس كلها جو يا سيدنا جو معايا يعني.
0: بارك الله فيك.
1: جيت ما درت مكان الحمد لله، رجع لي كل خير
0: إن شاء الله.
1: المرة هذه اللي تكون فيها واللي تقول فيها الحمد لله تولي أحداث السنة فاقد البصر.
0: الحمد لله، الحمد لله، بارك الله معاك، معاك الحمد لله، بارك الله.
1: الحمد لله الله يبارك فيكم، من ساعدني من الناس الخيرة وكل من خدمني، وانا حتى كان خدمت حاجة خدمتها لله، من ما نقولش خدمت ودرت ودرت، وكل اللي بالنية ان شاء الله.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا شكرا.
1: تحياتنا لك، شكرا لكم من يسمع فينا.
0: شكرا، بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. على 092 150 59 99 092 150 59 99. في مكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا ودي نهار مبارك ويومك طيب.
0: أم زياد.
2: ويومك سعيد.
0: أم زياد أم عماد، أهلا وسهلا.
2: بالله عليك زيدي ترى.
0: مو لا لا لا استني. 100%
2: قدام المستمعين كلهم.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل
2: نعم عيون فطوم
0: تيكي خلاص ما الصوت عطاني زيها. فطوم الحمد لله كويسه. اول حاجه الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك
0: طبعا فطوم يا جماعه الخير. مره هذه خشت لكم مكالمه مش من برا ليبيا من داخل ليبيا كويس. فالحمد لله على سلامتك والحمد لله انك انت انست الوطن.
2: امين عقبال يا ربي لكل مريض وكل مغترب وكل طالب مجتهد وكل حد مغترب ليبيا يرجع لبلاده سالم غانم يا رب العالمين، وخاصه المرضى يرجعوا معافين وكل شفاء يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. فطوم طبعا بتطمني الناس اللي تسال عليك دائما وتسال على اخبارك.
2: انا كيف بنقول لك اعطيني مساحه ثواني بس معنا رغم لا توفي حقهم ولا توفي اي حاجه هيك تنقال في يعني في حقهم علي الحق.
0: باي تفضلي قولهم
2: بارك الله فيكم، الله يفتح عليكم دنيا واخره، كل من ادعالي كل من قال فيها كلمه طيبه وكل من نسال عليا نقول لكم انا الحمد لله بخير ورجعت لارض الوطن امس، ونشكركم كلكم بدون استثناء. ان شاء الله يا ربي ما تفقدوا عزيز وغالي، وان شاء الله يا ربي يشفيكم مرضاكم وديما ممنونين وديما مع الاهل والاحباب وناسكم وعائلتكم ملمومين يا رب العالمين بالخير والحب والهنا يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. اول حاجه طمنينا على الوالده ان شاء الله بخير.
2: والله امي بخير والله قالت ردت فيها الروح منها الحمد
0: لله الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله.
0: باي فطوم. فطوم احنا طبعا نقول لك الحمد لله على سلامتك
2: الله يسلمك يا رب.
0: والله يسلمك انك وصلتي لارض الوطن واجتمعتي بامك يعني لك فتره يعني لك شهور تقريبا.
2: هذه اكثر حاجه خلتني متاثره هلبة، وواحد يقول مش غربه بس تحسي كل ثانيه
0: صح
2: بعيده عليها كانك لك معلقه في السماء لك لو طال حق.
0: لا الحمد لله الحمد
2: لله
0: يا
2: فطوم يعني.
0: وان شاء الله يا فطوم تجي وتحكي لنا حتى يعني التجربه متاعك اللي كانت
2: ان شاء الله،
0: لان كده في ناس تبي تسمع الاشياء هذه خاصه انها صايره معاها في العائلات عندهم ناس هيك بالطريقه هذه فهمتي.
2: ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله اكيد.
0: فان شاء الله ربي يقويك ويحفظك يا رب. وشكرا على المكالمه يا فطوم.
2: اول يهمك ان شاء الله ربي يفتح عليك. وبنقول لك حاجه واحده مشاركتي في البرنامج نتاع اليوم أقول لك فعلا والله إن النية ثم النية ثم النية. للأسف شديد حتى في تربيتنا هي أساس فرق ملك. إحنا كنا تذكري أنت إحنا في إحنا لما إحنا صغار زمان وحتى تو وحتى الحسة هذه قاعدين فيها في أمهاتنا في أبهاتنا في من ضمن التربية هي صارت غفلة منه. يجي يقول لك شوف فلان شوف وأنت فلان يعني
0: يقارنوا فيه
2: يخلوك إنك أنت تتمني إن الناس ترضى لك زي ما هذاك راضين عليه أبوك وأمك.
0: إيه
2: أبوك وأمك مفروض يكونوا راضين عليك، فهو راضين على فلان
0: بالزبط.
2: لأن هو يقارنوا فيك بفلان باش يتمنوك أنك توصلي زيه. فهي
0: صح.
2: تبدأ عند البعض وليس الكل تبدأ تلمى في داخله إن كيف يقدر أو حلمه إنه يرضي أبوه وأمه والناس
0: صح.
2: بينما لو هو أصلاً البو الأم زرعوا في قلب الابن أو البنت إن رضا الله سبحانه وتعالى هو رضي الوالدين هو رضي العباد بالكامل. لأن يعني إذا يعني الله سبحانه وتعالى أحب عبدا أحب الخلق كله فيه
0: أكيد.
2: وحب صادق خالص لوجه الله وليس له مصلحة
0: صحيح.
2: فإذا رضا الله سبحانه وتعالى حتى تكتسب حب الناس بدون مصلحة. والسلام عليكم
0: ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا ويحفظك يا فطوم بارك الله فيك على الكلام الجميل والألف لبس عليك. وسلمينا على الوالدة بالله عليك كده تسمع فينا. استنى بس. ألو السلام عليكم.
1: ألو السلام عليكم أستاذ ملاك. أنا سالم من جهتك من جديد.
0: أهلا وسهلا يا سالم.
1: أنا ابن أحمد من أخت فطوم. قال الحمد لله على سلامتك يا ربي يحفظك أمامتك يا ربي يزيدك من الشفاء إن شاء الله. الحمد لله على سلامتك والحمد لله على السلامة إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
1: إحنا الحمد لله سمعنا من صوتك إن شاء الله ديما بخير وبركة إن شاء الله يا أستاذة فطوم إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا عم سالم بارك الله فيك. شكرا شكرا. خلينا نقرأ تعليقات وبعدين أعطيني المكالمة. عندنا تعليق من ناصر يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي تعليق آخر يقول النية الطيبة تبني جسور المحبة والثقة، والنية السيئة تهدم حتى أجمل العلاقات. فالإنسان قد لا يرى النوايا الآخرين لكنه يرى أثرها في أفعالهم. اي والله. صبري يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء النور لكل اللي بيين، احلى مساء الورد والياسمين استاذه ملاك، دير الخير وانساه خلاه على الله. باهي وقال لي ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك يا استاذه ملاك، شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99. الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مساء كل ياسمين والضيم يا رب وتوجيه والحمد لله يا رب العالمين. يا دكتوره يا رائعه.
0: دكتورة شني؟
1: ألو
0: ألو، نسمع فيك نسمع فيك.
1: إن الأعمال إلا بالنيات، والنية أحسن نية تكون صافية لله، بتديري معروف بينك وبين ربي لله،
0: أكيد
1: بتديري أجر بينك وبين ربي لله، دير الخير وانسيه، وكان درت الشر تفكري.
0: إيه
1: الإنسان يصفي نيته والنية تغلب راحه.
0: أكيد.
1: ياما من الناس أما بعض الظن أتم، في ناس يظنوك بشيء يلقوك شيء تاني، يعني الإنسان ما يحكمش على الآخرين، يحكم بعقل الجوهر اللي عتاله ربي، ويفكر ويميز ويشوف الخطأ من الصح، صح ولا؟
0: صحيح صحيح.
1: الإنسان يمشي عدل، يصلي صلاة ويتوكل على ربي بنية صافية راهو، لو مش يا نتكلم هيك وننذر وندير، العالم ربي والعالم بيك ربي، في أي ثانية ودقيقة وساعة ويوم يعلم بيك ربي شو تدير.
0: صحيح.
1: والنية تغلب، ديما نعاود فيها، صفي نيتك وخليها على الله وتوكل على الله، والحمد لله والله ما تصير لك حاجة، لا جان ولا إنس يقدر يزيل لك حاجة إلا اللي كتبها لك ربي العالمين.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: بارك الله فيك
0: وإن
1: الله ديما منورة.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك، شكرا جزاك الله خيرا الغالي، ربي يحفظك ويسعدك يا رب غزالة، تسلمي بارك الله فيك. وعليكم السلام لكل من جاء، أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
3: بارك الله كم صراحة نعيش حتى سرايا، صراحة والله كأنها مكتب الحب متنوعة.
0: الله يبارك فيك، الله يعزك يا أخوي، تفضل.
3: وطبعا نحييك أستاذة بكل تقدير واحترام الحب والمتصلين والمستمعين، وربي طبعا يقوي ويشفي وكل من نحتاج الشفاء والعلاج.
0: اللهم امين.
3: زي الاخت هذه اللي صراحه اللي روحت من السفر عاجت طهور ان شاء الله نقولها، وربي يشفي مرضانا ومرضى المسلمين طبعا اجمعين، من نعرفهم ومن لم نعرف.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
3: نعم.
0: تفضل
3: يا اختي ملاك. طبعا النيه هي الاساس، هي اللي بتحدد عملك ولا فعلك ولا قولك. ما شنو لازم، ما فيش نية ثالثة، في أبيض يا أسود، يا نية صافية لله يا نية أخرى، ممكن فيها مصلحة دنيوية كذا شهرة رياء، فخاصة العمل لازم يكون لله، يعني بتعطي إن شاء الله حتى فردة خبزة ولا دينار، أنا بيش نقول حاجات كبيرة هلبة، صلي تصدق تعاون جارك في شيء معين في منفعة، ديما أعمل النية لله بدون ما تتكلم لله.
0: صحيح.
3: أنت قلتي حديث بكري كل جدا قيم، اللهم اجعل جميع مالي صالحا ولك خالصا ولا تجعل لأحد فيها، يعني ما ندور في حد باش يصفق لي باش يذكرني، اللي بيذكرني هيك بحس النية بارك الله فيه، لكن أنا ما نستنى في حد، أنا مدارة لله، أعطيت علم لله، تكلمت لله، صدقت لله، صليت لله، صومت لله، نخدم في بلادي بصدق لله، هكذا هيك النية مفروض.
0: أكيد.
3: راهو النية كما تكون صافية حيكشف الله.
0: صح.
3: لأن الثلاثة اللي والأغلبية اللي يطلع ويتفقه في أمور دينه تارة أخرى عنده بهم علم، ثلاثة حل يسلهم الله، وهذا حذاء يعني حديث صحيحة وكلام ومواقف فعلا صادقة. واحد منهم اللي قال أنا يعني شجاع، ربي أعطاه شجاعة وكذا، لأن كل شيء من عند الله، أعطاه شجاعة وأعطاه المهارة والذكاء كيف يقاتل، وا وا وا، مشي يسأل فيه يوم القيامة، وهو أدرى بعمله. الله يعلم السر واخفى. قال له شن درت فيه؟ أنا أعطيتك كذا وكذا وأعطيتك يعني مهارة في القتال. قال قتلت من أجلك يا الله وصبرت وضحيت. هو فعلا قاتل وكذا، لكن ما قتلش لله. شفت النية هنا؟ قاتل لمن؟ فضح الله. قاتل قال ليقولوا عليك الناس انك جريء وانك قوي وانك وانك. الثاني اعطاه فلوس، باي اعطاه فلوس، يعني ربك يعطي لمن يشاء. قال له وين الفلوس اللي اعطيتهم لك؟ شن درت بيهم؟ قال له اعطيتهم لفلان واعطيتهم لعلان وصدقت وساعدت واو. قال له صح انت اعطيت، لكن ما اعطيتش لي يعني. انت اعطيت بس يقول جواد، بس يقول كان هذا سخي. تراجي في الناس، تراجي في الرياض، تراجي في الشهرة والعياذ بالله.
0: صحيح.
3: الثالث علم، ربك عطى علم. رد بالكم تغتروا فعلا على اي واحد يطلع لكم عالم تنجروا. شوفوا سيرته في المنطقة، شوفوا كلامه اي يعني يوافق القرآن والسنة. هذه عوامل وترمومتر تفهم به الشخص، مش اي واحد يقول قال الله قال رسول خلاص سلمنا نفسك. المهم اعطاه علم. الثالث انا ما نبيش نطيل على خاطر احترام المتصلين. المهم الثالث سأل الله يوم القيامه، قال اعطيتك علمني وخليتك تحفظ القران مثلا وفقعتك، شو درت بيها انت الحاجات هذه؟ فهمتي؟ وطبعا رب

0: في الرياض وتدور في كذا.
1: فعلا
0: فعلا والله موضوعك اليوم الصراحه خلاني اتكلم، لان نيه النيه راه هي تجيبك يا ديمك فوق زي ما يقولوا
1: العليين،
0: يا تجيبك في الهاويه. النيه لازم تكون يا جماعه يا اختي الكره، وابداها من المتحدث، نيتك لازم تكون لله سبحانه وتعالى، ما تدور حد، ما تدور لجيرانك، لا قاربك، لا حتى هذا، لا اخوت الليبيين، لا خليها لله، تو ربي يرضى عليك الليبيين ويرضى عليك هو.
1: صح.
0: اخر كلمه بنقولها،
1: تفضل.
0: اخر كلمه بنقولها في حديث بمعناه من رد الله في سخط الناس، يعني ما بدوش يرد الناس باهي، لكن يبي رد الله في شيء معين. من رد الله في سخط الناس رد الله عنه ورد عنه الناس، حتى مستوى حتى مع الوقت يقولوا والله الانسان راجل او مرأة فعلا.
1: صح.
0: صادقة مثلا. ومن العكس، ومن رد الناس انا كذا واني واني واني عالم واني نحب الليبيين واني معاكم يا الليبيين واني نحاس بيكم، ما هو فاش في سخط الله، يعني ما يبيش يرد الله لكن بيرد الناس. سخط الله عليه واسخط عليه الناس، يوم من الايام حتسمع الناس يكرهوا ويطلع على حقيقته. وربي يثبتنا ان شاء الله، وفعلا اهم حاجه الاستمراريه في التقوى وفي الادب والاخلاق.
1: اكيد.
0: والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا. اعطينا فاصل، اعطيني فاصل وان شاء الله نرجع باذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق الينا، مازال نص ساعة بس على نهاية البرنامج عبر أثير راديو السرايا 99.3 في مدينة طرابلس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. طبعا هي فيه رسالة جميلة جدا أنا حابة نقولها، بس مخاف أن المكالمات تجي فخلاها لنهاية الحلقة على 092-150-59-99 092-150-59-99. ملاحظة مهمة، اللي يبي يتكلم

0: معنا ويبي يتواصل معنا على رقم الهاتف يبتعد على الراديو، يبتعد على الراديو سواء كان هو في السيارة أو حتى في البيت، يبتعد على الراديو أو يبتعد على التليفون اللي يتفرج عليه فيه سواء عن طريق البث المباشر على الفيسبوك أو التيك توك. موضوعنا زي ما قلنا على النوايا، لهذا الناس اللي تسمع فينا أو اللي تشاهد فينا حاليا الدنيا كلها راه ممكن تخدعها بالمظاهر، ممكن الدنيا نقدر نخدعوها بالمظاهر بالشكل الخارجي فقط، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم دمعة العين ويعلم نبضة القلب ويعلم النية قبل ما تتحرك اليد أو ينطق اللسان. لهذا كل صباح وقبل كل عمل راجع قلبك واسأل نفسك لمن أفعل هذا؟ إذا كانت الإجابة لله فأبشر دائما بالخير، حتى لو ما صفق لك حد وما شكرك حد وما مدحك حد وما مجدك حد، حتى لو نساتك الدنيا كلها بأكملها، الله سبحانه وتعالى كريم لا ينسى من أخلص إليه. والنية الخالصة هي أساسنا اليوم في حلقتنا، النية الخالصة هذه وجهها لله سبحانه وتعالى في كل عمل تقوم به، من أول ما تنوض من النوم لحد ما يجي الليل وبترقد، خلي أعمالك كلها لله لله، ما تستناش حد يشكرك أو تدير هالحاجة هذه رياء باش يمدحوك الناس ويشكروك الناس. لو احنا بندوروا الناس مش هنمشي لقدام راه، وألف مرة نقول فيها حتى في حلقاتي السابقة، كلام الناس لا يقدم ولا يوخر ولا يزيدك ولا ينقص. لهذا خلي دائما لله اف لله. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء النور، ويومك سعيد ويومك طيب ويومك أسعد الأيام.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: بارك الله فيك على أسلوبك الطيب ومواضيعك الكرمة يا، وإن شاء الله ربي يوفقك الحج.
0: شكرا، بارك الله فيك، الله يعزك.
1: والله يشوف يا خيتي ندوس على حاجة، أنت مواضيعك ولا للحج اللي تعزف فيها باهي مواضيع النوايا هذه ترجع للشخص نفسه، أنت يا ريت الناس يفهموا الإسلام ما هو.
0: تمام. نسمع فيك نسمع فيك.
1: ايه المظاهر هذا والله لا قلب اقسم بالله لا موجوده، والفحص يا والزايده والله لا موجوده فيه، هيك تقول هذا ما شاء الله عليه وصوبه طيب ونيته بيضة، لكن داخل تلقى الحكي غير صحيح، فهمت ايه؟ والناد مفروض ما يخدش عليه، ياخذ بالافعال الطيبه الاسلوب الطيب، فهمت كيف؟
0: اكيد اكيد اكيد.
1: نعم
0: اكيد معك صح.
1: المهم انا بديت نعطل عليك وحبيت نشكرك ونشكر الناس اللي تعلق بالتعليق الايجابي، وربي يحفظ والله العظيم مواضيعك اللي 100% وانا راه والله العظيم لن ايدك بامانه الحل.
0: تسلم، الله يعزك يا اخوي ويعلي مقدارك يا رب. شكرا، بارك الله فيك.
1: معي تحياتي والسلام عليكم.
0: تحياتنا لك. شكرا شكرا، بارك الله فيك على المكالمه. على 092-150-59-99 092-150-59-99. هذه هي، احنا دائما رسالتنا لازم تكون رسالة واضحة وصريحة، لما ننشر وعي وننشر ثقافة سليمة وصحيحة وننشر الصلح بين الناس، ما ننشرش الفتنة، ما ننشرش الإشاعات، ما ننشرش الكذب، ما تكونش الوسيلة الإعلام تنشر في الفتن والكذب والأشياء اللي ما لهاش أي داعي. هنا يرى الله سبحانه وتعالى حيوفقك بمجرد ما تكون نيتك خالصة لله والرسالة اللي تقدم فيها لله، مش محتاج أنك أنت تنشهر في يوم من الأيام أو يشكرك الناس أو يمدحوك، أنت فقط عندك علم أو شيء تبي توصله للناس، والرسالة هذه ما تضرش بها الناس. الرسالة هذه أعتقد برنامجي كله يعني ما فيش مضرة للناس، ودائما فيه رسالة واضحة وصريحة تخلي الناس تتآلف مع بعض يعني ما تكونش غايتها اننا نبي نهدم علاقات بناس او نبي نهدم العلاقات الاجتماعيه، لا بالعكس، احنا دائما ندور في الصلح ودائما ندور في السلام ودائما ندور في القيم الدنيويه والاخره، حتى امور الدين وكذا دائما حتى ناخذ في اشياء من الدين. صح انا مانيش مخوله بالشيء هذا، ولكن للتذكير فقط ان روحنا موجودين في الدنيا كذا وكذا وكذا. فان شاء الله يا رب دائما التوفيق يكون حلفنا، وخلال هالبرنامج هذا ان شاء الله يكون البرنامج هذا واصل للناس ويعطي في صورة إيجابية للناس وطابع إيجابي، إن فيه برامج قيمة تقدم سواء كان على الإذاعات المسموعة أو الإذاعات المرئية. الزميلة إيمان تقول أحيانا نخدع أنفسنا ونظن أننا نتحمل ونتنازل من باب طيبة القلب، بينما تكون النية الخفية في طياتها رغبة في إثبات الذات أو خوفا من نظرة الآخرين أو انتظارا لمقابل ولو بكلمة شكر. هذا النوع من النوايا هو الذي يتعبنا لاحقا ويهدم علاقاتنا من حيث لا ندري، لأنه مبني على شروط لا على الإخلاص. الواقعية أن نكون صرحاء مع أنفسنا، النية الصادقة لا تطلب تصفيقا ولا تنتظر جزاء ولا تحمل منا، وحين نصفي دواخلنا بصدق حتى وإن أخطأنا في التعبير أو قصرنا في أفعالنا يضع الله البركة في أثرنا، لأن القلوب الطاهرة الصادقة هي وحدها التي تترك الطمأنينة لا تمحى. أي والله، شكرا يا زميلة إيمان على هذا الكلام القيم. على 092-150-59-99 للناس اللي حابة تتواصل معنا. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: مرحبتين، مساء الخير يا أختي، يا رب يحفظك إن شاء الله ورب يقوي مدارك البرنامج الطيب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك يا أخوي، الله يعزك.
2: رب يوفقك ومساء الخير إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويعلي مقدارك يا أخوي. تفضل، حاب تقول حاجة تانية ولا خلاص؟
2: لا، بارك الله فيكم، مشكورة جدا على برنامجك وتقديمك وأسلوبك معنا.
0: تسلم صار. تسلم، الله يعزك يا أخوي ويفتح لك أبواب الرزق يا رب قدامك. شكرا، بارك الله فيك ويحفظك ويحفظ الجميع وكل الناس اللي يسمعوا فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. به عندنا مكالمة، صح؟ حولي المكالمة، يلا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام نداء. ألو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يومك طيب ملوكي.
0: أهلا وسهلا استدى لله، نورتي.
3: لا أملك كلمات الدوف يحقق، ولكن أملك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير.
0: تسلم، يالله يعلي مقدارك استدى لله، شكرا.
3: ربي يحفظك، يحفظ لك أميمتك وبيك.
0: اللهم أمين يا رب.
3: هذا أسلوبك وكلامك وبرنامجك يرجع لتربية أمك وأبوك.
0: تسلمي، الله يعزك، الله يعزك.
3: تحية ليك ولكل من موجود بإدارة قناة السرايا والوخينا المهندس يونس الحداد، ربي يحفظ له ميمته ويحفظ له كل محبينا.
0: نسيتي من بيحفظ له تاني مفروض؟
3: نعم،
0: نسيتي استاذة ليلى من بيحفظ له تاني؟
3: لما أسمع
0: قلت لك استاذة ليلى، نسيتي من بيحفظ له تاني؟ قلت انت ان شاء الله ربي يحفظ له ميمته ومحبينا، صح؟
3: أكيد، كل الناس اللي يحبوه، كل الناس اللي مقدرينه، زي ما كان في قناة البلاد وانتي ما شاء الله تبارك الخالق. أنا والله أعجبت بالمداخلتين، مداخلة الأخ هذا اللي قال لك يعني كأنه عجز شم بيقول. شوفي الكلمة الطيبة، شوفي النوايا اللي هي يقولك من القلب إلى القلب.
0: ايه والله،
3: بكلمة قال لك الله يرحم والديك.
0: ايه والله، هذه هي
3: والله. يعني والله يا خيتي ملوكي أعجزت، ماذا أقول؟ اللي أنت قلتيه أنا نبي نقوله. نفس الكلام متابع عليك من البداية، كلمة بكلمة، حرف بحرف. لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: ما نقص مال من صدقة، كل ما تعطي وكل ما تتصدق مالك كل يوم يزيد، يزيدك الله في الصحة، يزيدك الله في النظر، يزيدك الله في الفعل العمل الخيري. في خاطرة تقول خليك ساعة الخير والعمر مهما طال راهو قصير، خليك ديما صافي كيف العسل الحلو الشافي لتهين غيرك ولا بشر الشافي مهما حصل لك من قلال الخير. حتى اللي يدير له خير وينكر الخير درته لله سبحانه وتعالى. أنا شخصيا بالنسبة لرسالتي التربوية التعليمية اللي أديت على أكمل وجه تبارك الخالق جزاء والشكر لقيته من الكل من أولياء الأمور من طلبة من والشكر يرجع لله سبحانه وتعالى.
0: أكيد.
3: الشكر مخلياته والجزاء عند الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد.
3: ما قدمته وما سأقدمه مستقبلا لبناء هذا الجيل بناء جيل ليبيا الوطن. فكل التحايا لي كل الشكر لي فعلا زي ما قال لك أستاذ مرة عبد الناصر الزرقاني قال لك تبارك الخالق عليك يا ملوكة ما عادش قال لك في حلقة اللي هو خش فيها قال لك اللي قلتي ما نقدرش اني يعني نعطي كلمات يعني اكثر من الكلمات اللي انت تفوهتي بها.
0: الله يبارك فيك الله يعزكم والله.
3: الرسالة لما يعطي الانسان ما ندورش في الراتب يعني اللي لو يتوقف حتى الراتب يعني ما زلت نعطي ما زلت في ادائي ما زلت باش نخدم وطني بنية صادقة. نية شنية هي زي ما ذكر لك وخينا سالم من تجوره ربي يحفظ الاولاد نتمنوا له التوفيق في نتيجه الثانويه ان شاء الله قريبا ظهورها. لما قال لك انا النيه اللي هي في الوضوء النيه في الصلاه النيه في لما بتنوي شيء بتعطيه اعطيه بينك بين الله سبحانه
0: صح
3: وتعالى ما نقولش انا اعطيت واعطيت واعطيت والله نبي من يشكرني يشكرك الله.
0: صحيح.
3: وكل التحية ليك وكل الشكر ليك وتحية كبيرة جاء المهندس جوهر ومريوة بنت القرابولي يقولها دائما سلامك وصلي. بالله عندي تهنئة كبيرة كبيرة كبيرة لو تسمحي لي ملوكي بمناسبة النجاح بنية بنت خوي بيسان الهادي الجنين الغرياني بنجاحها بتفوق 98%
0: في هذا
3: العددية. عندي أولاد بنت أخوي ماهر عبد الرحمن محمد المصري حتى هو نجح بتقدير ممتاز 95% فألف ألف مبروك
0: لي ألف مبروك
3: بنية أخينا وصديق البرنامج أخينا صلاح الدين عمر الزيداني بنية شهيرة نقولها ألف ألف ألف مبروك عليك يا شهيرة إن شاء الله ديما متفوقة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم
3: وروسنا كلنا تحية لكل طلابنا لكل طالباتنا المتفوقين واللي نجحوا اللي عند الدور الثاني مش مشكلة إن شاء الله حيجيب
0: حيعوضها بإذن الله حيعوضها
3: تفوق. فكل التحية ليك ملاك أبدعتي تألقتي تميزتي أبهرتينا أبهرتينا وأبهرتينا وأنا بالذات كل التحية ليك.
0: تسلم
3: من أحبة من الأستاذة والدكتورة التربوية مربية أجيال هذا الوطن الحبيب للا الهادي الجنين الغرياني تحياتي
0: لك ملوك. تحياتي لك استاذة للا وشكرا بارك الله فيك. انتم عجزتوا انكم انتم تقولوا لي كلام وانا عجزت اصلا رد عليكم صراحة. هذه شهادة كل يوم تكبر ومسؤولية كل يوم تحمل على اكتافي صراحة ان كل حلقة نعطي فيها من كل الجوانب بكل حب وخالصة لله سبحانه وتعالى وفعلا الحمد لله هذا دليل على نجاح البرنامج. بارك الله فيكم جميعا. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نعم كيف الحال استاذ ملاك شخبارك؟
0: الحمد لله
4: في نعم.
0: الحمد لله
4: مساك طيب
0: علينا وعليك الحمد لله.
4: يوجي يعجز اللسان عن الكلام عرفتي
0: اسمعي
4: والله معك بلمبروكا.
0: اهلا اهلا
4: يعني شارك قبل
0: اهلا مرحبتين
4: بك اتصلت من حسب طبعا متابعه في صمت.
0: يا مرحبا بك يا اهلا وسهلا تفضلي.
4: المهم طبعا مواضيعك وانا قلت لك انت كان يديروا مسابقه تطلعي انت طب يعني انت اول اهلا
0: تسلمي الله يعزك هذه الشهاده
4: الله صراحه
0: قلب عليا
4: طبعا المستمعين والمداخلين كلهم معاهم انا بدات لنا الغرياني يودي حتى هي الله يبارك الله يبارك الله يبارك
0: اي والله اي والله
4: صحيح
0: ايه
4: وموضوع سيدنا النية قصدي انه الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.
0: اي والله.
4: فالانسان حتى خطواتك اللي تمشيهم في الارض قصدي انت انه يبيهم وجه الله. فهمتي؟
0: صح.
4: لما الواحد يطلع من حاشه ويقول بسم الله توكلت على الله. فالانسان هني خلي اموره كلها وكلها لربي.
0: اكيد.
4: مشوار اللي ماشي واللي قصدي ان شاء الله والله ما ان شاء الله جاه والله ما جاش سال عليه ولا ما سالش، المهم هو يدير حاجه لوجه الله. فهمتي؟
0: اكيد اكيد.
4: فربي يوم القيامه قال لك في ناس طبعا يديروا في حاجه رياء، عرفتيني، يصدقوا ويصلوا ويديروا رياء للناس يعني، فهمتي، باش يقولوا اه وشوفوهم شنو يديروا كلها. يوم القيامة قال لك إني مثلا واحد يصلي في صلوات وقايم وكذا لكن مش لوجه ربي. للناس باش يقولوا اهو شوفوه تايب واهو يؤدي في النوافل والفرائض واول واحد يجي الجامع. يقول علاش يا ربي؟ يقول لها انت ما نويتش بها الصلاة اليمي، نويت بها رياء.
0: صح.
4: فهمتيني؟ فيخليه على جهة، يجي لي مثلا متصايم، يجي قائم الليل، يجي الصدقه. فهمتيني؟ فهني لازم الانسان ينوي حاجه لوجه ربي.
0: اكيد.
4: باش ما تضيعلاش.
0: اكيد اكيد.
4: فهمتي؟ لكن حاجه الرياء شنو الناس هذو ما بيقدموا ولا بيوخروا ولا بيشي، كل حاجه الرياء لوجه ربي. حتى طاسه الميه اللي تقدميها للحد فهمتي؟ انوي بها وجه الله سبحان الله. الوجبة اللي انت تطيبيها حتى اللي انت وزوجك فهمتي اني بيها وجه الله.
0: اي أيوة والله
4: بارك اجري عليها.
0: اكيد اكيد كل شيء في الدنيا لي اجره، كل شيء واني تفضلي.
4: واني والله عجزت قلت ما فيش للملاحظه هذه بنقولها.
0: يا ودي يعطيك الصحه وبارك الله فيك، شهادتك فيا وشهاده المتصلين فيا.
4: أنا من المتابعين في صمت حتى لما كنت في قناه البلاد.
0: يا مرحبا بك. يا مرحبا
4: وما عجبا بك.
0: تسلمي
4: بأسلوبك.
0: تسلمي الله يعزك.
4: كانت عندي بنت أختي معي هنا، قلت لها غبش، قلت لي الله يبارك فيها شكل وكل على بعضها كلها، قلت لها ربي يعطاه لها كلها.
0: الحمد لله الحمد لله إن شاء الله في طاعة
4: الله. ربي يكمل عليك وينعم عليك وشو بنقولك يعني يعمر عليك وعرفتي تفرحي و... ونمشولك.
0: يا رب يا رب يا رب يا رب تجوني في الافراح
4: يا يمنى.
0: نعم
4: معليش نبي رقم سعد المصري.
0: والله هو توا تقريبا لو اتصلت بيها من ثاني حناخذ الرقم تاعها باذن الله.
4: تمام نبيها ني بس نبي نتواصل معها
0: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. تسلمي تسلمي
4: الكل والجميع وما نبيش
0: تسلمي مداخلات. تسلمي تسلمي بارك الله فيك. شكرا
4: ماشي مساك طيب و
0: وشكرا شكرا
4: ماشي شكرا.
0: تسلمي تسلمي بارك الله فيك. شكرا على الشهادة. غير دقيقة بس نقول كلمة حق بس تقال. انتم عارفين ان المسؤولية كل يوم تكبر هلبة، والشهادة هذه خاصة من الناس يعني سبحان الله لما حد يقول الكلام عليك يعني تعتبر مسؤولية، وانتي امام الناس لازم تحافظي على المسؤولية اللي نعطت لك. شهادتكم فيها كلكم بصفة عامة، سواء على المكالمات الناس اللي تسمع فيها على الراديو، سواء على المواقع التواصل الاجتماعي، نحاول بقدر الإمكان إن أنا نأدي الرسالة على أكمل وجه. والله رسالة خالصة لله سبحانه وتعالى، لأني نحاول بقدر الإمكان بدل من بعد الناس نقرب الناس. فإن شاء الله يا رب يعطينا على قياسنا ويانا يا رب العالمين، ويعطينا ويوسع علينا يا رب العالمين. ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أستاذ ناصر الزرقاني أهلا وسهلا.
5: يبارك فيك أستاذ ملاك.
0: نورت.
5: وشكرا لراديو السرايا، شكرا للمنفذين الإدارة وكل اللي معاك، وبالأخص ولدنا يونس حداد.
0: تحية خاصة لي يعني يونس الحداد بقى.
5: أكيد وربي يحفظكم لبعضكم أنت هو ويبعد عليكم كل السوء يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. تفضل أستاذ.
5: نمسي على كل المستمعين بالأخص دكتورة التربوية ليلى الغرياني، نقولها شكرا لك وشكرا لكل من داخل معك من الإخوة والأخوات اللي معك.
0: الله يبارك فيك ويعزك يا رب.
5: يقولوا الناس لولا لا تعليق. بسم الله ما شاء الله، ربي يبارك ومزيدا من العطاء والتقدم.
0: شكرا أستاذ ناصر، شكرا، بارك الله فيك، شكرا، شهادة والله، شهادة حتى من أستاذ ناصر والله.
5: لا لا بنعمة من عند الله سبحانه، اللي يحب الله يحبب خلقه فيه، وإن شاء الله في محبة الله ومن بعد وثم حضرتك وكل الناس الراقية اللي زي حضرتك اللي يعطوا لأجل ليبيا وللأمة الإسلامية. إن شاء الله ربي يجعلك دخل لهذا الوطن، وربي يحفظك يا أستاذة ملاك.
0: الله يعزك أستاذ،
5: وربي يحفظ والدك ووالدتك.
0: الله يعزك، الله يعزك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يعزك.
5: شوفي النية، النية حتى إماطة الأذى عن الطريق فيها أجر، يخليها البني آدم بينه وبين الله سبحانه. النظرة، النظرة اللي تكون لله فيها أجر، واللي غير نقول للناس نستغفر الله وأنا أولكم. شكرا ليك لهالبرامج الراقية، وأنا نستمع ونستفيد، وشكرا للأستاذة للدكتورة، وشكرا من داخل معك، ولا تنسي تسلمي على أولادنا يونس الحداد وكل المستمعين اللي قبلي واللي بعدي، نقولهم إن شاء الله عشيتكم مباركة، وربي يحفظ ليبيا وناسها. ربي يحفظكم. شكرا لك،
0: شكرا،
5: شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عجز الكلام والله، عجز للأمانة. يعني الحمد لله، الحمد لله على ما أعطيه وعلى ما أخذ، والحمد لله على كل شيء. والله الأمانة يعني أنا بروحي عجزت، عجزت يعني الواحد يتصل بيك وبيقول نستناهم أن يعقبوا على موضوع الحلقة، أو يقولوا مثلا ويقولوا لك لا والله ملاك أنت قدمتي، وإحنا عجزنا نحن نقولوا لك. ويكفي الدعاء، يعني يكفي الدعاء. يعني سادني أن الشخص يدعي لي بالخير ويدعي لي بالسترة ويدعي لي بالأشياء، هذه أهم من أي شيء تاني، أهم من القيمة المالية أو أي شيء تاني صراحة. على 092-150-59-99 نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في آخر 4 دقائق من حلقتنا لليوم من برنامج من القلب، دائما يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة. يلا نأخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات إن شاء الله، شخباركم؟
0: الحمد لله، كيف حالك
1: أنت؟ شاء الله طيب. إن شاء الله الوقت يسدنا معاكم عندنا كلمتين بنقوله إن شاء الله.
0: تفضل تفضل.
1: طبعا لحقت على ممكن ربع ساعة أنا معاكم
0: إيه؟
1: فكان الكلام عن نية طيبة تقريبا والرياض، فهمتي؟
0: أيوة هذا اللي نتكلم.
1: فالأمر يرجع كله عندنا عدة أسباب توصلنا للنية الطيبة، فهمتي؟
0: حلو.
1: أول شيء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كتاب الله والسنة ما أن تمسكتم بهم أبدا. للأسف إحنا التمسك معاش موجود، لأن لو تمسكنا كنا حنأخذوا قواعد حياتنا في كل شيء الصغيرة والكبيرة، فهمتي؟
0: صح.
1: لأن موجود كل شيء في دين الله، لما توفى الرسول توفى الله عز وجل فأنهى الرسالة، كل شيء موجود، فهمتي؟ نجو لأول حديث في كتاب الأربعين النووية، يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهمتي؟
0: صحيح.
1: كل واحد ونيته نقوله هنا.
0: صح.
1: لكن للأسف يا أختي الناس اللي عندها الرياء دينا معاش منهم في بعضنا، بدت يندروا في حاجات لأجل الناس، بدت معاش لأجل الله للأسف، وهذه الطامة الكبرى. تعالي أقل شيء من مناسباتنا وأعيادنا وأفراحنا والمناسبات البسيطة، حتى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بيدير فرح يقول أنا والله الإمكانية كذا كذا، لا يقولها برا تسلف برا دبر، يقولوا شنو قدام الناس باش يقولوا الناس كذا. هذه الطامة الكبرى، بدأنا نرضو في الناس بسخط الله عز وجل.
0: صحيح.
1: فهمتي؟ فهذه المفارقة الغريبة اللي عندنا، إن بدأنا ننسوا في حق الله عز وجل ونقدموا في حقوقنا احنا، هذه الأولى. باهي الثانية بدت الأمور متعلقة كلها بالفيس بالسوشيال ميديا وبالكذا، الناس بدت ترائي باش تنزل فلان نزل. لكن أنا والله إن شاء الله توصل المعلومة ليك أختي وللجميع. الضرر معروف، العمل معروف، هو الضار اللي كنا نتكلم عليه توا، النية سوء النية أو الرياء أو غيرها. لكن إحنا يفترض بينا نبحث على العلاج.
0: صحيح.
1: يفترض من الناس حتى اللي تكلم تبارك الله فينا، هم أساتذتنا وأساتذاتنا اللي تكلموا، أخوتي وأخواتي الفاضلين اللي تكلموا، يفترض بهم نحطوا كل واحد يحط كلمة ممكن تكون حل.
0: صحيح.
1: فهمتي؟ لأن إحنا شنو هو الحلال وبين والحرام وبين والحاترة.
0: صحيح.
1: لكن الحل شنو هو؟ الحل ابدأ بنفسك، كل واحد في بيته، والله وبالله وطالله يا أختي الكريمة، باهي لو ما بديناش بأنفسنا في حياشنا في تربية ولدي وبنتي وفي مراقبتهم وفي أختي وفي زوجتي وفي أخوي وفي كذا وفي صديق، وما نصحتش لله، والله ما قيمتنا قيامة لا كدولة ولا كمجتمع إسلامي.
0: صحيح.
1: فهمتي؟
0: صحيح.
1: إحنا بدينا معاش نأمر بالمعروف يا ناس، حتى في الشارع نشوفوا فيهم يسبوا في الله عز وجل ما نتكلموش، نشوفوا فيهم يدوروا في الموبقات في الطريق ما نتكلموش، يبدأ مسكر الطريق على خاطر طاسة قهوة ما نتكلموش، يبدأ مسكر الطريق يهدرز على صاحبه ما نتكلموش، يبدأ البنوية تبدو هايجي فاتحين مسجلات ما نتكلموش. بالله ايش رايك في الألعاب النارية اللي صار كلام بتاع الشهادة العددية؟
0: الله يهديهم وخلاص. الله يهديهم.
1: ها؟
0: الله يهديهم وخلاص. الواحد شو بيقول؟
1: احكي لك ايش رايك فيها؟ ما تعطينيش كلمة فضفاضة، معلش خلينا فريندلي وكلير الموضوع. بالله ايش رايك فيها؟
0: ما هو اصلا
1: ظاهرة تخلف،
0: هي تصرف خاطئ،
1: مو فينا. ايش نعين طالع من شهادة عددية مدايرين الألعاب النارية بألف دينار يا ناس؟ تي وينهم؟ ايه والله أولادك نجحوا، بنتك نرفع هو صغيرة ناخذ لهم وجبة نغديهم في مطعم نعشيهم نرفعهم لجردينة ندير لهم حاجة على قدر عقولهم. الألعاب أصبحت من الألعاب النارية، حتى الاحتفالات البسيطة. فهمتي؟
0: بارك
1: والله
0: الله
1: للأسف.
0: والله بارك الله فيك يا أخوي،
1: فيك بارك الله. طيب. إن شاء الله والله ليك أنت ولنفسي ولأخوتي المواطنين، والله يا أخوان لو ما بدأنا بأنفسنا أقسم بالله ما قائمة والله ما لم ننه عن المنكر في الشارع وفي حياشنا وفي خوتنا. كدت سلبية معقولة أخوك وأختك من جيب تنصح صغارة يقولك زوجتك ولا أخوك الثاني ولا أختك لا لم تكلمون شكنا منهم تزعلوا منك؟ خلي يزعلوا نقول الحق أصلح بالحق يا أخي. يا أختي قولي الحق خليك حتى نشاز لكن قوليه الحق.
0: صحيح
1: الأبيض أبيض والأسود أسود لازم هذا جهاز النفس راه شنو الجهاز عالي حتى بالكلمة البسيطة الجهاز راه حتى بالكلمة راهو ما بينك وبين أخوتك وأخواتك وأمك وأبوك.
0: صحيح صحيح يا أخوي
1: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يولي أمورنا خيارنا. وكلمة أخيرة ما تنسوش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: أي والله شكرا بارك الله فيك
1: كلكم راعي.
0: شكرا شكرا يا أخوي بارك الله فيك. شكرا هي في سورة آل عمران كانت في آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واضحة الآية وصريحة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا أبسط إجابة لمكالمة أخونا السابقة. يلا نطلع فاصل قصير. قبل ما نطلع فاصل في تعليق من أم الأحفاد تقول مساء الخيرات والمسرات المستمعة أنا مستمعة بصمت زادك الله نورا وسرورا أستاذ ملاك عنك الله وسدد خطاك. شكرا يا أم الأحفاد إن شاء الله ربي يحفظ لك أحفادك يا رب العالمين وشكرا على الشهادة الطيبة وإن شاء الله يا رب على القريب لهج الناس سمعوا صوتك وتشاركينا وتكون عندك الشجاعة والجرأة أنك تحكي معنا. فاصل قصير ونختم حلقتنا لليوم.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في نهاية حلقتنا لليوم. وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما نودعوكم دائما معتدين ان احنا نخلو لكم دائما سؤال، ولا نخلو لكم دائما اثر جميل وايجابي تقعدوا تفكروا فيه للحلقة الجاية. فخلوني نخلي لكم سؤال وممكن يرافقكم اليوم وبكرة وممكن لطول العمر. لو كانت كل أعمالك تعرض على الناس ماذا سيقولون؟ يمكن يقولوا إن إنسان كريم، إنسانة محترمة، فلان ناجح، فلان محبوب أو فلانة محبوبة. لكن السؤال الأهم والمهم، ماذا سيقول الله عن نيتك؟ لأن الناس يحكموا على اللي يشوفوه والمظهر الخارجي، أما رب العالمين فيعلم اللي في الصدور. يمكن في إنسان مجهول ما حد يعرف اسمه، ولا عنده شهرة، ولا عنده مال، ولا عنده منصب، لكن عند الله سبحانه وتعالى منزلته عظيمة لأنه أخلص النية. ويمكن إنسان يعرفوه الملايين وعنده متابعين بالملايين، وإنسان مشهور أو عنده منصب ومال وفير، لكن ضيع أجره لأنه كان يبحث عن تصفيق الناس أكثر من رضا الله. لهذا رد بالك تخلي حياتك كلها تدور حول شن قالوا الناس، أو شن قالوا علي الناس، شن علقوا، شن قالوا من كلام إيجابي أو كلام سلبي. كم واحد مدحني، كم واحد اشكرني، وكم واحد دمني. أسأل نفسك كل يوم، أسأل نفسك كل يوم، هل الله سبحانه وتعالى راضي عني؟ إذا كان جوابك بنعم فما يهمكش من رضي ومن غضب، وهنا أعني كلام الناس. لازم نختم دائما بدعاء: اللهم اصلح نيتنا وطهر قلوبنا من الرياء والسمعة، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضي عنا. أمين يا رب العالمين. وفي نهاية الكلام، تذكروا دائما وتذكروا جيدا، قبل أن قد لا تمتلك مالا كثيرا ولا منصبا كبيرا ولا شهرة بين الناس، لكن تملك قلبا صادقا وفيا وصافيا وصادقا مع الله سبحانه وتعالى، قد يسبق الآلاف الأعمال. دائما خلوا نيتكم خالصة لله سبحانه وتعالى، لأن النية الصادقة والخالصة لله سبحانه وتعالى ما تغيرش العمل فقط، تغير الإنسان كله. لهذا أسمعوا دائما لأنفسكم وأسألوا دائما أنفسكم وتقربوا لله سبحانه وتعالى. كانت معكم ملاك محمود من برنامجكم من القلب. نشكركم على حسن استماعكم وعلى رسائلكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم الإيجابية، واللي دائما تعطينا الدافع باش نقدروا نكملوا ونواصلوا ونعطوا دائما الأفضل. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة يوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء في موضوع جديد يمس حياتنا وقلوبنا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى

0: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا.

أغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية

سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.

قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك

أدمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم

فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف

برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا نتحدث عن غزوة بني المصطلق، أو ما يسمى غزوة المريسيع، وقد وصلنا إلى أول الحديث عن الإفك الذي اختلقه المنافقون بقيادة رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول في هذه الغزوة. ذكرنا قصة هذا الإفك كما روته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. بقي أن نتحدث عن العظات والمبادئ والأحكام التي ينبغي أن نفهمها من هذا الجانب في الغزو، أو من هذا الحدث. أولاً، تعد حادثة الإفك هذه أيها الإخوة قمة الأذى الذي مني به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل أنواع الأذية التي مني بها المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت دون هذا النوع من الإيذاء. وسبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقع تلك الأنواع من الأذى، وكان قد وطن نفسه لها، لأن البيان الإلهي كان يبين له أن الأنبياء السابقين أوذوا أيضا، وأن له أسوة بهم، وأن عليه أن يصبر كما صبروا. فلم يكن يجد في أنواع الأذية التي طافت به من المشركين في مكة أو من أهل الطائف أو غير ذلك، لم يكن يجد في شيء من ذلك ما يفاجئه، بل كان كما قلت لكم قد وطن نفسه لها ولقبولها، وكان يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أما هذا النوع من الأذى، هذا الإفك الذي نثره ونشره عبد الله بن أبي بن سلول بين الناس في وقت شاء الله عز وجل أن ينقطع فيه الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعود في هذه الفترة إلى وضعه البشري التام، لا يعلم غيبا ولا يدرك شيئا من وراء ما يعرفه ببشريته، ومن ثم فهو لا يعلم. هذا الذي قيل عن أم المؤمنين، أهو صحيح هو أم لا؟ مسألة إن كانت حقيقة تتعلق بشرفه، تتعلق ببيته، تتعلق بعرضه، نعم. ومن ثم اضطرب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما لم يضطرب لأي نوع من الأذى لقيه في مكة أو بعد هجرته صلى الله عليه وسلم نهائيا. والسبب كما قلت لكم، نوع الأذى مختلف. ثم إن الله عز وجل لم يوحي إليه بادئ ذي بدء ليكشف له عن هذه الحقيقة أو هذا الإفك. شاء الله عز وجل أن يتلبث الوحي إلى شهر أو أكثر بقليل. طيب النبي خلال هذه الفترة كان بشرا من الناس وكان يفترض كل شيء، ومن ثم فقد صح أن نقول إن هذا الأذى الذي نال المصطفى صلى الله عليه وسلم شر من كل أنواع الأذى الذي لقيه من المشركين، وهذا ما يختلف به المنافقون عن المشركين. المشركون لا يتأتى لهم أن يتحركوا في ساحة واسعة من الأذى، لكن المنافقين يتأتى لهم ذلك لأنهم يتحركون يذهبون ويجيئون في ساحة الإسلام، يقومون ويقعدون يغدون ويروحون مع المسلمين ويحتكون بهم وكأنهم من المسلمين، ومن ثم يتأتى لهم من الأذية ما لا يتأتى لمن قد أعلن عن كفره. وهذه قاعدة تصدق في كل عصر وفي كل زمان، هذا أول ما ينبغي أن نعلمه. الشيء الثاني، هذه الفترة التي مني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الألم الذي انتابه، مع ما شاءه الله عز وجل من تلبث الوحي هذه المدة كلها، فيه هذا المظهر بكامله في داخله دليل من أقوى الأدلة وأبهرها على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الفارق الكبير بين شخصيته بشراً من الناس وبين شخصيته نبياً يوحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الفترة التي بلغت شهراً أو يزيد، هذه الفترة كل يوم بل كل ساعة فيها كانت إعلاناً عن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلاناً جازماً وحاسماً عن أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوحي، وأنه لم يكن ليتفوه بكلمة واحدة يتقول فيها على الله سبحانه وتعالى. إن أردنا أن نسير وراء من يفترضون أن القرآن كلام اختلقه رسول الله من عنده ونسبه إلى الله عز وجل زورا، كنا نريد أن نسير وراء ما يقولون. طيب ما الذي يجعله يصبر 30 يوما على هذا الأذى الذي يأخذه ويرده؟ ما الذي يجعله يصبر على هذا الاضطراب الشديد الذي يشكل فعلا كما قلت لكم أعتى أنواع الأذى النفسي ومن ثم الجسدي أيضا؟ إذا كان القرآن من تأليفه فما أيسر أن يحوك بضع آيات يعلن فيها عن براءة زوجته عن هذا الذي اتهمت به، ومن ثم يريح نفسه وأعصابه. طيب لماذا لم يفعل ذلك؟ ولماذا استسلم للأذى الذي انتابه طوال هذه الأيام الكثيرة؟ لا يوجد سبب منطقي يؤمن به العقل إلا شيء واحد، أنه صلى الله عليه وسلم كان أميناً على وحي الله، كان أميناً على ما يتنزل عليه من عند الله عز وجل، لا يتأتى له أن يزيد على ما قد جاءه من عند الله حرفاً، لا يتأتى له أن يستعجل ما شاء الله عز وجل أن يؤخره، أو أن يؤخر ما شاء الله عز وجل أن يعجله. نعم هذه الظاهرة تعود بنا إلى المعنى الذي عرفنا به الوحي، إذ قلنا إنه حقيقة، نعم، من عند الله سبحانه وتعالى، تتمثل في خبر يرسله الله إليه عن طريق جبريل، ليس له اختيار في جلبه إليه ولا في رده عنه. نجد أنفسنا أمام قصة الإفك هذه، نجد أنفسنا أمام دليل باهر قوي لا يمكن أن يأتيه الخلف بشكل من الأشكال، على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمين الله عز وجل على وحيه الذي يتنزل إليه من سمائه. ولذلك ربي عز وجل قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والواقع أن هذه الحادثة مكنت الإيمان في قلوب كثيرا من الناس الذين كانوا حديثي عهد الإيمان، وزاد إيمان المؤمنين بنبوة رسول الله، زادتهم هذه الحادثة يقينا، رسخت إيمانهم، نعم، في قلوبهم إيمانهم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جوانحهم. وجعلتنا هذه الحادثة نقف بخشوع أمام قول الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. صدق الله. موقفه في هذا الشهر مصداق كلام الله عز وجل. هذا القرآن كلام رسول الله يتقوله على الله؟ معاذ الله. انظروا ماذا يقول الله: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين، هذا هو الوتين، هذا هو العرق، فما منكم من أحد عنه حاجزين. أصلاً أيها الإخوة، هذا الكلام تلاحظون أنه يتنزل من علياء الربوبية، نعم، مغموس بجلال الربوبية، لا يمكن لبشر أن يقول هذا الكلام. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يستطيع أحد منكم أن يحميه من سطوتنا ومن عقابنا في هذه الحال إطلاقا. هذه النقطة الثانية ينبغي أن نتنبه إليها جيدا. شيء ثالث، تذكرون أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان عند عائشة ويسألها عن هذا الذي يقوله الناس: هل ألمت بذنب أم لا، إلى آخر ما هنالك، وما أجابت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباري عز وجل آنذاك أنزل على رسوله 10 آيات بياناً لكذب هؤلاء المتقولين ولبراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وتذكرون أن والدة السيدة عائشة قالت: قومي فاشكري رسول الله، لكنها ماذا قالت؟ لا والله لا أشكر إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. ربما استشكل بعض منا هذا الكلام، يعني وتخيل أن هذا فيه شيء من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي من يذكرها بأن تقوم فتشكر رسول الله، تقول: لا أشكره، أشكر الله. لا، ليس في هذا أي سوء أدب مع رسول الله إطلاق. هذه الظاهرة هي ما يسميها الربانيون وحدة الشهود،

هذه الفترة التي عانت فيها أم المؤمنين ما عانت، وعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عانى، لم يكن لا بيد عائشة أم المؤمنين أي وسيلة لتبين للناس براءتها من هذه التهمة الكاذبة، من هذه الجريمة النكرة، ولم يكن بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وسيلة أيضا. أليس كذلك؟ رسول الله في حيرة، والسيدة عائشة متألمة تبكي من هذا الذي نعم نشره المنافقون عنها. طيب، وفجأة يأتي الفرج من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة تذوب الأغيار، تذوب الأغيار كلها من بصيرة الإنسان أيا كانت، فضلا عن السيدة عائشة. لا يبقى إلا الله، هو المفرج، هو الذي يكشف الحقائق، هو الذي يحمي، هو الذي ينصر. هذه الحالة اسمها وحدة الشهود، فكانت معذورة عندما تفاعلت مع هذه الحالة التي انتابتها وقالت في غمرة شهودها لله عز وجل: لا والله لا أشكر إلا الله، وهل هنالك غيره؟ وهل هنالك من يملك شيئا غير الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هذه حالة اسمها وحدة الشهود، وهذا يدل على المستوى الباسق الذي ارتقت إليه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذه الحالة ذاتها هي التي كانت في تلك اللحظة تنتاب حبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لأنه هو نفسه عندما تلقى هذا الوحي من الله عز وجل كان كل كيانه شكرا لمن؟ لله عز وجل. فرسول الله وزوجه أم المؤمنين كلاهما متجهان إلى الواحد الذي لا ثاني له، يشكران الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة ينبغي، قلت في أكثر من مناسبة، ينبغي للإنسان أن يسعى سعيه اللاهث وأن يبذل كل ما يملك من جهد ليرقى إليها، وعندئذ يصل إلى قمة التوحيد، توحيد الله عز وجل، وإلا فإن صور الأغيار تلبس علينا وتشوش علينا، مظاهر الأسباب، مظاهر العلل التي نتعامل معها والتي نستغرق في بحارها في كثير من الأحيان تجعلنا معرضين للابتعاد عن رؤية فاعلية الله عز وجل، تجعلنا محجوبين عن وحدانية الخالق الفاعل المدبر. لكن عندما نكسر من ذكر الله، عندما نكسر من الربط بين النعم والمنعم، إنما نكسر من الربط بين صور المخلوقات وقدرة الخالق وحكمة الخالق ولطف الخالق، ونتابع في هذه الحالة باستمرار، نرقى إلى حالة وحدة الشهود. لا أقول وحدة الوجود، لا، إياكم، أنا أقول وحدة الشهود. تؤمن بوجود المخلوقات لكنك وأنت تنظر إليها لا تبصر فيها إلا قدرة الله، إلا فاعلية الله، إلا حكمة الله. كل صفات الله عز وجل تتجلى في ملكوته، فأنت عندما تنظر إلى هذه الدنيا موجودة، لكن كما قلت مرة، أرأيت إلى ألواح من الزجاج الصافي الصافي الصافي، أنت تؤمن بوجودها، لكن عندما تحملق فيها وتنظر إليها ماذا ترى؟ ترى ما

سبحانه وتعالى. نعم، ينبغي أن يحاول كل واحد منا أن يرقى إلى سدة هذا التوحيد، إلى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود. في يوم من الأيام أثناء مرض والدي قبيل وفاته، ربما بسنة أو أكثر أو أقل ما أعد أذكر، أحد الأصدقاء كان عنده يخدمه، ونعم ربما أحد الأطباء، فأراد والدي أن ينهض أن يقوم، أمسك بيده ليعينه. نعم، هذا الأخ الصديق الذي كان يعين والدي أعانه قائلا: يا رسول الله. قال له والدي وهو في غمرة من هذه الحالة التي أقول: قل يا الله، قل يا الله. والدي كان من أشد الناس حبا لرسول الله، وكان ممن يؤمن بالتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندما تعيش في حالة التوحيد لا تجد إلا الله. نعم، لذلك غمرة وحدة الشهود جعله يقول هذا الكلام: قل يا الله، ما في غيره. نعم، هذه هي الحالة التي انتابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الشيء الثالث، تعالوا نتساءل أيها الإخوة، هذه التبرئة التي برأ الله سبحانه وتعالى بها عائشة أم المؤمنين من خلال 10 آيات، هي تبرئة شرعية أم تبرئة حقيقية؟ أنا مضطر أن أطرح هذا السؤال، لأن في الناس من طرح هذا السؤال وأراد أن يبعث تشويشا لا يمكن أن ينثره وأن يخترقه إلا شياطين، إما الجن أو الإنس. سؤال واضح: التبرئة التي برأ الله عز وجل أم المؤمنين إياها هي تبرئة شرعية، يعني نظرا إلى أنه لا يوجد 4 شهود رأوا هذا الذي اتهمت أم المؤمنين به، إذن فهي في حكم الشريعة الإسلامية بريئة، حتى ولو كانت والعياذ بالله كذا. هنالك من كتب هذا وقال هذا، هل هذا صحيح؟ هل هذا الكلام يفهم من كلام الله؟ هل هذا التصور يفهم من كلام الله؟ لاحظ أول كلمة في الآيات التي برأ الله عز وجل فيها أم المؤمنين، أول كلمة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والإفك شر أنواع الكذب، شر أنواع الكذب. قبل أن يتحدث الباري: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء، هذا كلامات فيما بعد. أول جملة يعلن البيان الإلهي فيها أن هذا الذي تقوله عبد الله بن أبي بن سلول إفك، يعني هو يعلم أنه مفتر على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. شيء ثاني، إذا كانت هذه التبرئة التي نزلت 10 آيات بإعلانها تبرئة شرعية، ما في لزوم لها، لأن عائشة أم المؤمنين في الواقع مبرأة بدون هذه الآيات. عندما اتهم عبد الله بن أبي بن سلول عائشة، أفكان هنالك 4 شهود؟ ما كان في 4 شهود، إذن هي بريئة بدون حاجة الآيات التي أنزلها الله عز وجل. أتلاحظون ما أقول؟ شيء ثاني، أفكان اضطراب النبي عليه الصلاة والسلام والأسى الذي انتابه والحزن الذي هيمن عليه فقط من أجل أن يعلم

أهي ستخضع للحد أم لا تخضع؟ هذا هو سبب اضطرابه. يعني أفكان سبب اضطراب النبي عليه الصلاة والسلام لهذه التهمة التي انتشرت في المدينة المنورة بفعل المنافقين، أفكان سبب ذلك لا يتعلق بأن هذه التهمة صحيحة ولا مو صحيحة، لكن كان سبب حزنه أنه يا ترى بدها تخضع للحد ولا ما بدها تخضع للحد، هذا هو. والعياذ بالله، أي واحد منا هل يكون بهذا الشكل إذا اتهمت زوجته؟ نعم، يقول في نفسه والله يعني إذا ما حبسوها ما صار فيها شيء، ما أقاموا عليها الحد، ما عنده شيء، يكون ما في إشكال، لكنه خايف إنه مو أن تكون التهمة صحيحة، خايف إنه التهمة توصل إلى القضاء والقضاء يبحث في الموضوع ومن ثم تخضع للعقاب. أي واحد شريف منا، مو هذا اللي بيتألم له، اللي بيتألم له إنه هذه التهمة صحيحة ولا مو صحيحة. ولذلك فإن الباري عز وجل عندما أنزل هذه الآيات سكنت نفس المصطفى صلى الله عليه وسلم وزايله الاضطراب واطمأن نفسيا وانشرح صدره. لماذا؟ لأنه والله زوجته ما راح تخضع للحد يعني ولو كانت هي في شيء، ولا لأن الله ضرأها. هل فيكم أيها الإخوة من يرتاب في هذا الكلام الذي أقول؟ إذن فكيف يمكن أن نتصور إيمان إنسان بالله وإيمانه بنبوة رسول الله وحبه لرسول الله بعد أن يتهم السيدة عائشة بأن لا قد ارتكبت ولكن الله برأها براءة شرعية لأنه لا يوجد شهود أربعة على هذا الذي تهمت به؟ أنا لا أشك في أن الذي يقول هذا الكلام هو لا يتهم السيدة عائشة، هو يتهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه لا يتهم فقط رسول الله، بل إنه يتهم ربنا في حكمته. الباري عز وجل أحكم وأعدل وأرحم من أن يبعث رسولا يترك زوجته تنحرف عن سبيل الرشد وتقع في الغي. ممكن؟ ما في مخلوق أحب إلى الله من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا شيء كلكم يعرفه. طيب، هل من الحكمة الربانية أن يكرم نبيه محمدا بهذا الحب الباسق الذي يعلو على حبه لسائر الرسل والأنبياء الآخرين، ثم يترك زوجته تقع في الغي؟ نعم، وتتحرك الألسن بذلك فينال مصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يناله، والتبرئة التي تتم بعد ذلك لا تتجاوز التبرئة الشرعية. أنا لما بيكون وضع بهذا الشكل لا ما بدي تبرئة شرعية، أنا بيهمني شرفي.

0: وسلم.
1: هؤلاء الذين تأولوا كلام الله عز وجل وعمت أعينهم وصمت آذانهم عن قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك هذه الكلمة يقينا لا يحبون الرسول الله، يقينا لا يصفون مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى بالحكمة بشكل من الأشكال إطلاقا. ثم عبد الله بن أبي مسل المنافق، أليس كذلك؟ طيب، وفي هذه الغزوة ذاتها رأيتم موقفه وهويته شخصيته، الكلام الذي قال أظن أننا لم ننسه عندما رأى شابين يختصمان عند ماء المريسيع، قال أوقد كاثرونا في دارنا، والله ما أرانا وجلابيب قريش يعني المسلمين الذين جاءوا إلينا كما قال المثل، إلا كما قال المثل سمن كلبك يأكلك، يعني يشبه المسلمين ورسول الله بالكلب. أما والله لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طيب، واحد حاقد على رسول الله بهذا الشكل، كيف أصدق كلامه؟ كيف أجعل كلامه أسمى من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كيف يتأتى ذلك؟ عبد الله بن أبي سلول اللي قبل ساعات يشبه المسلمين وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلاب ويقول ما أرانا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل سمن كلبك يأكلك، ويعتبر أن المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هم الأذلة، وأنه وأضرابه هم الأعزة. وبعدين بيجي أنا أدين لكلامه وأصدق ما قال. نعم، نحمد الله عز وجل على أن أكرمنا بعد الرشد العقلي بالوعي الإيماني وبمحبة صادقة لله ومن ثم لرسول الله ومن ثم لأمهات المؤمنين وعلى رأسهن أم المؤمنين عائشة. في آخر درسي أيها الإخوة أقول شيئا لكم والله يشهد، لا أقولها اعتدادا بشخصي لكن أقولها لنجعل من ذلك درسا وعظة. نعم، كنت قد ألفت كتيبا أسميت عائشة أم المؤمنين حياتها في صفحات، نعم، دافعت عن الحقيقة، نعم، ورددت على كلام غربيين يقولون كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده هواية إنه يتزوج الفتيات الصغيرات، هذا عبارة عن مرض نفسي مدري شو. نعم، باري عز وجل أجرى قلمي وله الفضل والمنة في هذا، لي ابنة تعيش مع زوجها في الرياض لا علم لها بهذا الكتاب قط، حديث العهد كان كتاب الصدور لم ينشر بعد تماما، حديث العهد، اتصلت بي عن طريق الهاتف وقالت رأيت رؤيا، طرق الباب عندنا فهرعت إلى الباب لأفتحه وإذا بامرأة دخلت وقالت أنا عائشة أم المؤمنين جئت أشكر أباك. سجدت شكرا لله. نعم، ما العبرة التي من أجلها أخبرتكم بهذا الموضوع؟ عبرة أن نشكر الله عز وجل على هذا اليقين الذي نتمتع به، أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن لم يجعل سبيلا إلى قلوبنا من كلام المنافقين وأضرابهم وعبيدهم. نعم، أحمد الله وينبغي أن نحمد الله عز وجل على نعمة اليقين الحب الصادق بعد الإيمان العقلاني بالله عز وجل هو الذي ينجينا من سائر الآفات يوم القيامة. كثيرون هم الذين كانوا في الدنيا بحسب الظاهر من أفضل الناس، من أفضل الناس، نعم، ولكنك تجد أنه في الواقع من أسوأ الناس، وكانوا مستورين بمظاهر وصور وألفاظ وكلمات. وربما تجد يوم القيامة أناساً في الدنيا نشوفهم عصاة مسرفين على أنفسهم، لكن رب العالمين يغفر لهم. السبب عندهم قلوب صافية، عندهم قلوب صافية سليمة، نعم. والقلب السليم يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة، القلب السليم يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة. لذلك سيدنا إبراهيم خليل الرحمن ماذا يقول؟ نعم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. مال إلا من أتى الله بكثير من الطاعات، بكثير من الحج، بكثير من القربات، بكثير من الخطب وما إلى ذلك والتآليف، لا، إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالقلب السليم. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جزء لا يتجزأ من محبة الله. طيب، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تستلزم؟ محبة من كان يحبهم رسول الله، أمهات المؤمنين، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب زوجه عائشة وغيرها أيضا، أليس كذلك؟ فمن زعم أنه يحب رسول الله ويطيل لسانه كثعبان على أمهات المؤمنين فهو والله الذي لا إله إلا هو كاذب فيما يدعيه من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب رسول الله كما يستلزم حب أمهات المؤمنين يستلزم حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن دائما نردد مع من البوصيري قوله: آل بيت النبي طبتم فطاب المدح فيكم وطاب الرثاء وأنا حسان مدحكم، فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء، ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء. كيف يتم دعوة حبنا لرسول الله فيما إذا لم يكن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تربعت محبتهم على عرش قلوبنا؟ مستحيل. ثم إن حب رسول الله وحب أمهات المؤمنين وحب آل بيت رسول الله يستلزم حب أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم جميعا، أليس كذلك أيها الإخوة؟ بهذا نلقى الله، بهذه القلوب السليمة المليئة بمحبة الله، محبة رسول الله، ومحبة أمهات المؤمنين، ومحبة آل بيت رسول الله وأصحابه، نلقى الله. نقول له: يا رب اجعل من هذه المحبة شفيع لنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق يا رب العالمين. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، ولكننا ضعاف وأنت وصفتنا بذلك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم بالضعف الذي ركب في كياننا، ونسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك عنا وعن طاعتنا، نسألك اللهم أن تتجلى الساعة علينا تجليات رحمة مغفرة رضوان، ونسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، فلا تؤاخذنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الغراء أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت ربنا لا رب لنا سواك، وقفنا ببابك والتجأنا إلى أعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، ننتظر مننك، ننتظر المزيد من عطائك، ننتظر استجابتك لدعائنا. حاشاك يا ربي وقد دخلنا في ساحة فضلك، حاشاك أن تردنا خائبين يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل واحد منا سؤله يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، أدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. يا رب دبر لنا أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. دبر لنا أمورنا يا رب فإنا لا نحسن التدبير، واكلأنا كلاءة الوليد في المهد في كل شؤوننا الدنيوية والدينية يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وبأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل، أن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا الأدب مع أنبيائك مع أوليائك مع أصفيائك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إذا رحلنا إليك وأوقفتنا بين يديك، نسألك اللهم أن تجعلنا من الذين غفرت لهم، نسألك اللهم أن تجعلنا من الذين أدخلتهم في جنانك بدون حساب يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين كرمك الواسع يغرينا بفضلك، ونحن مقرون بذنوبنا مقرون بأخطائنا الجسيمة، لكنك الرب المنان الرب الرحمن الرب الغفور. فيا أرحم الراحمين يا مفرج كرب المكروبين يا مجيب دعاء المضطرين، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض أصلح اللهم حال قادة المسلمين، اجمع كلمتهم على ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا يا من لا تضيع عنده الودائع، فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في أمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يم السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا عيوني
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم أكل الطيبات. فطاب الطعام لغة لذة وزكى، الطعام الطيب، الطعام اللذيذ. وطاب الطعام شرعاً إذا كان حلالاً، أي إذا اشتري بمال حلال. طاب الطعام لغة لذ وزكى، شرعا إذا كان حلالا، أي اشتري بمال حلال. والطيب لها معنى واسع جدا. الطيب من كل شيء أحسنه. في كلام طيب، في عمل طيب، في طعام طيب، في لقاء طيب. الله عز وجل يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الشاهد: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأي شيء ثبت علمياً أنه خبيث كالدخان فهو محرم بنص هذه الآية. هذه الآية تسمى عند علماء الأصول دليل عام. الخمر محرمة بدليل خاص، ولحم الخنزير محرم بدليل خاص. أما أي شيء ضار ثابت علمياً أنه ضار فهو محرم بالدليل العام بنص هذه الآية: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أخواننا الكرام، هناك ملمح دقيق جداً متعلق بالحلال والحرام، أو بشكل أوسع متعلق بالأمر والنهي. أي أمر في القرآن الكريم أو أي أمر فيما صح من السنة النبوية المطهرة أو أي نهي في القرآن الكريم أو أي نهي مأخوذ من السنة المطهرة الصحيحة، العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. يعني الإنسان إذا رفع سرعة مركبته تؤخذ له صورة ويدفع مبلغاً كبيراً، لكن ما في علاقة علمية بين أن تركب مركبة وتنطلق فيها بسرعة هي من خصائصها وبين مخالفة تدفع آلاف الليرات لأن القانون يمنع هذه السرعة. ما في علاقة علمية، في علاقة وضعية. يعني المشرع قال على هذا الطريق أقصى سرعة 60 كيلومتر، المشرع وضع هذا الشيء، لكن أنت حينما تضع يدك على مدفأة مشتعلة تحترق. العلاقة بين وضع اليد على المدفأة المشتعلة وبين احتراقها علاقة علمية. مثل أوضح، راكب مركبة ومعك 20 طن، وصلت إلى جسر، مكتوب على مقدمة الجسر الحمولة القصوى 10 طن، فالسائق الذي يبحث هل هناك شرطي يخالفني أحمق. هنا الموضوع ما له علاقة بالشرطة، الجسر بيعاقبك، حمولته القصوى 10 طن، معك 20، فلا بد من أن تقع في النهر. أحياناً السبب والنتيجة مترابط علمياً. من أجل أن توقنوا أن كل أمر أمر الله به وأن كل نهي نهى الله عنه، بين الأمر والنهي، بين الأمر ونتائجه والنهي ونتائجه علاقة علمية. يعني خط كهربائي التوتر 10,000 فولت، هذا التوتر قاتل، لو اقتربت من هذا التيار دون 8 أمتار يصبح الإنسان قطعة من الفحم. فيا ترى إذا الإنسان أراد أن يقترب على أساس ما في شرطة يكون أحمق، التيار نفسه بيعاقبك، فالاقتراب من التيار ينتج عنه احتراق الإنسان. فأنت حينما تؤمن أن كل أمر إلهي بينه وبين النتيجة علاقة علمية، هذا الفهم للدين فهم عميق جداً. هذا الفهم فهم حضاري، يعني أوامر الدين ونواهي الدين ليست حداً لحريتك ولكنها ضمان لسلامتك. تمشي في الطريق وجدت لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حقل ألغام، يا ترى هذه اللوحة وضعت حداً لحريتك أم ضماناً لسلامتك؟ حينما تفهم الأمر الإلهي أنه ضمان لسلامتك، وحينما تفهم النهي الإلهي ضمان لسلامتك، عندئذ تكون فقيهاً. لذلك الفكرة الأولى أن العلاقة بين الشيء الطيب ونتائجه وبين الشيء الخبيث ونتائجه علاقة علمية. الشيء الثاني، من معاني الطيب قال تعالى: من كان يريد العزة. الإنسان عنده حاجات ثلاث، عنده حاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجوده كفرد، وعنده حاجة إلى الجنس حفاظاً على بقاء النوع، وعنده حاجة ثالثة إلى تأكيد الذات حفاظاً على بقاء الذكر. فالإنسان عنده حاجة إلى أن يكون عزيزاً، له مكانة، له شأن، يشار إليه بالبنان، حاجة عند كل إنسان. لكن هذه الحاجة يمكن أن تلبى وفق منهج الله: اطلب العلم، اعمل الأعمال الصالحة، يرفع الله لك ذكرك. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يعني يموت عالم تجد يعني ملايين يشيعونه بلا جهد في إقناعهم أن يشيعوه، ملايين، لأن الله عز وجل رفع له ذكره. فأنت إذا عملت الصالحات وعملت عملاً يرضي الله عز وجل، الله عز وجل يكافئك بأن يرفع لك ذكرك. وأية آية يتوهمها الإنسان أنها متعلقة برسول الله وحده، في الحقيقة لكل مؤمن منها نصيب. إذاً الحاجة الثالثة أن تكون عزيزاً أن تكون يعني إنسان مهم، الناس يعرفون قدرك، هي حاجة عند كل إنسان، لكن ببساطة ما بعدها بساطة، هذه الحاجة تلبى وفق منهج الله. اطلب العلم، تكون عالماً، اعمل الأعمال الصالحة يرقى الله بك، ورفعنا لك ذكرك. لذلك من كان يريد العزة، الرفعة، المكانة، فلله العزة جميعاً، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يرفعه الله بها درجات ودرجات. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. كلمة ترقى بها إلى أعلى عليين، وكلمة يهوي بها الإنسان إلى أسفل سافلين. فلذلك إليه يصعد الكلم الطيب، الكلمة الصادقة، الكلمة المخلصة، الكلمة الحانية، الكلمة التي تنطلق من واقع، من تجربة، من صدق، من إخلاص. هذه الكلمة جاء بها الأنبياء، الطغاة جاءوا بالصواريخ، جاءوا بالمدرعات، بالطائرات، بالأقمار الصناعية، بالقنابل الذرية النووية. بماذا جاء الأنبياء؟ الأنبياء العظام، قمم البشر، جاءوا بالكلمة الطيبة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. لكن المشكلة أنه في هذا الزمان حينما انفصلت الكلمة عن الواقع، يعني تأتي إلى بلد تقول أنا جئت لهذا البلد من أجل الحرية، فتقتل 1,000,000 وتصيب بالعطب 1,000,000 آخر معاق، وتشرد 5 ملايين وتنهب ثروات البلد، وتؤخر البلد 100 سنة للوراء، وأنت جئت من أجل الحرية، لذلك كفر الناس بالحرية. حينما تكون ممارسة سيئة جداً والغطاء راقي جداً يكفر بالكلمة. الأنبياء جاءوا بالكلمة الصادقة، بالكلمة المخلصة، بالكلمة الرحيمة، بالكلمة الحانية، بالكلمة التي تنطلق من واقع. لذلك الكلمة الطيبة جاء بها الأنبياء، وجاء بها المرسلون، وجاء بها الدعاة الصادقون. فالكلام يكون طيباً ويكون خبيثاً. مرة قرأت كلمة يعني لا أبالغ، أن الذي قالها يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. أنت ضعيف لأنك أخلاقي، وأنت أخلاقي لأنك ضعيف. يعني الشيطان وراء هذه الكلمة. لماذا أنت ضعيف؟ لأنك أخلاقي. لماذا أنت قوي؟ لأنك غير أخلاقي. فلذلك حينما تطرح طروحات تتناقض مع عظمة هذا الدين، تتناقض مع منهج الله، هذه الكلمة الخبيثة لا يهوي بها صاحبها في جهنم 70 خريفاً. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. ورد بالأثر أن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قذف محصنة، إنسانة طاهرة عفيفة، أحياناً يذكر اسم امرأة تقول ما منعرف، يهوي بها من دون دليل، من دون تحقق، في جهنم 70 خريفاً. قالت له السيدة عائشة عن أختها صفية، عن ضرتها، إنها قصيرة. فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. مياه البحر لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. أنت حينما تؤمن أن كلامك من عملك تستقيم على أمر الله. لا يؤمن أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني أبرز صفة بالمؤمن منضبط اللسان، تعيش معه 30 عام لا يسمع منك كلمة لا ترضي الله عز وجل، لا في بهتان، لا في كذب، لا في احتقار، لا في اشمئزاز من الناس، لا في استعلاء، لا في كبر. المؤمن ينطق بالكلم الطيب وهذا يرفعه عند الله، وغير المؤمن ينطق بالكلم الخبيث. الآن في طعام طيب، طبعاً كفكرة أولى يعني في لحوم كثيرة، في مواد غذائية من أعلى نوع، في خبرة بالطبخ من أعلى مستوى. حيثما جاءت كلمة طعام طيب ليس هذا هو المعنى في الدين إطلاقاً، المعنى أنه اشتري بمال حلال. والله زرت والد صديقي، القصة من 10 سنوات تقريباً، فالعمر 96 عام، قال لي الحمد لله أجريت البارحة تحاليل كاملة، فالجواب كان النتيجة كله طبيعي. 96 سنة التحاليل كلها طبيعية وفق الحدود الدنيا والقصوى. قال لي والله ما لي آكل بحياتي لقمة حرام، ولا أعرف الحرام النسائي، لا يعرف حرام المال ولا حرام النساء. من عاش تقياً عاش قوياً. عالم شهير أسس مدرسة شرعية وعلم فيها 80 سنة، بدأ في 18 من عمره ومات في 98. كان إذا رأى شاباً في الطريق يقول له أنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. هذا في 98 كان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه، على كل خد وردة. فكان من حوله يسألونه يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقياً عاش قوياً. أيها الإخوة، الآن في طعام طيب يعني اشتري بمال حلال، يعني أنت عملت في مهن عديدة، ما كذبت ولا غششت ولا دلست ولا زورت ولا أعطيت صفة للبضاعة بخلاف واقعها، في أكثر من 1,000,000 مخالفة في البيع والشراء. قد تأتي ببضاعة من دولة من الدرجة العاشرة وتدمغها على أنها من دولة من الدرجة الأولى، غش. هذا أنواع الغش لا تعد ولا تحصى. أنت حينما لا تكذب ولا تزور ولا تدلس ولا تحتكر ولا تبع بيع نجش، أنت حينما تستقيم في بيعك وشرائك معنى ذلك أن هذا المال الذي ربحته مال حلال، فإذا اشتريت به أي طعام فهو عند الله طعام طيب. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عندي طالب له خال صاحب دار سينما، هذه الدار تأتي بأفلام فيها إثارة جنسية عالية جداً والإقبال عليها منقطع النظير، فهذا جمع ملايين عدة من هذه الدار. وفي الأربعين أصيب بورم خبيث، فزاره ابن أخته

انحراف أخلاقي صار حينما تجمع المال على حساب أخلاق الشباب، فأنت مؤاخذ. فلذلك يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أيها الإخوة، وهناك زوج طيب وزوجة طيبة، وهناك زوج خبيث وزوجة خبيثة. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. يعني في إنسان طيب، صادق، متواضع، رحيم، منصف، محسن، وفي إنسان كاذب، خائن، منحرف، يغتاب، ينم بين الناس. في إنسان طيب وفي إنسانة طيبة. المؤمنة إنسانة طيبة، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. لذلك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتصدق أحد منكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الصغير، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. دفعت مبلغاً من مال حلال، من مبلغ طيب حصلته بجهد طيب. أخواننا الكرام، أخطر شيء بحياة الإنسان أن يكون رزقه حراماً. يعني دعوة ميؤوس من نجاحها، لكن الموكل ليس له خبرة في القوانين، تقول له بالمئة مليون ناجحة، يمكن أن تبتز منه مئات الألوف لعشر سنوات، ثم تفاجئه بأن القاضي يعني لم يكن عادلاً. ليس هذا ذنبي، هذا المال حرام. يمكن أن تنصح مريض بعملية جراحية لا يحتاجها، فالمبلغ مال حرام. يمكن أن ترفع مستوى الأسئلة، فالطلاب جميعاً بعلامات متدنية يحتاجون إلى دروس خاصة، فهذا المال حرام. والله أساليب الحرام لا تعد ولا تحصى. وأنت حينما تراقب نفسك، أنت حينما توهم الشاري أن هذه البضاعة في طريقها إلى المنع، يعني لحق حالك، والأمر غير صحيح، فرفعت السعر قبله. أساليب البيع الحرام لا تعد ولا تحصى. فالبطولة أن يكون كسبك حلالاً، لا في كذب ولا تدليس ولا غش ولا تزوير ولا تحوير ولا احتكار ولا تلقي الركبان. يعني معاصي البيع والشراء لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل كما قلت طيب ولا يقبل إلا طيباً. حديث آخر بهذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. تقول أنا مالي نبي، ومين قال لك أنت نبي أساساً؟ بس أنت مكلف أن تستقيم كما استقام النبي. أنت ممرض بمستشفى، كلفت أن تعطي حقنة لمريض، يجب أن تعقمها كما يعقمها الطبيب. هي قضايا حدية ما لها علاقة بالمكانة. أنت ممرض وجراح القلب، تستويان في تعقيم الحقنة أبداً. فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام،
فأنى يستجاب له.

0: أكل الطيبات أحد سبل الوصول وأحد علامات القبول، أن تأكل طيباً، أن تأكل طعاماً اشتري بمال حلال، والمال الحلال هو المال الذي كسبته بطريق مشروع 100%. أيها الإخوة، إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، يعني عمل مشروع، عمل يدوي، عمل صناعي مشروع، عمل تجاري، عمل زراعي، عمل خدمي، في صدق، في أمانة، ما في كذب، ما في إيهام، ما في دجل، ما في تزوير، ما في غش، هذا العمل دخله حلال. إن اشتريت به أسوأ طعام صناعة فهو عند الله أطيب طعام، ولو اشتريت أطيب طعام من حيث المذاق بمال حرام فهو عند الله طعام خبيث. لذلك أيها الإخوة، الشيء الطيب والخبيث تعرفه الفطر السليمة بداية. لماذا سمى الله المعروف معروفاً؟ لأن الفطر السليمة تعرفه. ولماذا سمى الله المنكر منكراً؟ لأن الفطر السليمة تنكره. فالطيب تعرفه الفطر السليمة. يعني أنت فتحت دكان، اشتريت بضاعة جيدة وسعرها معتدل، وعاملت الناس معاملة طيبة، فالفرق بين الشراء والمبيع هذا الربح، هذا حلال 100%، البضاعة طيبة والسعر معتدل وما في غش. نعم. لكن لو واحد فرضاً يبيع الزيت وجد فأرة في الزيت، ما أحد رآها من زبائنه، نزعها بملقط وباع الزيت كزيت، هذا المال حرام، هذا الزيت يباع لمعمل الصابون صار، أما لا يباع للناس للأكل. فأنت حينما تخالف الشريعة فالدخل حرام، ومع الدخل الحرام في دمار مال، يقول لك مصادرات، احترق المحل. أحياناً في رد إلهي دون أن تشعر، قال له يا ربي هكذا يروى، لقد عصيتك فلم تعاقبني، الوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، قد عاقبتك ولم تدري. يعني كما أن هناك مليون طريق للمال الحرام، هناك مليون طريق لتدمير المال. يقول لك مصادرة، احتراق، الشاحنة أصابها حادث. أيها الإخوة، قال بعض العلماء الفرق بين الطيب والحلال، الحلال ما أفتى به المفتي، أما الطيب ما أفتاك قلبك به، أنت معك فطرة سليمة تشعر أن هذا الدخل طيب، ما في كذب، ما في دجل. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجهد أن يكون الدخل حلالاً، حتى إذا اشترينا به طعاماً يكون هذا الطعام طيباً، عندئذ يستجيب الله دعاءنا، والحمد لله رب العالمين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي في باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. إلى هنا وصلنا في القراءة، قراءة الأحاديث في كتاب رياض الصالحين. هذه الترجمة أيها الإخوة هي عنوان عمل المسلم خلال شهر رمضان. وشهر رمضان كأن الله عز وجل جعله دورة يتدرب فيها المؤمن على الاستمرار في أعمال خيرة، ليكون الخير عنوانا له في حياته كلها. سبق بأن من كان غافلا عن لغة أجنبية فإنه يجري دورة لمدة 30 يوما مثلا في هذه الدورة الأجنبية. الآن المتوقع بعد أن ينهي هذه الدورة، هو كان أميا بتلك اللغة، بعد أن ينهي هذه الدورة يكون تعلم شيئا، بعد فترة بيعمل دورة ثانية كمان يتعلم شيئا آخر، بعد فترة يتعلم دورة ثالثة شيئا آخر، بعد 4 دورات 5 دورات 10 دورات خلاص يصير متقنا لهذه اللغة الأجنبية، يتحدث بها كما يتحدث أهلها. الآن رمضان دورة، المتوقع المسلم في أول رمضان بيرتفع درجة، ثاني رمضان بيرتفع درجة، ثالث رمضان بيرتفع درجة، عاشر رمضان تصير أعمال رمضان والخير الذي يجنيه في رمضان هو مخطط حياته طيلة عمره. ما هو مخطط الحياة في رمضان؟ باب الجود، الجود يعني كثرة العطاء، وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. هذا هو عنوان المسلم. عنوان المسلم أنه يفعل المعروف، عنوان المسلم أنه يكثر من فعل الخير، عنوان المسلم أنه جواد. هكذا يربي الإسلام أتباعه، يربيهم على بذل المعروف للآخرين، يربيهم على الإعطاء للآخرين، وفي هذا الإعطاء ثواب يجده المؤمن في دنياه وثواب يجده في آخرته. وهذا فارق مهم بين طريقة الإسلام في تربية أتباعه وبين طريقة الأيديولوجيات الوضعية في تربية أتباعها. المنظومة المادية تقوم على منظومة حقوق، أما التربية الإسلامية تقوم على منظومة واجبات. يعني الطروحات العالمية تتحدث عن حقوق المرأة، عن حقوق الطفل، عن حقوق الأقليات، عن حقوق العمال، هكذا، ويدربون الطفل أنه أنت من حقك كذا، طالب بحقك، ويتدرب الطفل من صغره يقول أنا من حقي أن أتعلم، أنا من حقي أن ألعب، أنا من حقي أن مثلا يعني ألهو. المرأة يقولون أنت من حقك أن تنالي كذا، فهي تصير تتكلم هكذا، أنا من حقي، معنى أنا من حقي يعني أنتم أعطوني هذا الحق. الإسلام لا، الإسلام يقول أنت واجبك أن تفعل كذا. هو بالطبع إذا كل إنسان أدى واجبه فالآخرون سيأخذون حقوقهم، لأنه هي الحقوق والواجبات هكذا متقابلة. بس الإسلام بدل ما يقول للإنسان أنت من حقك كذا، يقول له أنت من واجبك كذا. لما الزوج يؤدي واجباته تجاه زوجته تكون الزوجة أخذت حقوقها، لما الزوجة تؤدي واجباتها لزوجها يكون الزوج أخذ حقه، لما الأب يؤدي واجباته تجاه أولاده يكون الأولاد أخذوا حقوقهم، لما الأولاد يؤدون حقوقهم لآبائهم وأمهاتهم يكون الوالدان قد أخذا حقوقهما. فأنتم تقرؤون في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي حديث عن بر الوالدين. شو يعني بر الوالدين؟ يعني وجوب بر الوالدين على الأولاد، وتقرؤون في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الأولاد. شو يعني النفقة على الأولاد؟ يعني وجوب نفقة الأب على أولاده. فالإسلام يخاطبك أنت أن تعطي، وهذه الطريقة في طرح مسألة الحقوق والواجبات أسلم وأكمل، وهي التي تسلم بها المجتمعات ويصل لكل ذي حق حقه. فها نحن في رمضان، وها نحن في وقت الفجر، نحن نقرأ باب الجود. الجود كثرة العطاء مو كثرة الأخذ، وفعل المعروف يعني أنت أن تفعل المعروف لغيرك، والإكثار من الخير يعني أن تبذل الخير كثيرا. يقول في شهر رمضان: والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. هذا هو المسلم عنوانه، فاستبقوا الخيرات. عنوانه يسارعون في الخيرات، عنوانه وافعلوا الخير. هذه هي تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي تربية القرآن الكريم، نشر الخير في هذه الأرض. واعلموا أيها الإخوة أن كل واحد منكم، واحد من معايير أن إيمانه قوي أو ضعيف، هو الخير الذي يبذله لمن حوله. كلما رأيت نفسك فعالا للخير، آمرا بالمعروف، معطاء، معناته أنت تفهم الإيمان أكثر، والإيمان في قلبك راسخ أكثر. كلما رأيت نفسك تعين الآخرين، توصل البر إلى الآخرين، تحسن إلى الآخرين، معناته الإيمان في قلبك قوي. وراقب نفسك هيك في علاقتك مع زوجتك، في علاقتك مع أولادك، في علاقتك مع والدك ووالدتك، في علاقتك مع إخوانك وأخواتك، في علاقتك مع جيرانك، في علاقتك مع أهل حيك، في علاقتك مع أهل مدينتك، في علاقتك مع أهل بلدك، في علاقتك مع كل سكان الأرض، في علاقتك مع غير البشر. هيك الخير، يعني دائرة الخير تتوسع عند الإنسان المؤمن. إذا أنت الحمد لله، الحمد لله مرضي عند أبيك وأمك، أنت بار لأخيك وأختك، أنت محسن لزوجك وأولادك، أنت باذل للمعروف لجيرانك، معناته الإيمان في قلبك راسخ. بالعكس، إذا وجدت نفسك ممقوتة من زوجك، غير مرضية من والديك، غير محمودة من أولادك، غير محسنة إلى جوارك، أنت ما عرفت من الإيمان إلا اسمه. لأن الإيمان يا أخواني ينعكس فعلا، ينعكس مظاهر تظهر على الإنسان. والإيمان مقترن بالعمل الصالح، وكلمة وعبارة ومصطلح آمنوا وعملوا الصالحات يرد في القرآن الكريم أزيد من 50 مرة. إذا وجدناك تعمل صالحا، معناته الإيمان في قلبك قوي. واحد من الصحابة الآن أسلم، في هذه اللحظة الآن نطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الطفيل بن عمرو الدوسي فورا قال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام؟ يطول بالك، لسه هلأ قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هكذا الإسلام يا أخوان. هلأ أسلم، قال بده يروح لقومه فورا يدعوهم إلى الإسلام، شان يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقهوا أخاكم، علموا أمور الدين. فجلس مع النبي مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 3 أيام أو 4 أيام أو هكذا، ثم رجع إلى قومه. بعد سنة عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب80 أهل بيت كلهم قد أسلموا. يا لطيف يا لطيف، كلهم 4 أيام أنت أسلمت فيهم يا سيدنا الطفيل. شو اللي صار؟ هذا هو الإسلام يا أخوان. وبسنة 80 أهل بيت، شو 80 أهل بيت؟ 80 أهل بيت كانوا مشركين، كانوا عباد أصنام، ساواهم مؤمنين. هيك الإيمان أيها الإخوة فورا ينعكس عملا صالحا، فورا ينعكس برا، فورا ينعكس خيرا. فكل أخ بيناتكم يا أخوان ويا أيها الأخوات يشوف حاله قديش هو بفعل الخير. إذا وجدت نفسك فعالا للخير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، جوادا معطاء، معناته الحمد لله، الحمد لله الإيمان في قلبك قوي. وسامحني أيها الأخ، إذا وجدت نفسك كسولا، لا تنفع أحدا، لا توصل برا لآخر، لست مهتما بعمل صالح، سامحني الإيمان ضعيف ضعيف. الله يستر إذا واحد لكان شاف حاله بالعكس، إذا واحد من الناس وصل إليه خير بيتضايق إنه هذا رفيقي نجح وطلع من الأوائل، قام هو الدايق. والله هي قرايبتي اشتروا بيت الحمد لله واسع، تتضايق. لا سمح الله هذا صديقي ترفع في رتبته الوظيفية، بيقوم بيتضايق بينزعج. يا أخوان 100% هذا على إيمانه إشارة استفهام كبيرة، لأن الإيمان فعل خير، هو ما بيحب فعل الخير، هو لا يرضى للخير أن يأتي إلى أحد من الناس. لا سمح الله، لا سمح الله، لا سمح الله، هذا مشكلة كبيرة، يحتاج إلى تجديد إيمان، ويحتاج إلى ذكر كثير، ويحتاج إلى تصفية وتنقية لما في قلبه من أمور لا ترضي الله عز وجل. فالنووي رحمه الله تعالى قال: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان. هذا مشان تصير هذه سمتك في حياتك كلها. مرة واحد من الشباب على صفحة الفيسبوك قال: أنا في كل يوم سأضع صورة إنسان، وأريد من الذين يعني يشاهدون هذه الصورة أن يكتبوا تحتها أول ما يخطر على بالهم. أنا أذكر بأنه وضع صورة رجل معروف في الشام، وسبحان الله هذا الرجل معروف ببذل المعروف وبالعمل الصالح وبعمل الخير. إلى الآن أذكر بأن التعليقات في معظمها هو يقول: أول ما يخطر على بالك لما ترى الصورة اكتب ماذا يخطر على بالك. وإذ معظم التعليقات تقول: رجل الخير، رجل الخير، رجل البر، رجل المعروف، رجل الخير. سبحان الله، هذا هو الإسلام. بقى هلا نحن إذا حطينا صورتك شو بينكتب؟ دير بالك، لازم لازم هكذا الإسلام يربي أتباعه على فعل الخير، ورمضان هو تدريب أن تفعل الخير. والحمد لله أيها الإخوة أنتم تفعلون الخير، بس ما عاد يكفي أن تفعل الخير، بدك تسارع في فعل الخير، وتتفنن في فعل الخير، وتجتهد ما استطعت في فعل الخير. واعلم أن الخير ليس مالا تقدمه، لأنه ربما واحد يقول: أنا ما عندي مال. هذا بذل المال هو خير، لكن هو جزء من فعل الخير. الكلمة الطيبة خير، المواساة بالموقف الحسن خير، المساعدة بالجهد العضلي خير، دلالة الإنسان التائه خير، قيادة رجل أعمى خير، إزالتك الأذى عن الطريق خير، تبسمك في وجه أخيك خير. يعني باب الخير هيك عريض واسع، ليس مجرد مالا يقدم. المال مهم وتقديمه هو خير، لكن هذا جزء، ولا هناك مساحة من الخير واسعة، حتى لا يبقى مسلم لا يفعل الخير، ولا يبقى مسلم يقول: أنا ما بيطلع بإيدي شيء. إذا وجدت إنسانا يقول: أنا ما بيطلع بإيدي شيء، اعلم بأنه حالته الإيمانية ضعيفة، وإلا الإيمان سيحركك. عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، لما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزاة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، يعني يقول: يا رسول الله أريد أن أخرج معك، وهو أعمى. حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه في الصلاة في المدينة المنورة. واحد من الصحابة عمره 80 سنة وكان أعرج، وبغزوة بدر بده يطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رجل أنت 80 سنة وأعرج، وين قايم تطلع بالغزاة؟ قال: يا رسول الله بدي أطلع بالغزاة. عنده 4 أولاد شباب، قالوا: يا أبتي نحن نكفيك، يا أبا نحن نكفيك. بغزوة بدر طلع أولاده الشباب وهو ما طلع. يا لطيف شو زعل، ويا لطيف شو الداية، ويا لطيف كم بكي. ليش عم تبكي يا أخي؟ هكذا يا أخي المؤمن فعال للخير. بغزوة أحد قال له: يا رسول الله بدي أطلع بعد سنة. يا أبي نحن 4 شباب من نوب عنك، الله يخلي لنا ياك، 80 سنة أعرج، شو بدك تروح المعركة تساوي؟ قال: أنا أريد أنه أذهب. شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صار يبكي يقول: يا رسول الله والله إني أتمنى أن أدخل الجنة بعرجتي هذه، ليش عم يمنعوني أولادي من الجنة؟ يا الله دخيلك 80 سنة. هكذا الإسلام، عشان ما يجي شاب عمره 20 سنة يقول: ما طالع بإيدي شي، شو بدي ساوي أنا؟ مسلم ما، الإسلام ما بيحب، الإسلام بيقول كل يوم بيقول لك عند الصبح: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، يا رب دخيلك ما أصير كسلان أنا. يمقت الإسلام، يمقت الكسل ويمقت العجز ويمقت. الإسلام بيحب هيك العمل الصالح، بيحب فعل المعروف، بيحب كثرة العطاء، بيحب كثرة البذل للآخرين حتى يكون الخير منتشرا في هذه الأرض. بدنا نعود نقرأ الحديث الأول من باب الجود، تفضل.
1: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل.
0: هذه علامة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا معروف، كان أجود الناس، ما شاء الله. لكن لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة، إذا كلكم كثيروا العطاء فهو أكثرنا عطاء، صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. هلأ إذا جاء رمضان كمان ازداد جوده، مع أنه هو كثير العطاء صار كثير العطاء، صلى الله على سيدنا محمد، وكان أجود ما يكون في رمضان، تفضل.
1: وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه.
0: صلى الله على سيدنا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء ما لا نورث، ما تركنا صدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كثير العطاء، ويقول مو بس هيك، هلا نحن كلنا أيها الإخوة إذا مات الواحد فينا ورثه أولاده، ورثه زوجه، ورثه والداه، بس الأنبياء لا يورثون. حتى إذا ماتوا خيرهم أحياء وأموات، حتى إذا ماتوا كل أموالهم تكون صدقات. واحد من الإخوة الباحثين راح جمع أموال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطر له انه النبي صلى الله عليه وسلم شو كان معه مصاري، طلع معه رقم عالي جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كله انفقه في الخير، لان النبي صلى الله عليه وسلم ورث من امه، وماتت امه وهو صغير صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورث من امه، والنبي صلى الله عليه وسلم ورث زوجته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وخديجة كانت غنية غنى كبيرا، هي أصلا من وجيهات قريش وأغنياء قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطى الخمس من الغنائم. فراح هذا الأخ يقدر، هذا الباحث يعني يقدر قديش كانت ثروة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان معه من مال، فالحقيقة طلع رقم كبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق هذا الرقم الكبير كله، أنفقه هكذا في سبيل الله، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قليل، وكل هذا الشيء كان صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان رمضان كان كالريح المرسلة في العطاء، وهذا هو تدريب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من أجل أن يصير المؤمن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله، ووراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عطائه، ومئة بالمئة أيها الإخوة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه الله عز وجل، أنت تنفق والله عز وجل ينفق عليك، عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهكذا. هذه هي سيرة الإسلام، وهذا هو تدريب الإسلام لأتباعه أن يعطوا وأن يبذلوا. بالمقابل طيب شو رأيك أنا آخذ؟ مو خرج تعطوني أنا؟ كلكم حقوقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. وبيجي واحد من الصحابة يقف ويسأل الناس في المسجد، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال، ليش تسأل الناس؟ قال: ما عندي شيء يا رسول الله، ولا عندي مال. قال: ما عندك في بيتك شيء؟ قال: حلس وقربة ايش شنن بالين يعني قربة هيك تعبانة، وعندي كمان طنجرة، قال جيب لي اياهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذا المسجد؟ قال رجل: انا يا رسول الله بدرهم. من يشتري هذا؟ من يزيد؟ قال رجل: انا يا رسول الله بدرهمين. من يزيد؟ ما احد يزيد. قال: طب هات تعال درهمين، تفضل هي خذ الطنجرة، هات الدرهمين. قال لي هذا الرجل السائل: هذا درهم اشتري لأهلك طعاما، وهذا درهم اشتري لي فأسا. راح الرجل يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى طعام واشترى الفأس، والنبي صلى الله عليه وسلم صنع له عصاية للفأس ووضع له الفأس، قال: تفضل اطلع إلى احتطب ولا ترني وجهك إلا بعد أيام. روح اشتغل وطاع من هالغابة حطب وروح بيعه بالسوق. بعد أيام وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عباءة جديدة، حلة جديدة. قال: شو الأخبار؟ قال: أغناني الله من فضله يا رسول الله. هيك شايف الإسلام ما بيحبك أنك تكون أنت يعني تعتمد على الآخرين، تعتمد على الله، تعمل تجتهد، الله عز وجل يوسع عليك. وهذا يا إخوان شأن كل واحد بيناتنا، طالب الجامعة مع طالب الجامعة روح اشتغل، الموظف مع الوظيفة فكر لك بشيء شيء آخر تعمل به، حتى اللي عم يعمل عمل تجاري فكر بشيء جديد. الإسلام يحبك أن تكون قويا حتى تكون نفاعا، وتكون حتى تكون معطيا. تفضل.
1: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه.
0: الآن أنتم تعلمون أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العطاء، إذا إجا رمضان اشتد عطاؤه أكثر، إذا وصل إلى العشر الأخير من رمضان صار أكثر وأكثر. أنتم بتعرفوا أنه بالسباق، لما بيكون في سباق جري أو سباق خيل، من خطط يعني السباق أنه عندما ينطلق لا يخرج قواه كلها، وإنما هو ينطلق بقوة، لكن في الأمتار الأخيرة هناك يخرج طاقته، يعني بكل طاقته يسعى، بكل طاقته يسعى لكي يصل أولا. فالعشر الأخير من رمضان يعني هي خطوات السباق الأخيرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. هذه صيغة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد الاستمرارية، يعني كل رمضان كل رمضان كل رمضان كل رمضان هذه عادته. وهلأ أنت شو الأخبار عندك؟ يعني إذا كان العشر الأخير مثل العشر الأول، يعني اعلم بأنك على خير، بس ما هو يعني بالرتبة المطلوبة. وإذا كنت برمضان مثل برات رمضان قبل، يعني نفس العمل تعمله كمان، معناتها يعني أنت على خير، بس مو هيك المطلوب. المطلوب برمضان أن تضاعف الخير، وبالعشر الأخير أن تضاعف أكثر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير أو العشر أحيا الليلة، طبعا ظاهر الحديث أحيا الليلة كله، لكن في أحاديث أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن لا ينام شيئا من الليل، يأخذ من الليل شيئا. هو النبي صلى الله عليه وسلم دائما عنده قيام الليل، لكن بالعشر الأخير من رمضان يزيد هذا الوقت. فقال الراوي السيدة عائشة: أحيا الليل وأيقظ أهله ليكونوا معه كمان في الخير. وجد يعني اجتهد، شد المئزر كناية عن أحد أمرين: إما زيادة الاجتهاد، مرات نحن واحدنا بيقول للتاني بيقول له: هذه الشغلة بدها تشميرها، هاي الشغلة بدها هز كتاف، شمر وشد همتك. يعني المراد بشد المئزر يعني أنه زاد اجتهادا وزاد إقبالا وزاد همة. وإما المراد شد المئزر يعني أنه اعتزل أهله وتفرغ للعبادة والطاعة، وكلاهما بمعنى المراد بأنه كان يزيد اجتهاده في طاعة الله تعالى. حديث متفق عليه. فجهزوا أنفسكم أيها الإخوة والأخوات، نحن بعد أيام يكون العشر الأخير من رمضان، لابد أن تري الله تعالى من نفسك خيرا، ولو تعبت 10 أيام شو عليه، خلي ليكن هذا التعب في سبيل الله تلاوة للقرآن وذكرا وعبادة وفعلا للمعروف وبذلا للجود وإيصالا للعمل الصالح. إلى العباد والبلاد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، وما زلنا في حلقاتنا الأسبوعية البيوت الآمنة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بيوت المسلمين من كل شياطين الإنس والجن، وأن يرزق كل بيوت المسلمين السكينة والمودة والرحمة، وأن يطرد منها كل نكد وكل اكتئاب وكل إحباط وكل يأس، ويرزقها الإيمان والصلة به بين أفراد الأسرة كبيرها وصغيرها، وأن يرزق التناغم ما بين الأجيال، ما بين الوالدين وأبنائهم، وأن يرزق أبناءنا البر، وأن يرزقنا حسن تربية أبنائنا وتحملهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات. رب العباد هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد، يعني أريد أن أتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا قبل أن ندخل إلى البيوت في مسألة الخطبة. وقلنا إن الخطبة تعتبر وعد بزواج لا يقوم أو لا يترتب عليها أي حقوق، ولكن يبدو أن لما تحدثنا الأسبوع الماضي عن وجوب إصرار الخطبة، هذا أمر صعب على الناس. الناس تحب في زمننا البهرجة، وتحب المنظرة، وتحب نشر الأسرار، والناس عندها فضول عجيب، تسأل لماذا كان بيتكم مضاء بعد الساعة 10 مساء، وكنا نرى سيارات غريبة أمام البيت. هذا الفضول ليس من طبيعة المسلم، لكن يبدو أن الإسلام عندما يتبخر، أو حقيقة الإسلام تتبخر من القلوب، يبدأ الناس في دس أنوفهم في حياة الناس، لماذا وأين وبكم ومتى وما الذي جاء وما الذي ذهب. وبالتالي ربما يدخل أصحاب البيت أحيانا في امتحانات من جيرانهم، ومن ناحية كان استجوابات أمنية، من الذي كان ومن هو وكيف، وهل هناك مشروع خطبة أم أنه عقد، ومتى الزواج، بهذا المنطق. وإذا قلنا لأحد هذا الكلام يقول لك يا شيخ أمال إحنا نتكلم في إيه؟ الله، هو لا يتكلم إلا على أسرار الناس؟ خلي صاحب البيت أو ربة البيت إذا حبت هي تخبر شيئا خلاص، يا حرة لا تخبر، لا داعي لأن ندخل الناس في امتحانات ونحرجها. فليس هذا من طبيعة المسلم. المسلم لا يسأل إلا عن ما يعود عليه بخير. المهم، يبدو أن موضوع إصرار الخطبة موضوع ثقيل، وكان التعجب في الأسبوع الماضي كيف أن الحديث يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فمن أين علم أن أخاه قد خطب بنت فلان فلا يجب أن يتقدم، وأنت تقول هكذا كان السؤال يعني، وأنت تقول أن لا يجب إصرار الخطبة، أسر الخطبة وأعلنوا الزواج أو أعلنوا النكاح. أقول أن اليوم يعني لا أقول أن العالم انفتح بعضه على بعض، العالم انفتح بعضه على بعض بالباطل، ونحن كمسلمين يجب ألا ندخل في هذا الباطل. يعني الآن الخطبة بين إفراط وتفريط، بين إفراط شديد، بعض الأسر إلى الآن العربية المسلمة لا يرى الخاطب خطيبته إلا يوم العقد، والله أعلم يراه أو لا يراه، فيفاجأ بشخص غريب أمامه، وهي تفاجأ بشخص غريب. إذا كان هذا يصلح أيام جدتي وجدتك من 100 سنة، ربما لا يصلح الآن، وبالشرع لا يصلح أساسا، لا أيام جدتي ولا أيام حفيدتها، لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أوسط الناس وأعدل الناس وأعقل الناس وأذكى الناس وأحرص الناس على شرع الله والمبلغ عن الله عز وجل، قال لجابر انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فوصل الأمر بجابر بن عبد الله الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، أن جابر يقول كنت أختبئ لخطيبتي تحت الشجر حتى أرى منها ما يشجعني على الزواج، فيعني تزوجها بعد ذلك. يعني إذن قضية أن يرى الخاطب خطيبته هذا أمر شرعي. لكن نحن نعيش اليوم بين افراط وتفريط، بمعنى ان البعض يرى الا يرى من باب التقاليد الباليه، وهذا ليس من شرع الله، الا يرى الخاطب وخطيبته تماما، ويكتفي بان امه تصف او اخته تصف وانتهى الامر على هذا، وبين تفريط تقليد لهؤلاء الذين انفلتوا بعيدا عن اطار الـ يعني العقد الشرعي او النظام الشرعي او المنظومه الشرعيه التي مستقاه ومستوحى ومأخوذة من الكتاب والسنة، فأن الخاطب يأتي ويخرج ويخرج مع خطيبته، والله أعلم ربما يسافر معها لما خطبها، ويذهب إلى الغداء والعشاء والمقاهي ويفخر أنه يصطحب معه خطيبته، وهذا أمر يعني مخالف تماما للأمر الأول وعكسه، ولكن كلاهما شر. الإسلام لا إفراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني هذه الأمة هذه الوسطية، الإسلام يبيح لك يا بني أن ترى وجهها وكفيها، عايز تطمئن على أنها لها شعر ولا صلعاء ولا بهذا المنطق، والله هذا دور الأم ودور الأخت ودور الأخوات، لكن حكاية أن هي أصلا أساسا تسير عليها في الشارع فيعني مصيبة. فهذا سؤال خارج حدود حلقاتنا، نحن نتكلم عن البيوت الآمنة، ومعنى البيوت الآمنة البيوت الملتزمة يعني بأدنى التعاليم الإسلامية، يعني أن المفروض أن بيت مسلم يعني الأم محجبة والمخطوبة محجبة والولد داخل غض البصر، ولكن يباح له أن يجلس مع خطيبته في وجود أهلها، ويكون لا يرى منها إلا وجهها وكفيها، وبعدين يحدثها وتحدثه. بس في شوية نقاط أريد أن ألمسها في هذه الحلقة. أول شيء، بعض من المتقدمين يكون عنده مرض خفيف، مثلا تأتينا أسئلة يقول يا شيخ أنا عندي مرض حمى البحر الأبيض المتوسط مثلا، أبدر الله يعافي كل مريض، هل لي أن أخبر خطيبتي بهذا الأمر؟ طب يا ابني هذه الحمى تحتاج إلى أن تأخذ أدوية معينة؟ والله أيوة في أدوية. طب هذه بأسئلة الطبيب لها يعني مضاعفات معينة أو أعراض معينة؟ نعم لها أعراض مضاعفة. وجبت الصراحة في الأمر من البداية للنهاية. لماذا؟ لأن أنت كخاطب بعد العقد أو بعد الزواج واكتشفت أن خطيبتك هذه كان عندها عيب في مرض ما وخبأت، ويتتعاطى أدوية تمنعها من أن يتم حملها بسهولة، أو يمنعها من أن يعني تستطيع أن تقوم على شؤون بيتها أو على خدمة زوجها أو إعانته أو إلى آخره. فإذا اكتشفت أنت هذا الأمر أقامت الدنيا ولم تقعتها، تقول هذا دلسوا عليها في العقد، خبأوا عني موضوع خطير جدا، وبعدين إلا الزواج يجب أن يقوم على الصراحة من البداية، ألا تخبئ لا مرض ولا عيب معين ولا، وبالذات فيما يخصك أنت وفيما يخصك أنت يا ابنتي الكريمة، يعني فيما يخص الخاطب وفيما يخص المخطوب. مش ممكن واحد يكون عنده مرض أي مرض وربنا عافية، كلنا مبتلى، هو مثلا عنده مرض السكري او هي مثلا عنده مرض معين في القلب، هي عندها نفس القلب مثلا يعني عنده كلل معين في في في في في جزء من جسد او الى اخره، وجب ان يكون هذا الامر واضحا من البدايه. يعني مثال، في بعض الدول والحمد لله هنا في الامارات وفي الان في مصر وفي بعض الدول يشترط على المتقدم ان يأتي بشهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة انه خالي من الامراض. ففرضنا جدلا ان هذا الشاب المتقدم عقيم، هذا امر الله، ربنا يقول ايه؟ يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم. اذا رب العباد قد يجعل بعض يرزق بعض الناس اولاد ويرزق بعض الناس بنات ويرزق بعض الاخرين اولاد وبنات، ونوع رابع يجعله عقيم لا ينجب. فإذا ثبت أن الولد غير مؤهل الإنجاب وجب أن يوضح هذا الأمر للمخطوبة من البداية، مش ننتظر لما نعقد وننتظر لما تأتي إلى البيت وفجأة الله هو أنا نسيت، دائما نلف وندور، هو أنا نسيت أقول لك أننا لا معقول هذا الكلام، يعني هذا أمر يعني سبحان الله من غشنا فليس منا. لابد أن يكون الأمر واضحا، والأمور الواضحة دائما يترتب عليها خير دائما. لماذا؟ لأن بعض الناس تخاف من الصراحة، يقول ما أنا يا شيخ لو خبرتها ان انا عندي مرض معين او انني لا انجب او كذا او هم نفس القضية اهل المخطوبة. احنا لو خبرنا الراجل ان او الولد المتقدم او الشاب ان عندها كذا او كذا او كذا, يعني دي مسألة خطيرة جدا. ممكن لا نقول وجب علينا ان نوضح ويجب علينا ان نبين. لماذا؟ لان البيوت سوف تقام ليست على يعني ليست على عاطفة المحبة فقط, البيوت سوف تقوم ايضا على واقع. هذا الواقع يقتضي ان قد يستدين الزوج, يكون عنده هم عليه قروض معينة, هي عندها مشاكل عند اهلها, فهذه المشاكل لا نريد ان نزيدها بمشكلات موجودة في الطرفين. الطرفين وجب ان تكون الموضوع ايه بصراحة. ولذلك انا تحدثت في اللي وصل معنا الاربعاء الماضي في الحلقة السابقة, قلت ان هناك خطبة استاتيكية وخطبة ديناميكية, او خطبة ساكنة وخطبة متحركة. قلنا ان الخطبة الساكنة خطبة داخل صالونات البيوت ومجالس البيوت ودواوين البيوت وغرف البيوت, اللي هو الخاطب يأتي يجلس مهذبا هكذا ويبتسم ويمسك كوب او كأس الشاي بأدب ويشرب دون صوت ويضع دون صوت وصوته خفيض. فاذا انفردت الخطيبة به بعد العقد او بعد الزواج, اذا به انسان لا يعرف لا مبادئ يعني اداب مرعية ولا وصوته مرتفع وبذيء اللسان وصوته يعني ومنفر الى اخره او العكس. فهذه الكلمات المنمقة لا تبني بيتا. مش معنى كده ان انا ادعو الجميع ان يكون يعني متعديا للحدود, لا, انا ادعو الجميع ان يكون واضحا بسيطا, يعني وضوح الشمس, لا يتكلف ولا يدعي انه يعني يجلس هكذا الخاطب مع اهل خطيبته, والله انا لا احب الكذب ولا احب الغيبة ولا احب ان يمسك انسان بسيرة انسان ولا احب الا الاخلاص في العمل ولا احب الغش ولا احب ان يتكلم احد من وراء. والله يقول لي الله جاءنا ابو بكر, الله جاءنا عثمان بن عفان, الله, والبنت ما شاء الله, يقول انا صوتها منخفض ما شاء الله. يقول يا اخي ايه الادب ده, ايه التربية ما شاء الله الجميلة دي. تقول له شوف انا صوامة قوامة, انا اقول الله انا وقعت في شبيهة اسماء بنت ابي بكر او واحدة من الرعيل الاول. واذا بعد الزواج نقلب ظهرا من جن وتظهر صورة اخرى ويتعجب الولد, يتعجب البنت, يتعجب الزوج, تتعجب الزوجة, وتبدأ المشاكل في الظهور. هذه مشكلة كبيرة. لماذا؟ لان عدم الصراحة امر خطير, ووجب علينا ان نكون صراحة من البداية. لازم اكون صريح من البداية, من بداية الامر, من بداية الامر. طيب احيانا يتقدم خاطب, وهذه اسئلة تأتي الينا كثيرا ونحلها او نحاول ان نحلها. يأتي الخاطب يتقدم, فنقول لو انظرنا حتى نفكر, يعني احنا لم نعقد معه شيئا, بعد شهر او شهرين يتقدم من هو افضل. نحن ما اعطينا للاول كلمة لكن وعدناه بالتفكير, فقبل ان يتقدم الثاني وجب علينا ان نغلق الباب الاول. مش معنى احنا مش داخلين في مساومات بيع سيارة, ان هذه السيارة بعشرة فجاء من يشتري باحد عشر, لا, لان اريد ان اوضح ان المسلم يكون واضح المعالم. لماذا؟ لان ما لا اريد ان يحدث لابنتي لا اريد ان يحدث لبنات الناس. كيف يعني؟ بالله عليكم, تحسب على البنت خطبة ويكسر خاطرها وتؤذى في مشاعرها, وبعدين سبحان الله يعني كأننا نعرض سلعة من يدفع اكثر, وجدنا ان الاول راتبه 7, الثاني راتبه 10, ابو راتب 10 افضل, هذا في مركز مرموق, هذا في مركز اقل, لا ابو مركز, لا نقارن. نحن نقف عند خاطب خاطب, فاما ان نقبله او نغلق في وجهه الباب الاول. من الاول شكر الله لكن لا والله لا هذا غير مستخير, ووجدنا ان الامر هكذا. فمش مسألة مقارنات, مش احنا بنضع على على طاولة الاحداث او على الخريطة امامنا ونختار, لا, نحن نريد ان نكون مسلمين حقيقيين, والمسلم الحقيقي مسلم واضح المعالم. ولذلك لما يأتينا شاب والبنت تسأل اين تصلي, والله انا في العمل لا اذهب الى المسجد الا من الجمعة الى الجمعة, تأخذ في بالها ان هذا ليس من ابناء المساجد اذا كانت هي ملتزمة, او تريد ان من يأخذ بيدها, لكن ده في ناس مش يدخلوا من الجمعة للجمعة, في ناس تدخل المسجد من رمضان لرمضان, وفي في ناس تدخل المسجد يعني لا لتصلي ولكن ليصلي عليها. هذا يصح هذا؟ اذا ما كان ليحافظ على عهد الله الذي بينه وبينه وهو الصلاة، كيف يحافظ على ابنتي وهي فلذة كبدي في ان يتقي الله رب العالمين؟ فلا بد ان نفهم، ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. وليس معنى هذا ان الصلاة هي المقياس الحقيقي، فربما يصلي ويكذب، ربما يصلي ويغش، ربما يصلي ويسعى كذا وكذا، لكن اقول ان الصلاة عنوان تعطيني انه انسان متوضئ، انسان يحافظ على طهارة ثيابه، انسان يحافظ على الصلاة، يحافظ على عهده مع الله. فاللي يحافظ على عهده مع الله يبقى ان شاء الله رب العالمين يحافظ على عهده مع بناتنا عندما تأوي البنت اليه وتصير زوجة من الزوجات. تستطيع برضو البنت ان تسأل يعني هل تحفظ شيء من القرآن؟ ترى صلته بالمصحف. ولا والله انا لا اقرأ العربية اساسا، اصلا تعليمي فرنسي، انا تعليمي انجليزي، انا والله المصحف ده صعب، اللغة العربية دي لغة معقدة. استفهم انه واحد يعني منسلخ من جلدته ومن بني قومه، فمن باب اولى ان ينسلخ منها يوما ما. ونحن نعيش مع ابنائنا وبناتنا عندما يستخيرون رب العباد عز وجل في التقدم لمن يخطب او استقبال اسرة البنت للخاطب الذي يأتي. دائما الولد الناصح او الشاب الذكي يبحث عن صاحبة الدين، ويبحث ايضا ان تكون امها صالحة، لان الام الصالحة لا تنبت الا بنتا صالحة. لكن بالله عليك الام مبهرجة والام عاملة خصلة اصفر وخصلة اخضر وخصلة ازرق، طب يعني هتنجب ايه؟ منقبة؟ لا يعني نتكلم خلينا واضحين، يعني لابد من النظر الى نسأل عن الام وان نسأل ايضا عن الاب. الحكوم او ما تسمونه انت الريموت كنترول، ها اللغة العربية والحكوم، لكن احنا بس يعني في مسألة اللغة مستعمرانة شوي. المهم هذا الحكوم اداة التحكم وسيلة التحكم، من الذي يقود السفينة؟ والله لو رأينا ابا، مش اب يعني متسلط، وانما اب فيه صفة الرجولة ليس صفة الذكورة، في فرق بين الذكر والرجل. نحن نريد رجلا يحوي داخلي ذكورة لكن هو رجل، رجل في تصرفاته. قال رب العباد عن الذين يعمرون بيوت الله يعني فيه رجال، رجال يحبون ان يتطهروا سبحانه، وجاء رجل من اقصى المدينة، فيه يعني فيه صفات الرجل. فاذا كان الاب بما سمعنا عنه وسألنا انه كريم مهذب يحكم امر بيته، الام صالحة تتقي الله ما شاء الله يعني مصلية ملتزمة بامر الله عز وجل، عندئذ هذه امور مشجعة. هذا امر. الامر الثاني، دائما الاولاد او الشباب المتقدم يقول يا شيخ انا لما اروح اخطب ايه الاسئلة اللي عملها لخطيبتي؟ وانت يا ابني وندخلها امتحان؟ ابدا، هي بالتعامل، خلي التعامل طبيعي. انت مش داخل امتحان هتجيب انا اعطيك 50 سؤال صح ام خطأ، هتحبين ان تأكلي في البيت ام خارج البيت صح ام لا. يعني احنا مش داخلين في امتحان يعني قبول في في في في مؤسسة او في شركة، لا. نحن نريد ان تسير الحياة طبيعية. انت عندما تقدمت استخرت الله عز وجل، وانت يا ابنتي عندما تقدم هذا الخاطب انت ايضا واهلك استخرتم رب العباد عز وجل. ولكن بعض من بناتنا يتأففنا احيانا مثلا من سوء هندام المتقدم، يقول يا شيخ يأتينا كده، اذا كان هذا في ايام خطبته يلبس الوان غريبة واشياء غريبة وعنده اشياء غريبة، فدي يعني ايضا لها حسبان عند عند عند عند بنات الجيل، مهمة، لان البنت تحترم الرجل الذي يحترم رجولته في هندامه وفي مظهره وفي اخلاقه وفي كلامه بهذا المنطق. يعني فلا يكون مثلا يعني متقعرا في الكلام ولا يكون جافا في الكلام، وفي نفس الوقت لا تكون فيه ليونة تقترب من ليونة الناس اخرى، لا، الرجل يكون يعني رجل فيه صفات الرجولة بس، لا تريد الا رجلا يقدر ان يحميها وان يحتويها وان يكون قيم عليها باخلاقه وسلوكه وكرمه فقط. ثم القضية ان بعض الاسر والعائلات تطيل الخطبة وهذا حقيقة من الضرر الكبير الواقع على الطرفين. لماذا؟ عند إطالة الخطبة تحدث مشكلة. أولا تبدأ العيوب في الظهور، فيبدأ الكل بيطلب إيه؟ بالعقد، يطالب بالعقد. جميل. الخطبة إلى الآن لا ترتب عليها أي حقوق أو واجبات على الطرفين، إنما هو وعد بالزواج، وعد بالزواج، يعني ما فيش لا حقوق ولا واجبات. طيب الأمر الثاني، تقدم الشاب وعقد، هذا زواج مع إيقاف التنفيذ. يعني إيه زواج مع إيقاف التنفيذ؟ يعني هو عقد وما زالت عروسه في بيت أبيها. هنا تحدث المشكلة الأخرى، من الذي يقود البنت؟ أو من الذي يأمر؟ أو من الذي له اليد الطولة؟ هل الأب الذي تعيش في كنفه البنت؟ أم المتقدم الذي صار زوجا ولكن لم تنتقل إليه زوجه بعد؟ والله هذه أيضا من مشاكل العصر الحديث، لأن زمان كان قضية البيوت ميسرة، فكان مجرد أنه يتقدم ويستخير ويجد الخير في المخطوبة يروح يجهز بيته سريعا، وتنتقل العروس إلى بيت زوجها ويبتدوا يتعايشوا الحياة بحلوها ومرها. أما الآن ففي صعوبات كبيرة اقتصادية ومالية على أبنائنا الشباب في قضية تجهيز البيوت، فبالتالي الأسرة الملتزمة تقول لك إيه نعقد عشان يبقى شيء حلال، ممكن يخرج معها شوية، ممكن ينفرد يقعد يتكلم على راحته، يحدثها في التليفون على راحته، فبالتالي هنا بعض الأسر تفضل العقد. طيب هنا العقد صارت حقوق كبيرة، ولكن أهمسوا في أذني أبنائي من الشباب المتقدم. أنت يا بني عندما تذهب لخطبة البنت ثم تعقد، من باب الأدب عايز تخرج عايز تزورهم، لازم يا أخي تستأنس وتستأذن، يا عمي بعد إذنك ممكن كذا وكذا، يا عمي بعد إذنك ممكن فلانة تصنع كذا وكذا. أنت إذن تكبر عمك، فلما تكبره اللي هو حماك يعني اللي هو والد العروس، لما أنت تكبره تعطيه حجمه. وإحنا العرب حقيقة فينا يعني جينات حب يعني الفخر، يعني مفتاح أي عربي أنت تفخم فيه شوي، فإلا من رحم ربي طبعا. يعني لما تجي تكلمه تقول له ما شاء الله عليك يا عم، ما شاء الله أنا أتعلم منكم، أنا أتعلم منك كيف تدير البيت، ما شاء الله حليم وصاحب قرار ولين لحظة اللين. عمك يشعر أنه إيه خلاص أنت أصبحت ولده ابن له، فيتغاضى لك عن بعض العيوب. لكن كل ما تقعد مع عمك كده أنت عامل أنه يعني سبحان الله، يا عم أنا لا يعجبني يا أخي، أنت صغير بالنسبة له، أنت كولده فلا يجب أن تنصح من هو أكبر منك، ولكن تعطيها بصورة مغلفة. فأنت تكبره، تستأذنه في أمر ما بخصوص عروسك، تستأذنه في أنه والله يا عم إحنا كنا نريد أن نشتري كذا لكن فلانة قالت كذا، فما رأيك أنت، نريد أن نستأنس برأيك، أنت الخبير في هذه المسألة. فالتاني يستريح لك، يعني أنت كده بتعمل معه إيه؟ يعني بتفتح قلبه للخير وتفتح قلبه لأن تعطيه حجمه. فإذا أعطيته حجمه بدأت أنت إيه سبحان الله العظيم يعني الأمور تسير وفق ما تريد أنت وعلى راحة دون مشاكل. ولذلك أحيانا تحدث مشاكل أيام الخطبة، تعارف الناس أو بعض من الناس في كثير من الدول على موضوع الشبكة. الشبكة هذه ليست يعني قاعدة من أو لا ركن من أركان الزواج، لكن تعارف الناس على هذا وما يعرف عرفا يعني لا يمحى شرعا، ما فيش مشكلة. طيب أحيانا بعد ما تقدم الشبكة بعض في بلاد يقول أن هذه الشبكة

فتصير الشبكة هدية هبة، زيها زي اي شيء، زي جاب ثوب لخطيبتي، جاب لها ساعة، جاب لها قلم، جاب لها اي شيء يعني اي شيء، فناخد حكم الايه الهبة، وللواهب ان يرجع فيما وهب. كيف يعني؟ يعني احيانا بعض الناس يعني تدخل في قضية الحياء وتستغل حياء العريس المتقدم. يجي ابو البنت يقول لها مثلا مما نسمع، يقول يا ابني الشبكة هذه هدية منك للبنت، وهذه على قدر ما تستطيع. والله يا ابني تأتي بشبكة قليلة شبكة كبيرة، احنا لا نكلفك فوق الطاقة تدخل على الزواج، واحنا يا ابني انت ولد من اولادنا جميل، ولكن خلي بالك هكذا، خلي بالك الجملة اللي ما فات كله ده كلام جميل، اسمع الايه الجملة الباقية، ولكن يا ولدي الحقيقة هي اختها خطبت من سنتين، والحقيقة خطيبها جاب لها شبكة ب50,000. احنا دخلنا في الايه في ما اخذ بسيف الحياة. الله. طب انت خطيبها خطيب اختها ربما ثري، ربما له دخل، ربما وارث، ربما عنده اموال، وربما كذا وربما كذا. طب هذا الخاطب ربما لا يستطيع، فانت نقضت ايها الاب او انتم ايها الاهل اهل البنت كلاما في المقدمة، قلتم والله احنا عايزين نيسر، ثم بعد النهاية عسرتم، ونحن نريد ان نيسر امر الحلال حتى نصعب امر الحرام. واجدادنا لما يسروا امر الحلال صار الحرام صعبا، ونحن لما صعبنا امر الحلال صار الحرام ميسورا. احنا عايزين نفتح المجال للاولاد، نفتح المجال للشباب، نيسر لهم امر الخطبة وامر المهر وامر التجهيز، واي بيت يجيبوا اهلا وسهلا، وبعد ربنا يوسع عليهم. يعني الكل يبدأ صغيرا ثم يكبر بفضل الله عز وجل بالبركة وبالخير وبالمودة وبالرحمة، ولكن لا تضحك علينا البهرجة، ولا تخدعنا المظاهر الكاذبة، ولا تخدعنا الاشياء هذه التي ايه التي لا تقيم بيوتا، ولا نفسد العلاقات القلبية الجميلة والعاطفية الجميلة والمودة اللي بين الناس وبعضها بماديات لا تذهب ولا تجيء. انا لا اساوم في سيارة ابيعها او مزرعة ابيعها، انما هذه فلذة كبدي كبنت، وانت يا بني ايضا فلذة كبد ابيك وامك. وارجو يعني ان ايضا لا داعي، وبالذات بعد العقد، ان يخبر الاب والام من الطرفين بصغير الامر وكبير، لا داعي. ليه؟ لان والله هي اصبحت كذا وكذا وتقول كذا، وهو اصبح يقول، ونصير بعد يتعود الطرفان حتى بعد الزواج. سبحان الله العظيم، يعني ب ب ب يعني لا اله الا الله، ب ب ب مسألة الشكوى او مسألة نشر الاخبار، ونشر الاخبار هذه مصيبة كبيرة. ونحن يجب ان نعظ وننصح بناتنا بالذات، نقول لها يا بنيتي اذا انتقلت الى بيت الزوج، كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني، يا بنيتي انت تركت العش الذي فيه درجتي، والوكر الذي فيه الفتي، الى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. يعني مكان غريب، بيت اخر غير بيت ابوك وامك، وقرين لم تألفيه، واحد ما تعودت عليه من قبل، مش اخوك ولا ابوك ولا حد تربى معك، انما هو انسان بالنسبة لها غريب. فقالت لها كلاما طيبا، كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، هكذا. يعني اذا سبحان الله، هي جمل متكاملة او علاقات متكاملة، بهذا المنطق تصير الحياة فيها شيء من المودة. ولذلك لا تدس ام البنت ولا والد البنت ولا ام الزوج ولا ابو، ولا لا يدسوا انوفهم في حياة الاسرة الجديدة. وانا قد شبهت من قبل وقلت ان اذا قلنا ان اسرة الزوج او العريس الف، واسرة العروس باء، والاسرة الجديدة جيم، فمصيبة الف انها تريد ان جيم تدور في فلكها، ومصيبة الباء انها تريد الاسرة جيم الجديدة تدور في فلكها. وانا اخط الف وباء واقول اتركوا الاسرة جيم، الاسرة الجديدة هذه تنشأ على طبيعة جديدة، على كتاب وسنة، على حقوق وواجبات، على فضل وخير، على مودة ورحمة، على سكينة وود وتعاطف. بهذا المنطق البيوت يحافظ عليها. اما ان نضع انوفنا في البيوت ونستخرج منها الاسرار، هذا كلام خطير جدا، والذي يساعد على وضع

0: الخدوش او العقبات في هذا البيت الذي يجب ان تزال منه العقبات. ولا تزال العقبات ابدا الا اذا اتصل الزوجان كلاهما بالله عز وجل. اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الاخر. وانت يا بنيتي اصلحي ما بينك وبين ربك يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الاخر. اما ان نعالج الدنيا بدنيا ونعالج المشاكل بمشاكل ونبتدي نضطر نذهب الى نجلس الى المصلحين وغيرهم وغيرهم، وطبعا لا نستغني عنهم، لكن ايا كان الاصلاح الحقيقي هو ان اصلح العلاقة بيني وبين ربي. قال رب العباد عن زوج زكريا: واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اذا انا لما اطرق باب الله عز وجل في قضية اصلاح الاسرة من البداية، ويكون نيتي من البداية ان اقيم بيتا مسلما يتقي رب العباد عز وجل، وقلت ان البيوت لا تقام الا على الفضل، لا تقام الا على الفضل، ولكن لا تقام على العدل، الفضل والعدل هذا هو مدار حديثنا في تكملة. ونحن نتحدث في امر الخطبة في بداية البيوت الامنة، ويبدو ان الاتصالات بدأت سريعا. ان شاء الله ناخذ اول اتصال ان شاء الله. درة من تونس، السلام عليكم. مرحبا.
1: اهلا يا شيخ.
0: نعم تفضل يا بنتي.
1: انا سعيدة لاني كلمتك.
0: الله يرضى عنك يا بنتي، بارك الله فيك.
1: الله يخليك.
0: أشعرك. تفضل.
1: بس يا شيخ يعني لو سمحت بغيت اعرف، انا كنت مخطوبة وفسخت الخطوبة وبعدين يعني اهل اهل يعني
0: الخاطب المتقدم.
1: أيوة. اهل الخاطب.
0: أيوة.
1: طلبوا اغراضهم.
0: طيب.
1: فانا رجعت لهم الاغراض، بس يعني قبل ما هم يطلبون الاغراض بعت الخاتم يعني.
0: طيب.
1: الدبلة.
0: ايوه.
1: يعني بغيت اعرف ارجع لهم فلوس ولا يعني
0: كيف. طيب يا بنتي معذرة، هو لما فسخ الخطبة كان السبب هم ام انتم الذين
1: لا هم يعني
0: هم
1: حتى
0: الذين.
1: بدون سبب هو.
0: طيب.
1: يعني
0: طيب
1: تراجع عن الزواج بدون سبب.
0: خلاص يا بنتي بارك الله، توكلنا على الله.
1: وبس بغيت اعرف شيء ثاني لو سمحت.
0: نعم. الشيء الثاني.
1: لو انا يعني عندي علي دين.
0: نعم.
1: وال يعني اللي سلفني الفلوس مات توفى.
0: طيب.
1: ممكن يعني اعطي الفلوس لامه.
0: طيب. طبعا ان شاء الله حاضر باذن الله. طيب.
1: شكرا.
0: بارك الله فيك، الله يرضى عليك. العبير من سوريا، السلام عليكم.
2: السلام.
0: ايوه.
2: كيف صحة سيدتك؟
0: الله يرضى عليك يا بنتي، اهلا وسهلا.
2: الله يخليك يا رب. انا كان عندي سؤال، انه انا الزوجة الثانية يعني صارت الخطبة وعقد الخيران، كتب لي كتاب وانا اساتني في سوريا.
0: طيب.
2: بيت اهلي لسه في سوريا، وكان في مشاكل كثير هو وزوجته الاولانية.
0: ايوه.
2: وهلا رجع اتصالح هو وياها ورجع مره ثانيه، وانا بما انه تزوجت انه عقد فرام ما رايده مثلا انه افسخ مره ثانيه وبطل هال. بس انا من حقي مثلا انه لما بدي اروح لعنده هلا ما من حقي انا امن حالي مثلا يامنني بشيء، هو خصوصا انه هو عنده اولاد وكل اولاده يعني مامنهم واحواله يعني كثير كويسه.
0: لا.
2: انا ما من حقي امن حالي يجيب لي مثلا بيت يامنني، خصوصا.
0: طيب.
2: انه انا بدي اترك وظيفتي، اترك اهلي، اترك بلدي وبدي اروح على بلد ثاني.
0: نعم. طيب.
2: يعني هو كبير بالعمر واحواله ميسوره، يعني ما راح يوقف عليه.
0: نعم جميل.
2: بريد. طيب. بس انه وانا مثلا هلا انا فوق ال 35 وهو.
0: طيب. هل, هل هل هل هل تحدثتم في هذا الامر معه بالتفصيل عندما يتقدم قبل العقد؟
2: صار حكي بهالموضوع هذا، قال مع الايام انا ممكن اشتري، ممكن انا تركوني على رياحتي.
0: طيب.
2: انا ممكن اشتري.
0: طيب.
2: بس هلا هو قال مقرر انه هو ما راح يشتري، بس ما كان في زوجه مره ثانيه.
0: نعم.
2: هلا.
0: نعم.
2: هو رجع لمرته ومشي الحال.
0: طيب يا بنتي خلاص وصل السؤال، بارك الله فيك يا عبد، اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: محمد من دبي، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا اهلا وسهلا.
3: انا بعتذر منكم من المشاهدين انه سؤالي طبعا بيختلف عن موضوع الحلقة. انا في الحقيقة بدي اتكلم عن استفسر منك عن موضوع الماء الحي، اذا ممكن حضرتك توفر له حلقة خاصة. سبق وحضرتك تكلمت بهذا الموضوع اعتقد على تلفزيون الشارقة وعلى تلفزيون اخرى.
0: حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك محمد. اخت ام فاطمة، ام فاطمة من الشارقة.
4: السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
4: من فضلك يا شيخ عمر، انا عندي مجموعة من الأولاد، أربعة ثلاث بنات وولد. طيب. كلهم بيحفظوا القرآن الكريم، بس أنا عايزة مجموعة من الكتب اللي تساعدهم في الفقه، بحيث يطلعوا متفقهين في الدين وفي العلم، تكون بتناسب سنهم. أنا أسف لأن الموضوع مش موضوع الحلقة. تاني نقطة، بالنسبة للمصاحف اللي هم بيحفظوا فيها القرآن، ياريت يعني بما إن سيادتك متصل بالإعلام، إن هي تكون من مادة البلاستيك، لأن الورق العادي بيتقطع في الجوامع، والطلبة يعني الورق بيتقطع وما بيعرفوش يستعملوا القرآن الكريم، فريت يكون من مادة البلاستيك للحفاظ على كلام الله
0: سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. يعني الحقيقة أرجو من الأخوات والإخوة أن يكون السؤال في موضوع الحلقة إن شاء الله. أخت فيروز من الجزائر، السلام عليكم.
5: السلام عليكم دكتور عبد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
5: في الواقع أنا متقدم شخص وسوف يأتي غدا.
0: عظيم، بالسلام يا رب إن شاء الله.
5: آمين. أنا أريد أن أسألك بخصوص الرؤية الشرعية.
0: أيوة.
5: هل يجوز لي أن أبقى وحدي معه؟ يعني هل
0: أنا لا وحدك، وحدك معه لا يجوز، لكن أجيب الأمر تفصيلا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله
5: شكرا.
0: هشرح لك الرؤية الشرعية إن شاء الله. طيب الأخت فاطمة من الشارقة، السلام عليكم. نعم تفضلي.
6: نعم الشيخ، أنا أريد منك لأن سؤالي ليس في الماضي. ما هو حكم من أتى زوجته وهي حائض؟
0: طيب طيب بارك الله فيك. طيب.
6: شكرا.
0: شكرا. اولا ايضا اؤكد ان ان شاء الله ابدا اجيب الاسئله، وقبل ان نتلقى باقه اخرى من الاسئله، وانا اسميها باقه يعني ان شاء الله لانها باقه ورود طيبه بين سائل ومجيب، ان شاء الله ان تكون في موضوع الحلقه، والا يعني مش عارف ايه وما يهمناش يعني موضوع خطبه الاولاد والبنات، ده احنا هنسعد كلنا اذا خطبت بناتنا ويعني خطب ابناؤنا يعني، فشيء طيب يعني. طيب السؤال الاول من ابنتنا دره من تونس، كانت مخطوبه فسخت خطبتها دون يعني ابداء اسباب من الخاطب، وطلبوا اغراضهم، وهي كانت باعت الخاطب واعطتهم الاغراض. حقيقه طالما ان يعني طبعا الخطب قلنا ان الشبكه او الهدايا هي من باب الهبه، وللواهب ان يرجع فيما ايه فيما يهب، لكن يعني تعويضا وجبرا للخاطر ويعني عدم يعني إضافة ألم نفسي على المتقدم إليها أو المخطوبة، لأن يعني أنت فصلت وفسخت وعدت في قولك أو عدت في التقدم أو أوقفت مشروع الزواج دون إبداء أسباب، وعايز كمان يعني الهدايا التي قدمت يعني بصراحة يعني ليس فيها شيء من المروءة، يعني أرجو أن يعني نراعي هذه المسائل، لان احنا يعني احنا قد يكون الخاطب من نفس المدينه من نفس القريه من نفس المحله من نفس البلد، فيعني تبقى فيها شيء من الحرج، فعايزين كما دخلنا كبارا نخرج كبارا، وكما كنا في موده والعائلات في موده، لا داعي لان نترك يعني اثار سيئه في النفوس، ويعني ارى والله اعلم ان يعني انهم يعني ارجعوا لك كل شيء ما عدا هذا الخاتم الذي بيع، يعني خلاص يعني ما في مشكله، ولكن طبعا العلماء على رايين بين ارجاء طالما هو السبب ان لا يرجع الى الشيء، او ان هذه هدايا وهبات يعني ترجع ما عدا الماكول والملبوس، ودي امور هنتكلم عليها فيما بعد في حلقات قادمه ان شاء الله. ايضا سؤالها الثاني، هي عليها دين واللي له الدين توفاه الله، هذا المتوفى هي ماذا تصنع في الدين الذي له عليها؟ أن هل تعطيه لأمه؟ طبعا تعطيه لأهله الذين يرثونهم يقسموه على راحتهم وفق الأنصبة الشرعية، هذا والله أعلم. ابنتنا عبير من سوريا، هي زوج أو مخطوبة وعقد عليها، وهي المتقدم أو الذي عاقد هذا متزوج بأخرى، عنده أولاد وهم كبار وميسور الحال، فهل لها أن تطالب بشيء يؤمنها؟ والله يعني العقد شريعة المتعاقدين فيما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يعني بمعنى أن هي تطلب ما يعني ما يؤمنها إذا كان عنده المقدرة، وأرجو أن يعني اعود الى القضية قبل الفاصل وقبل الاسئلة، ان التعامل في مثل هذه الامور لا داعي ان يكون بالعدل المطلق، العدل غير موجود والمطلق غير، ولكن لابد من الفضل التفاضل، يعني ربنا اعطاك وانت تقدمت اليها وسوف تجعلها زوجة لك، يعني فلا بد ان تكون كريما معها حتى يعني تتآلف القلوب، ويعني سوف تترك عملها، كان لها راتب وانقطع، يعني لابد ان ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا امر مهم. يعني صيد السؤال اللي خارج الحلقة، الأخت أم فاطمة عندها ثلاث بنات وولد بيحفظوا في القرآن، فإيه الكتب الفقه؟ هم لسه يعني باكر على كتب الفقه أن يدرس لهم، وأود أن يعني يكون في المساجد وعاظ فقهاء فضلاء يحفظون أولادنا وحافظات فقيهات من الأخوات الفضلات، يعلمنا البنات الفقه ان شاء الله، كل على عمره وسنه. قضية المصاحف طبعا ارجو ان يكون الذين يطبعون المصاحف يسمعوا يشوفوا هل هذا يعني فنيا يعني ممكن ولا مش ممكن ان شاء الله. ابنتنا فيروز من الجزائر تقدم لها شخص وهو قادم ان شاء الله، وربنا يتم لهم على خير ان كان في خيرا ان شاء الله ويسره. الرؤية الشرعية، قلنا ان تكون بمحضر من الاسره، لا تكون على انفراد، يكون كل قاعد جالس، ولكن ممكن يعني ينتحوا جانبا ولكن تحت رؤيه وجلسه الجميع يعني، ويجوز ان يرى وجهها وكفيها ويشوف كيف تتكلم، ما اراؤها، هي تستطيع ان تستكشف اراؤه وافكاره. بهذا المنطق ان شاء الله رب العالمين القلوب تتالف وتتقارب بحول الله وقوته ان شاء الله رب العالمين. اعود الى قضية لماذا اقول ان البيوت اذا بنيت على العدل فقط تنهدم، اذا بنيت على العدل فقط اصبح كل واحد يبحث عن حقوق عن حقوقه وينسى واجباته ويريد ان ياخذ كل حقوقه والاخر هكذا. لكن البيوت لما تبنى على الفضل، انا اغمض عيني عن بعض من عيوب الاخر، لان كلنا خطائين. يعني هل هناك بيت اعظم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول لعائشة: انا اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة. فتعجبت وقالت: يعني كيف يا رسول الله؟ يقول لها عليه الصلاة والسلام: يعني ان كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وان كنت علي غضبانة تقولين لا ورب ابراهيم. هو قسم واحد. فتتبسم وتقول: والله لا اهجرك الا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. فاذا هذه المودة يعني وهذا الحب وهذه العاطفة الجياشة النظيفة الراقية اللي فيها كلها ايمانيات ويعني وفضل، يعني الرسول يتكشف ويكتشف ان عائشة غاضبة، اذا هناك غضب. طيب ما الذي يجعله صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن هذا الغضب؟ ان هي لها رصيد عنده، لها رصيد ورصيد كبير. فلذلك يعني لابد من ان نصنع حتى على مستوى العلاقات الانسانية بين الاخ واخيه وبين الجار وجاره وبين الزميل وزميله وبين الاخت واختها وبين الجارة وجارتها وبيننا جميعا في التعاملات، لما يكون هناك مساحة فضل. يقول رجل الحسد البصري: تعال لنتعاتب، هذه نقول عشان نعاتب بعضنا بعض. قال: لا، قل تعال لنتغافر، مش نتعاتب. تعاتب ليه؟ عم انا اخطأت فيه، خلاص انعز اخوك فهن. هو في حالة ثورة، في حالة غضب، في حالة سوء فهم لمواقف معينة، خليه يعني عنده كلمتين عايز يعني يفضفض بهم، خليه يقول كلمتين ويستريح، وانت يعني لا داعي لان تواجه غضبه بغضب، بل اسمع منه الاول، وبعد ما يهدأ وبعد يوم او اثنين او ثلاثة في لحظة هدوء ربما يأتي يعني ليقول ان يعني سبحان الله انا كنت مخطئ في كذا، انا تعديت حدودي في كذا، انا تكلمت في الموضوع الفلاني بطريقة كذا وهكذا. وانا ايضا اهمس في اذني البنات المخطوبات: لا داعي لان تكون اسرار بيوتكم يا بناتي على الهواء مع الخاطب، وانت يا بني ايضا لا داعي لان تذكر كل صغيرة كبيرة تحدث في بيتكم وتوضح لخطيبتك ان اختي هذه يعني متمردة، واخي هذا متسلط، وابي رجل متكبر، وامي امرأة طيبة. طيبة ولكن رعناء. لا الله سبحان الله يا أخي ما لا يصح هذا. وأنت يا بنيتي نفس القضية، لأن الناس يعني سوف تذكر السوء وتنسى الخير. فأنا أرجو أن لا يذكر مثل هذه الأمور حتى نحافظ على أسرار البيوت، والحفاظ على أسرار البيوت من الإسلام. إن من أكبر الخيانات عند الله أن يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها، وأن أكبر الخيانات أيضا أن تسر المرأة إلى زوجها فيصبح ليحدث به أصدقاء. هذا في حياة الزوجية. فتبدأ يعني بذرة حب نشر الأخبار وإذاعة الأخبار وكشف الأستار، وأن يكون كل على الهواء عن طريق هذا النقل الغير مطلوب، لا من الولد ولا من البنت، لا من الفتى ولا من الفتاة، لا من الخاطب ولا من المخطوبة. وإذا تم العقد أيضا وجب علينا أن نراعي أن هذه البنت ما زالت موجودة عند أبيها، فنراعي الأبوة ونراعي الاستئذان ونراعي الأداب العامة ونراعي الأداب الخاصة ونراعي صغير الأمر وكبير. عندئذ نستطيع أن نقول أن بهذا نبني بيوتا صالحة تصلح لأن تكون بيوتا آمنة إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، يعني كم سعدت بكم في هذه الحلقة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، ويطرد عنهم وعننا وعن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اللهم فرح الجميع بأعراس قادمة إن شاء الله قريبا إن شاء الله. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا في المجلس الماضي أنه في شوال من السنة 6 للهجرة قدم الرهط العرانيون إلى المدينة، فأحدثوا فيها ما أحدثوا قتلا ونهبا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل وعرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فكانوا في الصفة، قلنا إنهم نزلوها أول مجيئهم، ثم إنهم اجتووا المدينة، أصابهم الجوى، أسأل الله العافية، هو داء يصيب الجوف، فكرهوا المقام فيها، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، يعني هم كانوا أصحاب ماشية أهل ضرع ولم يكونوا أهل أرض فيها زرع وفيها ثمار وغير ذلك. فقالوا: يا رسول الله، قد استوخمنا الأرض، أبغينا رسلا. الرسل هو اللبن، وأبغينا رسلا أي أطلب لنا لبنا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه، وقال صلى الله عليه وسلم: هذه نعم لنا تخرج، فاخرجوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا ورجعت إليهم ألوانهم. فماذا فعلوا؟ قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسملوا عينيه، يعني أحموا مسامير، نسأل الله العافية، أحموا حديدا وثقبوا به عينيه، وكفروا بعد إسلامهم. فجاء الخبر في أول النهار، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، وبعث شبابا من الأنصار كانوا قريبا من 20، فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم كما صنعوا بالراعي، وألقوا في الحرة في يعني في قرب المكان الذي أحدثوا فيه ما أحدثوا وتركوا حتى ماتوا. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إنما سمل النبي صلى الله أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. وفي شهر ذي القعدة من العام 6 الهجري أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه يريد العمرة، وأنه صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه دخل البيت هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخشى قريشا أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت الحرام، فاستنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حول المدينة من الأعراب ممن أسلم ليخرجوا معه، أعرابي غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع والديل، وهؤلاء هم الأعراب الذين كانوا حول المدينة. فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منهم واعتلوا بأنهم مشغولون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1400 من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من الأعراب آخذين أسلحتهم حذرا من قريش. وأنزل ربنا سبحانه في أولئك الأعراب الذين ملأت رئات أحدهم جوفه رعبا قوله سبحانه: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. سيقول لك المخلفون من الأعراب، ربنا سبحانه قال المخلفون ولم يقول المتخلفون، لأن المتخلف هذا فعل التخلف بنفسه لنفسه، لكن المخلف المتروك، لهؤلاء مخلفون، ربنا سبحانه خلفهم تركهم أخلاهم عن صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلنا عن الإقبال معك والإتيان إليك والانتداب لما ندبتنا إليه أموالنا وأهلنا، خشينا عليها الضيعة وليس لنا من يقوم بها، فاستغفر لنا. يقول ذلك على وجه التقية، هم ما كانوا يعني حريصين على أن يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو شيء تلقفته ألسنتهم تلقفا. ولذلك فضحهم ربنا، يقول سبحانه:
فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ليس طلبهم الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم هو عن ندم وجدوه في قلوبهم، لا، إنما ذلك كما قلت لكم شيء قول تتلقفه ألسنهم فحسب. فهم لا يبالون أستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يستغفر، وهذا النفاق المحض. ثم رد ربنا سبحانه عليهم حين ظنوا أن تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع بسلامة أموالهم وأنفسهم، فقال ربنا سبحانه: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. فلا يقدر أحد أن يرد ما أراده ربكم فيكم، لأنه سبحانه لا يغالبه غالب ولا يغلبن مغالب الغلاب، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بما تعملون من إظهار أمر وإضمار غيره. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، هذا الذي كنتم تضمرون، أي لم يكن تخلفكم يعني تخلف معذور، لم يكن تخلف عاص، لكنه كان تخلف منافق. اعتقدتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يقتلون وتستأصل شأفتهم وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر، وذلك أن المنافقين قالوا إن محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم أكلة رأس، يعني قليل لا يرجعون، وزين ذلك في قلوبكم، زين لكم الشيطان ذلك في قلوبكم حتى ظننتم حقه وأنه هذا الذي سيكون لا محالة، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظن السوء أن ربنا سبحانه لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ظننتم، وكنتم قوما بورا، كنتم قوما هالكين فاسدين لا تصلحون لشيء من الخير. خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، هذا رواه الأئمة، رواه البخاري ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحاح وحسان، وبعضهم يزيد على بعض، وقد جمعت رواياتهم في سياق واحد ليكون الخبر أوعب. ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في المهاجرين والأنصار ومن لحق به صلى الله عليه وسلم من الأعراب آخذين أسلحتهم حذرا من قريش. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد حربا ولا قتالا، وإنما يريد العمرة، ولذلك ساق معه الهدي من المدينة ليظهر صلى الله عليه وسلم أنه إنما يريد الاعتمار ولا يريد القتال. فمضى صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهى إلى ذي الحليفة، نزل بها وصلى بها الظهر، ثم قلد هديه وأشعره وأحرم منها بعمرة. قلد الهدي، تقليد الهدي هو أن يعلق في عنقه نعل أو جلدة أو شيء علامة له، وأشعره، الإشعار هو أن يجرح سنام البعير يعني جرحا صغيرا قدر أنملة أو أنملتين فيدمى. وفائدة هذا التقليد والإشعار أن يعرف أن هذه البهيمة من بهيمة الأنعام إنما هي هدي تهدى إلى البيت العتيق، فلا يعرض لها أحد، لأن العرب كانت في الجاهلية تعظم الهدي فكانوا لا يعرضون له، هذا سبب. وسبب آخر وهو أن يعلم به المساكين، يعلم أنه هدي، فإذا بلغ محله ونحر أصابوا منه. فلما قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، بعث عينا له من خزاعة يخبره عن قريش. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، وهو غدير قريب من عسفان، أتاه عينه الخزاعي فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجت معها العوذ المطافيل. العوذ جمع عائذ، وهي الناقة الحديثة النتاج، فهي ذات لبن. والمطافيل جمع مطفل، وهي الأم التي معها طفلها، يريد أنهم خرجوا معهم بالنوق ذوات الألبان، يعني ليتزودوا من ألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه، أو قد يكون كان بذلك عن النساء معهن أطفالهن، والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار. قال: معهم العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور. وهذا مثل يكنى به عن إظهار العداوة، يقال للرجل الذي يظهر العداوة هذا لبس جلد النمر، فهم يكنون به عن شدة الحقد والغضب تشبيها بأخلاق النمر وشراسته. قال: قد لبسوا جلود النمور وجمعوا لك الأحابيش. الأحابيش جماعات من أحياء شتى من العرب، بنو الهون وبنو المصطلق والقارة،
تجمعوا وحالفوا قريشا، وسموا الأحابيش لأن التحبش التجمع، وقيل سموا الأحابيش لأنهم تحالفوا عند جبل يقال له حبشي فنسبوا إليه. قال قد جمعوا لك الأحابيش يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، العنوة يعني الغلبة والقهر. قال يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا إلى كراع الغميم، كراع الغميم هذا الموضع بين مكة والمدينة أمام عسفان. قال وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا بهم قوة. يعني سبحان الله يتركون خطة الرشد ويسلكون غيرها. قال صلى الله عليه وسلم فما تظن قريش، والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. السالفة هي صفحة العنق، لكل إنسان سالفتان، يعني سالفة عن يمين عنقه وسالفة عن يساره، والسالفة لا تنفرد إلا بقطعها عن باقي الجسد، فهذا يكنى به عينها لك، يعني عندما يقول المرء حتى تنفرد سالفتي أي حتى أموت حتى أهلك. ثم استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الميل إلى أولئك وذراريهم وعيالهم أو في المضي، فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إنك خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امضوا على اسم الله. فمضوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة. طبعا طليعة مقدمة الجيش، ويقال أيضا مقدمة الجيش التي ترسل لتطلع على العدو وتستكشف أمره. فقال صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. لماذا يأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يأخذوا ذات اليمين؟ لأن خالد بن الوليد قطع على المسلمين الطريق إلى مكة، فإذا هم استمروا في طريقهم سيلقونه ولا مناص حينئذ من أن يكون قتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحريص عليه ولا راغب فيه، وإنما خرج صلى الله عليه وسلم معتمرا معظما لحرمة البيت. فسلك بهم صلى الله عليه وسلم ذات اليمين إلى طريق آخر لا يمر على خيل خالد تحاشيا من قتاله، فسلك ذات اليمين بين ظهري الحمض، هذا اسم موضع، على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة. وكانت هذه الطريق عقبة شاقة وعرة المرتقى، ولذلك حثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صعودها بما ذكر له من الثواب لمن فعل. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. الذي حط عن بني إسرائيل لو كانوا أطاعوا ما قيل لهم هي ذنوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قول ربنا سبحانه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم يغفر لكم خطاياكم. فكذلك المسلمون الذين معه صلى الله عليه وسلم من يصعد ثنية المرار فإنه يغفر له ذنوبه وتحط عنه كما لو كانت تحط عن بني إسرائيل لو كانوا صنعوا ما أمروا به. قال جابر رضي الله عنه فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج ثم تتام الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. قال فأتيناه فقلنا له تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم، سأل الله العافية. قال وكان رجلا ينشد ضالة له. فسلكوا تلك الطريق فوالله ما شعر بهم خالد حتى فاجأتهم قترة الجيش، قترة الجيش غباره الذي تثيره حوافر الخيل وأخفاف الإبل وغير ذلك. قال فلما رأت تلك الخيل خيل قريش قترة الجيش قد خلفوا عن طريقهم نكسوا راجعين إلى قريش، وانطلق خالد يركض فرسه نذيرا لقريش. وسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت راحلته، فقال الناس حل حل. وهذا الصوت حل حل صوت تزجر به الناقة التي امتنعت من المسير.
فجعلوا يقول حل حل، وألحت الناقة تمادت على بروكها، فقالوا خلأت القصواء، خلأت القصواء أي حرنت وبركت من غير عذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل. الذي حبس الفيل، فيل أبرهة عن مكة هو ربنا سبحانه، فالذي حبس الفيل عن أن يدخل مكة هو الذي حبس ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخولها. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يعظمون فيها حرمات الله من ترك القتال في بيت الله الحرام، ومن ترك سفك الدماء وغير ذلك، إلا وافقهم عليها صلى الله عليه وسلم. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في هوا
2: نوافذ على الدرب. برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان. عبر راديو السرايا. 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بيوتنا تبنى الأرواح كما تبنى الجدران، فإما أن يكون البيت ملاذا آمنا نلوذ إليه حين يخذلنا العالم، أو يتحول لا قدر الله إلى أول مصدر للألم والخذلان. الأسرة الداعمة نفسيا ليست ترفا بل ضرورة للحياة السوية. فالدعم كلمة صغيرة وبسيطة في معناها، لكنها تصنع إنسانا مطمئنا أو إنسانا مكسورا. في هذه الحلقة من نوافذ على الدرب نفتح نافذة على الأسرة الداعمة نفسيا بين ما تكون عليه وما يجب أن تكون

أولاً سنتكلم عن الأسرة أو ما هي الأسرة الداعمة نفسياً، ليكون المستمع على وعي ودراية بمعنى الأسرة الداعمة نفسياً. لما نتكلم عن الدعم النفسي أتكلم على أساس بناء إنساني سوي وسليم يستطيع أن يعيش في حياته بهدوء، لأن الاستقرار النفسي هو أساس التوازن الإنسان في حياته العلمية والعملية والاجتماعية. فالأسرة الداعمة هي تلك الأسرة التي تشعرك أنك كما أنت لا كما يريدونك، أو تمنحك الأمان قبل النصيحة، تساندك وقت الضعف ولا تذكرك بسقوطك كلما حاولت النهوض. وهذا كثير ما يحدث عند الأسر الداعمة نفسيا، هي التي تشجع أبنائها وتتقبل أبنائها كما هم، وأن تمنح النصيحة والأمان بطريقة بطريقة فيها نصح هادي، وأيضا تسانده وقت الضعف لما مثلا يرسب الولد أو ترسب البنت في مادة، أو إنسان يفشل في مشروع، ابنك فشل في مشروع معين، لابد أن تكون أنت السند لهذا الولد، أو الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته. وسنتحدث بالتفصيل عن الدعم، سواء كان الدعم من الزوج أو الزوجة أو الأبناء. ترى من هو الزوج الداعم؟ الزوج الداعم هو الذي لا يسخر من مشاعر زوجته، وهذا نشوفه فيه كثيرا من بعض الناس الغير داعمة. أيضا الزوج الداعم لا يقلل من أحلامها ولا طموحاتها، بل يشجعها على بناء مستقبلها، لأن مستقبل هذه الزوجة العلمي والعملي هو مستقبل لأبنائه أيضا. أيضا الزوج الداعم لا يجعلها تشعر بالخوف من التعبير عن نفسها، بل تكون هناك مساحة من الراحة مع زوجها، تستطيع أن تعبر عن خوفها من مشروع معين أو من امتحان، ممكن تكون هي طالبة في الجامعة أو في الأكاديمية، تبدأ تحكي لها عن مخاوفها، وتبدأ هي كأن الزوج في هذه الحالة كالأب تماما، يدعم زوجته كأنه يدعم ابنته بالضبط، يعني تلجأ له. هو الزوج هو الأمان، لما تفقد الأمان وتفقد الدعم من الزوج إلى أين تلجأ المرأة؟ لابد أن يكون الزوج داعم، ويكون الأب الحنون والأخ والصديق لزوجته حتى يدعمها في حياتها، حتى ولو لم تكن عاملة أو تكن تدرس في الجامعة أو أكاديمية أو أي مكان، يدعمها حتى داخل البيت، داخل بنائها الأسري، في تربيتها لأولادها، في مثلا حابة تغير شيء معين في البيت، حابة إن هي مثلا طموحها إن تدير شيء جميل في البيت، تغير ديكور معين، يبدأ يشجعها. تبدأ المرأة، بعض النساء تخاف إن هي تعبر عن مشاعرها إذا أي موضوع، ليش؟ خوفا من الزوج من الاستهزاء بمشاعرها. لا ننسى أيضا أن نتحدث مع الزوجة الداعمة الرائعة المساندة لزوجها، فالمرأة الداعمة أيضا هي التي تساند زوجها، والزوجة الداعمة أيضا لا تحطم رجولة زوجها بكلمات والإهانة والاستهزاء. وهذه إحدى القصص التي تأتي إلي، يعني الزوج يحكي لي، يقول لي أني أنا نجي نحكي لها عن الثقافة، نجي نحكي لها عن مواضيع معينة، شن صار معايا اليوم، عجبه موضوع أو منشور معين أو مقطع فيديو معين فيه نوع من الثقافة الدينية أو الثقافة الأسرية أو أي ثقافة، أي نوع من الثقافة، تقول لبر علي غادي فكني من قطاف الزايد اللي تقول فيه. صدقوني إن في النساء تقول لزوجها هيك، بدل ما تستمع إليه. لو تذكروا حلقة سابقة كنا نتكلم عن الإصغاء الجيد للمرأة لزوجها أو الزوج لزوجته، وهذه من أهمية الحلقات، هي مترابطة في الأساس. فلما نتكلم عن الدعم نتكلم عن الإصغاء في حد ذاته. فالمرأة الداعمة لزوجها لا تذكره بعثراتي وخفقاتي، أنت دائما مشاريعك فاشلة، أنت دائما مشاريعك خسرانة، أنت فاشل، ما عندكش أي قدرة على أنك تدير مشروع. دائما ما تجدها تحطم زوجها نفسيا ومعنويا بشكل غير عادي، يعني لما عادة نحن النساء دائما نتشكى، دائما نحكي، ودائما لنا شكاوي كثيرة، هذه حقيقة. نادر ما تجد رجل
يشتكي، وعندما يشتكي الرجل اعرف ان الامر جلل. الرجال لا يشتكون الا من شيء وصل الى مستوى لا يوجد بعده حل الا الفراق، وهذه حقيقه. وانا اتكلم عن اسره بعينها تحضرني الان من ضمن الحالات اللي تجيني، لما تقول زوجها يعني تخيل ان الزوج يسمع زوجته وهي تحكي عنه للناس انه هو يختطرف وانه هو يقول في كلام فاضي وانه هو اي كلام، وجي هاد رزدي يسحبني فضيت له، ويجي في الليل انا نبي نرقد هو يقعد يحكي لي على فلان وعلى المواضيع العلميه مثلا، نقول له بري علي خليني نرقد فكني من دوتك الزايده. هذه كسره عند الرجل، يعني كسره عظيمه في نفس الرجل. بين لو هو ما حكي لكش ابقى ما تزعليش لما يحكي مع غيرك. انا مش مقارنه ولا مقايضه، لا هذه حقيقه. والان هو على اعتاب الزوجه الثانيه، خلاص يبحث عن زوجه تفهمها تتقبلها تحاوره تحكي معاه، لان اللي عنده مش فضيت له. تجد ان كلام زوجها كله عباره عن تفاهات وطرهات ما لهاش اي معنى طبعا بالنسبه ليها، لكن بالنسبه للانسان المراه الواعيه والمثقفه هيكون في تجاذب في الحديث، في اطراف الحديث هيكون في افكار، هيكون في حوار. يعني من ضمن الحوار الناجح ان المراه تستمع وتنصت وتحاور زوجها في المواضيع هذه، لا تسكر المواضيع نهائيا، بحيث ان زوجها تنظر له نظره ان هو كلام فاضي، يقول في كلام فاضي. طبعا هنتكلم يعني عشان الفرق المستمع يفرق بين الاسره الداعمه والاسره الغير داعمه. الاسره الداعمه لها معيار، والاسره الغير داعمه لها معيار محك يعني او معيار. الاسره الداعمه دائما يكون هناك الحوار بينهم يكون في احترام، احترم راي زوجي وهو يحترم رايي. الاسره الداعمه ايضا الحوار بينهم يكون فيه احتواء لمشاعر الاخر، خاصه اذا كان الموضوع فيه نوع من الالم او متضايق الزوج او هي متضايقه، يحتوي مشاعرها سواء كان مشاعر الحزن او مشاعر العاطفه او مشاعر الحب. ايضا الاسره الداعمه تشجع دائما، تشجع الطرف الاخر على المحاوله، لا تياس، ما تياسش، لو فشلت المره هذه المره الجايه ان شاء الله يعني هتفوز فيها، هتكتسبها، يعني ما تحاولش ان هي تحطم زوجها. ايضا الاسره الداعمه هي الامان النفسي، هي الملجا الذي يلجا اليه الانسان، سواء كان الزوجه او الزوج او الابناء يلجوا لاسرتهم، لان اسرتهم داعمه نفسيا لهم، ما يحتاجش انسان اخر. الله اعلم، احنا راهو الان نعيش في مرحله فيها يعني نوع من الخطوره، نوع من الخوف، احنا ما نعرفش ثقتنا وين، ما نعرفش نضع ثقتنا في اي شخص، من هو الشخص اللي ممكن انا اضع في ثقتي واسال بعض الاسئله، او نفرغ له الشحنه اللي عندي ونقعد نحكي له في احزاني او افراحي. الله اعلم شن ممكن يحصل. هي احذر عدوك مره واحذر صديقك الف الف مره. فاجمل صديق واجمل مكان داعم للنفس هي الاسره الداعمه لبعضها البعض. ايضا من ضمن علامات الاسره الداعمه تعزيز الثقه. دائما ما اعطي زوجي الثقه ونعزز فيه الثقه من ناحيتي، وهو كذلك الامر يعزز الثقه في زوجته من ناحيته هو، والعكس صحيح. لدى الابناء دائما ابنائنا نكلفهم بالمهام. لما نكلف ابني بالمهام مش القصد اني ارهق ابني، ولكن انا اثق في ابني. على سبيل المثال التقيت باحدى الاخوات تقول لي انا زوجي عمل بعيد عن المدينه في منطقه بعيده، وانا ابني في سن المراهقه عمره حوالي 13 سنه، فتقول لي انا خايفه على ابني وردود فعله لي يعني شويه يعلي صوته او شيء من هذا القبيل. فقلت لها احتوي ابنك وعززي فيه الثقة. كيف يعني؟ قلت لها أعطيه مهام، يعني أنا وأنا جالسة ناديت عليه وأنا شخصيا أعطيتها مهام ومشاك دار المهمة بكل جدارة وبكل ثقة. قلت لها أعطيه الثقة، وإلا أنت رجل البيت، أنت مكان أبوك، لما يكون أبوك مش موجود أنت رجل البيت، أنت اللي تفتح الباب، أنت اللي تستقبل الضيوف، أنت اللي تمشي للمحل تجيب لنا الأشياء. عزز الثقة فيه وعطيه ثقة أنه هو الآن أصبح
مسؤول في البيت في غياب الوالد هو عزز هذه الثقة، ومش هيك بس، لما ينفذ الأوامر ويؤدي المهمة لازم أنت تشكريه ولازم تحضنيه وتبوسي ابنك وتقول برافو ولدي راجل، أنا تو هيك نرفع راسي بيك. أبدي عززي هذه الثقة فيه عشان يزداد، كل ما نحن دعمنا هذه السلوكيات كلما ازدادت أكثر. لكن نحن لما نكون أسرة غير داعمة، وهنتوى أن نتطرق لعادات أو سلوكيات الأسر الغير الداعمة، الأسرة الغير داعمة دائما فيها الصراخ والانتقاد، دائما الصوت المرتفع ودائما الانتقاد، أنت فاشل، أنت ما تنفعش، أنت مش سير منك، أنت مش لا يمكن تنجح في حياتك، تبدأ الانتقادات والصراخ بصوت عالي بشكل مستمر. أيضا السخرية من المشاعر، ساعات الزوج أو الزوجة بتعبر عن مشاعرها، يسخر منها الزوج أو هي تسخر من زوجها، زي ما حكينا على القصة من شوية، أو الأم تسخر أو الأب يسخر من مشاعر أبنائهم لما يحاولوا إنهم يعبروا عن مشاعرهم، يحاولوا يعبروا عن أفكارهم، أو ممكن رسم رسمة حتى بسيطة، أو ممكن ألقى شعر، أو ممكن الأبلة اليوم شكراتها قدام الطلبة، مفروض الأم تقولها برافو عليك، تشجع ابنها أو بنتها، لا تقولها الحاجة كبيرة اللي درتيها، يعني على أساس دائما أنت هيك. يعني نحن دائما نسخر من مشاعر أبنائنا، أبنائنا ليسوا أقل منا في المشاعر، هم أكثر مشاعر وأكثر فاعلية، لازم نحترم مشاعر أبنائنا سواء كان في الحب أو حتى ما يكون ابن مراهق. أنا تحكي لي أم راقية حقيقة، التحية لها، هذه الأم تقول لي أنا ابني يقول يا ماما أنا حبيت، وجميل لما يكون في حوار وفي صراحة بين الأم وابنها، ما قالت لاش كيف وما زال بدري وإنت وعيطت في وجه، لا قالت له جميل. أولا من المهم نعرف مشاعر أبنائنا في الناحية هذه، أنت ما حبيت، حبيت طالبة معايا في الجامعة يا ماما وأنا نبيها، هذا شيء جميل. أولا شنو هو الجميل؟ أولا أن الجانب العاطفي عند ابني ماشي بطريقة صحيحة كما وضعها الله عز وجل، هذا هو النمو الصحيح. ثالثا هو من حب فتاة، وهذه قمة الصحة النفسية، طالما هو حب فتاة لا خوف عليه، يبقى هو مشاعر طفل أو مشاعر أبنائنا مشاعر طبيعية، أنه هو يميل في ناحية الحب والعاطفة إلى فتاة. الكارثة لو يميل إلى جنس بتاعها أو هي تميل إلى جنس بتاعها، أنا هي الكارثة. نحن من أهمية أن نعرف أن أبنائنا مشاعرهم ماشية في الاتجاه الصحيح وفي النمط الطبيعي اللي الله جعله في الإنسان، هنا نطمئن أن من الجانب العاطفي جانب صحيح وماشي سليم، ولكن يحتاج إلى تهذيب بحيث أنك ما تتطولش، ما تحاولش أنك تتعمق في اللقاء معها، ما تحاولش أنك تختلي بها، أمور زي هذه لازم من التنبيه لها. لكن ما نسخرش من مشاعر أبنائنا، بل نتفهمها. كذلك الزوجة لا تسخر من مشاعر زوجها، يعني صح له في لحظة حب يطلع عنده طاقة عاطفية بيطلعها معاك، بيحكي لك أنه هو يحبك أو هو عنده رغبة يكون معاك أو حاجة زي هذه، تبدي أنت شن خطر عليك، شن عادة ما بدأ، تبدأ الكلمات اللي فيها نوع من الازدراء والسخرية من مشاعر الزوج. والعكس صحيح، لو الزوجة حبت أن تتقرب إلى زوجها أو تعبر له أو تبعت له رسالة حتى مسج على التليفون، فأبدأ يقول اش خطر عليك، شنو في، من عندك في الحوش، شنو سير لك، يبدأ بدل ما هو يتقبل هذه المشاعر يبدأ ينتقد هذه أو يسخر من هذه المشاعر. أيضا الأسرة غير الداعمة دائما تخويف من الفشل، أنت فشلت المرة الأولى في مشروعك هتفشل المرة الثانية، بدل ما تشد على إيده وتشجع أنه يستمر في هذا الإنجاز، ومش عيب أن الإنسان يفشل، العيب أنه ما يستمرش، لا بالعكس، رغم الفشل رغم العقبات اللي تحصل استمر، أنا متأكدة أنك أنت يوم الأيام هتوصل. يعني حدث معي حادثة وأنا جاية في الطريق، فكان يحكي معي السائق يقول لي أنا حصل معي موقف كذا كذا، نقول له استمر استمر، أنت الآن ماشي على الطريق الصحيح، طالما أنت وعيت لنفسك وحسيت أن ماشي في طريق خطأ ورجعت لنفسك، يبقى أنت هتستمر، استمر على ما أنت عليه، واعترافك بالخطأ هذه بداية النجاح وبداية استلام الطريق الصحيح. طالما اعترفنا بفشلنا وإننا بنصلح يا أستاذة، فقلت له بالعكس أنا نشد على إيدك، طالما اعترفت وهذا جميل أنك اعترفت بالخطأ بحيث أنك مش هتتكرر مرة ثانية.
هيك نزيد ونحن نشجع الناس أن يمشوا على الطريق الصحيح. الفشل لا يعني نهاية العالم، الفشل قد تكون بداية لمشروع جديد أو طريقة جديدة أو حياة أخرى. أيضا من ضمن سلبيات الأسرة الغير الداعمة التوتر والخوف. دائما ما تجد الأسرة لديها توتر وخوف، طالما نحن حاطين الفشل أمامنا فبالتالي هيكون عندنا توتر وخوف من أن نحن نقع في نفس المحظور. أيضا من ضمن سلبيات الأسرة الغير داعمة تحطيم الذات. تحطيم الذات سواء كان البنت أو الولد أو الزوج وزوجته، تحطيم الأسرة داخلية، يعني أنت ملكش أي وجود، يعني مرأة تتصرف وكأن الزوج مش موجود أو الزوج يتصرف وكأن الأسرة غير موجودة. تحطيم الذات يعني ناسفهم نسف من, من, من, من الحياة من البيت، وكأنه هو الأمر الناهي، ودائما يقولون أنتوا فشلة، أنتوا مش سير منكم، أنتوا لا يمكن تصلحوا أنكم تكونوا أسرة دائما، أو أنت في المستقبل مش هتكون أب ناجح أو مش هتكون أم ناجحة لبنتها طبعا، أو العكس الزوج يقول لزوجته أنت مش سير منك ولا يمكن تصلحي ولا يمكن يحدث فيك أي تغيير. لا، نحن نحتاج إلى أسرة داعمة، الأسرة اللي تتبنى عائلتها، الأسرة الداعمة اللي تتكون من زوج وزوج وأبناء. كم من أبناء؟ 5 أبناء. أنت قاعد تأسس في 5 أسر لقدام في المجتمع، بتفتح بتأسس 5 بيوت مستقبلا. لابد أن تكون أسرة داعمة لأجل بناء مجتمع سليم خالي من الشوائب، خالي من العقد النفسية، خالي من التوتر والأمراض النفسية والاكتئاب والعزلة والانطواء، وقد تؤدي إلى الانحرافات الأخلاقية بسبب عدم وجود الدعم النفسي.

طبعا الأسرة الداعمة، في الطفل في الأسرة الداعمة يتعلم أن يثق بنفسه. نحن دائما نعول على الأطفال اللي هم شباب المستقبل. الأطفال إحنا دائما نتكلم أن 7 سنوات الأولى من حياة الطفل أو 5 سنوات الأولى من حياة الطفل هي المرحلة الحاسمة التي تتكون فيها شخصية الإنسان المستقبلية. إن لم نحسن تربية الطفل وندعمه نفسيا ومعنويا في الأسرة، هيصبح لدينا إنسان عنده مشكلات نفسية في المستقبل. فالأسرة الغير داعمة دائما ما تعلم أطفالها أن يشك في نفسه حتى وهو على حق، حتى وهو يعني من كثر ما هي تحطم فيه معنويا ونفسيا. فالطفل حتى لما يجاوب في الامتحان أو يحاول يدير عمله كويس يشك، زعمة أنا درته كويس، زعمة أنا حللت صح مع أن الإجابة صحيحة، يشك حتى في الإجابة الصحيحة نتيجة الأسرة الغير داعمة والتي شكلت هذا الطفل، أنه علمته أنه هو يشك في نفسه حتى وهو على حق. وهذه كثير ما نجد بعض الحالات من الرجال أو النساء كبار في العمر يجوني دائما، هل أنا يا دكتورة أو يا أستاذة هل أنا درت الحاجة هذه صح مع أنها هي صح، لكن يحب يتأكد لأن تعلم من الطفولة أنه هو شكك في نفسه، ما عندهش قدرة على أنه هو يثق في نفسه وأن العمل اللي داره صح وأنه ممكن يتحمل مسؤوليته حتى لو مش صح. إحنا عندنا أسر حقيقة، بعض الأسر مش الكل أكيد، فتحية لكل أسرة داعمة لأبنائها والزوجة لزوجها أو الزوج لزوجتي، ولكن نحن نتكلم ونوجه ونذكر الأسر

مش متأكد من نفسه. دائما ما نجده عنده لديه القلق والاكتئاب. لما تجيني حالة لديها قلق واكتئاب دائما، وهذا من ضمن الأسباب اللي خلتني نسافر ونمشي نتخصص مخصوص في المجال الأسري في خارج ليبيا، لأن ما عندناش نحن هنا مجال دراسة متخصصة في الإرشاد الأسري. فوجدت كل المشكلات النفسية والعقبات النفسية وكل الأزمات النفسية أساسها الأسرة الغير داعمة. الأسرة هي أساس المشكلة والعقد النفسية والمشكلات النفسية عند أبنائها. على سبيل المثال قصة أذكرها، يعني تواصلت معي إحدى الأخوات تقولي أنا بنتي ما تتكلمش لها فترة، صمت مطبق يعني نهائي ما تتكلمش. فجبتها طبعا ونسأل في البنت شن اسمها، الأم تجاوب كم عمرك، الأم تجاوب شن مشكلتك، الأم تجاوب ما شوفي يا تخليني نحكي معها يا تطلع برا، ما ينفعش انك انت تجاوبي نيابه عنها، انت اساس المشكله معناتها. قلت لو سمحتي اسكتي. البنت ساكته ليها اكثر من شهرين. اول ما دويت مع امها الكلام هذا ترد عليا تقولي بالضبط يا استاذه هذه هي مشكلتي، اني انا ما عنديش راي. تكلمت بنت، نظرت للام قلت لها تفضلي اخليك خرج الغرفه. البنت تكلمت وحكت لي على مساوي وقصص الى اخره، ونسأل الله العفو والعافية. لما الأم والأب ما يدعموش أبنائهم وما يعطيهمش حرية التعبير وما يخلوهمش يعبروا عن مشاعرهم، يا أخي حتى اسمه ممنوع يقوله، يعني راتوا حاسبوا على هذه التربية وعلى هذه الأبناء. يعني معظم مشكلاتنا النفسية أساسها الأسرة، الأسرة غير سوية، الأسرة اللي مليانة بالعقد، الأسرة اللي مليانة بالمشاكل والصوت العالي والصراخ. هذا يدمر حياة إنسان. أنت هنا بتدمر لي 5 بيوت أو 6 بيوت حسب عدد الأولاد في المستقبل. نحن نقعد الأسرة نقعد نعانوا في مشاكل نتيجة أب أو أم أو الاثنين معا يدمروا لي أسرة كاملة بسبب جهلهم بالحياة الأسرية والتربوية لأبنائهم. كل المشكلات النفسية أساسها أسرة وتربية، والتربية هي أساس كل شيء. إذا صلحت التربية وصلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت التربية وفسدت الأسرة فسد المجتمع. ونبدأ المستشفيات النفسية تعج بالحالات وكأنها يعني أنفلونزا، يعني أصبح الأمر طبيعي المنتشر هو الحالات النفسية والاكتئاب. أيضا من أثار الأسرة غير داعمة علاقة فاشلة في المستقبل. طبعا لما تكون أسرة غير سوية وأسرة غير داعمة هتنجب لي ابن فتاة أو شاب عندها محمل بخبرات سلبية سيئة، فبالتالي ينقلها إلى أسرة جديدة لما يتجوز سواء البنت أو الولد، وبالتالي نحن نعاود نفس الكرة. طبعا من ضمن الأثار خوف دائم من التعبير عن الرأي، دائما عنده تردد ما يعبرش عن رأيه، يخاف يقول رأيه حتى مع الناس العوام، يعني حتى في العمل. ليش؟ لأنه تعلم من هو طفل إن هو ما عندهش رأي، وهذه يعني شبه نقوله فيه هي عملية ممنهجة صراحة، وكأن إخضاع تدمير الأسر من أجل تدمير باقي المجتمع، وهذا يعني ممنوع تعبر عن رأيك إنه يكون مصيرك الموت أو مصيرك خلف القضبان. هذه واحدة من الأشياء اللي خلت الشعب بيرضى بأي شيء مؤذي في الحياة، ممنوع التعبير عن الرأي. احنا خلقنا مجتمع نتيجة أسر غير سوية، خلقنا مجتمع لا يستطيع حتى يعبر عن رأيه. أيضا من ضمن الأثار الخطيرة في المجتمع شخصية مهزوزة تبحث عن التقدير خارج البيت، لأن ما حدش عمره شكرها، دائما أنت فاشل وأنت صفتك ونعتك وإلى آخر هذه الكلمات، فبالتالي يبحث عن التقدير خارج البيت. مرات وخاصة في مرحلة المراهقة اللي يتم استغلالها من قبل مجموعات أو ناس معينة، يتم استغلال يعطوه تقدير للذات ويعطوه القيمة اللي هو فقدها داخل الأسرة، أو جماعات المخدرات والجماعات المجرمين يتم استغلالهم يعطوه أنت راجل أنت بطل تقدر تهرب هذه تقدر تجيب هذه، يبدأ هو يشتغل في التهريب ويشتغل في الحرام ويشتغل. ليش؟ من أجل أن يتحصل على كلمة تقدير، لأن شخصيته مهزوزة داخل الأسرة، لما الأسرة تنظر لأنه هو فاشل ما ينفعش، فهو يتجه إلى الجانب اللي يعطيه قيمة تقديرية لذاته. فبالتالي احنا هنا وضعنا أبنائنا في مأزق خطر جدا.
لما نشوفوا بعض الشباب

في السجون نتيجة تعاطي المخدرات وبيع المخدرات والسرقة. نجد أن وراء هذه الكارثة أسرة، مش الكل أكيد، البعض، ولكن برضو نجد أن الأم يعني مش ما عندهاش تربية صحيحة، مش عارفة كيف نقولها، ولكن خلينا نقوله تربية غير صحيحة. ما ربطش ابنها عن الصدق، على الأمانة، ما ربطش ابنها عن الحلال والحرام، لأن هي في الأساس، سامحوني وهذا واقع، هي أصلا تدير فيه. أيضا من ضمن الأثار السلبية للأسرة غير الداعمة، طبعا أنا أتكلم هذا الكلام عشان ننتبه لأولادنا، عشان نصلح بالك مع هذا الكلام. بعض الأسر يرد لها شاهد العقل زي ما يقولوا، وتبدأ تغير تصرفاتها وسلوكياتها مع أبنائها عشان نتفادوا مخاطر الحياة ومساوي الحياة. أيضا من ضمن الأثار شخصية ضعيفة، خلق شخصية ضعيفة مع زوجته، لا يتحمل المسؤول. كل مشاكل أو معظم مشاكل العلاقة الزوجية أساسها التربية الغير سوية من الأسرة الغير الداعمة، بل محطمة للشخصية سواء للولد أو للبنت. يعني تحكي لي إحدى الأخوات، تقول لي أنا اللي قائمة بواجبي في البيت، لا حتى بعض النساء مساعدات الرجالة، على أثر هو جايك شخصية اعتمادية من أسرته، على أثر أنت تحملتي المسؤولية باش تاخذي راحتك وسيارتك وتطلعي وتخشي، لا أعطيه المسؤولية، هو القيم وهو العلمي، أنت يا ستي علمي أنت، مش تزيدي تاخذي المسؤولية وتخليه هو راقب في البيت وتجيبي له في حتى أمور الخاصة اللي مفروض هو يصبي يشريها، لا أنت اللي تجيبي فيها. يعني في كوارث حقيقية موجودة، لابد أن نصحى على رواحنا وننتبه ونفيق على رواحنا أن هذه الأمور خطأ. الرجل رجل والمرأة مرأة، والرجل هو يتحمل المسؤولية مش المرأة تحمل المسؤولية. لأن نقول هي الشراكة منقسمة إلى قسمين، العمل الداخلي والعمل الخارجي، وفي بعض الأحيان يكون عمل مشترك سواء خارجيا أو داخليا، في بعض الأحيان نحتاج إلى هذه الشراكة. أما أن المرأة تأخذ زمام الأمور وتتقلد مناصب الرجال وتأخذ هي من الشخصية وهو مدى به يرتاح يجمع زراقت، هو طبعا هذه ما هيش رجولة، طبعا سامحوني هذا واقع. الرجل كيف يشعر برجولته هو راقد في البيت وزوجته هي اللي قاعدة متحمل المسؤولية؟ هذه نتيجة التربية الخاطئة منذ البداية، أن الأم علمتها أن هو شخصية اعتمادية يعتمد على أبوه على أمه، ما حملتش مسؤولية زي ما قلنا في بداية الحلقة. لابد أن نعلم أبنائنا ونعطيهم نوع من التقدير، نوع من الرجولة، وأن هو يتحمل مسؤولية أمه والبيت في غياب، خاصة في غياب الأب.

0: طبعا أعزائي المستمعين، هل هناك ممكن أن يكون علاج أو تعديل؟ إحنا مش هنقوله تغيير، ولكن نستطيع أن نعدل. ما فيش شيء اسمه تغيير، ولكن في تعديل لبعض السلوكيات، وهذا منهج كامل، هو منهج تعديل السلوك. هل يمكن أن إحنا نعدل سلوك الأسرة الغير داعمة ونجعل منها أسرة داعمة؟ نعم، ليش لا؟ التحول إلى أسرة داعمة هذا أمر أكيد. بكيف ممكن نغير الأسرة الداعمة إلى أسرة داعمة؟ هذه طبعا هنعطي بعض النقاط أتمنى الانتباه إليها، خاصة من أراد التعديل وتلطيف الجو وتعديل بعض السلوكيات داخل الأسرة. أولا لابد الاعتراف بالمشكلة، زي ما حكيت من شوية اعترف لي الشاب بخطأ هو كان يدير فيه، وهنا هي بداية الطريق الصحيح للعلاج. لابد أن أعترف بالمشكلة، فعلا نحن أسرة غير سوية، إحنا عندنا مشكلة في بيتنا، الصوت العالي، الصراخ، ما عندناش نقطة تفاهم أو نقطة تلاقي نتفاهم عليها. هذا أول سؤال دائما أطرحه على الحالات، هل أنت بالفعل لديك رغبة أنك أنت تعدل من سلوكك، لديك رغبة أنك تكون شخصية جديدة، لديك رغبة أنك تتخلى عن الأفكار السابقة وعن السلوكيات السابقة؟ هذا أمر مهم جدا. السؤال هذا لو أجابني بكل تأكيد أكيد أننا جايك إلا نبي نعدل وضعي ونبي نحسن من سلوكي، نبي نحاول نكون زي الناس الأخرى. وطبعا الإنسان مرات جيه صحوة سبحان الله من عند الله عز وجل، ينتبه لنفسه، يجد أن هناك أسر مستقيمة، يجد أن هناك أسر طبيعية وأسر سعيدة، وهو ما فيش سعادة مطلقة، ولكن على الأقل تعرف كيف تعالج مشاكلها، تعرف كيف تحل أي موضوع بدون صراخ، بدون مشاكل، بدون ألفاظ، بدون ضرب، بدون يعني تخيل نقعد أنا نسمع يعني الساعة 5 الصبح نسمع في صوت ضرب وعياط في الصبح، يعني شنو فيه؟ يعني هل ممكن عندكم مشكلة في البيت؟ ليش توعوا الجيران كلهم الساعة 5 الصبح؟ الناس تصلي الفجر هم نايضين على أصوات وضرب، ويعني شيء رهيب. يعني ليش ما يكونش نحن عندنا التفاهم أو الحوار زي ما حكينا في الحلقات السابقة عن الحوار الناجح؟ نحن يعني نحتاج إلى تعديل حقيقي. يعني مثلا تفاصلت معي إحدى الأمهات تقول لي أنا ابني عمره 13 سنة ابني يسرق. اعترافها بهذه الجملة وأن ابنها يسرق، هي هنا عندها فعلا جدية أنها تعالج ابنها من هذا السلوك الخاطئ أو السلوك السلبي اللي هي عملية السرقة، حتى هو شبعان، حتى هو عنده الحاجة، ولكن هذا نوع من المرض، مرض سلوكي. هذا المرض السلوكي اللي هو مرض السرقة من وين تعلمه؟ أكيد في أسباب منذ الطفولة. دائما من شوية كنت نحكي 7 سنوات أو 5 سنوات من الطفولة هي المرحلة الحاسمة التي تتكون فيها شخصية الإنسان المستقبلية. لو من البداية علمتي أن هذا حلال وهذا حرام زي ما قلنا، ما كانش الولد ممكن يصل إلى هذا المستوى. ما لما يسرق شيء من بوه ويجيبه لك، أو يسرق تليفون بوه ويجيبه لك عشان أنت تفتش التليفون بوه، أنت هنا علمتي السرقة، أنت هنا بديتي يعني غرستي فيه سلوك السرقة والتجسس. زي أحد الأخوة يعني سامح الله خلي أولاده يجسسوا على أمهم، تعلمتم التجسس، والتجسس حرام في الإسلام. وين الإسلام في الموضوع؟ بعيد كل البعد. والله إني لما تأمل بعض السلوكيات يعني أتساءل، يعني هل الناس ما تقرأش في القرآن إلى هذه الدرجة؟ كيف تخلي أولاد يجسسوا على أمهم، يجسسوا على أمكم أو يجسسوا على أبوكم؟ هذه كارثة. أنت هنا لما بعدين يدير لك عملة ما جيش قولي ولدي خيرة، لأنك أنت اللي علمتيه التجسس. شوفوا أمكم شو تحكي مع من تحكي، من يحكي معها، شوفوا أبوكم مع من يحكي، شوفوا أبوكم مع من يتكلم، شوفوا التليفون، اسرقوا لي التليفون. ما هذه هي نتائج. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع وصلح الأبناء، إذا فسدت الأم والأب فسدت الأسرة وفسد المجتمع. هذا أمر، هذه نتيجة حتمية مش محتاجة نقاش. فالإصلاح يبدأ من الأب والأم اللي هم أساس بناء هذا البيت وهذه الأسرة اللي مفروض تكون داعمة، مش أسرة غير داعمة وأسرة سيئة، أسرة مليئة بالسلبيات. هنا نحن نتكلم. الشيء الثاني بعد الاعتراف بالمشكلة وهي أول خطوة في طريق العلاج، الشيء الثاني لابد أن يتعلم مهارة الحوار الهادئ زي ما حكيت من شوية. بدل التوبيخ والصراخ سواء من الزوج أو الزوجة أو من الزوجين للأبناء. تعلم أن يكون حديثك بهدوء. عارفين الحديث الهادي؟ الحديث الهادي يخلي ما يثيرش الانفعالات عند اللي حواليك، بالعكس يخليك تسمع كويس، تنصت كويس، وبعدين تقدر تجاوب. أما الصراخ والعياط وكل واحد بصوت أعلى من الثاني عشان الثاني يسمع، هنا معش أصلحنا، هنا أفسدنا. ولذلك لابد أن نتعلم مهارة الحوار الهادي. أهدى، خذ نفس واسترخي وسمي بسم الله وأبدأ ناقش الموضوع بهدوء من غير نرفزة، من غير صراخ. الشيء الثالث ومهم جدا من أجل الإصلاح والعلاج في هذه القضية هو الفصل بين الخطأ وصاحب الخطأ. لازم نفصل. إذا كان ابني أخطأ ما نكرهش ابني، ولكن نكره سلوك الخطأ اللي دار ابني أو زوجي. أنا ما نكرهش زوجي، يعني في ناس للأسف شديد يصير أن الخطأ، ما فيش إنسان ما يخطأ شيء، نحن مناش ملائكة، يصير الخطأ، ولكن كيف نعالج الخطأ؟ أول بداية علاج الخطأ أنك أنت ما تكرهش صاحب الخطأ، اكره السلوك أو الخطأ اللي تم فعله. أما صاحب الخطأ ما نكرهاش، بالعكس نجيبه ونحاور الحوار الهادي ونصلح هذا الخطأ، بمعنى أن نصحح السوء لا نكسر الشخصية. يعني أنت ما تجيش تكسر الشخصية، أنت فاشل، أنت ما تنفعش، أنت صفتك والكلام اللي نسمعه فيه دائما. لا، أنا مثلا زوجك عرض عليك مشروع وأنت حاسة أن المشروع هذا مش هيصير منك، ما تقولاش أنت فاشل، ولا شوف شو رأيك يعني لو ندرس الموضوع. أبدي أنت حاوريه بشوية، ما تقولاش أنت فاشل ومشروعك فاشل، وربما كلامك صحيح المشروع غير ناجح، ولكن ما تقولاش أنت فاشل أو مشروعك غير ناجح. أبدي أنت احكي له، قولها بيش رأيك لو نحطوا مشروعين نختاروا بينهم، وحطني أنت المعايير أو أنت حط المعايير للمشروع الناجح، أوريدي هيتغير إلى المشروع الناجح. حاول نحن ما نكسرش زوجي أو لا أكسر زوجتي لما يكون عندها مشروع، تبي تدير مشروع تجاري، مشروع في البيت، تبي تساعد في البيت، بدير مشروع، ما نكسرهاش، ولكن قولها بيش رأيك غيري مشروع هذا، ديري مشروع تاني. مش نكسرها ونقول أنت فاشل أو أنت فاشلة، أو نقول لأبنائنا أنتم فاشلين، بمعنى أكره السلوك ولا تكره الشخص، بل نعمل على تعديل السلوك سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء. الشيء الرابع من ضمن الخطة العلاجية إظهار الحب بالكلمات والأفعال بدون خجل أو تردد. لابد أن تظهر الحب بالكلمات والأفعال. في بعض يحب يعبر عن حبه بكلمات، وفي البعض يقول لك أنا ما تعلمتش الكلمات ولكن ممكن بالأفعال أستطيع أن أظهر الحب. المهم أنك تظهر الحب بدون خجل أو تردد. طبعا هي ثقافة تعودوا وتربوا عليها، فنتمنى أن هي نخرج. وأنا نلاحظ أن تو الآن في تعبير عن الحب أكثر من قبل حقيقة. الشيء الخامس والمهم هو العدل بين الأبناء وعدم المقارنة، لأن المقارنة مثل السيف القاطع، أشد ألما وحزنا هي المقارنة. سواء كانت الزوجة تقارن زوجها بأزواج خواتها أو خوتها، أو الزوج يقارن زوجته بخواتها أو زوجات أخوه أخوتها، أو مقارنة أبنائنا بعيال عمهم أو عيال خالهم، هذم أحسن منكم، رجل أختي خير منك، يعرف قادرها، يعرف كذا. يبدأ المقارنات أشد إيلاما وأشد حزنا وقهرا هي المقارنة. حتى لما تقارن نفسك بنفسك فيها صعوبة، يعني قارن نفسك بالماضي، أنا اليوم أحسن من السابق، هيك الصح. أما إن أنا إنسان فاشل، أنا مش هيصير مني، أنا مش كيف أختي، لا، هو ربي ما خلقناش سواسية، خلق هناك تفاوت واختلاف ودرجات متفاوتة بين حتى الأخوة، مش غير الأزواج، حتى الأخوة في تفاوت. فما نقارنش نفسي، كل واحد له قدراته وله استعداداته وله إمكانياته التي خلق عليها. فبالتالي المقارنة هنا سيف قاطع وحازم، ممكن ينسف العلاقة نسف. الشيء يعني نبتعد عن المقارنة. الشيء الآخر من أجل الإصلاح الاستعانة باختصاصي نفسي عند الحاجة دون خجل. يعني في يقول لك أنا ما أقدرش نمشي لأن خاف الناس يقولوا هذا عنده مشكلة وكذا، لا، هو دائما ديروا في اعتبارات للعالم، والعالم ما درناش إحنا أصلا اعتبار. فأنا مشكلتي إني بنحل مشكلتي، فمليش علاقة بالعالم. ممكن عن طريق الاتصال السري أو اللقاء السري، أكيد تتواصل مع إنسان مختص أو رجل حكيم أو إنسان تثق فيه ثقة حقيقية ممكن أنك تستعين به من أجل تعديل سلوكك أو تعديل تحويل الأسرة من أسرة غير داعمة إلى أسرة داعمة. ممكن يدير اجتماع أسري، تلتقي الأسرة على مائدة واحدة مع شخص حكيم أو اختصاصي من أجل إصلاح ذات البين وإعادة النظر وإعادة بناء الأسرة من جديد. أيضا الشيء الأخير اللي هو تحويل البيت من ساحة محاكمة إلى مساحة أمان للأبناء لبناء أسرة مستقرة. عشان أنا نصلح بيتي لابد أن نجعل من هذا البيت مساحة آمنة، ما يكونش البيت عبارة عن مساحة حرب، مساحة حرب يعني كارثة حقيقية تجعل حتى الأبناء. يعني إحدى الفتيات للأسف الشديد في عمر الظهور هربت من بيت أهلها وإلى منطقة أو مدينة أخرى هربا من أسرتها، والآن يعني هي ماشية هايمة على وجهها، لا تعرف أين المقر ولا أين المستقر، وكل مرة في مكان شكل. هذه واحدة من الكوارث نتيجة أن البيت بدل ما يكون مساحة آمنة وفيها استقرار تصبح محاكمة وإصدار أحكام في حق الآخرين. لابد أن نعي ولابد أن نفهم ولابد أن نستوعب ويكون لدينا وعي بأهمية وجود الأسرة الداعمة في مجتمعنا الليبي. الحقيقة المشاكل كثيرة والقصص لا تنتهي في هذا الأمر. هناك مثلا زوج داعم صنع فرقا حقيقة، تحية لهذا الزوج. امرأة ليبية متزوجة حديثا أرادت إكمال دراستها الجامعية بعد الزواج، طبعا واجهت سخرية من أقاربها ومن أقارب الزوج، هذا مش وقت قراية، أنت مفروض تكوني في البيت، أنت أم عيال ريحي روحك، إلى آخر هذه الكلمات المستفزة لها، وهي لديها رغبة ولديها قدرات ولديها استعدادات. قريتك هي نجاحك في بيتك، نعم صحيح، ولكن هي لديها رغبة ولديها الحال، الزمن تغير والوضع تغير، المرأة لابد أن تكون عندها وعي وعندها إدراك وعندها اللي رغبت هي، مش طبعا أمر مفروض، ولكن اللي عندها رغبة أن تطور نفسها في دورات أو إكمال دراسة هذا مهم جدا. الزوج حقيقة يعني كان زوج يعني كل الأزواج رائعين حقيقة، ولكن هذا زوج تحديدا من هو ومن على نفس الطبيعة بتاعها، كان يشجع في زوجته على الدراسة وهو اللي يوصل فيها للدراسة. والله في الأكاديمية نشوف في بعض الأزواج هم اللي يجينهوا إجراءات زوجاتهم في الأكاديمية، يعني إحنا مش برجلينا، هم يجي زوجها هو اللي ينهي لها في الإجراءات طبعا في ويشجعها أثناء الامتحانات، ممكن يأخذ الأولاد يحطهم في بيت أهلها أو بيت أهلها ويبدأ يهيئ لها في جو اللي يشجعها على النجاح واجتياز الامتحان. اليوم هذه المرأة تحية لزوجها وليها حقيقة، اليوم هي تعمل وناجحة وأسرتها مستقرة، بل هي فخر أيضا لزوجها ولأبنائها، وكثير ما نجد هذه بعض الزوجات بهذه الكيفية. والحقيقة معظم الأزواج الداعمين كان الهدف من دعم زوجاتهم لما سألتهم يعني هو المبني على دراسة ووعي طبعا وفهم وإدراك بأن نجاح زوجته هو نجاح له ولأبنائه، لأن الأم الواعية والمثقفة قادرة على تحمل المسؤولية. أنا أتكلم عن المرأة الواعية المثقفة، لا أتكلم عن المرأة اللي تكمل في دراستها وهاملة بيتها وأزواجها. نعم أنا متأكدة أن في اللحظة اللي تكلمت فيها واحد يقولوا هي تقرم سيبة بيتها، صحيح في بعض الزوجات مهملات مركزة على الدراسة وعلى العمل وترك الزوج والأولاد. لا، أنا أتكلم عن المرأة الطبيعية، المرأة الناجحة حقيقة اللي تقدر توفق ما بين دراستها وعملها وزوجها وأولادها، ومش بس وحتى جزء لنفسها، تأخذ قسط من الراحة لنفسها عشان تعيد شحن ذاتها وتبدأ تعمل من جديد. النتيجة الدعم النفسي هنا صنع امرأة متزنة وأسرة ناجحة، كل الشكر لهذا الزوج. نأخذ مثال ثاني، الأسرة غير داعمة كسرت شخصية ابناء. هذه طبعا أنا أتكلم عن الحالات اللي هي موجودة عندي واللي هي تتواصل معايا هنسمع توا قصة كسر أسرة كسرت شخصية ابنها. هو شاب ليبي نشأ في بيت لا يعرف إلا المقارنة. شوفوا ولاد عمك، شوفوا ولاد خالك، شوفوا ولاد جيرانكم، شوفوا ولاد صاحبتي أحسن منك. طبعا كل محاولة يقابلها تحقير، كل ما هو يحاول إنه يصلح من سلوكه أو يحاول إنه هو يصلح من ذاته يقابلها تحقير لهذا السلوك، وكل خطأ يضخم، كل خطأ ولو بسيط يصير الخطأ. ليش ما يصيرش خطأ؟ إحنا بشر، يصير إن ابني يخطأ أو بنتي تخطأ أو ممكن زوجي يخطأ أو زوجتي تخطأ، يصير. لكن إحنا وكأننا على سبلة، يعني زي ما نقوله نبدأ نضخم الأمور ونبدأ نحقره في الفعل ونحقره في التصرفات. طبعا كبر هذا الشاب وهو يشك في نفسه، يخاف حقيقة، يخاف يتخذ قرار، يقول لي خليكي جنبي. دائما نحب أننا ناخذ رأيك لأننا ما عنديش ثقة في قراراتي. لما سألت لقيت أن الأم والأب يعاملوا فيه بهذه المعاملة، أي قرار، يخاف حتى من أنه يأخذ قرار الزواج والعمل والمسؤولية. هذه كارثة، يعني يعني هو تجوز امرأة أو يبي يتجوز امرأة والمرأة هي اللي تأخذ عنا القرارات، لأنه هو تعلم أنه هو قراره غير مسموع، قراراته غير مهمة، أنه هو مهمش تهميش كامل حتى في العمل. فيقول لي أنا بنقدم على الزواج ولكن خايف ناخذ قرار. فالحقيقة تقابلت مع الإنسانة اللي بيتزوجها، فحنحاولوا حنحلوا المشكلة هذه قبل ما يتجوز وتقع المشكلة الأكبر أو تتفاجأ المرأة. إحنا هنا بنعالج الشاب من موضوع باش لما يتجوز يقعد هو رجل قد المسؤولية، يستطيع أن هو يأخذ قراراته ويتحمل مسؤولية أيضا قراراته. النتيجة ليس لأنه ضعيف، لما حصل مع هذا الشاب هذه المشكلة مش لأنه هو ضعيف، هو لو ضعيف ما كان جاني أصلا ولا حكى معايا، بل لأنه لم يدعم نفسيا، قعد يشك في نفسه. الأسرة دائما تشكك فيه في نفسه. قداش الأسرة غير داعمة مأساة، تخرج شباب وبنات يعانون من مشكلات نفسية واضطرابات سلوكية حقيقية صراحة. يعني ولو حتى لم تكن هذه المشكلات ظاهرة أمام العيان أو أمام الأسرة، ولكن داخليا هو يعاني. نسأل الله الهداية للأسر. طبعا عندنا القصة الثالثة اللي هي الأم داعمة. هذه الأم أنقذت ابنتها من الاكتئاب حقيقة، عكس الأم اللي حكيت عليها من شوية. هي فتاة مراهقة بدأت تظهر عليها علامات الحزن. طبعا أنتم عارفين مرحلة المراهقة هي مرحلة انفعالية، مرحلة فيها يتبدل المشاعر، مرحلة فيها التغيير الجسمي والنفسي والأفكار كل شيء يبدأ يتغير. فالبنت دخلت في مرحلة الانطواء والحزن، بدل أن يعني لو أم ثانية ممكن تقول هذا دلع وكلام فاضي، صبي نوضي شوفي قرايتك أو شوفي شغلك في البيت، شن فيكي، ما فيش منها كلام هذا. طبعا هذا عفوا هذا اللي معظم يصير، لكن تعالوا نشوف الأم الرائعة هذه، وهي تحية ليها، تحية مني ليها. هذه الأم الرائعة جلست بكل هدوء مع ابنتها وسمعتها واحتوتها وأخذتها، طبعا جابتها لي طبعا، وحكينا مع بعضنا دون خوف من كلام الناس. نحن مشكلتنا، وهذه يعني من ضمن القضايا إن شاء الله نتطرقونها في الحلقات القادمة، محولين القرآن على جنب ومحولين السنة على جنب ودارين قيمة واعتبار لكلام الناس والمجتمع. الناس والمجتمع لا يقدم ولا يأخر، أنت امشي على وصايا اللي وصانا بها الله عز وجل في القرآن الكريم، وامشي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخذ الطريق الصحيح وتوكل على الله، وما لكش علاقة باللي حواليك. نحن قعدنا نديره في اعتبارات وودينا أرواحنا في مشكلات ومتاهات نفسية وأولادنا، خوفا من أن الناس يحكوا علينا. الناس آخر همك، خليهم يا أخي، حتى مش آخر همك، يعني نحيهم منك على جنب. أنت عيش حياتك زي أحد الأخوة، نقول له أنت عيش حياتك، أنت وين، أنت وين من المشكلة تحكي لي فيها، أنت مش قاعد، ابحث عن نفسك، ابحث عن ذاتك. الرسالة اللي حابة نوجهها لهذه الأم أن الدعم النفسي لا يحتاج مالا، يحتاج قلبا واعيا، سواء من الأم أو من الأب أو من الزوج أو الزوجة. أيضا الزوجة الغير داعمة دمرت استقرار بيت كامل. رجل ليبي فقد عمله لفترة مؤقتة بسبب ظروف، ممكن حروب، ممكن التنقل من مكان لمكان، ممكن أسباب، كل واحد وليه أسبابه. بدل أن تحتوي هذه الزوجة زوجها كل يوم تذكر بالفشل بتاعها وتقارنها بأزواج صديقاتها. شوفها كيف دير مشروع نجاح مش كيفك أنت، يعني دائما تقول لها أنت راقد ريح وحاجة كلام زي، تسخر من الظروف المادية. شو اللي بيحصل هنا؟ بيزداد التوتر. بدل ما تستقر الأسرة، هنا الأسرة بتدخل في مشاكل وتفكك البيت والأسرة بالتدريج، وعقد للأطفال واكتئاب للرجل. وفعلا وهذا اللي حصل. الدرس من هذه القصة البسيطة، لا يهدم البيوت الفقر بل غياب الدعم النفسي. الفقر عمره ما هدم بيوت. لما نكون نحن على يقين بالله عز وجل، لما نكون نحن على ثقة بالله عز وجل، لما نكون نحن عندنا اعتقاد كامل أن الأرزاق بيد الله، وإن الله عز وجل بيده مفاتيح كل شيء ويقين، نحن محتاجين في داخل أسرنا الحب والتفهم والتقبل، تقبل في المعقول. لا أتحدث عن الأشياء الصعبة أو الأشياء المؤذية، أتكلم عن الأشياء المقبولة، زي فقر زوجي أو فجأة العمل سكر أو العمل طلع من العمل نتيجة مثلا الشركة سكرت أو أي سبب من الأسباب، أو تهجروا من مكان إلى مكان أو بسبب أمور معينة. أنت تكوني داعمة لزوجك، هذا زوجك، أنت تكوني داعمة له مش محطمة له. أعزائي المستمعين، في نهاية حلقة اليوم، الأسرة الداعمة لا تصنع أبناء فقط، بل تصنع مستقبلا متوازنا ومجتمعا متماسكا وأرواحا أقل وجعا. فلنراجع أنفسنا، هل نحن مصدر طمأنينة لمن معنا أم مصدر وجع وهم وألم؟ فانتبهوا إلى كلماتكم، لأن الكلمة التي تقولها في البيت قد ترافق صاحبها عمرا كاملا. إلى أن نلتقي في نافذة جديدة من نوافذ على الدرب، كونوا لطفاء في بيوتكم، فالأمان يبدأ من هناك. كنت معكم أنا زينب رمضان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية، الأستاذة زينب رمضان.
2: زينب رمضان
1: عبر راديو السرايا.
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو السرايا FM.
5: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوقت.

0: السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم لكل من يسمع فينا حاليا على أثير راديو السرايا 99.3 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. دائما بدايتنا في كل حلقة لازم نصلي على الرسول، كثروا من الصلاة على الرسول. لكل من يتابع فينا حاليا في حلقة جديدة نطل عليكم كالعادة على تمام الساعة 6 مساء لحد الساعة 8، ساعتين معكم، ساعة نحكي فيها على الموضوع الحلقة، والساعة اللي بعدها تكون مكالمات ومشاركات. بس ملاحظة مهمة قبل حتى ما نتكلم في موضوع الحلقة، الناس اللي حابة تتواصل معي على رقم الهاتف ياريت ياريت يبتعدوا على الراديو أو يبتعدوا على التليفونات اللي يسمعوا فيها بها عن طريق التيك توك أو عن طريق الفيسبوك. بهي هذه واحد. النقطة اللي بعدها ياريت ندخل الطول في صلب الموضوع ونعطوا الكمية الكبيرة من المكالمات، ونعطوا فرص أيضا للناس تبي تشارك وتحاول، ما نبوش نطولوا في المكالمات. ياريت رجاء خاص مع يعني احترامي للجميع، وانتم عارفين اننا نعطي في المساحة الكافية، فياريت ياريت ياريت تحترموا رغبتي في الحاجة هذه، ونحاولوا بقدر الامكان انها تكون عندنا مكالمات منكم ومن الاشياء ومن الناس التانيين. تمام، وتوكلنا على بركة الله، ونتمنوا دائما التوفيق. موضوع حلقتنا لليوم، لكن قبل ما نقول موضوع حلقتنا لليوم، مساء الخيرات والأنوار، حابين نقول لكم أمسية طيبة ومباركة عليكم وما كنتوا تسمعوا فينا، في بيوتكم، في سياراتكم. في ناس والله هي كلمتني يومين فاتوا، أمس يمكن، قالوا لي إن إحنا نسمع فيك لما نطلعوا برا، نسمع فيك على الراديو يا ملك، فإحنا ماشيين مشوار نسمع فيك. وفي ناس موجودة في أشغالها، أو حتى وأنتم تمشوا في طريقكم، يعني في ناس تسمع فيها في الطريق، وفي ناس تسمع فيها في الحوش، وفي ناس تسمع فيها حتى برا ليبيا، يعني الجاليات المغتربة الليبية الموجودة خارج أرض الوطن، وأيضا الدول المجاورة الدول الشقيقة. حلقتنا اليوم حلقة مش على المال ولا على النجاح ولا على الشهرة، ثلاث حاجات. اليوم حلقتنا لا على الفلوس ولا على النجاح ولا على الشهرة. حلقة اليوم عن شيء موجود داخل كل واحد فينا، شيء ما حد يقدر يشوفه، لكن رب العالمين هو وحده يعلم حقيقته. يعني حتى لو احنا توقعنا لازال الله سبحانه وتعالى يعلم بالشيء هذا. اليوم موضوعنا عن النوايا والنية، فدائما نبدأ بسؤال لكم باش نحفزكم على موضوع الحلقة لليوم. خلوني دائما بطبيعة الحال نسألكم سؤال، كم مرة درتوا خير وساعدتوا ناس وطلع الخير هذا كويس، في وقت طلع مش كويس، لكن ما يضيع شيء عند ربي. بكم مرة ابتسمت في وجه أخيك المسلم، مش لازم تكون خوك خوك يعني، يلا قولوا لي كم مرة. وهل عمرك سألت نفسك علاش في نفس ممكن في نفس العمل بنفس الشكل ويكون عند شخص سبب في دخوله للجنة؟ قولي لهم كم مرة ابتسمت. أنا شي ما أنت دائما رمز السعادة صراحة، أنا من الناس اللي لما نشوفك نفرح، والله نفرح للأمانة، لأنك أنت إنسانة بشوشة وإنسانة قريبة من القلب صراحة. لا هو أنا خلفية أخرى، فتو ناخده فاصل وبعد ننسى. حبيبتي ملوكة شكرا، بارك الله فيك شيماء، الأمانة أنت من الناس دائما سعيدة جدا، والناس اللي تتمنى الخير لغيرها صراحة يعني، وما تبخليش حتى في النصيحة، ولا تبخلي حتى في الاستشارة، ولا عمرك بخلتي في أي حاجة، هذه شهادة تذكر يعني. وبارك الله فيكم جميعا. خلوني نسألكم سؤال، قداش مرة اسألتوا أنفسكم علاش احنا قاعدين في نفس الشغل، علاش احنا بنفس الشكل، علاش يكون مثلا مرات يكون عند
تكون أنت عند شخص تسبب له في سبب واحد تخليه يخش للجنة، وعند شخص تاني مرات ما يكونش نفس الأجر. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على التيك توك، أهلا وسهلا بكم. الجواب بسيط، النية هي اللي صنعت الفرق، النية هي اللي صنعت الفرق. لا خليك تو بعدين ناخده فاصل وإن شاء الله. النية هي اللي صنعت الفرق أول حاجة، لأن اليوم نتكلموا على النوايا. ممكن اثنين يعطوا نفس المبلغ، ركزوا في الكلمة اللي بنقولها، ممكن زوز بهي يعطوا في نفس المبلغ لإنسان محتاج، واحد نيته يبي رضا ربي والتاني يبي الناس تقول فلان كريم، فلان شخص معطاء. شوفوا النوايا تختلف. رياء طبعا حنحكوا فيها دكتور نائلة. فاتنين يعطوا نفس القيمة المالية لشخص محتاج، لكن الأول يكون نيته رضا ربي، يبي الله سبحانه وتعالى يرضى عليه، والتاني يبي الناس تشكره وتشهد له شهادة أنه هو شخص كريم، شخص معطاء ومش مخلي الناس وكذا واحد والكلام هذا. نجولي واحد تاني، مثال تاني، اثنين يحفظوا في القرآن، واحد نيته من الداخل يبي يرضى عليه ربي، يعني يبي يحفظ القرآن باش يرضى عليه الله سبحانه وتعالى، والثاني شو بيقولوا؟ الثاني يبي شني؟ يبي يقولوا عليه شيخ. ركزوا في الكلمة، يعني واحد يدور في رضا ربي والثاني يدور في المظهر أو الشكل الخارجي للناس، يعني يدور في رضا الناس عليه. وهذه هنا النية تختلف. مثال آخر، اثنين يخدموا في نفس الخدمة، الزوز نفس التخصص ونفس الإمكان، واحد يعتبر في الخدمة هذه أمانة والتاني يعتبر فيها مجرد مرتب آخر شهر، تختلف النية هنا. هو العمل واحد لكن القلوب تختلف من شخص لآخر، والنوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ترتيب الأقدار جميلة، تسوق النية الصادقة لصاحبها التوفيق وتفتح له أبواب الخير المغلقة. أي والله نورتوا جميعا. حنقرأ أم يلين تقول مقارنة الخير والشر. إيه ساندي قالت قلب أسود. ربنا سبحانه وتعالى ما ينظرش للشكل أو المظهر الخارجي ولا للأسماء ولا للصفات ولا ليش عندك، ينظر دائما للقلوب وينظر للنوايا. فاليوم موضوعنا اللي بنحكوا فيه عن النية، كيف أنك أنت تقدر تغير حياتك، وكيف تحول العادة إلى عبادة، وكيف تخلي أبسط الأعمال ميزان حسنات لك. فخلوكم معنا، لأن ممكن بعد الحلقة هذه حتبدلوا نظرتكم لأشياء كنتم تشوفوها عادية جدا ولكن هي عند الله كبيرة. خلوكم في المتابعة، حنطلعوا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في أولى فقراتنا لليوم على موضوع الحلقة، حديث غير مفهوم للأعمال كلها. بهي أول حديث لازم نبدو به إحنا هو الحديث العظيم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث يعتبره العلماء من أعظم الأحاديث في الإسلام. علاش؟ لأنه يبين في قيمة العمل، إنما هيش في شكله فقط، إنما في النية اللي وراه. النية مسألة قلبية، احنا نعرفوها الحاجة هذه. النية مسألة قلبية ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما يجيش بني آدم يقول والله أنا يا ملاك عارف نيتك، لا أنت متعرفهاش نيتي. مرات أنت تقول أني عارف نيتك ملاك، لكن أنا مرات ما تكونش نيتي هيك، وهكذا. يعني النية يعلمها الله سبحانه وتعالى. لهذا في حديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، صح ولا؟ يعتبروا فيه العلماء من أعظم الأحاديث في الإسلام، لأنه يبين في قيمة إن العمل ما هيش في شكله أو مظهره الخارجي، لا لا لا، مش إنك أنت شاد منصب معين أو قاعد في كرسي معين أو عندك مهنة معينة، لا لا لا، في النية. إنك النية هذه لما أنت تشتغل، تشتغل بأمانة بصدق، تشتغل وأنت مأدي واجبك تجاه الشغل هذا اللي أنت فيه. يعني ممكن مثلا شخصين يصلوا في نفس الصلاة، ركزوا في الصلاة، احنا تم نتكلموا على الصلاة. في شخصين يصلوا في نفس الصلاة، هي يصلوا صلاة الظهر مع بعض، كويس، واحد حاضر بقلبه ويرجو رضا الله سبحانه وتعالى، والتاني يصلي لأنه نقول احنا يتحشم من الناس أو يستحي من الناس، يخاف من كلام الناس، يقول عليه إنه هو إنسان ما يصليش، فهمتوا؟ فواحد يصلي بقلبه وخشوع لله سبحانه وتعالى ويرجو رضا الله سبحانه وتعالى، وواحد يصلي لأنه يخاف من كلام الناس. هي نفس الركعات لكن الأجر مختلف. وهذا اللي علمنا أن أول شيء لازم نصلحه قبل أعمالنا هو قلوبنا من الداخل، المسألة القلبية اللي متعلقة بالنوايا. كل واحد ونيته. علاش يقول لك كل واحد تاخد نيته؟ علاش يقول لك ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك؟ في ناس تزعل لما حد يقولها ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك، تلقى وجهه يسود لانه عارف نيته شني هو. وفي ناس لما تقول لها ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك يفرح، انه عارف ان نيته خير وما يودش الا الخير، وهكذا تختلف. في جانب اخر ان النية تتحول لعادة، النية تتحول العادة الى عبادة. وميلين تقول النية تخدم صاحبها، اي والله. فخلونا نعطيكم امثلة من حياتنا اليومية. ترى انت كأم، انت يا ام، تقول الكلام موجه للام، انت يا ام كل يوم تطيبي وتنظفي وتسهري على اولادك، لو نويتي هذا كله طاعة لله ورعاية للأمانة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، حتى تعبك يكون لك فيه أجر. وإنت يا أب وإنت طالع تخدم من الصبح للمغرب أو لليل، لو نويت إنك إنت توكل صغارك رزق الحلال، حتى ساعات التعب وساعات الدوام يكتبها لك الله سبحانه وتعالى حسنات. حتى النوم، ركزوها، حتى النوم لو نويت انك انت ترقد باش ترتاح، هنا شو بيصير؟ تقوى على العبادة والعمل. النوم نفسه يصير عبادة، النوم سلطان، النوم نفسه يصير عبادة. فشوفوا رحمة رب العالمين، ما طلبش منا أعمال مستحيلة، لكن اطلب قلب
صادق وصافي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من التحق بنا. يعني كل اليوم موضوعنا عن نية، كلها مسألة قلبية، كلها تبي مني صفي قلبها تتوكل على الله سبحانه وتعالى. بداية دائما نبدو بالأعمال الصغيرة قبل الأعمال الكبيرة، لأن الأعمال الصغيرة أجرها كبير. يعني ممكن أنت تتصدق بدينار بدينار تلقاه عند الله سبحانه وتعالى في ميزانك أجرها كبير. يعني ما تستهينش بالدينار هذا مدام أنت عندك نية خالصة لله سبحانه وتعالى وأعطيته، مش رياء، أعطيته إنه هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتصدق، فأجرك كبير. مرات احنا نستصغروا في الأمور البسيطة، للأسف الشديد احنا كنفس بشرية مرات نستصغروا في الأمور البسيطة. مثلا أبسط مثال ابتسامة، احنا نصنع للأسف الشديد الصبح أول ما تنوضي من النوم وتتجهي لشغلك، في بعض من الناس يقعد متعفلق ما تعرفيش لا يعرفك ولا تعرفيه، في الطريق يقعد يفنص فيك، يعني تقول ديرتي له شيء يعني وانتي ما تعرفيش المشكلة. في ناس هيك الصبح، مع ان احنا من واجبنا ان احنا نبتسموا، ابتسموا لي ابتسموا، يعني مش لازم ابتسامة تكون كده، لا، كلمة طيبة مثلا على الصبح، صباح الخير، صباح النور، كذا كلمة طيبة. زي عبدو مثلا توه قال كلمة طيبة، الله يبارك فيه، الله يعزه يا عبدو. اوكي، مثلا رفع حجر في الطريق، تلقى حجر يأذي الناس او يأذي سيارتك او يسبب شيء معين، انك انت تنزل تقيم هذاك الحجر من الطريق، انت هكي سلمت، يعني سلمت نفسك وسلمت غيرك من الشيء هذا، أو بيصير ضرر معين بيوقع على شخص معين، أو الاتصال على شخص مريض. هذه من الأعمال الصغيرة، أنك أنت تتصل بشخص مريض وتتحمد على سلامته وتطمن عليه. جبر خاطر إنسان مكسور، لما تلقى إنسان مكسور خاطرة أجبره بكلمة طيبة، تسنده، توقف معاه، تدعمه، وهكذا. ممكن احنا نشوفه فيها للأسف بسيطة، لكن والله أجرها كبير عند الله عظيمة، إذا كانت النية المتعلقة بالقلب نية خالصة لله وصادقة لله سبحانه وتعالى. مرات كلمة تقولها لإنسان تغير حياته كلها 360 درجة، ومرات رسالة تطمن فيها على شخص تكون سبب في تفريج هم كبير. فلا تحتقر أي خير أنت تقوم به، أو تصغر أي شيء تقوم به. يمكن الخير اللي تشوفه أنت صغير اليوم هو عند الله سبحانه وتعالى أكبر مما تتخيل. وعليكم السلام، أهلا وسهلا ميمة، الحمد لله على سلامتك، الحمد لك على السلامة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، خلوا نيتكم دائما لله سبحانه وتعالى، درتوا خير خلوه لله، وهكذا. لأن النية الصادقة تعطي دائما للأعمال روح، وتجعل الأشياء البسيطة في التصرفات أبوابا للأجر. فيريت يريت يعني تفهموا الكلام اللي قاعدة نقول فيه، لأن فيه نوايا احنا نديروا فيها راه مرات رياء، بس باش الناس تشكرنا مثلا. دارة لما تكون النية صادقة وخالصة لله سبحانه وتعالى، وانت نيتك خير، الله سبحانه وتعالى حيفتح لك أبواب الدنيا، وحيبعد عليك الشر، وحيرزقك دائما من أوسع جناته. أم سارة: على قدر نياتكم ترزقون، تأمل دائما أن سريرتك النقية هي سبب رزقك وراحتك في الحياة. اتفق. باي، خليني نقرا تعليقات موجوده على الفيسبوك. عبد التواب يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عليك وعلى متابعينك في كل مكان، اهلا وسهلا يا عبد التواب. و اف اي اس اي
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة أستاذة ملاك، ونمسي على كل المستمعين والمستمعات، ونبارك لبنت أختي أو لبنت أخي بالتميز والشهادة العددية، ونمسي على أستاذة الفاضلة والنزيهة والخلقة سعاد المصري، وربي يحفظك أنت وعويلتك من شني؟ من بنت باب البحر تقريبا، صح؟ باب البحر. تحياتي يا غالية ليك، شكرا، بارك الله فيك يا بنت باب البحر. ناصر يقول فعلا صح، وحتى النصيحة في اللي ينصح في السر، وفي اللي ينصح في العلن، وفي النصيحة في العلن فضيحة. النصيحة في العلن فضيحة، لما تكون لشخص موجهة لشخص وانت تبي تنصحه وتنصحه أمام الناس فضيحة. عبد التواب يقول هي النية المفروض تبقى في أول أي في أول أي عمل، لأن النية هي الأساس أي عمل. صح صح، دقيقة بس، دقيقة. وقال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، حتى هجرته ورسوله فهجره الله ورسوله، ومن كان هجرته لامرأة. هذا كلام تاني يا عبد التواب تقريبا. وقال لي جزاك الله خير، ربي يجعل هذا البرنامج والمقيمين عليه في ميزان حضراتكم. شكرا، بارك الله فيك يا عبد التواب، ويا ريت تعرضوا برنامج استاذ اكرم. والله ما نعرف، نشوف الإدارة، الله اعلم، ما نعرفش. نية الصاد الصافية تبقي اثرا جميلا في قلوب من حولك حتى بعد رحيلك. اليوم واخذيني بالعين شكله، اليوم الحروف والدنيا كلها رايحة عندي، ابصر شن فيه. ما علينا، خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع بعدها للفقرة الاخرى بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر الأثير أو مواقع التواصل الاجتماعي عبر راديو السراي. اليوم قاعدين نحكوا على شيء ما حد يقدر يشوفه لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم ما هو فقط قبل حتى ما ننطق الكلمة أو حتى ما نفكر في بيننا وبين نفسنا. النية هي السر بين العبد وربه. ما يجينيش حد يقولي لا النية نعرفوها، لا أبدا أبدا. النية ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ميما تقول أمي الله يحفظها تقول لي امشي صافي تكيل وافي تكيل وافي. إيه هاني يقول خبط قد يربحك جولة لكن النية الطيبة تربحك الطريقة كلها. إيه والله يا هاني دائما النية الطيبة يعني تسلمك من هلبة أمور. بح خلونا نمشي لفقرة مهمة جدا. الفقرة هذه تتكلم على الإخلاص، الإخلاص في العمل اللي وصلك لله سبحانه وتعالى. في زمن السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي ولا كل شيء قابل للتصوير والنشر، ندير خير نصوره ونوثقه وننزله، نتصدق نصوره، نساعد

طريقين في زمن السوشيال ميديا. في طريقين انك انت لما تبي تصدق او تبي تدير الخير او تبي تساعد حد وصورت الشيء هذا او وثقت الشيء هذا ونزلته على نيتك، لو نيتك هذه خالصة لله سبحانه وتعالى وتبي الناس تتشجع وتدير زيك معناها هنا نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى. لو انت النية هذه رياء وتبي الناس تشكرك وناس كلام الناس يبدو كل ما يشوفوك انت كذا كذا هنا هذا موضوع تاني، فالنية هنا تختلف. مش معنى هذا ان كل واحد نشر عمل خير يكون مثلا يراء به، لكن الإنسان لازم يراجع قلبه وصدق نيته هو علاش دار الشيء هذا، لأن الرياء يدخل القلب بطريقة خفية. ركزوها، الرياء يخش لقلبك لكن بطريقة خفية بدون ما تعرف. يمكن في البداية كان العمل لله وخالص لله سبحانه وتعالى، وبعدين سبحان الله يبدأ الإنسان يفرح أكثر بكلام الناس ومدح الناس له أكثر من رضا الله سبحانه وتعالى. هنا الرياء شن دار؟ خلى النية الخالصة في البداية وبعدين دخل بطريقة خفية. بعدين علاش؟ لأن بدين الإنسان يحب مدح الناس وكلام الناس وشكران الناس له أكثر من رضا ربه. خير العمل الصالح المكتوم عن الناس، الرياء أخطر ما يصيب قلب المؤمن فهو الشرك الأصغر. أي والله، وهنا الأخطر وهنا الخطر. الإخلاص معناها أنك حتى لو ما شافك حد تستمر أنك أنت تدير الخير ما توقفش، حتى لو ما شكرك حد تبدأ أنت راضي على نفسك وتطلب في رضا الله سبحانه وتعالى، لأنك تعرف أن رب العالمين يشوف فيك ومش خفي عليه ولا حاجة في حياتك ولا حتى في جوارحك من الداخل. لهذا مش لازم الإخلاص يكون لازم انك انت تقدم الخير وتساعد وتدير كل شيء لازم يشوفوك الناس ويمدحوك الناس، لا والله، مرات تدير الخير بينك وبين نفسك وتستمر في الخير والله سبحانه وتعالى عارفك وشايفك ورازقك من أوسع أبوابه. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، معك في الحلقة منورة، هل بستمري؟ وأكيد معك، أهلا فطوم، نورتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في آية كريمة، وآيات الله محكمة دائما نأخذ فيهم في حلقاتنا ونستعين بالآيات والأحاديث الشريفة، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورة البينة رقم 5. شوفوا الآية هنا، ركزوا في الآية، ركزت إن في إخلاص، تتكلم على الإخلاص، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، يعني العبادة بدون إخلاص دي ما تنقص قيمتها. ورب العالمين ما يبيش كثرة الأعمال، لا، يبي أعمال صادقة طالعة من قلبك ونيتك صادقة. هذا ليش الله سبحانه وتعالى قال مخلصين له الدين، يعني يتكلم على العبادة الإخلاص. والموضوع هذا مش أنا نقول لك عليه ولا نحكي لك عليه، لا، الموضوع هذا أسأل نفسك فيه. الأعمال الخيرة اللي تقوم بها من أبسط الأمور إلى أكبر الأمور، هل تقدم فيها لله سبحانه وتعالى ولوجه الله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى، ولا تقدم فيها باش الناس يشكروك ويمدحوك ويقولوا الله ما شاء الله عليه إنسان مبارك، الله ما شاء الله عليه إنسان كريم، إنسان معطاء، إنسان يحب يدير الخير، إنسان مش عارفة شني. ركزوا ركزوا بيحنا كيف نقدر نراجع نيتنا، كيف نبو نعرف نيتنا. في ناس تقول كيف نعرف نيتي صادقة أو لا، أو صافية أو لا. أسأل نفسك أربعة أسئلة، توا حاليا أسألوا نفسكم أربعة أسئلة.

أول سؤال، لو ما عرفتش حد، لو ما عرفش حد بالخير اللي درته، هل بتستمر في الخير؟ هذا أول سؤال. أول سؤال يقول لو ما عرفش حد بالخير اللي درته، ونقصده هنا الناس أو حد قريب منك، هل بتستمر؟ الجواب عندك مش عندي. لو السؤال الثاني، لو ما شكرنيش حد هل بنزعل؟ السؤال الثاني، لو ما شكرنيش حد هل بنزعل؟ السؤال الثاني. السؤال الثالث، لو حد ثاني خدي المدح ونيلي تعبت، هل بنغضب وبنتعصب او لا؟ لو حد ثاني اخذ المدح هو ونيلي تعبت ونيلي سعيت، هل بنغضب وبنزعل؟ الجواب عندكم. باي لو كنت انا بروحي وما فيش حد يشوف فيا، هل بندير نفس العمل الخير ولا لا؟ اذا كانت الاجابه بنعم فهذا من علامات الاخلاص باذن الله، يعني انت نيتك خالصه لله سبحانه وتعالى وما تدورش في كلام الناس ولا مدح الناس ولا شكران الناس اللي جاوبتك. بهل الكلام يحتاج لنية يا ملاك؟ هل لو يفهموا ان لو حبك لله حبب، لو حبك الله حبب خلق فيك حب صادق، صح يا فطوم؟ صح. حتى الكلام يحتاج لنية. كيف الكلام يا ملاك يحتاج لنية؟ وضحي هان للكلمة هذه، كيف الكلام يحتاج إلى نية؟ مش بس في الصلاة والزكاة، لا، حتى الكلام اللي يطلع من فمك ممكن كلمة تقولها باش تواسي بها شخص كان محتاجك تكون عند الله صدقة. شوف، كلمة طيبة تقولها انت او تقولها انت باش تواسي بها شخص محتاج، شخص مكسور، شخص مخذول، هي صدقة عند الله سبحانه وتعالى. وممكن نفس الكلمة تقولها باش تجرح إنسان، وهنا العملية عكسية. الفرق وين؟ الفرق في النية، الفرق في النية. حتى النصيحة، في موضوع النصيحة، في واحد ينصح لأنه يحب الخير، ركزوا، في واحد ينصحك ويحب ينصح لأنه يحب الخير، وفي واحد ينصح باش يحرج غيره باش يصغر منه، وهذا نفس الكلام. لكن وين؟ النية مختلفة من شخص إلى آخر، والنية يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولازم تكون خالصة لله. فلهذا النصيحة لما واحد ينصحك، مرات هو ينصحك لوجه الله ولأنه هو يحب الخير، مرحبا يا نديم. وفي واحد ينصحك باش يحرج غيره، باش يستنقص منه ويصغره. هنا واضحة النية، ما اعتقدش اني لازم نوضحها اكتر من هيك. في قصة تعلمنا معنى النية. يحكوا العلماء عن رجل كان كل ليلة يطلع في صدقة بدون ما يعرف أحد. مرة الصدقة هذه أعطاها ليد شخص مش مستحق، يعني الصدقة اللي دارها المرة الأخيرة كانت لشخص مش مستحق. الناس شين قالوا؟ قالوا راحت عليك خلاص. وفي الليلة الثانية وصلت لشخص غني، وفي الليلة اللي بعدها وصلت لشخص ارتكب معاصي. لكن الراجل هذا ما وقفش، قال اللهم لك الحمد على كل حال. علاش؟ لأنه كان يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، مش عن كلام الناس شين قالوا عليه الناس،
أو شين قالوا؟ قالوا مثلا أنت عارف الشخص اللي أعطيته صدقة هذا راهو إنسان مش مستحق، أنت عارف الشخص هذا اللي أعطيته صدقة راهو هو عنده من المال الوفير، ونقول إحنا ما يصلحش مثلا، شخص مش كويس أو شخص يرتكب في معاصي معينة، أنت عارف شيء هذا؟ لما يكون الشخص هذا اللي تصدق ويدير في الأشياء والأعمال الخيرية ما يوقفش على كلام الناس ويحمد الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم لك الحمد على كل شيء وعلى كل حال، هنا شني؟ هنا يقع الموضوع أنه هو الشخص هذا يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى مش على كلام الناس، وهذا هو اللي علمنا أن أحيانا النتائج ما تكون زي ما نتوقعه، لكن إذا كانت النية صادقة وصافية فالأجر عند الله محفوظ إلى يوم الساعة. واضحة؟ أي شيء تديره من خير للشخص اللي قدامك يستاهل ما يستاهلش كلها خلاها خالصة لله سبحانه وتعالى، حتلقاها في ميزان حسناتك يوم غدوة. ما تستناش إن الناس تمدحك، ما تستناش إن الناس تشكرك، ما تستناش إن الناس تمجدك، لا، استنى ان الله سبحانه وتعالى يرضى عليك، استنى ان الله سبحانه وتعالى يكتبها لك في ميزان حسناتك وتسجل في كتابك المحفوظ. فلهذا يا جماعه مرات الانسان يخسر تعب سنين مش لانه ما خدمش راه، لا، لكن لان انسان يصلح نيته، بينما شخص تاني يمكن عمله قليل مقارنة بالشخص الأول لكن ماشي بنيته الصادقة، وسبق ناس عندها أعمال هلبة. فدائما قبل أي خطوة وقبل ما تبدأ أي مشروع في حياتك أو أي خطوة تبي تمشي لها في حياتك، قول في قلبك وردد في قلبك اللهم إني أريد بهذا العمل وجهك الكريم. شوف يعني أي عمل تقوم به في الدنيا وجهه لله سبحانه وتعالى مش للناس. شوف الله سبحانه وتعالى حيوسع عليك رزقك وحيكرمك في الدنيا وحيكرمك في الآخرة. هي كلمات بسيطة ودعاء بسيط صح، لكن تتغير قيمة العمل كله لما يكون عند الله سبحانه وتعالى. نعود لكم الدعاء. يلا الدعاء لما أنت تبي تبدأ خطوة في حياتك أي إن كانت الخطوة، أول حاجة خلاها نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى ووجهها لله سبحانه وتعالى، وردد وقول في قلبك مش بلسانك فقط شفويا فقط، لا، مسألة قلبية. فقول في قلبك اللهم إني أريد بهذا العمل وجهك الكريم. ديما عمل الناس بتعاليم دينك ثم تربيتك ثم أخلاقك وبعدها ما يهمك شيء. إنما الحب والوفاء والإخلاص من شيم الإنسان النبيل والطيب. شكرا يا عبد السلام. جاهزات تقول النية الصالحة هي روح الأعمال، فيها يتضاعف الأجر الصدقة ويثمر الإحسان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. شكرا يا فطو. أنا حنقرأ تعليقات باش نحس ان فعلا انتم موجودين. هو اذا كان التبسم في وجه الغير صدقة فما بالك بكلمة. ميمة تقول اللهم اني اريد بهذا العمل وجهك الكريم. تقريبا هذه هم التعليقات. خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: اهلا وسهلا بكل اللي انضموا الينا حاليا. إذا كنتم توا كيف فتحتوا الراديو في 99.3 راديو السرايا، فموضوع حلقتنا الليلة عن النوايا التي تبنى وتهدم. وقلنا إن العمل الواحد ممكن يرفع صاحبه أعلى الدرجات، وممكن يكون مجرد تعب والسبب هو النية. فخلونا نكمل رحلتنا اليوم، وبعدها إن شاء الله نفتح الخطوط ونسمع مكالماتكم، وحنعطي ملاحظة قبل ما ناخذ مكالمات. أنت الطاقة الإيجابية لنا، كيف تقولي مللتي؟ شكرا يا عبد السلام، شكرا. اكتبوا لي رقم البرنامج، حاضر، اكتبوا لي رقم البرنامج. في الفقرة اللي حنتكلم عليها الهجرة، الهجرة كيف غيرت النية قيمة العمل، كيف غيرت مضغط القلب إن صلحت صلح عملك. الهجرة من أعظم الأحاديث التي توضح قيمة النية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تخيلوا يعني اثنين أهما على الرسول عليه الصلاة والسلام، اثنين قاموا بنفس الرحلة ونفس الهجرة، تعبوا نفس التعب ومشوا نفس الطريق وشافوا نفس كل شيء، لكن واحد كان قصده رضا الله سبحانه وتعالى، والثاني شن كان قصده؟ كان قصده مصلحة دنيوية، يعني مصلحة في الدنيا فقط. هو نفس العمل لكن النتيجة عند الله مختلفة. الأول كان طالب رضا الله سبحانه وتعالى، أما الثاني كان ماشي لمعصية أو ماشي لمصلحة دنيوية، وهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. ينظر دائما الله سبحانه وتعالى إلى المقصد قبل المظهر والشكل الخارجي. فالنية في حياتنا اليومية، خلونا كي نمشي للواقع شوية، للواقع اللي عايشينه بهي، ونعطيكم أمثلة للواقع اللي عايشينه في حياتنا اليومية. مثلا طالب قاعد يقرأ، أي كان التخصص أو أي كان المرحلة الدراسية، لو هو نوي إنه يتعلم باش ينفع نفسه وأهله وبلاده ويخدم الناس بعلمه، حتى قرايته فيها أجر. شوفوا شو قلت أنا، الطالب اللي يقرأ لما هو يكون نيته باش يتعلم وباش ينفع نفسه وأهله وبلاده ويخدم الناس بعلمه وما يقصرش معاهم ويفيدهم دائما بالمعلومة الصحيحة، حتى دراسته فيها أجر. المثال الثاني من حياتنا اليومية، الطبيب الدكتور، لو هو طالع من بيته، ركزوا، لو هو طالع من بيته وهو ناوي يخفف ألم الناس وكل مريض يعالجه يكون ليه فيه خير. ليش؟ لأنه طالع بنية إنه هو يخفف ألم الناس. تكلمت على الدكتور، تكلمت على الطالب، بقى بنتكلموا على المعلم. لو المعلم ناوي انه يربي اجيال صالحة بين قوسين، كل شيء قدمه باش يعلم به اجيال صالحة ما هيش مجرد وظيفة بل رسالة، والرسالة هذه تطلع اجيال، والاجيال هذه شنو بين قوسين؟ صالحة. نجوكم في مجالنا، طا طبعا أعطوكم ضربا أمثلة في مجالنا. حتى الإعلامي والإعلامية ركزوا في الكلام اللي بنقوله، إذا كان نيته يوصل كلمة طيبة ويصلح بين الناس وينشر الوعي وينشر الثقافة، فكل كلمة صادقة طالعة منه تكون في ميزان حسناته. شفتوا؟ يعني احنا مرات ما ندوروش في زي الدكتور والمعلم والإعلامي أو أي شيء، أي تخصص، المهندس، ما يدوروش في القيمة المالية أكثر من هو يكون عمل صالح وصادق وفي ميزان حسناتنا. وأيضا حتى الرسالة الإعلامية، الرسالة الإعلامية لما الإنسان يتسم بالرسالة الإعلامية وتكون نيته طيبة وكلمة طيبة ويصلح بين الناس مش يفتن بين الناس وينشر الوعي وينشر الثقافة، فكل كلمة صادقة قد تكون في ميزان حسناته. زيني أنا مثلا نخدم فيها دائما لله في لله بصراحة. ليش؟ لأني نحس في روحي إن الرسالة هذه اللي تتوجه للناس مفروض تكون كلمة طيبة، تكون جبر خواطر، نجبر بقى حتى ناس تتكلم فيها ونجبر بخواطر الناس. ومدبية دائما الإنسان يصلح بين الناس، مش يفتن بيناتهم، يحاول يهدي مش يشعل أبواب الفتنة. ولازم أن الرسالة هذه تكون فيها نشر الوعي والثقافة، الوعي والثقافة الصحيحة مش الخاطئة، مش الأشياء التصرفات الخاطئة، لا، نشر الوعي بطريقة صحيحة. فلا تستصغر تجديد النية، لا تستصغر تجديد النية. رد بالكم تقولوا إن شيء تستهينوا بيرة لما حد بيجدد نيته. في ناس تقول أنا نويت من زمان، ركزوا، في ناس تقول أنا نويت من زمان، لكن العلماء قالوا شني؟ قالوا إن الإنسان يحتاج إنه يجدد نيته باستمرار. لازم تجدد نيتك قبل الصلاة، جدد نيتك قبل الشغل، جدد نيتك قبل زيارة المريض، جدد نيتك. نفس الشيء في الصدقة، قبل الصدقة، قبل النصيحة، قبل أي عمل، لأن القلب يتغير والنية تحتاج إلى مراجعة وتحتاج دائما إلى تجديدها باستمرار. خلاص وصلت المعلومة صح؟ فردوا بالكم تيأسوا لو أنتم غلطتوا في يوم من الأيام أو أخطأتوا في يوم من الأيام. إحنا بشر مش معصومين عن الخطأ، ومرات الإنسان يحس إن قلبه دخل فيه شيء من حب المدح، هو حب كلام الناس ومدح الناس ليه. فالحل مش إنك أنت توقف في الخير أو تقول أنا معاش نبي ندير خير، لا، الحل انك انت تراجع نفسك وتصلح نيتك. المشكلة فيك مش في الناس. لما انت توجهها لله مش زي لما انت تبهى الناس تشكرك فقط. قل دائما وردد في قلبك، ورددوا دائما في الأشياء هذه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ورب العالمين كريم ويحب العبد اللي راجع نفسه، يحب العبد اللي راجع نيته ويستمر في تجديدها وما يوقفش على الخير ويدير الخير وما يبخلش عن الناس والأشياء الجميلة والبسيطة اللي يحبها الله سبحانه وتعالى وتقربك لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الغرض في الحياة الدنيا، أن احنا يمكن تكون متصفين بالصفات هذه. أعظم تجارة أن احنا في حياتنا نحس دائما بالأرباح والخسائر، ديما في النفس البشرية دائما نحسوا ان احنا في حياتنا نخسروا ونربحوا، لكن في تجارة ما تنخسرش فيها ابدا، عمرك ما تكون فيها خاسر. اللي هي شنو؟ هي تجارة الله سبحانه وتعالى، هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. ممكن الناس ما تشوفش تعبك، يمكن حد ما يقولكش حتى شكرا على المعلومة اللي تقدم فيها أو العمل اللي تقوم به، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أحسن أجر من أحسن عمل عملا عفوا. كل خطوة تمشيها للخير، كل دمعة هي صبر، كل كلمة خير وكل كلمة طيبة، كل دعاء بظهر الغيب، كلها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى وكلها مسجلة عند الله سبحانه وتعالى، من أصغر شيء لأكبر شيء. لهذا التجارة في الحياة ممكن نخسر حتى أنفسنا ونخسر أشخاص ونخسر صحتنا، لكن عمرك ما تخسر لما تخش تجارة مع الله سبحانه وتعالى. غرضك من التجارة من الله سبحانه وتعالى هو كسب رضا الله سبحانه وتعالى. فممكن الناس اليوم ما تشوفش فيك انك انت شخص تعب، وتو مثلا قدموا في حلقة، مرات ما تشوفكش انك انت انسان تتعب، او ما فيش حد مثلا يجي ويشكر مثلا، يعني على سبيل المثال. لكن الله سبحانه وتعالى عالم بي مثلا، عالم بالنوايا، وعارف ان الله سبحانه وتعالى ان مستحيل يضيع لي اجر في الشيء اللي قاعد نقدم فيه، في الخطوة اللي نمشيها بخير، في كلمة نقولها مثلا كلمة طيبة ممكن تساعد شخص قاعد يسمع فيها أو يتفرج عليها، أو ممكن ندعي لشخص بيني وبين نفسي في ظهر الغيب وهو ما يدريش عليا. لهذا كلها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى. تذكير بفعل الخير لازم ومطلوب في كل وقت، ضروري ضروري. عادل نقول لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا ايوه، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قبل ما نختم الجزء هذا اللي كنت نتكلم فيه، خلوني نقول لكل واحد يسمع فينا حاليا عبر الاثير او في مواقع التواصل الاجتماعي، إذا حسيت إن ما حدش قدر تعبك، تذكر إن الله سبحانه وتعالى يعلمه. إذا حسيت إن الناس نسيت الخير اللي درته في يوم من الأيام، اتفكر وتذكر إن الله سبحانه وتعالى لا ينسى أبدا. لو يوم تعبت من قلة التقدير، فاجعل مكافأتك مع الله سبحانه وتعالى، لأن أعظم وأبقى من أي مدح أو تصفيق. اجعلها لله سبحانه وتعالى. لو حد نسى خيرك في يوم من الأيام، أعرف أن الله سبحانه وتعالى مش حينسى. لو حد ما حدش قدر تعبك وظرفك ومكانك وأي شيء، أعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلمه. فاجعل مكافآتك دائما لله سبحانه وتعالى ومن الله سبحانه وتعالى، في الميزان الحسنات لا أكثر ولا أقل. علامات النية الصادقة كالآتي. العلامات واضحة النية الصادقة شو بتكون، بس تذكيرا بالشيء هذا.